0: وعذب الألحان،
1: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

مرحبا بكم جميعا، ونلتقي مرة أخرى لنبحث عن تفاصيل كثيرة تاهت في زحمة الأيام. نبحث عن حياة تشبهنا وتمثلنا وتعكس حقيقتنا وقناعاتنا وتوجهاتنا وأفكارنا. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهار.

وقرأنا كتب التفسير والتنجيم والطب ولا نعرف من أين بدأنا، وحفظنا كل ما في الأدب الشعبي من شعر وأزجال ولا نذكر سطرا واحدا مما حفظنا، وسألنا فقهاء الحب عن أحوالهم فعرفنا أنهم لم يعرفوا أكثر منا ما هو الحب، سألنا عنه في مخبئه السري، لكن كلما جئنا لكي نمسكه أفلت منا، وتعقدناه في الغابات أعواما وأعواما فضعنا. سألنا عنه في مخبئه السري، لكن كلما جئنا لكي نمسكه أفلت منها، وتعقبناه في الغابات أعواما وأعواما فضعنا. وتبعناه إلى أفريقيا السوداء والبنغالي والنيبال والبحر الكاريبي ومايوركا وأدغال البرازيل، ولكن ما وصلنا. وسألنا حكماء العشق عن أخبارهم فعرفنا أنهم لم يعرفوا أكثر منا ما هو الحب، سألنا عنه أصحاب الكرامات وأبطال الروايات فقالوا أجمل القول ولكن ما اقتنعنا. وسألنا مرة عنه رفاق المدرسة فأجابوا كان طفلا حالما يكتب الأشعار فوق النرجسة ويلم النمل والجرذان والزعرور في مريوله ويداري القطط المضطهدة. وسألنا خبراء العشق عن خبرتهم فعرفنا أنهم لم يعرفوا أكثر منا ما هو الحب، سألنا عنه أهل البر والتقوى ولكن دون جدوى، وسألنا عنه أهل الرأي والفتوى ولكن دون جدوى، وسألنا عنه أهل الكأس والنجوى ولكن دون جدوى، وسألنا أهله عنه فقالوا ترك البيت صغيرا وعلى راحته يحمل عصفورا وغصنا. وسألنا كل من عاصره عن سنه فأجابوا ساخرين ومتى كان الهوى يعرف سنا ما هو الحب، سمعنا أنه أمر إلهي فآمنا بما نحن سمعنا، وسمعنا أنه نجم سماوي ففتحنا الشباك له كل مساء وانتظرنا، وسمعنا أنه برق إذا نحن لمسناه صعقنا، وسمعنا أنه سيف رهيف وسحبناه من الغمد ذبحنا، وسألنا سفراء الحب عن أسفارهم فعرفنا أنهم لم يعرفوا أكثر منا ما هو الحب، رأينا وجهه في زهرة الأوركيد لكن ما فهمنا، وسمعنا صوته في صيحة البلبل لكن ما فهمنا، ولمحناه في سنبلة القمح في إيماءة الغزلان في ألوان نيسانا وفي أعمال شوبان ولكن ما انتبهنا، وسألنا أنبياء العشق عن أسرارهم فعرفنا أنهم لم يعرفوا أكثر منا، ولجأنا بملوك الحب في تاريخنا فاستشرنا مرة مجنون ليلى، واستخرنا مرة مجنون لبنى، واكتشفنا أن من كنا نسميهم ملوكا لم يكونوا أبدا في عشقهم

وفينا من يملى الليل بالتنهيدة. الليل جرب وظلام العالي مع طريق الشرق جاي حمالي. جا وقت النوم باللي باله خالي.

عشقتك واتخذت قراري، فلمن أقدم يا ترى أعذاري؟ لا سلطة في الحب تعلو سلطتي، فالرأي رأيي والخيار خياري. هذه أحاسيسي فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحار. ظلي على أرض الحياد فإنني سأزيد إصرارا على إصراري. ماذا أخاف؟ أنا الشرائع كلها، وأنا المحيط، وأنت من أنهاري، وأنا النساء جعلتهن خواتما بأصابعي وكواكبا بمداري. خليك صامتة ولا تتكلمي، فأنا أدير مع النساء حواري، وأنا الذي أعطي مراسيم الهوى للواقفات أمام باب مزاري، وأنا أرتب دولتي وخرائطي، وأنا الذي أختار لون بحاري، وأنا أقرر من سيدخل جنتي، وأنا أقرر من سيدخل ناري. أنا في الهوى متحكم متسلط في كل عشق نكهة استعماري. فاستسلمي لإرادتي ومشيئتي، واستقبلي بطفولة أمطاري. إن كان عندي ما أقول فإنني سأقوله للواحد القهار. عيناك وحدهما هما شرعيتي، ومراكبي وصديقة أسفاري. إن كان لي وطن فوجهك موطني، أو كان لي دار فحبك داري. من ذا يحاسبني عليك وأنت لي هبة السماء ونعمة الأقدار؟ من ذا يحاسبني على ما في دمي من لؤلؤ وزمرد ومحاري؟ أيناقشون الديك في ألوانه وشقائق النعمان في نواري؟ يا أنت يا سلطانتي ومليكتي، يا كوكب البحري يا عشتاري، إني أحبك دون أي تحفظ، وأعيش فيك ولادتي ودماري. إني اقترفتك عامدا متعمدا، إن كنت عارا يا لروعة عار. ماذا أخاف ومن أخاف؟ أنا الذي نام الزمان على صدى أوتاري، وأنا مفاتيح القصيدة في يدي من قبل بشار ومن مهياري. وأنا جعلت الشعر خبزا ساخنا، وجعلته ثمرا على الأشجار. سافرت في بحر النساء ولم أزل من يومها مقطوعة أخباري. يا غابة تمشي على أقدامها وترشني بقرنفل وبهاري، شفتاك تشتعلان مثل فضيحة والناهدان بحالة استنفاري. وعلاقتي بهما تظل حميمة كعلاقة الثوار بالثوار. تتشرفي بهواي كل دقيقة، وتباركي بجداولي وبذاري. أنا جيد جدا إذا أحببتني، فتعلمي أن تفهمي.

ذا يهددني وأنت حضارتي وثقافتي وكتابتي ومناري، إني استقلت من القبائل كلها وتركت خلفي خيمتي وغباري، هم يرفضون طفولتي ونبوءتي وأنا رفضت مدائن الفخار. كل القبائل لا تريد نساءها أن يكتشفن الحب في أشعاري، كل السلاطين الذين عرفتهم قطعوا يدي وصادروا أشعاري، لكنني قاتلتهم وقتلتهم ومررت بالتاريخ كالإعصار. أسقطت بالكلمات ألف خليفة وحفرت بالكلمات ألف جدار. أصغيرتي إن السفينة أبحرت فتكومي كحمامة بجواري. ما عاد ينفعك البكاء ولا الأسى فلقد عشقتك واتخذت قرار.

هو الموقف يا سيدتي، فلا تخاطبيني وأنت مضطجعة على سريرك الملكي، فآخر اهتماماتي سند خاصرة الملكات وقراءة شعري في مجالس الملكات. خذ الوقت الذي تستغرقه اللؤلؤة لتتشكل، والسنونوة لتصنع بجناحيها صيفا. خذ الوقت الذي يستغرقه النهد ليصبح حصانا أبيض. خذ الأزمنة التي ذهبت والأزمنة التي سوف تأتي، فالمسافة طويلة بين آخر النبيذ وأول الكتابة، وأنا لست مستعجلا عليك أو على الشعر. فالعيون الجميلة غير قابلة للاغتصاب، والكلمات الجميلة غير قابلة للاغتصاب، والذين لهم خبرة بشؤون البحر يعرفون أن السفن الذكية لا تستعجل الوصول، وأن السواحل هي شيخوخة المراكب. خذي وقتك أيتها السيدة التي تصطنع الهدوء، إنني لا أطالبك بارتجال العواطف، فلا أحد يستطيع تفجير ماء الينابيع، ولا أحد يستطيع رشوة البرق والرعد، ولا أحد يستطيع إكراه قصيدة على النوم مع شاعر لا تريده. خذي وقتك أيتها الهوائية الأطوار، يا امرأة التحولات والطقس الذي لا يستقر، أيتها المسافرة بين القطب وخط الاستواء، بين انفجارات الشعر ورماد الكلام اليومي. خذي وقتك، خذي وقتك، إن نار الحطب لا تزال في أولها، ونار القصيدة لا تزال في أولها، وأنا لست مستعجلا على انشقاق البحر وذوبان الثلوج على مرتفعات نهديك. إنني لا أطالبك بإحراق سفنك والتخلي عن مملكتك وحاشيتك وامتيازاتك الطبقية، لا أطالبك بأن تركبي معي فرس الجنون، فالجنون هو موهبة الفقراء وحدهم والشعراء وحدهم، وأنت تريدين أن تحتفظي بتاج الملكات لا بتاج الكلمات. أنت امرأة العقل الذي يحسب حسابا لكل شيء، وأنا رجل الشعر الذي لا يقيم حسابا لأي شيء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسامح.

0: حليم خد بالك، صوفيا خسرت كل اللي معاها وبدأت تتنرفز. كفاية لعب أحسن لك. خايف لصاحبتك تنفجر أو تعمل أي حاجة. اخلع بقى يا حليم.
1: يا مجدي يا مجدي سيبني اتصرف لوحدي. يا
0: هتستمر في اللعب يعني؟
1: أيوة
2: هذه اللعبة لي أنا أكسب.
1: معذرة يا سيدتي.
2: ماذا؟ هل لديك اعتراض؟
1: نعم، أنت تغشين في اللعب.
2: أغش؟ إنك متيقظ، كيف اكتشفت؟ كنت أريد أن أختبر قوة ملاحظتك. خذ، الدور لك. هذه آخر نقود معي. أتعلم كم خسرت الليلة على هذه المائدة اللعينة؟
1: نعم، لأنني كسبت كل ما خسرته أنت، 75,000 دولار.
2: ولا يهمني، أشعل لي السيجارة من فضلك. إنني سأواصل اللعب رغم ذلك.
1: كل نقودك أردها إليك.
2: ماذا تعني؟
1: إنك تبدين عصبية. خذي نقودك واعتبري الأمر منتهيا.
2: أتعتقد أنني متسولة؟ ألا تعرف من أنا؟ إنني مليونيرة وأستطيع أن أشتريك بنقودي.
1: لا أحد يستطيع أن يشتري أحدا، فالإنسان لا يباع ولا يشترى يا سيدتي، ولقد أردت فقط أن أحافظ على إنسانيتك.
2: قولي من أنت أولا. إنك تتكلم كما لو كنت شاعرا أو فيلسوفا. من أنت؟
1: إنني فنان مثلك.
2: فنان؟
1: نعم، وربما سمعت عني، إنني مصري، أمثل وأغني، وأفلامي السينمائية تحقق أكبر الإيرادات في العالم العربي.
2: ما اسمك؟
1: عبد الحليم حافظ.
2: حليم حافظ. لقد عرفتك، إنهم هنا يسمونك سيناترا السويس.
1: تماما، أنا سيناترا السويس كما يقولون عني هنا في باريس.
2: لكن هل أنت وغد مثل سيناترا؟
1: أنا إنسان بسيط جدا، لا أعرف المكر ولا الخداع، ربما لأنني عشت حياتي الأولى كلها في عذاب وضياع وتشرد.
2: أتقول إنك كنت متشردا ضائعا في طفولتك؟
1: نعم، طفولتي كانت من أبأس ما يمكن.
2: حدثني عن طفولتك. أنا مثلك، كنت بائسة في طفولتي. لا شك أنك سمعت أنني كنت فقيرة جدا، وقد درت أمي بي على كل أبواب الاستديوهات. لماذا تتركني أتكلم عن نفسي وحدي؟ أريد أن أعرف قصتك أنت.
1: إذن فلنترك هذا المكان. هل تقبلين دعوتي للعشاء؟
2: أنا معك حتى آخر الليل.
1: الليل؟
2: سنيور حليم، أريد أن أسمع صوتك. ما هي أحب أغنياتك إليك؟
1: أحب أغنياتي؟
2: غني لي.
1: هكذا في الشارع؟
2: نحن في الليل العميق، الشارع خال. إنني أعشق الليل والشارع.
1: سوف أغني لك.
2: قل لي كلمات الأغنية أولا، معناها.
1: حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها أنا قبلك، وربما جئت بعدك، وربما

0: صوتك حزين، تبدو كما لو كنت تبكي.
1: الحزن هو قدري.
0: هل فقدت عزيزا لديك؟
1: فقدت أمي وأبي قبل أن أراهما، فلما كبرت واشتهرت ووجدت الإنسانة التي ملأت قلبي بالحب والحنان اللذين حرمت منهما في طفولتي.
0: ماذا حدث لك؟ لماذا سكت؟
1: ماتت.
0: ماتت؟
1: أصابها مرض لا يصيب إلا واحدا في المليون، وكانت حبيبتي هي هذا الواحد في المليون.
0: إن مأساتك تفتح ينبوع الحزن في حياتي أنا أيضا. الحرمان أحيانا يصنع المجد، إنها طبيعة التحدي في الإنسان، معادلة واضحة. المستريحون لا يبذلون جهدا لأنهم لا يريدون الوصول لشيء آخر.
1: أنت التي اخترت أن نمشي هكذا في الشارع.
0: حليم، أريد أن أستمع إليك مرة ثانية وأنت تغني.
1: مرة أخرى؟
0: نعم. ما أجمل الليل مع صوتك الحنون، رغم أني لا أفهم كلمات أغانيك. أريد أغنية مرحة فيها فرح، نريد أن نبعد قليلا عن جو الحزن والمأساة.

0: واللي بينا يا حبيبي خلاص ما بقاليش حبيب.
1: الجرايد يا استاذ.
0: خليهم دلوقت. هاتهم هنا وهات لي التليفون. ها
1: حاضر.
0: ايه ده؟ عبد الحليم حافظ يدعي المرض. اصبحت حكايه المرض عند عبد الحليم حافظ وسيله جديده وناجحه للدعايه لافلام واغانيه. كل مده تمتلئ الصحف والمجلات باخبار مرض عبد الحليم، العمليات الجراحيه لعبد الحليم، وادعوا الله من اجل عبد الحليم. حكايه اصبحت مكرره وممله ورخيصه. مكرره وممله ورخيصه.
1: عبد الحليم تليفوني يا استاذ.
0: لا لا انا مش عاوزه دلوقتي. هي الساعه كام دلوقتي؟
1: الساعه 12 الظهر.
0: طيب انا نازل.
1: مش هتفطر؟ الفطار جاهز.
0: لا انا بتصنع المرض وبعملها حكايه للدعايه. لو يعرفوا الحكايه.
1: مين؟ استاذ عبد الحليم حافظ.
0: انا جاي لك بنفسي علشان اوري لك المرض اللي بتصنعه واللي بتقول عليه وسيله رخيصه للدعايه.
1: طب اقعد يا حليم، اقعد بس وما تزعلش.
0: بعد اذنك اخلع قميصي انا لابسه علاح.
1: استاذ عبد الحليم
0: بص ادي العمليه الاولى وهنا العمليه الثانيه. جسمي متقطع اهو. بص كويس، جسمي متقطع زي ما انت شايف. ما خليتهمش يقطعوا جسمي علشان اعمل دعايه لافلامي. وبعدين بص كويس للهيكل العظمي اللي قدامك ده. بص في عيني. مش هقولك ادخل جوايا علشان تعرف اللي في كبدي ولا اللي في معدتي. مش هقولك جرب لحظة ألم واحدة من اللي بعيشها وعنيها. اللي قدامك ده إنسان بيتصنع المرض علشان يعمل لنفسه دعاية. يا ريت كانت الحكاية كلها دعاية، كانت بقت دعاية رخيصة زي ما بتقول. لأن كل شيء في الدنيا دي رخيص، كل شيء، حتى المجد والشهرة والفلوس اللي بتحسدوني عليها. خدهم يا أخي، خد كل حاجة مني واديني الصحة، رجع لي حياتي. بتحسدوني على إيه؟ بتحسدوني على إيه؟

0: ألو، مين بيتكلم؟
1: حضرتك مين؟
0: أهلا، إزيك يا ميرفت؟ أنا عبد الحليم.
1: عبد الحليم؟ مش معقول يا حليم، الحمد لله على السلامة. توك اللي افتكرتني من ساعة ما رجعت.
0: أنا عمري ما نسيتك يا ميرفت، حتى وأنا على سرير المرض كنت دايما بفكر فيك. بقولك إيه، نفسي أشوفك.
1: طب ما تيجي يا عبد الحليم، بابا وماما موجودين وهم كمان عاوزين يشوفوك.
0: أنا نايم تعبان يا ميرفت، مش قادر أتحرك من السرير.
1: ليه يا عبد الحليم؟ سلامتك، أنت مش خفيت بعد العملية؟
0: خفيت.
1: طيب يا عبد الحليم، أنا هستأذن منهم واجيلك، بس مش هكون لوحدي.
0: ويا ترى مين اللي هيجي معاك يا ميرفت؟ بابا برضو؟
1: لا، ده خطيبي. مالك يا عبد الحليم؟
0: ميرفت اتخطبت.
1: اتخطبت؟
0: تعرفي انا كنت بفكر فيها.
1: ما تزعلش نفسك يا حليم، يا ريت تسيبني انا اخطب لك.
0: تخطبي لي؟

0: مع مشوار المجد والعذاب
1: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ.
0: يكتبها السيد الشربجي. المونتاج سليمان ميرزا. ويخرجها في حلقات مهند الأنصاري.

0: إلى حضرتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

ما كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفنيها. لم أسلم النفس للأحباب تتلفها، إلا لعلمي بأن الحب يحييها. ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي، أشهى إلي من الدنيا وما فيها. نفس المحب على الآلام صابرة، لعل خالقها يوما يداويها. الله يعلم ما في النفس جارحة، إلا وذكرك فيها قبل ما فيها. ولا تنفست إلا كنت في نفسي، تجري بك الروح مني في مجاريها. إلهي، إن كنت قد أضمرت غدرا أو هممت به يوما، فلا بلغت روحي أمانيها. أو كانت العين مذ فارقتكم نظرت شيئا سواكم، فخانتها أمانيها. أو كانت النفس تدعوني إلى سكن سواك، فاحتكمت فيها أعاديها. حاشا، فذكرك ربي نور النور في مهج، تجري بك النفس منها في مجاريها.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. كتبت أغنية تخنوه الانتشار والشهرة لكل من عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي في بدايتهما، وكانت من أنجح أغاني فيلم الوسادة الخالية فأحبها الجمهور.
3: ألو، كلمي يا ستي، سعيد الجزمجي. ألو،
4: مين اللي كان معاك ده؟ فؤاد مين؟
3: خطيبي الدكتور فؤاد عزمي. وانت زيك يا صلاح؟
4: يظهر انك فرحانة بيه قوي. اسمعي، انا لازم اشوفك باي شكل.
3: يا ريت يا صلاح، ده انا كل يوم الصبح بنزل مع ماما، بنروح البلد ومنرجعش الا بعد الظهر. ايوه بنجهز.
4: اظن قبل ما تبتدي صفحة جديدة في حياتك لازم تصفي القديمة. لك ذنب مالكيش، المهم اني لازم اشوفك. انا مش لعبة في ايدك تكسريها وترميها بعد ما تتضايقي منها.
3: حرام عليك يا صلاح، متقولش كده.
4: انا هفوت بكرة الساعة 5 قدام البيت وتحصليني زي زمان ولا نسيتي؟ أرفار.

0: اشتيم
1: يلا وين؟ انا هنستنى لما يكون شغله.
2: اسبقني انت واستناني في العربيه ولا هحصلك.
1: ايه استناك ولا جيت؟
2: عيب كلام شرف حاجي.
1: اشتيم
3: دي اسخب كلمه بسمعها هنا. مفيش صلاه بتقعد من الصبح.
4: كفايه كده انت تعبت.
3: تعبت؟ قال انا تعبت.
2: ان شاء الله عدوك اللي يتعب.
4: يلا تعالى معاك.
2: خليه عندي.
3: ايوه.
4: هتسيبه لوحده؟
5: خليه هو يحتكله.
4: هتاكله.
5: ياك تنسيس التزاميحه بتاعته.
4: بس يا فايز.
5: ما بس ان شاء الله بينا.
6: تخنوه هي اغنيه رومانسيه رقيقه. أداها عبد الحليم حافظ ولحنها بليغ حمدي وكتب كلماتها إسماعيل الحبروك وتم تقديمها في فيلم الوسادة الخالية. لاقت الأغنية نجاحا كبيرا وكانت علامة فارقة في المشوار التلحيني لبليغ حمدي على اعتبارها أول نجاح له على الساحة الفنية المصرية والعربية.

0: عندما لحن بليغ الأغنية قدمها لليلى مراد، فأحبتها وتعاقدت مع شركة الإنتاج لتسجيلها ضمن استوانتها الجديدة، وفعلا سجلت منها المذهب. لكن الأقدار شاءت لها صوتا آخر وشخصية فنية مختلفة، هي شخصية الفنان المبتدئ أنذاك عبد الحليم حافظ. أما عن وصول الأغنية إليه فإليكم القصة.
1: أستاذ بليغ حمدي، حضرتك قلت لي إن أول أغنية احتراف عملتها كانت لفايدة كامل في كلية الحقوق. طب أول أغنية بقى اتشهرت قوي قوي ونجحت قوي قوي كانت لمين وكانت أغنية إيه؟
2: كانت لعبد الحليم في تخونه، وكانت الأكادي بداية تخونه، كانت في فيلم الوسادة الخالية. وعبد الحليم علاقتي بيه مش علاقة ملحن ومغني، يعني بعد عارف هو عايز إيه، وكنا عارفين ان احنا هنلتقي فيهم، انما امتى ما كانش دي مشكله ابدا. يعني كنت بحضر له بروفات للاخ محمد الموجي والكمال، واحضر معاه تسجيلات يعني بدون هدف ان انا مثلا على حال، لا مش مشكله. هو عارف ان انا ليه هدف معين في المزيكا، وعارف ان احنا هنتقابل يوما ما الى ان تقابلنا بالصدفه في تكون. وكانت هي كلمات الاستاذ المرحوم اسماعيل الحبروك،
1: كانتش مكتوبه له اصلا.
2: لا كنت يعني عبد الحليم كان كل ما يقابلني يقول لي عامل ايه، فسمعتها له على سلم معهد الموسيقى افتكر بالليل كده. مشي تاني يوم لقيتهم بيدوروا عليها رمسيس نجيب، وايه الحكايه؟ قالوا تعالى عشان عاوزين نحطها في الاستاذه الخليه. كنت عاملها للسيده ليلى مراد للاذاعه، فكلمتها استاذنتها فقالت لي اطلاقا، بالعكس انا يهمني ان عبد الحليم يغني لك وانت تستاهل كل ده. يعني خدتها بروح عظيمه جدا.
0: كان الود يجمع بين العندليب الأسمر وبليغ حمدي، لكن لم يكن قد جمعهما عمل فني بعد، إلى أن التقيا صدفة وسمع حليم الأغنية فوقع تحت سحرها وأصر على الملحن كثيرا، فما كان من بليغ حمدي سوى أن ذهب لملاقاة المطربة ليلى مراد وشرح لها الأمر، وبنفسها الكريمة الراقية وافقت أن تتنازل عن الأغنية لذلك الشاب الموهوب الطموح الذي يذكرها ببداياتها.

كتبت ليلى مراد رسالة إلى عبد الحليم حافظ، وجاء فيها: الفنان الجميل صاحب الصوت المميز عبد الحليم حافظ، لقد حضر عندي الشاب الملحن بليغ حمدي، وقد طلب مني التنازل عن أغنية تخنوه حتى تغنيها في فيلمك الجديد الوسادة الخالية على حد علمي. وعلى فكرة الموضوع كان مفاجأة لي، لأني قمت فعلا بتسجيل الجزء الأول من هذه الأغنية أولا. ثانيا، الأستاذ إسماعيل الحبروك لابد له من الموافقة، وهناك كذلك شركة استوانات والعقد المتفق عليه بيني وبينهم. وتابعت ليلى مراد: ولكن على فكرة أنا موافقة من ناحيتي، وسأكون سعيدة بتقديم أي شيء يكون سببا في نجاحك يا عبد الحليم.

من هو إسماعيل الحبروك كاتب هذه الأغنية؟ إسماعيل الحبروك عاش 36 سنة بين سنة 1925 و 1961، وهو شاعر غنائي وصحفي مصري. تخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية سنة 1946. بدأ حياته المهنية صحفياً بدار روز اليوسف، ثم عمل في جريدة الأهرام وتولى تحرير صفحة المرأة، ثم انتقل إلى دار أخبار اليوم وترأس تحرير مجلة الجيل الجديد، ثم انتقل إلى العمل في جريدة الشعب وأصبح رئيس تحرير جريدة الجمهورية سنة 1959. لإسماعيل الحبروك عدد كبير من الأغاني العاطفية المتميزة، وقد أسند أغانيه الجميلة إلى عدد كبير من المطربين والمطربات. ومن أشهر هذه الأغاني بتسأل ليه علي لفايزة أحمد، ما تقولش كنا وكان لنازك، وغنى عبد الحليم حافظ من كلماته لخنوه مشغول، أول مرة تحب يا قلبي، واسمر يا سمراني، غناها مع فايزة أحمد. تخونوه أغنية من غناء عبد الحليم حافظ، ومن ألحان وتوزيع بليغ حمدي وكلمات الشاعر إسماعيل الحبروك. صدرت الأغنية في 7 أكتوبر 1957 في فيلم المخرج صلاح أبو يوسف الوسادة الخالية، بطولة عبد الحليم حافظ ولبنى عبد

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ومن الشياطين من يغوصون له

ذلك وكنا لهم حافظين.

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد

لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتبعهم

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده.

وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى، كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم معه لحظات الاسترخاء.

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة. إلهي، طابت تباريح الهوى وسمت، فأنت ربي المقصد، وتقاصر الليل الطويل نوافل وتهجد،

إلهي، يا صاحب النور والجمال، يا من له أصل الجمال وما سواه مقلد، فالشمس من أنواره والبدر ما يتحدر، والزهر في جناته داني القطوف منضد، والمرج رفراف السنا متضوع متورد. والطير، الطير باسم جلاله مترنم ومغرد، والفجر بسام لمع وخوافق تتوحد، وكواكب مالت إلى غرب السماء توقد، نور على نور لآفاق الظلام يبدد.

المحب سعادة لا تنفد. إلهي إني وحقك لم أرم إلا رضاك وأنشد، فإذا رضيت فليس عني باب عفوك يوصد.

انا جسمي علي انا جسمي علي

0: صباحا. صباحكم سعيد ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار. ارتفاع في درجات الحرارة بداية من اليوم في أغلب الجهات تصل إلى 46 درجة. تواصل عملية البحث عن مفقود قارب هجرة غير نظامية في سواحل بنغردان وجرجيس. واتحاد الشغل يدعو إلى إرساء سياسات اقتصادية واجتماعية تضمن الحق في العيش الكريم. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلاتية. وفي العالم الاحتلال يشن حملات اقتحامات في مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتداءات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في الجنوب اللبناني. تفاصيل العناوين في مواعيد أخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: أشرة ديمة.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة،
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.
2: وتنطلق رحلتنا مع أحلى صباح، موعد يومي صباحي مع بث مباشر أكيد ومنوعتكم الصباحية المنوعة كل صباح. أحلى صباح لكم مستمعين أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم، صباحكم أحلى الصباحات، صباحكم سعيد، صباحكم بشائر، صباحكم خيرات، صباحكم إن شاء الله بركات، صباحكم نور وسرور. يسعدنا أن نكون معكم في صباح جديد، هو صباح الأحد 23 من أود 2026 الموافق للعشر من ربيع الأول 1448 هجري، 86 يوم في فصل الصيف. ذكركم بأوقات صلاة النهار، اليوم الفجر كان 4:12، الظهر نص النهار 27، العصر 4:00، المغرب 6:58، والعشاء 8:26. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. معكم في موعد جديد في الحقيقة من خلال المنوعة أحلى صباح اليوم بعوض سوار تلقوا عايشة، ترجع لكم إن شاء الله سوار بعد الإجازة في الفضاءات الإذاعية القادمة بإذن الله. أحلى تحية توصلكم من إكيب كاملة فريق أحلى صباح، فيصل المرزوقي يأمن لكم اللقاء على الإخراج الفني لمنوعتنا الصباحية، سمعتوا آمنة الجيبسي ومعها نزهة الويتي، أمن لكم مختلف المواعيد الإخبارية والأساس طبعا النشرة الرئيسية الأولى تجيكم 7:30 بإذن بإذن الله. موعدنا الصباحي المنوع يتواصل معكم من توا حتى 10 مع عدد كبير من الاستضافات من الورقات الصباحية ومن أيضا المتابعات الميدانية. إن شاء الله نأمنها لكم كما يحلو لكم في صباحية أحد، في نهار أحد برشا اهتمامات، برشا ربما اختيارات لنهار الأحد. الوجهة متاعنا بتكون البحر، بتكون الاستجمام، بتكون الصيف، لكن حاولوا ديما نعطيكم فكرة بعد شوية على حول الطقس، لأنه اليوم نهار سخون على غير الحادة. إن شاء الله ربي يلطف بينا ويعطينا على قد منطقه. هذاك علاش نقول كل صباح أكثروا من الاستغفار، من الحمد، من التسبيح لله سبحانه وتعالى على النعم اللي يحبونا بها كل يوم. أولها أكيد أنه نبدأ جدد فينا مع صباح جديد، ننطلق مع حياة جديدة اللي هي انطلاقة واللي هي بداية جديدة للحياة. صباحكم أحلى الصباحات على موجاتنا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: احلى صباح لكم مستمعينا اينما كنتم، يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعه، منوعتكم احلى صباح على موجات اذاعه تفاق، ستواصل حتى العاشره ان شاء الله. ونذكركم اليوم الطقس تقريبا حار وخلايا رعديه متوقعه، هذا ابرز ما افادنا به المعهد الوطني الجوي طبعا من التوقعات. واكيد ديما الموعد يكون 7:15 ان شاء الله مع مكالمه هاتفيه مباشره. اليوم حسب التوقعات الاوليه درجه الحراره باش تكون ما بين 40 و46 درجه بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط، اللي بشتراوح القصوى ما بين 35 و39 درجة. البحر بش يكون مضطرب بالشمال، قليل اضطراب ببقية السواحل. وذكرنا تقريبا صفاقس متوقع اليوم درجة حرارة توصل حتى 45، إن شاء الله ربي يعطينا على قد منطقه. مرة أخرى نقول تحياتي لكل من التحق بنا الآن في الاستماع، ومرحبا بكم في الاستماع والمتابعة. رسالة الصباح هذا الصباح ستكون مع الشيخ الأستاذ محمود أمين برمش، وإحنا على أبواب مولد أو ذكرى مولد خير الأنبياء المصطفى الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويستعدني في مستهل هذه المداخلة أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير على هذه الاستضافة الكريمة، كما أحيي جميع الإخوة والأخوات المستمعين وأرحب بهم في هذا الصباح المبارك المعطر بنفحات ذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام. 10 أيام ربيع الأول أو ربيع الأنور، وأكيد على إيقاع الاحتفال بمولد خير الأنام المصطفى الأمين. أكيد أنه السيرة فيها الكثير مما يقال، لكن ديما نأخذ بعض التفاصيل ومن بعض الجزئيات اللي نأكدوا فيها دائما وأبدا، وهي من السيرة العطرة لرسولنا الأكرم.
1: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ربي يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية العظيمة ونحن على أبواب شهر المولد النبوي الشريف تبرز أن بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أشرقت الأرض واستنار الكون وأنزلت البركات. رب يقول لقد من الله على المؤمنين، فلولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولده لما كنا مسلمين ولما عرفنا هذا الدين، فصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قدوتنا وهو نور قلوبنا عليه الصلاة والسلام، نعشقه صلى الله عليه وسلم وهو المحبوب، ونذكره وهو القريب من الرب المعبود، زكاه ربه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ صفات الجمال والكمال، فصلى الله على سيدنا محمد أفضل صلاة وأزكى سلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة لنا وهدية لنا، فنفرح بهذا المولد العظيم وبهذا المولد المبارك حتى ننال بركات ذلك وننال الخير الذي أعطاه الله لأمة سيدنا محمد. وإذا كان يروى في وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أن العباس رضي الله عنه رأى أبا لهب، هذا أبا لهب الذي يعني أنزل فيه القرآن، وتبت يداه، رب يقول تبت يدا أبي لهب وتب، بعد موته في المنام يشوفه العباس يقول له ما لقيت وماذا رأيت، يقول له أبا لهب ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. العذاب يخفف عن أبا لهب كل يوم اثنين، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم سئل عن صيام يوم الاثنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه. وهذا شنو الأساس نتاعه، لأنه أبا لهب وقت اللي تولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جاريته ثويبة وبلغته وبشرته بولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففرح أبا لهب بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق تلك الجارية، فكرم الله أنه يخفف
0: عن العذاب. نعم،
1: عن العذاب
0: كل يوم.
1: لماذا؟ لأنه فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدمشقي رحمه الله إذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه بالسرور بأحمدا، فما ظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. احنا نفرح بالأيام المباركة مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف لا نفرح والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان ذات يوم بين أصحابه، فإذ بدموعه الشريفة تنزل، فقال الصحابة يا رسول الله ما الذي يبكيك؟ يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقد اشتقت إلى أحبابي وإخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ صحابة عجبوا قالوا يا رسول الله ما احناش إخوانك،
0: احنا معك.
1: نعم. قال لا بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. احنا إخوان النبي عليه الصلاة والسلام، بل أن النبي تعلقه بنا صلى الله عليه وسلم أعظم وأكثر من ذلك، حتى وهو في آخر لحظات حياته يتنفس يأتيه سيدنا جبريل يقول ما لك يا رسول الله، شو متحير يا رسول الله؟ يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لقد حملت هم أمتي ماذا سيصنعون من بعدي. يعود سيدنا جبريل إلى السماوات ثم يأتي مجددا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد إن الله يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك يا محمد. شوفوا الله النبي الله. هذا رحم لينا وهذا الذي أحبنا، بل أن الأمر أكثر من ذلك. احنا لو كان نحب نحكيه على سيدنا ونرى تعلقه بنا خلينا ديما فرحانين، وخصوصا هالمناسبات اللي هي لها تأصيل ولها موروث في ديننا وفي بلادنا وفي وعند علمائنا. الحمد لله بلادنا تحتفل بالذكرى العطرة لما فيها من بركات، وعلمائنا وعلماء الزيتون وأجدادنا كانوا يحافظون على الاحتفالات. علاش؟ لأنهم يقولون لنا فيها بركة سائر العام. الاحتفالات هذه
0: تنزل البركة
1: على المسلم. رأوا سيدنا محمد حتى وهو يحتضر ويتصبب عرقا ويقول آه إن للموت لسكرات، يأتيه ملك من السماوات يبعثه الملك سبحانه وتعالى ويقول له يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك إن الله قد خفف عنك 74 سكرة، السكرة الواحدة أشد من تقطيع السيف. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبكي هنا، يبكي عليه الصلاة والسلام ويرفع يديه ويقول اللهم ثقل علي سكرات الموت وخففها على أمتي. شوفوا سيدنا وحبيبنا
0: رحمة للعالمين، فعلا رحمة للعالمين.
1: رحمة للعالمين.
0: شنو المستحب عليه الصلاة والسلام بتاع مستحب الذكر؟
1: نذكر ربي ونصلي على سيدنا النبي. سيدنا النبي راهو حي في قبره، حي كما قال يعني الأنبياء أحياء في قبورهم، يسمع حتى ونحكيه. سيدنا النبي وقت نصلي عليه ونسلم عليه يسمع صلاة من يصلي عليه ويرد السلام على من يسلم عليه. احنا مش في التشهد نقول السلام عليك أيها النبي الكريم، حينما تقول عليك هل تخاطب حاضر أو غائب؟ نخاطب عليك حاضرا، فهو حي في قبره، وهو اللي قال شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام هو في قبره وحي حياة برزخية يسمع صلاتنا وسلامنا، فنكثر عليه من الصلاة
0: وما صلي وسلم وبارك.
1: نعم. نعمر الآن الحمد لله مساجدنا في ولاية فاقس وفي تونس، نحتفل بهذه الذكرى المباركة، وهناك برامج في عديد من المساجد بالاحتفالات فيها خير من ذكر ومن تلاوة للقرآن. تلاوة للموالد. مولد البرزنجي الهمزية.
0: بالنسبة لكم أنتم جماعة الحسنة سي محمود.
1: نعم جماعة الحسنة بالطبلبي، نحتفل إن شاء الله ليلة المولد يوم الاثنين بعد صلاة المغرب مباشرة،
0: غدا بعد صلاة المغرب. نعم
1: في احتفالات من صلاة على النبي ومن مديح ومن كلمة إرشادية،
0: وغدوة إن شاء الله في الجامع الكبير بعد صلاة العصر.
1: نعم وفي الجامع
0: الاحتفال
1: الجهوي. نعم يعني الاحتفال الجهوي تحت إشراف الإدارة الجهوية والسيد والي الفقس. بعد صلاة العصر، وهذه فرصة لنا باش نعمروا مساجدنا. اليوم إذا نحبوا أولادنا وصغيراتنا ينشؤوا على هذا الخير ونغرسوا فيه محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا ثم أنوار فما أنوار عظيمة تغرس في قلوب أولادنا وفي قلوبنا نرى بها الخير والبركة في حياتنا. راه النبي عليه الصلاة والسلام يتذكر كل إنسان يصلي عليه.
0: نعم.
1: وكل
0: نختم.
1: إنسان يحبه.
0: نعم. النبي إن شاء الله يجعلنا من محبين رسول عليه الصلاة والسلام والذاكرين والمصلين عليه بكرة وأصيلة. فقط نختم أكيد سي محمود شيخنا وإمامنا محمود أمين برمش بكلمة ربما للأطفال الأولياء للعائلات.
1: نعم.
0: في الليلة هذه
1: نحب قدوة راه من القوش خير من النبي صلى الله عليه وسلم. نغرس محبة النبي وسيرته أخلاقه. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يوم القيامة سيشفع لنا.
0: نعم.
1: والنبي كل حاجة تعملها وتذكر وما دخل اسم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء إلا كان مباركا. يقول سادتنا العلماء كل الدعاء بين الرفض والقبول إلا الصلاة على النبي محمد فمضمونة القبول والوصول. النبي عليه الصلاة
0: والسلام
1: السعادة إذا كان النبي كان هناك حجرا قبل البعثة. يقول كنت أتذكر حجرا قبل البعثة يسلم علي هذا جماد. وكان تفكروا النبي احنا كان نصليوا عليه ونحبوه ونبلغوله ديما السلام راه مش يتذكرنا يوم القيامة.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: ربي أن يرزقنا صدق محبته.
0: أمين.
1: وحسن الاقتداء به.
0: نعم.
1: وأن يحيينا على سنته وأن يحشرنا تحت لواءه ويسقينا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا.
0: نعم.
1: شكرا لكم ولكل الإخوة والأخوات.
0: الله يبارك لك.
1: وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير.
1: الله وسلم وبارك على
0: سيدنا حبيبنا محمد
1: وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم
1: أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. جزاك الله عنا كل خير شيخنا محمود أمين برميش. شكرا جزيلا لك. 26 دقيقة. تحياتي لكم جميعا. بعد موجز 6:30 نرجع نكملوا مرحلتنا معكم. أحلى صباح.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون الطقس اليوم حارا وقليل السحب بأغلب الجهات، حيث تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 40 و 46 درجة، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط التي تتراوح القصوى بين 35 و 39 درجة، مع ظهور خلايا رعدية محليا بالمناطق الغربية للشمال للوسط مصحوبة بأمطار. فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنقردان من ولاية مدنين. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق القارب، لكشف شبكة التهريب والاتجار بالبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا تواصله مع تنسيقية من شركائه من المنظمات النقابية الدولية والإقليمية من أجل حماية حقوق المهاجرين وصون كرامتهم ومواجهة مختلف أشكال الاستغلال. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلتية التابعة لولاية القيروان، ومنها انتقل إلى سد نبهان بمعتمدية الصبيخة. انطلق البريد التونسي أمس في صرف جريات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جرايتية، وبإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. في العالم، توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بإفشال الحرب الاقتصادية الأمريكية، مهددا دول الجوار بضرب مصالحها إذا شاركت في هذه الحرب ومنع تصدير أي نفط في المنطقة سواء عبر مضيق هرمز أو مسارات أخرى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
2: عشرة ديما أحلى صباح.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة،
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.
2: أحلى صباح معكم أنتم مستمعينا الكرام اللي استيقظوا الآن على صوتنا، مرحبا بهم والاستماع طبعا والمتابعة. بعد شوية بزلنا باش نرجعوا لأجواء المولد النبوي الشريف، لأنه باش نرجعوا أكيد لبعض الجمعيات اللي تنظم التظاهرات الاحتفالية الفرحية صلاة على النبي ولله الحمد. باش نكونوا بعد الثمانية أكيد مع هناك خرجة باش تكون في المدينة العربي، نحكيو عليها زيادة في حدود الثمانية، لأن الخرجة باش تكون 9:30 مع طلوع الشمس. وأيضا باش نرجعوا للتفاصيل اكيد في الاحتفالات الجهويه بالمولد النبوي الشريف مع عدد من الاستضافات هذا الصباح اللي نتواصلوا فيها معاكم حتى للعشرة. ما ننساش طبعا عدد ايضا اخر باش من خلاله هو نعملوا اطلال على المهرجانات والتظاهرات الثقافيه، لانه هناك تظاهرات تنطلق اليوم وتظاهرات تختتم اليوم، كما مهرجان تينا ينطلق اليوم، او كما ايضا العين كيف باش ينطلق اليوم، وهناك ايضا مهرجانات اخرى تختتم اليوم نحكيوا عليها زاده باكثر تفاصيل في منوعتكم الصباحية اليوم. هذه بعض الاستضافات وبعض العناوين اللي مش كنا اليوم في منوعة أحلى صباح، اللي كان معها ورقات صباحية نهتم فيها بالاستهلاك، نهتم فيها بالصحة، نهتم فيها أيضا بالوضع الاجتماعي والمشهد العام في تونس. هذا كله في منوعتكم أحلى صباح اللي استيقظ الآن واللي يبدأ معنا رحلة أحلى صباح، واللي حب يكون معنا على موجة تعسفق. شكرا لكم على التفاعل، سعدنا تكونوا معنا في منوعة أحلى صباح اليوم. كما قلنا بصورة استثنائية اليوم بنعوض زميلتي سوار، ونكون تكون معاكم إن شاء الله في الفضائيات القادمة الصباحية ترجع لكم بإذن الله. ونذكركم ديما موعدنا مع معينا نهار ثلاثة ذيك قار، أما اليوم استثناء اليوم في تعويض للزميلة سوار الشعري. 6:42 دقيقة أحلى الصباحات على موجاتنا، نحبوها تكون لكل من نختار الاستيقاظ على صوتنا واللي يبدأ معنا رحلة أحلى صباح. تحياتي لكم الناس كل، إن شاء الله صباح الخيرات عليكم الناس كل.

صباح يا جميل، نهاركم زين، صباح الخير عليكم الناس الكل. 6:54 دقيقة، عناوين النشرة بعد شوية من توا، من بعدها نرجع لأحوال الطقس مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ومن بعدها نمشيوا لرقم اليوم إن شاء الله باش نحكيوا على الاستهلاك وموسم التخفيضات بعد شوية في منوعتكم. أحلى صباح.

0: أسبح. السابعة صباحا، إذاعة صفاقس، الأخبار.
1: صباحكم سعيد. ارتفاع في درجة الحرارة بداية من اليوم في أغلب الجهات تصل إلى 46 درجة. تواصل عملية البحث عن مفقودي قارب هجرة غير نظامية في سواحل بن قردان، واتحاد الشغل يدعو إلى إرساء سياسات اقتصادية واجتماعية تضمن الحق في العيش الكريم. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى إحدى وحدات إنتاج المياه المعدنية بالقيروان. استعدادا للعودة المدرسية، تدخلات لصيانة محيط المدارس في عمادات منزل شاكر. في العالم، الاحتلال يشن حملة اقتحامات في الضفة الغربية والقدس، وإيران تتوعد بإفشال الحرب الاقتصادية الأمريكية ضدها. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء صباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8. أشرة ديم.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.
2: ميتيو،
3: أحلى صباح متواصل معكم حتى للعشرة. صباح الخير، نهاركم زين. 9 دقائق بعد السبعة، مرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم. وصلكم صوتنا وقيتنا، تعرفوا مع بعضنا على حوال طقس نهار اليوم، وأكيد بشي حدثنا عليها هذا الصباح. سي بلال الحيوي نقول صباح الخير، مرحبا سي بلال.
4: صباح النور أخت عائشة، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعين إذا تسفق.
3: نهارك زين يا سيدي، مرحبا. طقس سخون هذا هو.
4: طقس سخون الحقيقة، هي طقس سخون. طقس سخون اليوم مقارنة بالبارح باش تبدا معناتها تقريبا موجة الحر، ثم ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة. الارتفاع هذا معناتها باش يكون معناتها على أغلب مناطق البلاد تقريبا، معناتها ما عدا معناتها بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال الوسط وكذلك في المرتفعات، معناتها ما عدا تقريبا في بزارة نابلس سوس المسير والمهدية اللي هي أقل شوية معناتها، لكن درجات حرارة مرتفعة، كذلك في القصرين أقل شوية. بقية الولايات نسبيا معناتها درجات تتجاوز المعدات العادية معناتها لهذه العشرية لشهر أوت بتقريبا بفارق من 6 إلى حدود 10 درجات، ويمشى تراوح القصوى لليوم عامة بين 42 و47 درجة. متوقعين اليوم في صفاقس تكون في حدود 45 درجة، وبالنسبة لبقية المناطق اللي ذكرتها معناتها اللي باش تراوح فيها درجة الحرارة معناتها ب 37 و41 درجة تقريبا، معناتها مع ظهور شهيري معناتها باش يكون موجود في أغلب مناطق البلاد، واللي باش يعمق معناتها الإحساس معناتها في هذه الإحساس معناتها بالدرجة الحرارة المرتفعة، وكذلك الرطوبة اللي نسبيا كذلك مرتفعة تساهم زادة كذلك في التمبيراتور سونتي تكون معناتها أكثر شوية من المعتاد. بالنسبة لحالة الطقس عموما باش يكون معناتها اليوم طقس حار بالتالي لقليل سحب بأغلب الجهات، ثم معناتها إمكانية وظهور خلايا رعدية خاصة في المناطق الغربية اليوم للشمال الوسط تكون مصحوبة بأمطار مع رياح اللي هي معناتها أغلبها من القطاع الجنوبي فقط، تكون بالسواحل الشمالية جنوبية شرقية إلى شرقية معناتها قوية شوية وتبقى ضعيفة المعتادة بالنسبة لبقية الجهات. حارة البحر باش يكون مضطرب اليوم بالسواحل الشمالية، قليل الاضطراب إلى محلي مضطرب خاصة في بقية السواحل.
3: تقريبا درجة الحرارة معناتها غير عادية في الفترة هذه.
4: إيه نحن ديجا ذيك علاش هي حتى توا ما تأخرت اليقظة اللي حيناها مع تطوحلين في الساعة 7 صباحا، نستند لنا البرتقالي تقريبا من أغلب المناطق مع هذه الولايات اللي ذكرتهم اليوم بزارة نابلس سوس المسير المادية وكذلك القصرين. لون البرتقالي مع تليان والفارق تقريبا مش يتجاوز مع تبين 6 إلى 10 درجات حسب السؤال اللي عندنا، مع تكون مع درجة الإنذار في اللون البرتقالي. والحقيقة مع تأن مش تواصل مع غدوة أقل شوية بدرجة إلى درجتين لغير، لكن مش تواصل إلى حدود نهاية الأسبوع. ربي إن شاء الله يرتب بينا وإن شاء الله.
3: نعم إن شاء الله، وخاصة نصفيق تقريبا لأول مرة نوصل ل 45 هكا.
4: لا وصلت هي في الموجة اللي فاتت معناتها درجة حرارة نسبيا مرتفعة، لكن صفاقس اليوم تكون 45، غدوة في حدود 43 درجة في صفاقس، كذلك يوم الثلاثاء في حدود 43 درجة. ذاك علاش اليوم يكون ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، وإن شاء الله
3: ربي يلطف بينا. أكيد أكيد. شكرا سي بلال، يعطيك الصحة على الأحوال الطقس والبطاقة اللي قدمتها لنا. 7:12 دقيقة وصلنا معاك، كما قلنا اليوم 45 درجة نوصلوا، متوقع توصل لصفاقس درجة الحرارة 45 درجة. ربي يلطف بينا ويعطينا على قد ما نتيق وعلى قد الطاقة. بالطبيعة تحياتي لكم، ردوا بالكم بعد شوية نعطيكم شوية نصايح خاصة صحية لتفادي موجة الحر هذه وتفادي أيضا ضربات الحر اللي تجم تصيب أي واحد فينا لا قدر الله. ذلك علاش ديما الوقاية خير من العلاج. صباح النور، نهاركم زين، أحلى الصباحات على موجة الراتس فيكس.

0: أحلى صباح
1: أحلى صباح
2: 7:03 على موجتنا. أحلى صباح متواصل معكم حتى للعشرة. أحلى صباح لكم الناس كل. وإحنا كنا نحكيه على الحرارة نسيش مش كمل فيها حتى في برشا ناس توفش يخرج تبحر يا فيصل بش تاخذ نية البحر. نذكرهم فقط أن اليوم أنت مين ماشي المسبح حموم العوم الكل المهم العومة موجودة معناتها المهم العومة موجودة تبحيرة وإلا المسبح كما تحبوا أكيد كل واحد واختياراته. أما باش يتفرشك شوية من الحرارة هذه كما قلنا اليوم على حسب التوقعات وكما كان يحكي قبيلة بلال يحيوي من معهد الرز الجوي اليوم صفاق توصل 45 درجة مقارنة بيوم أمس 37 تقريبا. اليوم 45 درجة وغدوة أمس 37 اليوم 45 وغدوة 45 معناتها لحد والاثنين ربي يعطينا على قد ما نتيقوا يلطف بينا. أكيد برشا درجة حرارة مرتفعة في الحقيقة توصل حتى 46 درجة و 47 درجة اليوم حتى 46 درجة في كما قلنا تقريبا نلقوها في قبلي ودرجة الحرارة أيضا في ارتفاع وهذه ما ذكروا دادة المعهد الوطني الرجلوي غدوة توصل حتى 47 درجة في كل من قبلي وتوزر معناتها رقم كبير وكيف كيف أيضا في مدنين وفي تطاوين. إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نتيقوا بالنسبة لدرجات الحرارة. وإحنا نحكيه على درجات الحرارة أكيد جدا وبعض النصائح مهمة باش نتجاوزوا وأيضا نتفاداو موجة الحر وين تجم تكون هالموجة هذه. أكيد ربي يعطينا على قد ما نتيقوا من بين هذه باش نقلوا من خطر الإجهاد الحراري خاصة لازم نتابعوا نصائح معينة كما شرب الماء مهم جدا الأكثر من شرب الماء بانتظام. حتى يقول لك ما شعرتش بالعطش مانيش عطشان لا يزمك تشرب الماء على مراحل بالطبيعة يوم كامل. مهم جدا أنه تغذي بدنك جسمك بالمياه خاصة يجب يكون زادة من نوعية من الغذاء كما الخضروات وكما الفواكه مهم جدا يعني الغلة والفاكهة الغلة والخضرة مهم جدا أنه باش نعبيه البدن معناتها باش يكون فما مياه نسبة مياه كبيرة في البدن معناتها مهم جدا في الفترة هذه. تجنب الشمس المباشرة خاصة في فترة الذروة نجم نقول ما بين الساعة 11 متاع الصباح وحتى 4 متاع العشية مهم جدا أنك تتفادى الشمس المباشرة. الملابس تكون خفيفة فاتحة اللون مهم جدا في الفترة هذه. تجم تبقى في مكان بارد وفيه التهوئة بتاع اللي موجود المروحة العادية ولا المكيف معناتها فبها واللي مش موجود يحاول ياخذ مكان فيه ظل مكان بارد وفيه تهوئة مهم جدا. زاد الاستحمام من حيث آخر بما فاتر وتبريد الوجه والرقبة واليدين من حين إلى آخر يساعد النوعية هذه والسلوك هذه يساعد أيضا في خفض حرارة الجسم. كما قلنا تناول أطعمة غنية بالمياه كما نضوع عنا الدلاع وعنا البطيخ ها وزاد كيف كيف الخضروات مهمة جدا. وحاولوا أنكم تتجنبوا المجهود البدني خلال فترات الذروة متاع السخانة كما قلنا من 11 إلى 4. هذه بعض النصائح باش نتفاداو نقلوا من خطر الإجهاد الحراري في الفترة هذه في فترة الحر الشديد. وإن شاء الله ربي يرتب بنا وإن شاء الله ربي متعنا ومتعكم بالصحة وإن شاء الله سالمين خاصة اللي خارجين توا قاصدين ربي كما قلت إن شاء الله طريق السلامة للجميع وإن شاء الله ربي يحمينا ويحميكم وإن شاء الله سالمين غانمين بإذن الله. 27 دقيقة بعد شوية النشرة وبعدها الأخبار الرياضية وبعدها باش نواصلوا ونرجعوا نواصلوا رحلة نظم جزء منوع وجزء أكيد متواصل حتى العشرة في منوعاتكم. أحلى صباح نهاركم زين صباح الخير لكم الناس كلهم.

0: صباحكم سعيد. ارتفاع في درجة الحرارة بداية من اليوم في أغلب الجهات تصل إلى 46 درجة. تواصل عمليات البحث عن مفقودي غرق قارب هجرة غير نظامية في سواحل بن قردان وجرجيس. رئيس الجمهورية يؤدي زيارات غير معلنة إلى أحدى وحدات إنتاج المياه المعدنية بالقيروان وإلى ولاية المهدية. استعدادا للعودة المدرسية اليوم تنظيم تدخلات صيانة بمحيط المدارس في عمادات منزل شاكر. وفي العالم الاحتلال يشن حملة اقتحامات في الضفة الغربية والقدس، وإيران تتوعد بإفشال الحرب الاقتصادية الأمريكية ضدها. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، أمن الجبسي
1: صباح الخير
0: ونزلويتي. البداية بالأحوال الجوية، إذ يكون طقس اليوم حارا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 40 و46 درجة، وتكون بصفاقس في حدود 45 درجة مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة بأمطار.
1: أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
2: تشهد بلادنا ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ويكون ملحوظ أكثر بداية من يوم الأحد، حيث تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح ما بين 6 و10 درجات، خاصة بالجهات الغربية والجنوب، حيث تتراوح درجات الحرارة المنتظرة ما بين 40 إلى 46 درجة مع ظهور الشهيلي، خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد، وتكون ما بين 36 إلى 40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. بالنسبة لليوم إن شاء الله نسجل درجة الحرارة بجهة صفاقس إلى حدود 45 درجة مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لحالة البحر عموما، في بداية النهار بحر قليل اضطراب، تيارات جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة تتقوى بعد الظهر، خاصة قرب السواحل الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس. البحر باش يكون قليل اضطراب فمحليا متموج، ما عدا بسواحلنا الشمالية بحر مضطرب إن شاء الله.
0: في متابعة لحادث غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبن قردان من ولاية مدنين، تتواصل عمليات البحث عن المفقودين بالاشتراك بين وحدات الحرس وجيش البحر، والتي أسفرت حتى الآن عن انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين وإنقاذ شخص من مجموع 14 شخصا.
1: النيابة العمومية كانت قد أذنت بمباشرة الأبحاث العدلية لفرقة الإرشاد البحري بجرجيس في خصوص تكوين وفاق القيام بهجرة غير نظامية ناجمة عنها الموت، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي.
0: وبالتوازي مع عمليات البحث عن المفقودين في مركب هجرة غير نظامية، تعيش معتمدية جرجيس وبن قردان حالة من الحزن على وقع هذه الفاجعة التي اهتزت لها المنطقتان. وقد شهدت مدينة بن قردان الليلة الماضية احتجاجات تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل للمطالبة بالتنمية والتشغيل.
1: وتبعا لهذه الحادثة، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى فتح تحقيق جدي وعاجل للكشف عن ملابسات حادث غرق القارب لتحديد شبكة التهريب والاتجار بالبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا تنسيقه مع شركائه في المنظمات النقابية الدولية والإقليمية من أجل حماية حقوق المهاجرين وصون كرامتهم ومواجهة مختلف أشكال الاستغلال.
0: المنظمة الشغلية شددت على ضرورة توفير أجهزة الدولة للإحاطة النفسية والاجتماعية الشاملة للعائلات المنكوبة ومساندتها في مواجهة تداعيات الحادث، ودعت إلى إرساء سياسات اقتصادية واجتماعية تضمن الحق في العمل والعيش الكريم داخل الوطن، وفتح مسارات قانونية وآمنة للهجرة والعمل في الخارج. انتظار أن تشهد السوق انفراجا في أزمة توفر المياه المعلبة، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلاتية التابعة لولاية القيروان، ومنها انتقل إلى سد نبهانة بمعتمدية السبيخة.
1: زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد توصلت إلى ولاية المهدية، حيث استمع في منطقة برج الراس إلى مشاغل المواطنين التي تمحورت بالخصوص حول نقص مياه الشرب.
0: في موضوع آخر، انطلق البريد التونسي أمس في صرف جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جراياتي، وبإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. وفي إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نفذت الفرق التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على المستويين المركزي والجهوي بداية من شهر جويلية المنقضي حوالي 2500 عملية مراقبة رسمية.
1: هذه العمليات أسفرت عن غلق 7 محلات لعدم استجابتها لشروط السلامة الصحية للأغذية، فضلا عن حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
0: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يختلف داخل العائلات التونسية بين من يحافظ على عادة العصيد العربي وبين من يعد عصيدة الزقوق مهما بلغت التكاليف، والبعض الآخر يتحجج بالغلاء في مقاطعتها وعدم إحضارها. ريبورتاج زهور الحبيب.
3: والله كل عام وقسمه احنا الظروف زقوق وسنا ان شاء الله
4: ما نعملوش احنا عصيدة زقوق، عصيدة عربي بالدجاجة عصيدة مرقة كل شيء، ما نعملوش عصيدة زقوق غالي ما تقدرش عليها باش تاخد اسوام خيالية من 60-70 تتكلم لك 250-200 دينار عصيدة معا
5: لا لك واخدي غالي زقوق شنو كيلو ب50 وب60 دينار عصيدة عربي عادتنا بالزيت الزيتونة وفوق شوية سكر
6: احنا قاعدين عادة عربي كما كنا في العصيدة بالسيسة بالسكر وبالزيت الزيتونة
7: قبل كنا فهمتني الله يرحمها تعمل بنزين العربي ما شاء الله شيء كبير طوال غالب طورنا زقوق والصغار تحب زقوق عندك 4-5 في العائلة تحب لك 400,000 مستلزمات وبالفاكهة وبفريوة والدنيا والعصيدة وكنا قبل نحكي لك نذبحوا علوش نذبحوا ساعة ساعة نذبحوا أرخة نذبحوا المولد يعني هيك فرحة المولد عندنا أعظم من فرحة العيد
8: نعمل العصيدة البيضاء عينا نحبها وصغار يكون نعمل لها من العصيدة غالية الواحد يتحكم في روحه نعمل العصيدة ومستلزمات ماهوش لازم كل شيء شوية لوز فوق منها شوية فوق هول.
1: واحتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف تدخل ولاية القيروان بداية من الغد ذروة الاستعدادات للدورة 9 للاحتفالات الدولية بالذكرى وسط توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات وإجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور.
0: استعدادا للعودة المدرسية ولضمان انطلاق السنة الدراسية في أفضل الظروف، تتواصل بإصفاق أشغال الصيانة بعدد من المدارس والمعاهد لتشمل التجهيزات والمرافق إلى جانب النظافة والعناية بمحيط المؤسسات التربوية.
1: ووفق نائب البرلمان عن جهة إصفاق أحسن الجربوعي، تنتظم اليوم ببير الملول وبير بن عياد حملات صيانة وتنظيف ودهن بمدارس الجهة في إطار المرحلة الثانية من برنامج التدخل في المؤسسات التربوية، على أن يكون الموعد غدا في مدرسة رياض بجربوعة. وأضاف النائب أن التدخلات ستتواصل في مرحلة قادمة بعديد المدارس الأخرى لتوفير ظروف ملائمة للتلاميذ والإطارات التربوية والإدارية مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
0: وقبيل انطلاق السنة التكوينية، حث مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد جمل حث الشباب على إقبال على تلقي التكوين المهني في مجال المطاعم والسياحة لما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية هامة، خاصة مع إقرار عديد الحوافز والتشجيعات في إطار عديد الاتفاقيات على غرار الاتفاقية المبرمة مع البنك التونسي للتضامن والتي تخول لخريجي المؤسسات التكوينية بعث مشاريع والانتصاب للحساب الخاص، حيث تصل القروض إلى 150,000 دينار للشخص.
9: سنة إن شاء الله حلينا 1314 بوست جديد. قطاع سياحي يجذب وليداتنا وبنياتنا باش يقراو فيه، وإن شاء الله يعرفوا لي مستقبلهم مضمون فيه، وإن شاء الله معنا في تونس ولا البرة نجم يلقى فرصته في أي مكان. وذايا احنا نفرحوا لأنه شاب ولا شابة من ولادنا دخل سوق شغل وخرج من البطالة ولا دخل سوق شغل وعمل مشروع وحده. وإحنا نذكى علاش بعد صححنا برشا اتفاقيات منهم الاتفاقية الأخرانية اللي صححناها مع البنك التونسي للتضامن اللي باش يكونوا متواجدين معنا في وسط العام ويقريوا معنا ويعاونوا الوليدات كي اون دي بروجي عمره تخرج من التكوين المهني ينجم ياخذ حتى 150 مليون راهو من بي تي اس.
1: دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجل المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعياتهم. دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني المخصص في أجل أقصى يوم 26 من أوت الجارية.
0: في أخبار العالم، شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اقتحامات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة واعتقلت عددا من الشبان خلال مداهمة منازلهم. وبالتزامن مع هذه الاعتداءات عمد مستوطنون إلى اقتحام مساكن الأهالي وسرقة ممتلكاتهم.
1: وفي جنوب لبنان أغار طيران الاحتلال الصهيوني فجر اليوم على محيط مرتفع علي الطاهرة والدبشة منفذا عدة تفجيرات في القرى والبلدات بقذائف المدفعية.
0: وفي مستجدات المواجهة المستمرة بين إيران والولايات المتحدة، توحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قاسمة لاقتصاد إيران، ومن المقرر أن تكشف واشنطن غدا عن الآلية التي تحاول عليها لتشديد الضغوط على طهران.
1: وفي سياق متصل، ينتظر أن ترفع إن الإدارة الأمريكية سقف التوقعات بشأن العقوبات المرتقبة على إيران وتراهن على أن الجمع بين الحصار البحري والضغط الاقتصادي يمكن أن يدفع طهران إلى القبول بالاتفاق.
0: وفي المقابل، هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بمنع خروج أي قطرة نفط من الخليج ومضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضدها.
1: وفي ظل التعطيل المتواصل لحركة الملاحة في الشرق الأوسط، انطلقت ناقلة حاويات كوريا جنوبية أمسية في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بهذا المسار البحري الجديد رغم المخاوف البيئية.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ارتفاع في درجات الحرارة بداية من اليوم في أغلب الجهات تصل إلى 46 درجة. تواصل عملية البحث عن مفقود غرق قارب هجرة غير نظامية في سواحل بن قردان وجرجيس. رئيس الجمهورية يؤدي زيارات غير معلنة إلى أحدى وحدات إنتاج المياه المعدنية بالقيروان وإلى ولاية المهدية. واستعدادا للعودة المدرسية اليوم، تنظم تدخلات الصيانة بمحيط المدارس في عمادات منزل شكر.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشرة أنباء صباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات أمن الجبسي ونزهة الواتي، شكرا لكم على المتابعة. الكلمة الآن مع مهدي قاسم والأخبار الرياضية، يومكم سعيد.
11: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
11: عشرة ديمة.
12: ثنية زينة.
13: اليوم أصبحت الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث المرور مرتفعة بالنسبة لبلادنا، وإلى جانب الخسائر هذية فما خسائر بشرية لا تقدر بثمن. هذيك علاش كيف تكثر الحوادث الكلنا نخلصوا الفاتورة.
10: سبور نيوز.
12: 46 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. 47 دقيقة في بلادنا، 48 دقيقة في إيطاليا اللي هي تحتضن فعالية الألعاب المتوسطية في دورة 20، مشاركة متميزة بالنسبة للوفد التونسي ب 176 رياضيا ورياضية، 67 إناث، 109 ذكور. الميداليات بدأت تتهاطل لكن في انتظار ذهب باعتبار الاقتصار الآن على الميداليات الفضية والميداليات البرونزية. ما نطولش عليكم برشا، مباشرة إلى قلب الحدث مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية زميل شهير الكافي. شهير صباح النور.
14: صباح النور مهدي، تحية ليك، تحية لكل مستمعين إذاعة صفاقس. كيف ما كنت تحكي يعني البارح بدأت الميداليات بالنسبة للوفد التونسي، تمنينا أن يكون فيها الذهب ولكن في الأخير جات واحدة فضية وأربعة برونز، لكن إن شاء الله اليوم يكون الذهب موجود
12: إن شاء الله. إن شاء الله أعطينا التفاصيل الميداليات. أنا حبيت أقول لك بونجورنو، قلت هذا في إيطاليا عامل جو اليوم الصباح.
14: بونجورنو مهدي، أكيد نزلنا إحنا طوى تقريبا 9 أربعة واليوم أحد في إيطاليا، يعني الشعب الكل راقب توا كي نطل من البالكون ما نشوف حتى واحد في الشارع يدور. تقريبا هذه الميزه تاع الشعب الايطالي، خاصه انه المكان تاع اللي موجودين فيه احنا طرنتو فيه تقريبا نسبه كبيره من السكان الكبار السن، خاصه كي تخرج قدام المنزل ولا في كي تتعدى في الشارع تشوفهم ديما يلعبوا في الرامي كما نقولوا احنا في تونس، ولا في في ملمومين هكا تشوف ديما لما انت ناس كبار السن هكا قدام الديار. طرنتو مدينة مزيانة، مدينة ساحلية تشبه برشا البنزرت في تونس، عندهم حتى القنطرة يعني كما بنزرت، والأجواء حلوة فيها برشا. أيضا بالنسبة لدرجات الحرارة كما تونس تقريبا بالضبط، وثم درجات حرارة في بعض الأحيان تكون عالية تتجاوز حتى 40 درجة، وإن شاء الله احنا نتمنى أن الميداليات هي اللي تكون عالية
12: إن شاء الله. هيك هو الصحيح.
14: البارح كيف ما قلنا ثم فضية لخليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام، أيضا برونزية لشيماء التومي في وزن أقل من 57 كيلوغرام، هذا بالنسبة للتايكواندو. في المبارزة بالسيف سلاح الصابر ثم البرونزية لفارس الفرجاني، أيضا في السباحة أحمد الجوادي تحصل على برونزية 400 متر سباحة حرة، وياسين بن عباس كانت تحصل على برونزية سباحة 200 متر على الظهر. إن شاء الله اليوم تكون موجودة الميداليات. أيضا البارح في الرياضات الجماعية شفنا تعادل منتخب كرة القدم مع منتخب مقدونيا 0-0 في مباراة كنا نجم ننتصروا فيها 3 ولا 4 بلاش مهدي، لأنه سيطرنا تقريبا في الشوط الأول، جهتنا 3-4 فرص في الشوط الثاني كيف ثم فرص وجه لوجه، ثم بعض الكرات كنا نجم نتصرفوا فيهم كثير، ثم ركنية ضربت مباشرة على القائم. يعني البارح منتخبنا أمام منتخب ضعيف، خلينا نقوله منتخب مقدونيا، إن شاء الله يدارك في الجولتين المزال، وأمام تركيا وأمام المغرب اللي تعادلوا أيضا البارح 2-2، يعني الحظوظ مازالت موجودة. نعرف وإحنا هما زوز مجموعات، الأول والثاني من كل مجموعة يترشح يمشي مباشرة للدورة النصف النهائي، علاش لا نلقاو روحنا في المربع الذهبي. بالنسبة للبارح زادة ما ننساوش في بقية الرياضات تقريبا مرينا بجانب الحدث في المصارعة في الكرة الحديدية، أيضا في الكانوي كاياك، في الدراجات، في البادل، والرياضات الجماعية كرة اليد النسائية انتصار هام أمام المنتخب الإيطالي 25-22، وفي الكرة الطائرة هزيمة 3-1 أمام المنتخب الإيطالي. كنت ضربة طبيعة اليوم الشنية النجم تعطينا للمواجهات الأخرى مهد.
12: إن شاء الله، وإحنا كالعادة تبعنا معك في مختلف محطاتنا الرياضية في كل برامج مباشرة مع زميلنا أخونا الغالي شهير الكيفي مباشرة من قلب الحدث من إيطاليا. عطيك ساعة شهير. جراتسي جراتسي شهير، تحياتي ليك وتحية طبعا لكل الزملاء الإعلاميين اللي واكبوا التظاهر هذه على عين المكان. تحياتي لك شهير. نذكر مرة أخرى السادة المستمعين أنه الميدالية تبديت كما قال شهير، فارس الفرجيني برونزية المبارزة سلاح السابر، أحمد جوادي برونزية 400 متر سباحة حرة، محمد أمين بن عباس برونزية 200 متر سباحة على الظهر، أيضا شيماء تومي برونزية تايكواندو 57 كيلوغرام، ومحمد خليل جندوبي فضية 68 كيلوغرام. نذكر دائما أن رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انطلقت يوم أمس، والانطلاقة متاعها بطبيعة تزامنت مع موجة حرارة كبيرة ما زالت متواصلة اليوم توصل 47-46 درجة. حكيت مع عديد الأطباء مانيش فاهم علاش بدينا علاش بكرنا بالمقابلة هذه، لأنه فما خطر كبير جدا وهي الإصابات بدأت، وهي تبدأ ماتش النادي الصفاقسي والملعب التونسي. الكلام الكل على هشام بكار، نعطيكم الحالة متاعه الصحية تقريبا لليوم 9 وربع متاع الصباح معناها اليوم فجريه. تحيه للدكتور محمد المصمودي اخر تليفون ما 9:15 مع بعضنا البارح في الليل. دوبجا لصفاقس تحول الى احدى المساحات، عمل سكانير وتاكد انه الاصابه كبيره على مستوى الرجل اليسرى، كاحل الرجل اليسرى. ال 24 ساعه القادمه مش تكون هامه لانه مش يتم تعيين موعد العمليه الجراحيه اللي لابد منها لهذا اللاعب. الغياب نتاعو الان ربما 4 أشهر مع ريديكاسيون. بطبيعه الحال هذه الكل ان شاء الله نتعرفوا عليه في الساعات القادمه ان شاء الله باللطف. الهشام بكار تحيه خاصه جدا لانه نفسيا كان البارح قلق، وزملائه الكل تقريبا تحولوا معاه للمساحه وحاولوا الرفع من المعنويات. النادي الصفاقسي مر البارح بجانب الحدث 1-1 امام البقلاوه، انتقادات ربما للاعب السيسيس للطريقه الدفاعيه خاصة ربع ساعة تالية بعد ما قبل النادي الصفاقسي هدف التعادل لعب بطريقة دفاعية مع الضغط كان كبير للملعب التونسي. ماتش فيه وعليه كريم النفطي المدرب المساعد يلخص كلام الكل.
15: استاد تونسي زاد أكثر من فرصة عادي جدا، هذه في كرة القدم لازم تتقبل ساعات تتحمل، لكن أعطيهم الصحة الأولاد كانوا موجودين وتحملنا وخرجنا بأخف الأضرار. كما قلت يعني التعادل عاد كنت جاي على الانتصار، كنت رابحة واحدة بديش متقدم، كنت نجم نسجل الثاني ما تسجلش، لازمني نقبل أنا الوضعية اللي جاتني الثاني. إن شاء الله كما قلت أنا بارتين إن شاء الله التروزيام جوني يكون الفريق يعني بدنيا ممتاز، قاعدين يخدموا برشا الأولاد تعبانين وكل شيء، وبدينا رتار قلت أنا بالبراسيون، هذاك راهو عامل من العوامل، والعامل الثاني كما قلت الكوميونيكاسيون ولا قلة التمركز الخاطئ اللي كان يتسبب في الهدف.
12: هذا إذن كريم النفط يحكي على التمركز الخاطئ. ترابا البارح كان ريع جدا صاحب الهدف الأول للنادي الصفاقسي وأول هدف في موسم الرياضي الجديد 26-27. كانت انتقادات كبيرة حتى على مستوى التوقيت، اللعب البارح في درجة حرية متاع 44-43 درجة، ونمشي ربما بمثل هذا التعنت ربما كان وخرنا البطولة حتى شيء.

0: دقيقة الأولى محمد علي العمري، دقيقة الرابعة درج لعب 2-0، كنا ننتظروا ربما 3-4 أهداف. يسري بن كحلة كوتش تقدم سقيدة دير، كان معه زميلنا ياسين كمون، نحكيوا على العديد النقاط.
1: عندنا أول جولة راهي باش تكون يوم تاريخي لتقدم سقيدة دير والحبة نتاعو، أول مباراة يعني تتكتب في تاريخ النادي. خدمنا وحرصنا أنها تكون تقترن بأول فوز. الحمد لله ما تحضرنا، مع التحضيرات نتاعنا كانت باهية، خاصة الأسبوع هذا لمسنا في وجوه اللاعبين والخدمة نتاعهم والانضباط، أنه حارسين أنه نجيبوا نتيجة المباراة. بدايه المباراه السيناريو كان في يتمناه كل مدرب، سجلنا على اول فرصه في الدقيقه الاولى، كيف ثاني فرصه سجلنا اثنين هدفين نتاعنا، زياد العلوي هدف الفريق الموسم اللي فات، ومحمد علي العمري لاعب كان هدف الفريق في فتره التحضيرات. 2-0 للاسف جاء سيناريو سيء، جاءنا ثلاثه اصابات، لاعب يعالج البرة ولا يشوف.
0: هذا يسري بن كحلة، وحكي بطبيعة الحال على الانطلاقة الممتازة بالنسبة لتقدم سقيدر، كما قلت درج لعب هدفي مقابل صفر، صار البارح في المقابلة ثلاثة إصابات في نفس التوقيت، معناها نعرف أنه حرارة المرتفعة البارح حطت الإصابات تتنوع. البارح دقيقة تقريبا 18 ثلاثة تغييرات إصرارية يقوم بها يسري بن كحلة. أولا أمادو با لاعب الأجنبي، الإصابة متاعه كانت خطيرة جدا، كان ربما التفكير أنه فما كوت تكسرت له على مستوى القفص الصدري، تم نقله لإحدى المصحات على جناح السرعة، سكانير وكل شيء. البارح تقريبا مع دكتور عماد العجين، وجاله تحية بالمناسبة طبيب تقدم سقيدير، تأكد في سكانير أنه الإصابة لا تكتسي أي خطورة، الملاعب أموه يلزم راحة جمعة، يتنفس بالباهي، يرتاح بالباهي ويعود لمباشرة المقابلات. شأن زوز إصابات أخرين اللي هما إصابة زيد العلوي صاحب الهدف الأول، محمد علي العمري صاحب الهدف الثاني، الإصابات جديد شنو يلزم بعد 48 ساعة تقريبا نهار الثلاث مسير إيكو باش يتم تشخيص نوعية الإصابات، ربما تتواصل أسبوعين الكل ملاعبي إصابات تعددت، لكن المفيد أنه ثلاثة نقاط ثمينة وأول انتصار في تاريخ النادي على شبيبة العمران. شبيبة العمران ربما اتفاجئنا الناس الكل أنه البارح في الليل وكار شبيبة العمران طالع على تونس وكومينيكي يخرج على الصفحة الرسمية طالب البلاغ بعدم تعيين الحكم حسني النيلي معتبرا إياه متسببا في هزيمة الفريق. منيش فاهم كيف تسبب الحكم في هزيمة الفريق. هذه الكومينيكي للبارح هبطته شبيبة العمران 2-0 عن جدارة واستحقاق. البارح كان الأفضل لفريق تقدم سقيدة دير كسوة بدنيا فنيا في المقابلة، ولو أنه شبيبة العمران حاول باش يرجع في الشوط الثاني. إذن انتصار كالعادة، صور التكريم كانت موجودة من طرف سيد منير ملك رئيس النادي، لعبد السلام بوحوش المدير الرياضي لفريق شبيبة العمران، وأيضا لسيد محمد الحجري ويلي صفاقس بين الشوطين. بقية مقابلة البارح كانت على النحو التالي. البارح في الليل الاتحاد الرياضي ببنقردين نادي حمام لنف، تحكيم سيف الورتيني مقابلة ما صارتش، وتعرفوا الظروف الموجودة في بنقردين، وكومينيكي كان بنقردين وفقت عليه الرابطة الوطنية لكرة القدم بتأجيل هذه المقابلة، والأمر الرياضي بحمام سوسة الاتحاد المنستيري التعادل بدون أهداف. الرابطة المحترفة الأولى تواصل اليوم بأربع مقابلات، نتمنى أنه سخانة ما تأثرش، ولو أنه موجة الحرارة اليوم كما سمعتوا الميتيو توصل 47 درجة. درجة تونسي النجم الساحلي هيثم طرابلسي حكم الفار، أزمير زاغروفيتش من سلوفينيا، نادي البنزرتي مستقبل رياضي بالمرسى الحكم منتصر بالعربي حكم الفار أمير العيدي، نجم تلوي نادي الفريق الحكم أمير لوسيف حكم الفار أسكندر مادروفيتش من سلوفينيا، وترجي الجيسي الأولمبي البيجي الحكم أميل فغير اللي نجاله تحية بالمناسبة من زيرك خذا ثنية ربي معك أمين أنت وكل زملائك في السيارة، وحكم الفار هيثم جيرات. إن شاء الله اليوم نلقاوش كونفيرمي فرج وما نلقاوش حاجة أخرى، ونلقاو جو مميز بالنسبة لكرة القدم التونسية. مادام نحكي على الكرة متاعنا، نذكركم أنه أعلمت الجامعة التونسية لكرة القدم كيف وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن الناخب الوطني الأكابر معين الشعباني مش يعقد ندوة صحفية نهار الأربعة الجاي إن شاء الله 26 اوت وذلك انطلاقا من 11 متاع الصباح باحد النزول بقمرت. نذكركم اصابه لاعب السيسيس تستوجب تدخل جراحي يكون في ظرف 24 ساعه. هشام بكار ونتعرفوا على كل الحيثيات هذيا ان شاء الله مع الاطار الطبي للسيسيس.

0: اسمها 94، ولأنه البارح سكانير أكد الكسر الموجود على مستوى الرجل اليسرى. هذه إذن أخبارنا الرياضية، برشا أخبار أخرى نطالعوها بإذن الله مع 94. فيصل مرزوقي على مستوى الإخراج الفني، يسرى الغربي على مستوى الإخراج المرئي، وعايش تواصل معكم. أحلى صباح العشاء متاع الصباح، هذه تحية مهدي قاسم، إلى اللقاء.
1: مد وجسر.
2: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
1: مع الدكتور رضا القلال.
3: مكتبة علمية متخصصة في علوم البحار. يتبوأ المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار مكانة مهمة ضمن المعاهد المماثلة في المتوسط، ووفق آخر الإحصائيات يضم المعهد 110 من الباحثين، 36 من التقنيين، عدة مخابر تتبعه 8 مراكز جهوية موزعة على السواحل التونسية منها صفاقس. ويعتبر المعهد من أعرق المؤسسات العلمية في مجال علوم البحار على المستوى العربي والإفريقي. بالمعهد مكتبة علمية متخصصة في علوم البحار، تأسست سنة 1924 بالتوازي مع تأسيس المعهد، وتحتوي المكتبة على حوالي 40,000 مرجع ومصدر، من بينها كتب ومخطوطات نادرة ودوريات ورقية وإلكترونية، وأكثر من 800 أطروحة في الاختصاص، وتقارير وخرائط بحرية ووثائق سمعية بصرية. في كلمة، هي من أعرق المكتبات المتخصصة في العالم. يعود تاريخ أقدم مرجع في علوم البحار بالمكتبة إلى سنة 1553 ميلادي، كما تحوي مخزونات المكتبة كتابا نادرا به مجموعة من الطحالب المجففة مأخوذة من المياه الجزائرية والتونسية ما بين سنتي 1924 و1930. ويضم المعهد أيضا المتحف البحري المشهور دار الحوت، وكذلك مرصد البحر الذي يعتبر همزة الوصل بين المعهد ومحيطه العلمي الوطني والدولي.
1: مد وجسر.
2: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
1: مع الدكتور رضا القلال.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة،
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.
2: ورجعنا لكم مع منوعتكم أحلى صباح، رجعنا باش نكملوا مع بعضنا للحاشرة إن شاء الله من صباح هذا اليوم الأحد. تحياتنا لكم مستمعينا وين ما أنتم موجودين، وصلكم صوتنا. هذه منوعتنا وهذه أجواءنا وهذه ألواننا الموسيقية تتغير توا بسلات على النبي، وإحنا على إيقاع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أحياء الذكرى المولدية، ذكرى خير الأنام المصطفى الأمين. وأكيد أنه برشة تظاهرات انطلقت في عدد من الولايات، خاصة منها ولاية القيروان، لكن حبيت أن نودكم في الحقيقة ونثمن النشاط لجمعية الرسالة للثقافة العربية الإسلامية بالمحرس، اللي انطلقت في الأجواء هذه من نهار الثلاث تقريبا اللي فات، في أجواء خاصة جدا بالاحتفال بالمولد في كل جامعة تقريبا وفي كل مكان، صلاة على النبي وذكر السيرة، في الحقيقة ذكر السيرة العطرة والتحلي أيضا بسلوك النبي، شكون يحبش يكون قدوة قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام، أكيد خير من بعث للأمة. هذاك علاش حبينا ناخذ فكرة على النشاط هذايا المزيان، نشاط متنوع ونشاط يومي مهم جدا بالجامع الكبير بالمحرس مع الإمام الخطيب حاتم بن عبد الله أستاذ في العلوم. صباح النور، السلام عليكم، أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم، صباح النور، شنو أحوالكم؟
2: الحمد لله،
3: كونوا بخير، أموركم مبروك إن شاء الله.
2: اللهم آمين علينا وعلى أمة محمد الكل. في الحقيقة ذكرى المولد النبوي الشريف انطلقت في الأجواء الاحتفالية، في أجواء ذكر السيرة العطرة لنبينا محمد من نهار ثلاث تقريبا، في أجواء برشا كلموني من المحرس يقول لك جونا ياسر مزيان في المحرس هنارين ذوما.
3: أي الحمد لله، احنا بدينا في الواقع بجامع الشفار، الشفار الشاطئ، قلنا سنة يخلطوا على الاحتفال وخيالنا اللي يجوا يصيفوا معنا، بالفعل مزيانة برشا والحمد لله تعدت في بين ذكر وتذكير، وهذا عملا بقول ربي عز وجل اللي يقول وأما بنعمة ربك فحدث،
2: نعمة بالله.
3: وأكبر نعمة اللي أعطيها ربي عز وجل هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، لذلك احنا نحب نتحدث به ونعمل الحملة هذه. بعض الخيان المصلين سماها قافلة النور، قافلة النور، هذه الدور من جامعة لجامعة نتحدث على سيدنا عليه الصلاة والسلام في كل جامعة،
2: في كل محفل يتسمى،
3: في كل محفل عنا إنشاد وعنا محاضرة للإمام الخطيب للجامعة ياخذ جانب من جوانب سيرة سيدنا عليه الصلاة والسلام.
2: نعم، ولله الحمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا بديتوا من نهار ثلاث، اليوم وين صحات؟
3: اليوم في محرس في جامع الرحمة في حي المعاصر.
2: تقريبا قداش من جامع معنا تجوبوه في المحرس؟ محرس ومناطق القريبة منه
3: أحوالها تقريبا 13 جامعة سناء،
2: ما شاء الله.
3: يعني بالجوامع حبت تلحق لكن وقتها
2: ما زلت ما مشتوش.
3: ربي سهل إن شاء الله،
2: ما شاء الله.
3: أعوام إن شاء الله،
2: ما شاء الله، ما شاء الله. مخير، وفي الحقيقة الإنسان معناتها محلية، مستحب أنه الذكر، مستحب أنه الفرحة، مستحب أنه نسمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة للأطفال، نقول الأطفال للجيل القادم معناتها اللي نعملوا عليه برشا هكا ولا سيحات.
3: طبعا احنا
2: سيرة العطرة هذه
3: يعني عنا الأطفال، يعني في كل جامعة نلقاو عدد متاع أطفال يمشي ويزيد كل مرة، وإذا بهم هم نفس الأطفال يتبعونا من جامعة لجامعة كل اللي، وهذا غرام يتعدى بهم كما في السنوات الفارطة، يعني هزيناهم من بعد يولي يحفظوا معنا الأحاديث في الجمعية القرآنية في المحرس، فرع المحرس، يشاركوا معنا في حلقات حفظ القرآن، الحمد لله يشاركوا في النشاط الصيفي والشباب اللي عنا في الصيف، هم البعض منهم ولو منشدين معنا،
2: محلهم
3: أي الحمد لله. يعني هذا تربية شيئا فشيئا في رحاب سيدنا عليه الصلاة والسلام،
2: اللهم صلي وسلم وبارك. يعطيكم الصحة، حبيت نثمن نشاطكم اجتهادكم في الحقيقة من خلال هذه الحلقات، خليني أقول من خلال هذه القافلة اللي سميتوها قافلة النور، قاعدة الدور في الحقيقة في جوامع المحرس. اليوم باش تكونوا في وين قلت لي بالضبط؟ في جامع الرحمة.
3: الرحمة اليوم،
2: اليوم جامع الرحمة، غدوة غدوة تكملوا فيه،
3: غدوة هو مازال واقع، نقعدوا احنا حد نصف سبتمبر، اما غدوة الجامع الكبير في المحرس،
2: الجامع الكبير
3: اسمي غدوة،
2: هاي الجامع الكبير في المحرس. ونذكر انه الجامع الكبير في المدينة العتيقة غدوة، زاد الاحتفال الجهوي في صفاقس بذكرى المولد النبوي الشريف. ما شاء الله الجوامع كلها منورة بسيرة عطرة، سيرة الرسول المصطفى الأمين ولله الحمد، وان شاء الله ربي يزيد ويبارك. هكا بالله
3: فيك ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه سي حاتم، نحب نحييك.
3: نحب نشكر، سامحني، نحب نشكر السيد الواعظ واعظ المحرس سي زهير شنيور اللي هو في الواقع يحرس بيده على الانشطه هذه ويشرف عليها وينظمها، ربي يجازيه خير ان شاء الله.
2: نمين.
3: كذلك سي الحاج منصف ذكري رئيس فرع المحرس لجمعيه محافظه القران على القران الكريم والاخلاق الفاضله.
2: نعم.
3: لانه بالتعاون مع جمعيه الرساله هذم الاثنين يعني يعاونونا برشا في الانشطه نتاع المولد، ربي ان شاء الله يحفظهم ويبارك فيهم. وحبيت من خلالكم نشكرهم ان شاء الله.
2: انتم زادت بارك الله عليكم نشاط معناتها يومي، هذا واحد يزمو مجهود كبير معناتها بالانشاد ومن الذكر ومن السيره الحافله، اكيد السيره العطره. الف شكر لك، شكرا سي حاتم، سعدنا بالاستضافة، ان شاء الله تكونوا معنا في فرص قادمة ان شاء الله.
3: ان شاء الله، مرحبا بك.
2: شكرا، شكرا جزيلا، شكرا. احنا بعد شوية باش نخرجوا، مش نخرجوا مع خرجة، تقولوا لي شنو هي خرجة المولد في المدينة العتيقة، نحكيوا عليها بعد شوية مع جمعية تراثنا. خلينا مع الإيقاعات ومضى إشارية وبعد نغم ومن بعدها راجعين نكملوا مع بعضنا رحلة أحلى صباح حتى للعشرة 8:19. صباح الخيرات لكم الناس الكل، أحلى صباح.
4: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقه السولد نزيدوا على السولد، نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقه ولا في السيت hqa.com.tn. اشقه توس بو لا مود، لا مود بور توس.

لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: أحلى صباح
1: أحلى صباح أحلى صباح.
2: مواصلين معكم في أحلى صباح حتى للعشرة. صباح الخير، تحية لكل من استيقظ الآن على صوتنا واللي يسمع فينا في طريقه للبحر. صحة طريق السلامة للجميع، صحة وفرحة لكم. طبعا اللي اختار اليوم التبحيرة إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله التبحيرة طيبة وسمحة على في سواحنا طبعا المزيانة وين ما اخترتوا. الاختيار ديما سمح أكيد جدا. تحيتي لكم أينما كنتم، وصلكم صوتنا. نكملوا مع الاحتفالات في الحقيقة، وحيا ذكرى المولد النبوي الشريف. بعد ما حكينا على جمعية الرسالة الثقافة العربية الإسلامية بالمحرس، نشاطها الدؤوب والكبير في المحرس مع سي حاتم بن عبد الله، باش نكمل معاه في الحقيقة مجال آخر لأنه خرجة ولد جديدة، معناتها نجم نقولوا مزيانة، وفما ناس في إطار إظهار الفرحة بالمولد النبوي الشريف، فما خرجت المولد النبوي. وما تنساوش بعد شوي باش نحكي على عادات وتقاليد الغذائية بالطبيعة في بيوتنا مع شيف هادية، وأيضا زوز شيفان أخرين تتعرفوا عليهم معنا، نتعرفوا معهم على بعض العادات والتقاليد بالنسبة للمولد النبوي الشريف. لكن توا خرجت المولد النبوي الشريف في المدينة العتيقة اللي تنظمها جمعية تراثنا، وفي الحقيقة فرع صفاقس، واللي يحضر عنه رئيس الفرع سي فاكر التركي موجود مع الخط الهاتفي. خلنا نعرفوا منين هالخرجة هذه وين باش توصل، وشنو ربما أبرز السمات متاعها أو تفاصيلها. سي فاكر صباح النور.
3: يا صباح الخير، نهاركم مبروك، نهاركم زين، كل عام وانتم بخير. ومولد نبوي شريف، وشكرا لإذاعة صفاقس على المداخلة.
2: مرحبا بك يا سي فاكر، إن شاء الله كل عام وانتم زاد حين بخير. خرجة كل عام تنظموها ولا أول عام؟ صح، نحدد
3: هذه النسخة الثالثة
2: لخرجة المولد نبوي شريف بمناسبة المولد. منين باش تخرجوا؟ وين باش تمشيوا؟ وشنو ربما أبرز التفاصيل اللي تحبوا أو الرسالة اللي تحبوا توصلوها من خلال الخرجة هذه؟
3: الخرجة انه هو احتفال بالمولد النبوي الشريف كالعادة من تنظيم جمعية تراثنا في رأس صفاقس، اللي احنا الجمعة اللي فات معناها في
2: عملتوا خرجة الحرائر. اي
3: وان شاء الله بعد شهر اكتوبر مش ننظم خرجة عيد العلم التونسي. وبالنسبة ان شاء الله الخرجة هذه بمناسبة المولد النبوي الشريف، باش تكون معناها يكون تجمع من فضاء الكامور في المدينة العتيقة. لابسين اللباس التقليدي زادة رجال ونساء، جبة وغسل ساري على الساعة 9:30.
2: أنا أحكيه على تراثنا، ما إذا ممكن تكونوا بلباس تقليدي بطبيعة، ما فماش حتى شكل
3: من التقليدي هي. والتسعة ونصف نجمع، العشرة والربع ننطلق في اتجاه سوق الربع، ثم معناها القوة الخرجة مكان الممتاز لمكان المزيان اللي فيه
2: في الأصالة الكل. سوق الربع في أصالتنا. صحيح صحيح،
3: أصفيق صحيح سوق الربع راهو عنده رمزيته. وبعد نمشيو لسوق الجزائري، من سوق الجزائري نتعداو سوق العطارين. من العطارين نهج العدول، من نهج العدول وين المدينة؟ شارع نهج المدينة، ساحة المدينة. وبعد نتوقف في ساحة نهج سيدي بالحسن، باش نقوموا بعرض فرجوي غاديكا.
2: فمعرض الحضرة هكا ولا عرض
3: معنا؟ اي معرض صوفي. والبخور والبخور عجاجي
2: هكا هو عاد ملي البخور العجاجي زيد النبي
3: سيدنا رسول الله. وبعد كما ننطلقوا في اتجاه نهج سيدي علي كراي، جامع سيدي علي كراي غادي باش نقوموا ببعض فرجوي.
2: معناتها فما فرجه، ثم روحانيات موجودة من خلال ربما الصوفية، العرض الصوفي الموجود. فما تشبث بالأصالة متاعنا، فما مظهر فرحة، مظهر البهجة، مهم جدا أنك تخلقه في البلاد العربي. ونتخيل حتى المواكبة تكون موجودة، يعني كل عام هذه الدورة الثالثة فما إقبال على الخرجة هذه متاع المولد.
3: موجودة يحبوا الشو العربي ويحبوا التقاليد الحنتائية، حتى في الخرجة الصيقصية يهبطوا حتى يحبوا اللباس التقليدي، هكا الجو الصيقسي، هكا الجو التقليدي، هكا الجو التراثي. يعشقوه.
2: موافقين ان شاء الله، اللي يحب يكتشف فوق يمشي اليوم، وما عندنا فما حتى دوره في البلاد العربي باش تعرف الاسواق وتعرف الاماكن، مهم جدا. ينطلقوا من المدينه العربي كما قلنا، باش ينطلقوا من مقهى الكامور او بسوق الكامور، من غادي نمشيوا للسوق الربع، من سوق الربع لسوق الجزارين، من سوق الجزارين للعطارين، تمشيوا من بعد كافة اتجاه سيدي بالحسن الساحه نتاع المدينه، ومن بعدها ساحه سيدي بالحسن وسيدي علي الكراي، تلقاو المجموعه هذه. حتى اللي ما لحقش على سوق يلقى على الاقل يلقى الفني جميل تحق بكم قدام سيد علي الكراي تجمع الكبير بتبيعه والعرض الفرجوي اللي بيكون مع الحضرة الصوفية هذا في إطار خرجة المولد النبوي الشريف بالمدينة العتيقة اللي تنظمها اليوم جمعية تراثنا فرع صفاقس. نحب نشكر سي فكر تركي رئيس الفرع يعطيكم الصحة وكل عام وإحنا وإنتوما حين بخير إن شاء الله. إن شاء الله على الناس الكل إن شاء الله إن شاء الله. اللهم صلي على سيدنا محمد يعطيك الصحة. شكرا يا سيدي بارك الله فيك. 8:33 دقيقة أحلى صباح مازال متواصل معكم نهاركم زين صباح الخير.
0: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.

0: المصباح.
1: أحلى صباح متواصل معاكم حتى للعشرة. كنا نسمعوا في حسن ناجي, بعدنا نحكيوا على حسن ناجي ورياض الشبي وإما وغيره من الأصوات اللي باش تكون حاضرة في مهرجان العين اللي ينطلق اليوم, واللي واحد من التظاهرات اللي باش نهتموا بها اليوم, التظاهرات الثقافية اللي نخليلها المجال نحكي على السهرات والمهرجانات, نخليوها المجال بعد التسعة إن شاء الله. نحكيوا على برشا مهرجانات تنطلق اليوم والبعض منها يختتم اليوم, زادا ناخذوا عليه فكرة أكيد في منوعاتكم. أحلى صباح, لكن تو باش نكملوا مع العادات والتقاليد. وقلنا العادات الغذائية في المولد اللي يحكي على عصيدة, يحكي على عصيدة أنواع, مش كان عصيدة زقوقورة. تبارك الله اجتهدنا وتطورنا ونوعنا والعينة قديش قاعد تقعد تشوف وما يعجبها شيء. هذاك علاش كل مرة ننوع وكل مرة نجدو, هذاك علاش الشيف هيدي اليوم بصورة خاصة جدا تكون معنا اليوم في موعد أحلى صباح نهار لحد. الشيف هيدي شخشوق تعودتوا بها كل نهار ثلاثة صباح صباح درجين بكري برشا, ما اليوم أنا وخرناك باش نحكي ومطول شوية على عادات والتقاليد. صباح النور.
2: صباح الخير.
1: إيش نحويلك لباسة
2: عايشك
1: زردة بالعصيدة النهارين هذين ولا لا؟
2: ما شاء الله العصايد وليت على كل لون كريمة
1: على كل
2: ما شاء الله
1: على كل كنا نسمع بها على كل لون كريمة حتى شفناها. هذه هي عبير الفريخة شيف اليوم, ما جيتنيش وحدك شيف, هذا جبت لنا عبير شيف. عبير مرحبا.
3: صباح النور. صباح الفل.
1: مش نحويلك لاباس؟ أول مرة تعمل إطلالة في إذاعة صفاقس.
3: أي في إذاعة صفاقس أول مرة.
1: مرحبا بك عبير من الشباب الناشطين.
3: أول مرة.
1: يا لالا مرحبا بك, وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة. مرحبا بك, وبعد شوية تكون معنا شيف بسمة من القروان. علاش هاللمة هذه؟ برشا عادات وتقاليد, أما فما برشا حاجات زادة غذائية صحية نحبوا نأكدوا عليها دائما وأبدا. اليوم باش نحكيوا على عصيدة الجلجلانة مع عبير ومعها شيف هادية.
2: العصيدة العربي.
1: العصيدة العربي.
2: العادة والسنة.
1: يلا. علاش نقولوا العربي؟ فما اللي يحب يعملها فرينة.
2: شو
1: بسميد؟ شنو هو بالضبط العربي؟
2: فما اللي يعملها بسميد, فما اللي يعملها بسميد القمح الكامل, وثم التلبينة زادة.
1: التلبينة. وما تحكيش على الحلبة زادها, مش كون يعملها بالحلبة.
2: هي هذيك متاع سميدي يزيدوها الحلبة.
1: باهي, عطينا العصيدة العربي العربي.
2: العصيدة العربي مقتلك كما قلت لك, ثم اللي يعملها بالفارينة وثم اللي يعملها سميد وفارينة.
1: اختلف برشا ولا لا؟
2: والله من عرشية البن راهو في السميد تعطي هيك الجوة كالتكسير, متقعدش ياسر رطبة, الأخرى تقعد ياسر رطبة.
1: واضح. باهي,
2: وصحيا أكثر.
1: نقترح عليهم عصيدة سميد.
2: نقترح
1: عليهم عصيدة. عطينا شنو بالضبط كيفاش نحضروها؟ هي مقاديرها
2: ناخذوا نص لتر ماء, عليهم زوز كيسين سميد وشطر كيس فرينة, ونعملوا شطير كيس زيت زيتونة.
1: سميد الأرطب متوسط. الأرطب. الأرطب.
2: نسخنوا, نخليوا الماء يسخن شوية ونصبوه ونفردوها, وبعد نقعدوا نزيدوا زيت زيتونة بشوية بشوية, وميم طون قد ما نحسوها هي بدأت تشد نزيدوها شوية ماء حتى لين تسيب شوية وتقعد ياسر تتعلق وتبدأ فيها هيك الترشيقة هذيك. ونتبسي متاعنا
1: حاضر هذاك العربي القديم لك الزمني مزيان.
2: نصبوا فيه زيت الزيتونة متاعنا ونرمي العصيدة متاعنا, ونعملوا في وسط هيك حفرة الزمنية نصبوا فيها عسل وزيت, ونزينوها بالدقلة باللوز بالجوزة, تقعد ياسر راهي بنينة. ثم اللي يزيدها الحلبة.
1: أما السر متاعها في العصيد, مع أن تقول عصدها ياسر ما تقولش راهي طابت, لا زيدها زيدها زيدها,
2: راهو قد ما تعصد والنار تبدأ
1: نشد بعضها خير, مع أن تشد روحها
2: ستجا نحسوا بها اللي هي بدأت الطيب, راهو نقاو في أخر الطاوة بدأت تشد, عرفتها يزمنا ديما نقعدوا نعصدوا وياكلوا بالشفاء. اكيد
1: ياكلوا بالشفاء, مهم جدا هذه العصيده العربي
2: اللي يستعملها بالعسل, العسل النحله وبالزيت الزيتونه.
1: بيني وبينك الصغار مازالوا ياكلوها هذه,
2: ياكلوا اذا عودت صغيرك راهو ياكل, فهمت؟ راهو هما
1: صغير على ما تنسوا معناتها,
2: وهيك اللمه هي اللي تخلي الصغير انه ياكل ويذوق, مثال جرب حتى شويه وبعد ما رجيه هو سيدي جاته ويطلبها.
1: جميل. أستيس باهية مرة هذه في اللاكة في العادة الغذائية. شيف عبير
3: مرحبا.
1: اليوم مش نحكيه على زقوقو, مش نحكيه على جلجلي, على الفوائد الكبيرة اللي فيه الجلجلي.
3: هاي كله فيتامينات الجلجلين بالنسبة للكبار والصغار زادة كيف كيف
0: ما نكثروش منه زادة والحاجة دي ما نقول لك احنا دي ما نقوله إذا انقلب معناتها ماذا بك ما توصلش للحد معناتها ما حاجة بمقدار معين
3: واليوم مش نحكيو عليه خير وخير معناتها ما احناش مش نحكيو عليه بالفرينة البيضاء دونك مش نحكيو عليه فرينة الروز اللي هي هيلثي صحية أكثر مفيدة لل كما قلت لك
0: ليس برشا توجه للصحي برشا
3: بلا صحيح فما فئة من العباد اللي هي عندها الملدي السيلياك دونك ما تنجمش تاكل الفرينة
0: فرينة أي ما تاكليش
3: صحيح دونك ياكلوا الفرينة الروز وما يقعدوش محرومين معناتها من الحاجات اللي يشتهوهم
0: كيفاش نعملوا هذه العصير
3: الجلجلين نعملوها به عن 200 غرام بات جلجلين عليهم 100 غرام فرينة دوري وعليهم 120 غرام سكر وعليهم إيتر ماء هذوما نحلوا البات نتاع الجلجلين مع الفرينة مع الماء نحلو مع بعضهم خليهم على الغاز
0: اي فوالا في البارد وبعد حط على
3: الغاز باش ما يتكتلش مع
0: الماء حتى لين يتحل بالقدا
3: معناتها خليهم على الغاز لين نحركوا بشوي بالفويل لين طلع غاليه نزيدوا لها السكر طبعا راهو احنا ديجا بديت تغميك هكا بديت تبكبك عرفت تبدا تطلع هذيك الريحه البنينه نتاع الجلجلين وكل نزيدوا هالسكر ديما السكر حسب الرغبه
0: شويه بشويه اي ما تحطوش كل فرد مع
3: بعضه حسب الرغبه وبعدين في الاخر كي نجيو نطفيو نعملوا زوز مغير فيها تاع ترشيه يفوحوا يبننوا مع الجلجلان ياسر يعطي بنين برشا وصحة فرحه
0: صبوها على روحكم
2: فوالا
0: مخفها والله بس العصيد عصيد جاي خفيفه وسهله
3: معناتها بالحق
2: هي أصعب حاجة راهي العصيز جوجل اللي فيها الخرجين وفيها خدمة فهمت أما العصايد الفواكه الجافة راهم سهلين
0: الفواكه الجافة سهلين واضح جدا الجلجلين وكما نعرفوا منفعته كبيرة برشا واللي يحب ينوع فمن برشا ولاو ينوعوا يمشيوا للبيستاش ويمشيوا للزوزة معناتها برشا عصايد ولات أنواع وأشكال
3: كما ديما تقعد عصيد الزقوق الزبنية هي الأصر
0: الزقوق اللي ما حكيناش عليها اليوم عندنا كل ولا نحكيو عليها نهار ثلاث
3: ديما تقعد عصيد الزبنية هي
0: الأصر بسمة كان حاضرة من القرواني عندي وهالي بسمة شيف بسمة بالطبيعة حبينا نحكيو معاها الرمضاني نحكيو معاها في إطار إنه القيروان وما أدراك من القيروان أجواء خاصة جدا في المولد الناس كل تحب تمشي للقروان تحب تحضر في القروان بدأت المولدية عندها مدة في أجواء القيروان إن شاء الله ليش يمشي ما فيه به يمشي يتمتع ويشوف وينوع ربما حتى من المعارف نتاعه ويشوف برشا عادات وتقاليد كان حاضرة مرحبا بها ولا نعمل إيقاع صغير ونستقبله بسمة الرمضاني بتبيع اللي تزنى معها للقيروان فما نغمة صغيرة حاضرة يلا فيصل خذها هاي لا

0: الله عليك يا آية. هذه آية دغنوج صوت من أصوات تونس في الحقيقة اللي ماشية بخطة ثابتة نحو كما تقول هي حلم ونحق, وإن شاء الله نصبح فنانة تونسية عربية إن شاء الله. اللقب هذا تكسبه في السنوات القادمة لأنك ماشية صحيح, فقط الإنتاج الفني التونسي إن شاء الله يكون موجود وأكثر غزارة بإذن الله لكل فنانين التوانسة. 58 دقيقة نهزكم القروين مع الشيف بسمة الرمضاني كما وعدناها. صباح الخير يا شيف.
1: عسلامة مدام, شنحويلكم؟
0: شنحويلك انت لباس؟
1: مرحبا بإذاعة
0: هادية. تقول انت هادية غرت بيك. شاف هادية وشاف عبير معايا من صفاقس بطبيعة, وشاف بسمة من القيروان. شنو جوكم في القروان؟
1: والله جونا حفالي المولد ما شاء الله, بدات الريحة هي والدنيا
0: تو هكا. ما صدعتش اصحابك معناتها مشيتوش قروين؟
2: لا صدعتني هادية وبسمة ايفين ما هي صدعتني ما نجمش نمشي. بارك الله فيها,
0: عندها جو في القروين وعندها ليفين ما هذية تظاهرات بالحقيقة تستحق في الأجواء هذية. صح عليكم بالأجواء الروحانية الكبيرة في القروين, وصح عليكم زيدا بالوفود. تبارك الله جيهم برشا وفود من فما من تونس وفما من خارج تونس, يجيو ويستغلوا الفرصة يكونوا موجودين في القيروان. والله ما شاء الله
1: المناطق تقريبا, واثنين ان شاء الله مهرجان دولي حتى.
0: أيوة.
1: عنا فرقة, عنا أتراك زيدا جو بحذينا وحيو حفلات.
0: أي شفنا بعض الأجواء دي على صفحة الإذاعة التونسية في المتابعة تقريبا. شيف بسمة معناتها نهار المولد شنو طيبه؟ حضروه من تاو ولا لا يحضر كان نهار المولد؟
1: ما نحضروش من تاو.
0: أيوة.
1: نهار المولد نقوم الصباح بكري نسردوا العصيدة
0: اللي هي
1: عارفي البيضة العصيدة

0: متى كبيرة؟
1: لا مسمنا بسمن
0: بسمن ايه نحدد
1: العربي الفطاير سميد وفارينة وعظم وزيت زيتونة هكا نلبسوها بالبيه بزيت زيتونة وسمن وشوية ماء وتتعجن بالبيه بالبيه ترتاح نحطوها ترتاح في السمن وزيت زيتونة.
0: هذه صحية على الأخر يا عبير شايف عبير صحية على الأخر هذه
2: أنا عكسه بالعكس
1: على غرب نحن مناسبتنا متسمية بتشخشيخة لك هو يلزمنا حاجة مشخشة
0: صحيح المناسبات الماكلة بالحق في تونس معروفين معناتها ما شاء الله ونقدوا الحاجة ونبنوها وتتبنن معناتها تقريبا ما عندناش نفس العادات مش قراب مش بعد برشا ما زاد مش قراب تحس الفطيرة كل يوم الفطاير موجوده مش بالضروره نهار المولد ما. اما العصيده حاضره زقوقو ما عندكمش حتى زقوقو في القروين
1: ليه نعملوا ما عادش تو هاي ولات عاده على الزقوقو
0: الزقوقو وجزلين
1: اما اي اما معناها للي يحب فهمتني هذيك الباز لازم العصيده البيضه لازم تلقاها في كل دار ونهزوا ونفرقوا والكل اما العصيده الزقوقو معناها
0: شو الباهي في هذا الكل هيك اللمه الباهي في هذا الكل شوف غيرك تود غيرك بالماكله محلاها معناتها على الاقل واحد مش مسكر داره وقاعد على روحه هذا هو المهم من نحبه في العيد والمناسبات
1: الحاجه الباهيه اللي ديارنا الكل تبدا محلوله للزوار وللي يبدا بعيد وللي متعدي ما يلقاش يشرب ماء وللي يحب يرتاح شويه والكل ديارنا كلها محلوله مرحبا بيهم ومرحبا بزوار القروان الكل
0: محلاك ومحلى اخلاقك شيف عبير سعدنا باستضافتك شيف بيا بسمة الرمضاني يعطيك صحة شكرا جزيلا سلمنا على القروين الكل وحبيبنا الكل في القيروان شكرا شكرا شيف عبير يعطيك صحة الفريقة
2: وكيف كيف شيف شكرا استضافة عايشك تحية لكم ذي عصفاقس الكل
0: ومرحبا بك مرحبا إن شاء الله تكون لقاءات قادمة شيف هديا تحياتي
3: عايشك نلتقي إن شاء الله العبيد الكل ديما ملمومة والمحبة بين الناس وهو عيد المحبة وعيد التواصل
0: صحيت صحيت إن شاء الله الكل متحبة في بعضها إن أكيد إن شاء الله شكرا جزيلا لكم كل عام وانتم بخير ومولدكم مبروك إن شاء الله للناس الكل هذه قاعتنا موجزة 9 ونرجعون بعد الأحلى صباح

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون طقس اليوم حار وقليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محليا بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر، وتكون أصحوبة بأمطار، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 42 و47 درجة مع ظهور الشيلي ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط وبالمرتفعات، حيث تتراوح القصوى بين 37 و41 درجة. تنتظم اليوم ببير الملولي وبير بن عياد حملة صيانة وتنظيف ودهن بمدارس الجهة في إطار المرحلة الثانية من برنامج التدخل في المؤسسات التربوية بمنزل شاكر، وتتواصل الحملة بعديد المدارس الأخرى لتوفير ظروف ملائمة للتلاميذ والإطارات التربوية والإدارية مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، وفق نائب البرلمان عن ولاية صفاقس أحسن الجربوعي. انطلق البريد التونسي أمس في صرف جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جرايتية. حث مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد جمال الشباب على الإقبال على تلقي تكوين مهني في مجال المطاعم والسياحة لهذا القطاع من قدرة تشغيلية هامة، خاصة مع إقرار عديد الحوافز في إطار اتفاقيات على غرار الاتفاقية المبرمة مع البنك التونسي للتضامن التي تخول لإخراج المؤسسات التكوينية بعث مشاريع، حيث تصل القروض إلى 150 ألف دينار للشخص. في العالم، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم تلقيه بلاغا عن إصابة شخص بجروح في حادثة طعنة في منطقة الأغوار، مضيفا أنه تم إغلاق قرية العوجة ومحيطها بحواجز عسكرية الدفع بقوات كبيرة بحثا عن منفذ عملية الطعن. ومع تصاعد هجمات المستوطنين، حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الوضع الأمني في الضفة الغربية على وشك الانفجار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكار.

0: خير توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 جيس ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
2: أحلى صباح،
3: أحلى صباح، أحلى صباح.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة،
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.

0: تسعة ودرجين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. لمنوعتكم أحلى صباح، حتى ما زلنا متواصلين معكم، ما زلنا مكملين حتى للعشرة في منوعة أحلى صباح. نحييكم خاصة اللي تلحقوا بينا توا واللي بدأت تفاعلاتهم توصلنا زيد على صفحة الفيسبوك، فما تجمو تتابعونا زيد على اليوتيوب. من سيت ما قلت لكم شما ديما تلقاو بعض الفيديوهات كيف كيف على صفحتنا على اليوتيوب، ومرحبا بكم ناس كل. بعد ما حكينا على العادات والتقاليد، بعد ما حكينا شوية على المولد النبوي الشريف، ما زلنا باش نرجعوا إن شاء الله نهار الثلاث، لأنه نهار المولد نخدم معكم في أحلى صباح عادة، ويسعدني ذلك كون معاكم في منوعتكم أحلى صباح. اليوم حبينا منوعة، عملنا ساعة حكينا فيها على المولد النبوي الشريف من خلال التظاهرات والأنشطة، وخرجت المدينة العتيقة ما تنساوهاش 9:30 تبدأ من بحذا الكامور. توا باش نحكي شوية ثقافة خاصة المهرجانات والتظاهرات الصيفية اللي مازال فيها الكثير، مازال منها برشا ما يكملوا اليوم، فما اللي مش يبدأ اليوم فمش كون مش يكمل اليوم. المهرجانات والتظاهرات الثقافية نرجع بكم من الافتتاح اليوم لأيام ثقافية بطينة. طينة اللي نجم نقول هي مجموعة من الشباب اللي حبت تعمل المهرجان هذية من مهرجان الأيام الثقافية، قعدوا يترشحوا ما بين هذا وهذا. علاش في الأخر راهو كلها حكاية إمكانيات وماديات، هذاك علاش حبوا نشجعوا الشباب اللي ينشط من أجل أنه يعمل مشهد ثقافي، يساهم في أنه يكون فما مشهد ثقافي في المنطقة وغيرة على منطقتهم. فما الأيام الثقافية هذية بتينا، خلنا نحكي شوية على الأيام الثقافية بتينا. مهرجان تينا، الأيام الثقافية بتينا كيما تحبوا تسميوها، ما هي أيام ثقافية أكثر منه، اللي تنطلق اليوم وتتواصل حتى نهار 28 أوت تقريبا. ذاك علاش ناخذ التفاصيل مع مدام مها العمري. مها العمري اللي هي مديرة الأيام هذه في الدورة رقم 3. قولك صباح الخير ومرحبا.
1: صباح الخير عايشة، مرحبا بكل مستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. أول مرة مديرة الدورة؟
1: لا، ثاني مرة مديرة الدورة.
0: ثاني دورة معناتها هذه في التاريخ نتاعها، اللي هي ثلاثة دورات من مهرجان الأيام. علاش فلوسك هاو ولا حاجة تخلين؟
1: إمكانيات فماش جمعية قانونية مازالت إلى حد الآن.
0: لازم جمعية تتبنى مهرجان.
1: واضح. كارش نجات أيام ثقافية.
0: باهي، أيام ثقافية ترجع بالنظر بطبيعة للمندوبية الجاوية للشؤون الثقافية في صفاقس. الأيام الثقافية تنطلق اليوم. شنو الأهداف اللي رسمتوها للأيام هذه؟ تنشيط فقط، حياء منطقة فقط، وإلا فما رسائل ربما باش توجهوها من خلال البرنامج اللي اخترتوه؟
1: والله هي المحاله الايام الثقافيه بتينا راهي من التسعينات. كانت تنظيم التسعينات كانت ايام ثقافيه قبل، وكان يؤطروا فيها ناس اخرين معناتها ولاد المنطقه والكل. اما قعدت ممكن بيريود هكا ما نشطتش، وتوا حاولنا نرجعوها، نعاودوا نعرفوا بتراثنا، نعرفوا بتينا. تينا ما شاء الله زاخره بالادباء بالشعراء بالفرسان، معناتها عندنا في تينا عندنا
0: فما حركه ثقافيه. ما نقولوا احنا
1: فما حركه ثقافيه، فما متطوعين، فما كل شيء، عندنا الامكانيات الكل الا الامكانيات
0: الماليه ممكن. لا اللي عجبني الشباب النشط ما شاء الله عليهم، من امين سلامي وانت ماشيه تبارك الله عليهم.
1: لا برشا برشا،
0: لا نعرف برشا منهم. انت انا قلت لك امين قد ايش يوصل في الرساله نتاع تينا تينا تينا دفاعا عن المنطقه، رانا مش نخدموا من لا شيء.
1: يدافع امين ديما يدافع وديما يرمي روحه.
0: برافو عليه والله، هيك نحبوا الشباب هذا واللي يصنع الغدره، هذا الشباب اللي يصنع الغدره. اذا حبيتوها تكون موجوده الايام هذه، شنو حضرتوا فيها؟
1: هي بالنسبة للبرنامج إن شاء الله برنامج آخر على قد الإمكانيات كما قلت لك. هو الآن أصبح تحت دعم وزارة الشؤون الثقافية وبعض الشركات بالجهة تعاون، مش من برشا شركات تعاون. هو التنظيم باش يكون تحت شركة دار تينا فن لأمين سليمي وتحت جمعية مستقبل الرياضي بتينا نتاع 60 برنضة تحت تعطيل الجمعية والشركة. الأيام الثقافية بتينا شعارها حيث تزهر الثقافة.
0: هوني في تينا تزهر الثقافة. أهم العناوين للسهرات نتاعكم وإلى الأيام هذه.
1: أي الأيام هي باش تكون إن شاء الله من كامل الفئات، للأطفال للشباب. عنا اليوم الافتتاح، الافتتاح وطينة للشعر والأدب، باش يكون حاضر الأديب خليفة دريدي، نقول له عم خليفة احنا.
0: عم خليفة.
1: أي وباش يكون فما فرقة القسطيل لسليم الشرمي طبال معه، باش يكون فما جحفة، باش يكون فما ديكور عربي إن شاء الله.
0: فرسان.
1: فرسان بالطبيعة. وعندنا زي التقليدي باش نعرفوا بالكابوس اللي نتعطينا، حسيتوا معناتها برشا حاجات تبع التراث. هكا نحاولوا الماكس أن نوروا تراثنا.
0: فما برشا حرفيين في مجال الصناعة التقليدية في تينا.
1: فما ولا فما.
0: حطوا عليهم وشكونوا موجودين معاكم.
1: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.
0: باهي أنك تجمع أكثر ما يمكن هما صورة المنطقة معناتها. إي مدافعين عليها. باهي هذه الأولى مع الشعر ومع التراث. الثانية.
1: الثانية إن شاء الله حفلة حسين برمضة.
0: حسين برمضة
1: هذا يوم 25 أوت.
0: يوم 24 غدوة. ومن بعد معناتها الموسيقى بعد موجوده، الموسيقى موجوده، الشعر موجود،
1: موجودة
0: المسرح،
1: موسيقى بعد شعر، بعد موسيقى بعد شعر،
0: والحاسم في التل...
1: اي
0: في المزاوجه ما بين الشعر والموسيقى.
1: اي ما نجموش، تراثنا كبير.
0: مسرح مش موجود؟
1: لا ما
0: عمل مسرح،
1: مش مسرح
0: موجود.
1: لا
0: واضح
1: لا.
0: واضح
1: يوم 25 عندنا سهرية، سهرية التراث بتينا اسمها يمن عليه الديلة. بلي نحب نركز على السهرية هذه، أنا بنتينا ونحب نعرف السهرية هذه برشا.
0: ايش معني
1: يمن عليه الديلة؟ هي سهرية فيها أدباء اللي في تينا الكل،
0: الكل
1: استدعاهم الكل.
0: قدش عددهم تقريبا؟
1: والله هم برشا. احنا استدعاهم
0: على الأقل، بديتوا تذكروا الأسامي نتاعهم، بديتوا تجمعوهم يعني.
1: هم إلى حد الآن تقريبا ستة،
0: فما ستة
1: ما بين شعراء
0: من أصيل المنطقة،
1: هذوما اللي يصير معناتها
0: يكونوا حاضرين معنا
1: إن شاء الله. ثم اللي يتغيب بحكم عنده معناتها من الأول ماشي لبلاصة أخرى عنده معناتها خدمة، كل واحد كيفاش. إلى حد الآن هما ستة.
0: هذه سي سالم مش يكون حاكم معاكم ولا
1: بالطبيعة
0: سي سالم الدلانسي
1: هو المنشط بتاع السهرة.
0: ايوه الشعر الشعبي
1: خاطر هي يمن عليها الديلة، لازم المنشط لازم يكون
0: يكون شعر. هو شاعر شعب صحيح،
1: نجم يكون نجم يكون منشط واحد او اثنين مش شعراء، هم ينشطوا السهرة. شو معناتها؟ معناتها هو كيشد البافل وباش يتكلم، باش يتكلم بالشعر. وكل مرة هما الأدباء كل واحد يشد بلاصة، يكونوا عندنا بتشعر
0: كل مناظرة ما بيناتهم اللي حضرت عليها قبل في الشعر الشعبي. يسر يسر خصوصية عندها مزينة برشا.
1: هذه فتينا قبل كانت هكا، كانت يعملوا سهرية في كل عار، سهرية يجيب فيها الأدباء ومناظرة
0: كل واحد يزيد معناتها.
1: أنا الحق ما حضرتش فيها، أنا نطينا ما قبل
0: تكتب الشعر أنت ولا وتقول الشعر ولا
1: لا
0: مثل المنطقة ها؟
1: لا
0: ما لمتش باش تكون معاهم في السهرية.
1: لا لسه بدي نكون معاهم، شخصني كان جيت شعر
0: في التقديم. اي
1: عندي النغرة، عندي النغرة لطينة.
0: يعطيك الصحة. لا هذا هو هذا المعنى المحبذ، انه الانسان يكون يغير على منطقته، يحب يعطيها ويظهرها في احسن صورة، وهذاك هو اللي تلقى فيه الخير بالحق معناتها. اي
1: عندنا شعر سالم الدلنسي هو اللي باش يأطر السهرة، والأدباء بالنسبة للأدباء عندنا
0: تقريبا قلت ستة، معناتها مش يكونوا حاضرين
1: زوج شعراء وأربعة أدباء.
0: مهم جدا،
1: إن شاء الله تعدى سهرية سمحة نرجعوا فيها تراثنا، وهو اللي باش يكون معناتها
0: والجلسة عربي والأجواء عربي معناتها باش تكون. أي في المقر، المقر وين احتضن؟
1: بالنسبة للمقر هو الافتتاح، عندنا الافتتاح باش يكون في مقام الولي الحاج نصر اليوم. السهرية الأخرين باش يكونوا كلهم في العقربي، هكا على الكيس كيلومتر 8 تقريبا، كيلومتر 8 كل مفرد بلاصه.
0: واضح، فضاء معناتها مفتوح،
1: فضاء فضاء مفتوح للناس الكل.
0: بالتوفيق ان شاء الله ونختموا
1: مازال مازال نهارين اخرين.
0: ايه اللي هما
1: عندنا يوم 26 اوت عرض تنشيطي للاطفال تينو تي في، وعندنا الاختتام يوم 28 سحر
0: مع سحر
1: مزيد، سحر بنتينا،
0: سحر بنتينا. اي صحيح،
1: ومدافعين شفتينا ما شاء الله فيها برشا برشا.
0: ما انت انطلقتوا من اللي موجود عندكم،
1: اي من الموجود عندنا
0: بعيد ها، واحنا موجودة الاطباق موجودة الفنية، واحنا باش نوفروها للناس
1: موجودة.
0: وتخيل الجمهور تينا غير عليها، راه يجي ويحضر خاصة
1: يحضر
0: بالعشية،
1: يحضر يحضر يحضر. حتى قبل راه جبنا برشا من تينا، معناتها
0: ردير ابي نشطوا المنطقة. مهم انك تنشط المنطقة، ومش لازم يقعد حتى بشي هبط المهرجان هوني ولا غادي، على الأقل في منطقة يلقى.
1: انا نقول لهم بتينك هون نعملوا مهرجان.
0: او قد صدقتي في ذلك معناتها ما جبتش حاجة جديدة. يعطيك الصحة مها، حاب نشكرك، وانت زادة مهمة مش سهلة راهو انك تدير ايام ثقافية.
1: لا والله صعيبة،
0: تبدا غيورة عليها وتبدا تحب تعمل كل شيء وما تقال تعوزك الامكانيات.
1: صحيح صحيح، وزاد عنا لجنة التنظيم الصباح وهما غادي، فما شكون بيت غادي على الميدان، ونحب نشكرهم برشا برشا برشا، المتطوعين خاصة المتطوعين ديما نسيهم نسمي وكذا وكذا وكذا ونسيهم بالحق. فما اللي بيت غادي وقاعدين يحضروا في خدمة سمحة ومصباح وفي الشمس رغم اليوم نهار سخون على الاخر، نحب نقدم لهم تحية كبيرة كبيرة كبيرة. نحب نشكر نسيرش نتكلم
0: من غير شركات،
1: لا لا شركات شركات نشكرهم برشا عليكم، نشكرهم برشا. نحب نشكر السيدة معتمدة مدام حياة الديلي،
0: اي تحياتنا لها،
1: تحياتنا لها اللي بالحق برشا حاجات تبدلت في تينا وتشجعنا، خاصة بالنسبة للصغار اللي كيفنا متطوعين تشجعنا برشا، خاطر راه مش سهل انك تلقى مسؤول يشجع الصغار
0: بالحق.
1: ساعات واحد يقول لك هذا الصغار هذا مش جاي يعملوا، معناتها ديما نحطوا الكبار هم اللي يفهموا، احنا لا شجعتنا بالحق. وفهم اللي اصغر مني، وفهم اللي عمره 16 و17 وقاعد يخدم معانا ويعمل في حاجات باهية. نحب نشكر نائب مجلس النواب ايمن المرعوي من اول مهرجان، هو اللي قدم الفكرة نتاع نتاع الجميل فيها بحق معناتها. نحب نشكر العمدة الثلاثة نتاعنا باش نسميهم بالاسم مش ما يتغشوش حتى من قلت لك ساعات فما حاجات نساهم
0: حرصهم كبير
1: نشكر عمدة طينة سي محمد شرمي, نشكر عمدة الحاجب سي محمد بن سعد, نشكر عمدة سيدي عبيد مصطفى العامري, نشكر البلديات بلدية طينة بلدية الحاجب, نشكر شكر كبير للحرس الوطني للحماية المدنية للهلال الأحمر والصحافة الصحافة
0: يعطيك صحة يا مها, يعطيك صحة. نحب نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في الدورة هذه, الدورة الثالثة للأيام الثقافية طينة, بالتوفيق ليك والمجموعة الشباب اللي معاك الكل المتطوعين الكل حارسين على النجاح وإنجاح الدورة هذه إن شاء الله موفقين.
1: ولجنة المهرجان الكل إن شاء الله ما نسيت حد,
0: كلهم
1: وناس في الخفاء, فما ناس في الخفاء تخدم معنا ما تحبش تقول أساميها
0: إن شاء الله إن شاء الله يولي كبير
1: إن شاء الله والله أمنيتنا إن شاء الله. إحنا نحطوا لهم فضاء إنهم يعملوا بعدك حتى كان بعدنا إحنا هما مرحبا بهم
0: اللي موجود المهم يحضروا
1: كل شيء.
0: نعم يعطيك صحة,
1: عايشك
0: شكرا ليك
1: عايشك خليفة
0: دريدي
1: عايشك عايشك
0: بالطبيعة. نبدأ بخليفة دريدي ونمشي لسحر اللي باش تخدم معكم
1: هي.
0: نسمعوها في الإيقاع هذه مع شكر الفيصل في التنسيق الفني طبعا لمنوعتنا والخرج الفني لمنوعتنا الصباحية أحلى الصباح. حنا راجعين بعد شوية مع مهرجان العين من طينة, نمشي للعين إن شاء الله
2: بالمحفل ورا وانظر للزين وخنارة
3: مشهور في

هذه صحة رمزية تجمو تلقاوها وتحضروا لها في سهرة الاختتام للأيام الثقافية تينا 28 أوت الاختتام طبعا للمهرجان. ذكركم اليوم زاد خرجة الدماسة اللي حبي يتعرف على طريقة الصيد بالدماسة يجم يكون موجود في خرجة الدماسة بقرقنة طبعا جزيرة قرقنة في ميناء العطاية اللي بيش يكون منه الانطلاق للخرجة هذه اللي تدخل في إطار أيضا مهرجان كامل هو مهرجان الدماسة لليوم واحد من تظاهراته كما قلت خرجة الدماسة. نمشي بكم اليونغا أيضا المحرس اللي تتواصل فيها أجواء المهرجان اليونغا طبعا المتوسطي للفنون والزيتون اللي كان تحت شعار جسر الفن جسر الحضارات والزيتون تراث ومستقبل انطلقت نهار 22 متواصلة الأجواء هذه أجواء التحضير كما قلنا لسهرة أيضا الأجواء لمهرجان اليونغا في المحرس كما اليوم التظاهرة باش يكون فما عرض فرجة باش يكون فما معرض فما ندوة فكرية وفما أيضا سهرات فنية عدد كبير في الحقيقة من البرامج والتظاهرات باش تكون موجودة أيضا في المحرس إلى جانب اختتام مهرجان الفنون التشكيلية اللي يمشي المحرس حافلة حافلة برشا أنشطة وبرشا تظاهرات وبرشا معارض زادة تجمو تتواصلوا معهم وتحضروا فعاليات هذه التظاهرات. وبالنسبة للعين نهار 3 ناخذوا عليه فكرة أشمل مع انطلاقته طبعا للأيام الثقافية ومهرجان كما تحبوا تسميوه مع زميلنا جوهر بوستة ناخذوا التفاصيل إن شاء الله نهار 3 في منوعات أحلى صباح. وإحنا مازلنا متواصلين معكم منوعة طبعا للتحق بنا الآن في الاستماع 9:30 على موجاتنا. نهاركم زين صباح الخير نغيروا شوية لقاء يلا نسمعوا أصالة في نغمة من إقاعات صباح هذه زي العسل يا نسمع فيها صوت أصالة.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.

0: المبادرات اللي حبينا نثمنوها اليوم في منوعة أحلى صباح في الحقيقة ما نهتم من خلاله بالمدارس والمؤسسات التربوية بالذات، لأنه كل مرة نحكيه على الأشغال، أشغال الصيانة والتهيئة من جديد للمؤسسات التربوية حتى ليق بأبنائنا في العودة المدرسية. وحبيت نثمن هذه المبادرة اليوم اللي قام بها وادعى لها في الحقيقة عضو مجلس النواب عن منطقة مازن شاكر سي حسن الجربوعي، اللي نقول له صباح الخير ومرحبا في إيجاز. طبعا مش نحكيه على المبادرة هذه اللي انطلقت اليوم. صباح النور.
1: صباح التسليم وتحية من خلالك لكل مستمعين.
0: مرحبا بيك. أنا شخصيا نثمن هالمبادرة هذه، لأنه عنايتنا بالمؤسسات التربوية مهم جدا حتى نلقاو الأرضية الملائمة، نحرص الكل في الحقيقة حتى نوفروا الأرضية الملائمة لعودة مدرسية متوازنة سالمة وسليمة أيضا لأطفالنا. وإلى جانب مجهود الدولة نحب هالمجهودات هذه اللي نثملوها، اللي هي مبادرات ومجهود فردي، وبعد يصبح يولي تبارك الله كما يقولوا حمل الجميع عريش. هكا ولا سي حسن؟
1: صح. شوف، هي نحطوها المبادرة في إطارها.
0: نعم.
1: تقريبا احنا توا العام الثالث كعضو مجلس نواب تنقلنا في عديد المدارس، كانوا في محليا في جهتي كمنزل شاكر، والا جهويا والا وطنيا. شفنا اللي كونوا اذا كان مش نحكيه على تقصير من بعض مؤسسات الدوله، نجم نحكيه في قطاعات اخرى، صحه، نقل، فلاحه، فما تقصير. اذا كان مش نحكيه على التعليم اليوم، مش ندخل في البيداغوجية متاع التعليم وفي الطريقة هذيك، حاجات نحكيه فيها مرة أخرى، لكن نحكيه اليوم كمؤسسات تربوية. كمؤسسات تربوية اليوم يلزمها تكون جاذبة للصغيرات، يلزم الصغير اليوم كي يدخل يقرأ ما عنده حتى ذنب، كي يلقى حيط مخوخ، كي يلقى قاعة مكسرة، كي يلقى طاولة سفطاء، كي يلقى تواليت لا أراك اللي هم كلون، ما عنده حتى ذنب، على خاطر الصغير هو النظرة الأولى للمؤسسة التربوية، منها هي مش تبنى حياته كاملة. شنية المؤسسة، جاذبة ولا نافرة للتنبيه؟ احنا شفنا اللي كونا في المؤسسة التربوية ما نجموش نحط الحمل كامل على الدولة. واليوم صدقني اكثر من اي وقت الدولة التونسية والمؤسسة التربوية في حاجة لمعاضدات نشاط الدولة، وهذا ما يكون الا عن طريق مجتمع مدني.
0: جميل.
1: وما يكون الا عن طريق اولياء التلاميذ ولا اي انسان. ما نتصورش انا اي مواطن تونسي يسمع فيها كانوا في صفاقس ولا في صفاقس ولا في تونس ما عندوش ذكريات، ما عندوش سوفينير مع مدرسته اللي قرا فيها.
0: صحيح.
1: هذه حاجة اخرى. اليوم احنا التونسي، سامحني خلينا نحكيها بصراحه، وانا طبعا نكون
0: صريح،
1: احنا التونسي يمشي يعمل طريح بيلوت ولا رامي ولا شيشه في قاعه يعدي لك خمسه سوايع وما يقلقش،
0: خير له من اللي يمشي المدرسه ينظف.
1: معناتها ما نستفيد منه احنا اليوم راهو مش يجيب فلوس ولا مش يجيب ما عرفش. لا لا لا، صحه بدنك، وقفتك، خيالك يبدا موجود، يزي ما طلبين حد شيء. مدارسنا ماهيش في وضعيه خارجين من حرب، احنا مدارس تايح على الاخر. مدارس هي ساعات تدخل مدرسه تلقى مجهود، والله مدرسة بوفادي، مدرسة بوفادي هي ثالث مدرسة تأسست في الجمهورية التونسية، معناتها كي تدخلها
0: قديم
1: من عام 1914، معناتها كي تدخل ما شاء الله مدرسة البنية التحتية ما شاء الله، شكون معناتها كي جات تعبيد صدقني فرحة أخرى. تشوف الناس تجيك راهو فما مرأة ساعات تجي مكتبونة تقف ما عندها ما تنجمش تعاون، تفتح الدنيا اللي بفلوس
0: حاب
1: تعاون حاب تقف. اليوم انتقلنا توا، انا حاليا كنت في مدرسه بير المالولي، وتوا يعني في الطريق المدرسه بير بن عياد. في مدرسه بير المالولي تقريبا تشوف العباد جات انسان رجال كبار
0: لباوا الدعوه، يعني جاو
1: وي ناس
0: اللي ياسر مزيانه الحكايه،
1: اللي جايب راته، اللي جايب صل دهن روليت،
0: برافو محلاه. التونسي في ابهى صوره، تشوف التونسي في ابهى صوره فعلا.
1: شوف المواطن التونسي حسب معاملتي معاه عندنا حب للبلاد بطريقه كبيره برشا،
0: الحمد لله.
1: والتونسي يحب يقف مع الدوله ويعرف المعاناه اللي تعاني منها الدوله. ماناش احنا في حيداء على اللي ساير في العالم، على الحروب.
0: نعم.
1: اللي ساير.
0: نعم.
1: على التغيرات المناخيه.
0: نعم.
1: على الكريز مونديال اللي ساير في الدول كبيره برشا وتعاني. الحمد لله احنا
0: خير من غيرنا برشا ولله الحمد.
1: صحيح. ولله الحمد. علاش انا اليوم نحب نكون اوبتيميست، ماناش باش ندخل في النقائص اللي يعاني منها التونسي بكل حاجه، لكن اليوم نحكيوا على مؤسسه تربويه قادرين بمجهودات، وشفنا وعيننا وعشنا ونجحنا الحمد لله.
0: جميل.
1: نسبيا 30% 20% العام الجاي نوصل 40%، العام اللي بعده نجم نوصل 50%، العام اللي بعده 60%. لكن اليوم كي تلقى مندوبية التربية، اليوم كي تنسق مع مندوبية التربية، وانا واحنا طبعاً مندوبية التربية سبع سنين، تلقى الحقيقة تقعد مع العباد ثم تجاوب. نسق مع البلديات، اي بلدية كانت، انا نسقت مع بلدية الشاقص، بعثت كمان وحضرت بلدية الحنشة، بلدية منزل شاكر، بلدية النور، بلدية تحب تعاضد وتقف. نسق مع مجتمع مدني تلقى اللي بقى تعرف المشكل وين؟ المبادرة
0: العقلية.
1: يجب اليوم يغير
0: المشكل العقلية. في العقلية.
1: مشكلة في العقلية، على خاطر احنا ترسخت فينا عقلية سمحني في تونس، ترسخت فينا
0: حاجة يهمني
1: اللي هي كل شيء نحطوه على الدولة التونسية. صدقني قريب انسان يخرج يعفر بشلاكة يقول لك
0: الدولة وين الدولة
1: هذه لولا. الحاجة الثانية ولت عنا عقلية التواكل، بمعنى انت اليوم مدرستك بحذاك 3 شهور مسكرة، تنجم تنصتوا مع بعضهم كمجتمع مدني تنظفوها وتعاون على خاطر شاوش بركة سامحني في الكلمة ما ينجمش ساعات مدرسة ما شاء الله على هكتار موجودة، ما ينجمش إنسان واثنين ينظفوا في التعارض، يجيكم بعد عودة المدرسية يقولك شبيه المدرسة مرسخة، شبيه هذه المسابقة، شبيه الحيط هذا هكا، شبيه هذاك، وانت كنت تنجم مع بعضها الناس الكل كما قلت انت في اللول
0: جميل
1: محلات انت حمل جماعة ريش، كنت تنجم الناس الكل صغير كي يدخل ما يبقاش فيك التجاذبات بين الولي والمعلم والمدير والمندوبيه وش بيها المدرسه هكا وش بيها وضعيتها هكا وش بيها مكسر التلميذ اصلا يولي مسبطه.
0: انا نحب نقول محلاها المبادره هذه سي حسن، محلاها المبادره ونثمنوها.
1: تعرف اليوم مشينا في مدرسه اخرى الدوله عملت ابار في المدرسه هذه، مشينا في مدرسه فيها اراضي فيها ارض ما شاء الله، زرعنا فيها زيتون تقريبا فوق 150 زيتونة يعني. وكل زيتونة التلميذ يعملوا لوحة صغيرة يكتب عليها اسمه واسم صاحبه ويجمدوا حتى في الصيف يسقيها، ومستنى الأولى يبدأ يتبع الشجرة متاعه وذيك. احنا حاجة بركة اليوم تنقصنا والله العظيم ونقولها بكل مرارة
0: نعم.
1: من وزارة التربية اللي هو نعملوا مادة صغيرة يقراوها الصغار اللي في التحضير اسمها المواطنة
0: اسمها
1: حب البلاد، يولي الإنسان يركز ويحب بلاده. هذه الحاجة اللي بدينا نخسروها في بلاد التونسية
0: إن شاء الله ترجع هي في الحقيقة في التربية المدنية موجود الحس المواطني وموجود الدرس هذا، ما يكون كما قلت أنت مادة وحدها، معناتها مادة المواطنة مهم جدا أنه نغرسوها في أبنائنا في الجيل الكل في الحقيقة حتى نلقاو مستقبل واعد ومتوازن لكل أبناء تونس
1: في أقل من ثانية.
0: نعم
1: تحية شكر لكل الناس الآن بالمبادرات وآن اللي كونوا قادرين مع بعضنا نصلحوا ونغيروا، وإن شاء الله تشمل عديد القطاعات وحاجة أخرى، وأنا بطبيعتي في القطاع الفلاحي إن شاء الله تشمل المبادرات هذه عديد الحاجات اللي شوفوا فيها سيرتو في ديوان الأرض الدولية في منظومة الألبان.
0: نعم.
1: في منظومة اللحوم.
0: نعم.
1: شوفوا تضافر بين المجتمع المدني بالمؤسسة الدولة باش نهضوا اليوم ببلادنا.
0: المهم التدخلات هذه تتواصل والحملات هذه تتواصل، اللي نجم يعاون يتفضل في المدارس اللي بحذاه. بطبيعة بديتوا البادرة هذه ومكملين فيها سي حسن هكا ولا ان شاء الله بالتوفيق.
1: غدوة الاثنين في بوجربوع وان شاء الله حاج قاسم تيايرة ضمن المدارس ان شاء الله العشاش تقريبا اللي نجم ندخلوا فيه مقبل العودة المدرسية، واللي نلقاو باش نحافظوا على حاجة اللي نلقاو تفاعل من المواطنين
0: نمشي
1: في
0: نمشي ومهم جدا. راهم عاملين على أهل المنطقة، معاملين على أهل المنطقة، وين ما فما مدرسة تستحق التدخل علاش لا يكونوا مع بعضهم يد واحدة باش يجموا ويعاونوا ويجموا يخلوا الصورة مبهجة في الحقيقة تخلي بهجة الحياة وقت نرجع عودة مدرسية. نحب نشكرك نائب عن منزل شاكر، شكرا جزيلا لك سي حسن الجربوعي وبالتوفيق في هالدعوة هذه اللي دعيت لها أن هي صيانة وتدخل في المدارس الابتدائية حتى نرجع لها بهجة الحياة قبل العودة المدرسية. شكرا شكرا لك. احنا وصلنا معاك للعشرة غير درجين على موجات إذاعة صفاقس، هذه إقاعاتنا متواصلة معاكم. محلها المبادرة هذه مع بعضنا نجمو نثمنوها ونخليو مدارسنا أحلى وأسمح وأزين أكيد على جميع المستويات. تحياتي لكم من إسكر.

الغربي التحقت بنا من 7:30 في الإخراج المرئي للمنوعة السباحيات، تلقوها كما قلت على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وبعد شوية عندكم موجز من جديد 10:00، ومن بعدها نوري، ويكون معاكم طبعا نور شعري في منوعة الصيف على الكيف، وأحمد تفقتوا شوية اليوم السباحرة ومشى القروين، هذاك علاش بتلقاوها برشا من بعد مع صيف على الكيف في القيروان وأجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هناك، من هناك من القيروان. عايشة من لكم ديما أحلى الأوقات على موجات إذاعة فاقس، نهاية أسبوع مريحة اليوم غدوة نرجع نخدم، نهار ثلاثة عندكم راحة زيدة للمولد، إن شاء الله موافقين الناس كل، إن شاء الله كل عام حين بخير ومولد مبارك عليكم الناس الكل. بعد ما يدب سيليس نختموها بحمزة نميرة في النغمة هذه اللي أنا نحبها زيدة. تحية لكم الكل وأحلى اللي قاعدة على موجاتنا، نهاركم زين، أحلى صباح.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله يومكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي لغاية نهاية الأسبوع القادم وفق المعطيات الجوية المتعلقة بالتقلبات المرتقبة خلال الأيام المقبلة والصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. دعا الاتحاد والعام التونسي للشغل في بيان له إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب يقل 15 مهاجر غير نظامي تونسي قبالة سواحل جرجيس. تنتظم اليوم بعدد من معتمديات منزل شاكر حملة صيانة وتنظيف ودهن بمدارس الجهة في إطار المرحلة الثانية من برنامج التدخل في المؤسسات التربوية على أن يكون الموعد غدا في مدرسة رياض بوجربوع. وقال النائب البرلمان حسن الجربوعي إن التدخلات ستتواصل في مرحلة قادمة بعديد المدارس الأخرى لتوفير ظروف ملائمة للتلاميذ والإطارات التربوية والإدارية مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد. في العالم، ما يواصل الاحتلال الصهيوني التصعيد في الضفة الغربية المحتلة عبر إغلاقات وحملات اقتحام واعتقالات واعتداء للمستوطنين، في حين يستمر لليوم 15 على التوالي حصار منازل بلدة قصرة جنوب نابلس وسط تحذيرات إسرائيلية من أن الضفة على وشك الانفجار. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أن بلاده تواصل الصمود في مواجهة العقوبات الأمريكية وشدد على أن طهران تبذل جهودا لمواجهة ما وصفها بالحرب غير المتكافئة المفروضة عليها. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: إشهار لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف، بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتيتي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتيتي والسلام.
6: خاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. كيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس والسرام.
0: صيف عالكيف هي

0: معكم النوري الشعري
1: في صيف على الكيف.
0: صيف على الكيف،
2: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين. نهار حار نسبيا ومع هذايا ان شاء الله بردا وسلاما للجميع. مرحبا بكم في اجواء صيف على الكيف. فما برشا اجواء اليوم مش تكون مميزه معكم مع الصيف، وكي تبدا عاد تقترن باجواء دينيه فيها نفحات احتفائنا بالمولد النبوي الشريف، ما نجم يكون كان نفحات طيبة ومزيانة. الله يبارك في هذه النفحات، واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. اليوم أجواء مش تكون خاصة جدا معكم انتم في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العزيزة على قلوب كل المسلمين. إن شاء الله كل عام وكل المسلمين بخير. أجواء مش تكون احتفالية بهذا المولد في القيروان، مش نمشيه اليوم وحصة خاصة مع أجواء احتفالات القيروان ومعاكم أنتم في مختلف الولايات وفي مختلف الأماكن. مش نعيش معاكم أجواء الصيف وأجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. هك علاش أنا قلت اليوم استديو خاص مش يكون موجود في القيروان، ومع أحمد التجوال يكون مباشر. أهلا وسهلا بك أحمد، صباح النور.
3: أمبر ليك يا نوري ولكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس مباشرة من عاصمة الأغالبة القيروان. قيروان قيروان، أنت فخر الزمان، فيك مجد العرب وعماد الأدب وأصول الكيان. قيروان قيروان قيروان قيروان، هديها كالهلال بل كشمس النهار، شع فوق الشمال ووراء البحار، برجال نجوب طلعوا كالشهب أبدا خالدون، مثلنا يشهدون روعة المهرجان. قيروان قيروان، أنت فخر الزمان، قد نشرت السلام بكتاب الهدى، ودحرت الظلام حين عم المدى، وكتبت العلوم فوق هام النجوم بصنوف الكتب وفنون الأدب. افخري قيروان افخري قيروان قيروان، افخري واحمل التاج والصولجان. قيروان قيروان، أنت فخر الزمان.
2: يعطيك صحة أحمد، أجواء القيروان المميزة مش تكون اليوم فيها الكثير من المحطات وفيها العديد من اللقاءات المباشرة اللي مش تجمعنا معاكم مباشرة من قيروان. النفحات الجميلة، النشاط المميز، قيروان المولد النبوي الشريف اللي فيه برشا برامج ثقافية واحتفالات دينية في هذه الأجواء السعيدة. إن شاء الله كوني للقاءات معاك بعد شوية أحمد. الطقس كيف نوع في القروين الساعة؟ احكي لي على الأجواء القيروان.
3: طقس حار يا نوري في هذه الأجواء، ولكن ما تزيده هو حرارة الشوق واللقاء إلى مدينة مفعمة بالروحانيات وبالإيمان، خصوصا مع انطلاقة احتفالاتنا بالمولد النبوي الشريف. بعد شوية سنلقي الضوء على هذه الفعاليات التي تتنوع بين الإنشاد الديني، بين المعارض التجارية المفتوحة، بين الحركية الاقتصادية التي تعيشها القيروان. هذه كلها في جو مفعم بالإيمان وبالروحانيات وبذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام.
2: شكرا لك أحمد، وحنا ما نجمو كان نصلي على سيدنا محمد. ومرحبا بالجميع، أهلا وسهلا بكم في صيف على الكيف. التليفون على ذمتكم عن طريق الرقم 70 164 280، مش نحكيه عن أجواء الصيف وأجواء احتفالاتنا بالمولد النبوي في كل بلاصة في كل مكان، وين ما انتم موجودين وين ما يوصلكم صوتنا. نجم نقول لكم كان نهاركم أسعد الأيام. التليفون معاكم وإحنا معاكم، أهلا وسهلا بالجميع.

0: اهلا وسهلا بكم انس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين، تحيه لتفاعلكم الكبير معنا سواء كان بالاستماع المباشر ولا عن طريق التليفون 70164280 ولا عن طريق الفيسبوك راديو سفاكس. الان الموجه قيروانيه والقيروان تحتفي بمولد خير الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اجواء القيروان استعدادا لاحتفال تونس بالمولد النبوي الشريف مباشره في أجواء الميكروفون المتجول في سيف على الكيف. وأجواءنا مش تنطلق بداية مع رئيس جمعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف السيد سليم بشير، أهلا وسهلا به ومرحبا وشكرا لتفضله بحضور لقانا اليوم معك مباشرة أحمد في أجواء القيروان، وأجواء اللي الحقيقة تعتبر مميزة جدا قبلة للسياح سواء كان من تونس ولا من خارج تونس باش يزوروا القيروان يتمتعوا بأجواءها المفعمة بنفحات المولد النبوي الشريف.
1: مرحبا بك يا نوري، تحية ليك ولكل مستمعين الكرام. زينة وأضواء تملأ الشوارع، مواكب خيل وشموع، ضرب على الدفوف والطبول، أناشيد دينية تصبح بها الحناجر، جلسات ذكر ومدح واحتفالات تعم الأرجاء ابتهاجا بذكرى مولد نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وتعتبر مدينة القيروان القلب النابض لهذه الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، باعتبار أنه أول احتفال بهذه ذكرى كان سنة 1329 للهجرة، وما زالت إلى اليوم قبلة الزوار من مختلف المدن والدول. اليوم سعداء باستضافة السيد سليم بشير وهو رئيس جمعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ضيفنا في إذاعة سفاقس. أهلا وسهلا بك سي سليم.
2: مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعي إذاعة سفاقس.
3: مرحبا.
2: من القيروان حاضرة الأغالبة ومنارة العلم وعاصمة الإسلام في المغرب الإسلامي، نرسل تحية إلى صفاقس، إلى أهالينا بصفاقس بالجنوب التونسي، تحية لا تقاس بالمسافة بل بعمق الذاكرة.
1: يعطيكم الصحة. احنا اليوم في مكان رمز هو يعتبر يعني قبلة كل الزوار لما يزور القيروان، جامع عقبة ابن نافع، واللي يشهد اكيد ذروة الاحتفالات يوم غد سي سليم.
2: اكيد هي الاحتفالات اللي انطلقت منذ يوم 15 رسميا، منذ 15 اوت بايام ترويجية كانت في مدينة سوسة يوم 15 ثم مدينة المنستير، انطلقت المسابقات القرآنية بمدينة القيروان بالمشاركة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم بفرع الجاوي بالقيروان، واللي وكان عرض الافتتاح للعروض الصوفية الليلية يوم الأربعاء، ومن يوم الليلة من يوم الأربعاء إلى العروض هذه قاعدة باش تمتد إن شاء الله إلى يوم الثلاثاء نهار المولد 25 أوت. كل ليلة في ساحة عامة في الساحات العامة، بدينا في ساحة المغرب العربي الكبير قدام سيدي صاحبي، عملنا ثلاثة حفلات منهم حفلة دولية مجتنا من تركيا، حفلة الموسيقى الصوفية ورقصة السماء، كانت ليلة ممتازة ومتميزة بنوع جديد، معناها في أثثنا به الفقرات نتاع الاحتفالات هذه. البارحة يوم أمس حولنا لساحة الشهداء وكان عرض ممتاز نده للسياد للمنشد سي محمد البسكري، اليوم عرض سيد العاشقين في ساحة الشهداء، وغدوة يوم الاثنين هي الذروة متاع الاحتفالات مش تكون بعروض متنوعة. بجلدين مش فما عرض ينطلق حوالي الساعة السابعة مساء، عرض حضرة السادة للفنان الحيم كوراج، وفي الليل عرض زوار الحضرة مش يجينا من صفاقس المرشد بوليلة، مش تكون الليلة الكبيرة لهنا في محيط جامع عقبة في ساحة أولاد فرحان، وانطلاق غدا زاد إن شاء الله عرض الإسقاط الضوئي المابينك اللي مش يكون على صومعة جامع عقبة في الساحة البرانية، في الساحة البرانية الليلتين مش يكون نهار الاثنين في الليل ونهار ثلاثة في الليل. العرض الضوئي هذا اللي يرجع لنا بتقنية جديدة بكاية جديدة مش العرض الضوئي اللي مستنسين به، وإن شاء الله نعيش أجواء عجبه ممتازه ومتميزه. غدوه زاد مسجد عقبه لهنا جامع عقبه مش تكون فيه محاضرات دينيه، مش يكون فيه موكب رسمي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. معناها غدوه يوم حافل جدا في مدينه القيروان وخاصه في جامع عقبه ومحيط جامع عقبه. والقروان حال يديها وحاضره وفرحانه اني مش استقبل زوارها من مختلف ولايه القيروان من دول الجوار. تعرف نحن في القروان لو في كل مولد معناها المدينه تشهد اقبال كبير من اشقائنا من الجزائر او من ليبيا خاصه، من موريتانيا يجيونا، من مصر، من الاردن، من عديد الدول العربيه، من عديد الدول الاسلاميه ومن مختلف مدن العالم. والقروان حاضرة وإن شاء الله نعديو أيام بكلها فرحة بكلها سعادة، وهذا اللي نحبوه معناها أن نعيشوا الأجواء.
1: هو مش فقط البعد الروحاني بقدر ما هو يعني تكريس لتثمين التراث بالنسبة لجهة القيروان ومنتوج الصناعة التقليدية، إلى جانب خلق حركية وديناميكية اقتصادية على الجهة. يعني
2: أكيد هي الاحتفالات والمهرجانات في المختلف ولايات الجمهورية أصبحت قاطرة للتنمية في الجهات، معناها معاش عروض فقط فنية وفولكلورية وصوفية فقط. أنت تعرف مثلا من نخوة على سبيل الذكر الحاصل مدينة القيروان تيلة أيام المولد النبوي الشريف عشرات الآلاف إذا كان ما قولش مئات الآلاف في دورات فتنا المليون زائر تيلة أيام المولد. معناها أنت تعرف أنه كيجيك العدد هذايا الحشنية الحركية الاقتصادية اللي تدور في المدينة. القطاع الصناعات التقليدية اللي في الدورة هذه تقريبا عن المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي انطلق في المركب الثقافي، عن فما معارض أخرى خاصة في تقريبا زوز معارض أخرى خاصة في الصناعة التقليدية، وهذه ضمن الاستراتيجية الوطنية لتسهيل تسويق وتمكين الحرفيات والحرفيين من تسويق منتجاتهم. فما برنامج اجتماعي في الاحتفالات هذه من سيناهوش اللي هو عمل قامت الجمعية بعملية ختان العدد من أطفال العائلات محدودة الدخل. وغدوة إن شاء الله أول يوم ثلاثين إن شاء الله مش عملنا عرض صوفي خاص في الأبائنا المسنين اللي موجودين في دار في مركز رعاية المسنين، ما نسيناهمش في المناسبة هذه، وإن شاء الله مش نفرحوا معهم في وين هم موجودين في بعرض خاص بهم هم إن شاء الله.
0: تسليم فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في القيروان هي مناسبة الحقيقة تستعيد فيها القيروان مكانتها التاريخية والحضارية باعتبارها من أبرز الحواضر الإسلامية، وتتقاطع فيها الاحتفالات بالموروث الكبير الذي يميز القيروان اجتماعيا واقتصاديا وحضاريا وتاريخيا وحتى في مستوى العادات والتقاليد. كيف تستطيع جمعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أن تستثمر هذه المناسبة لكي تكون البرمجة متواصلة على امتداد العام وفيها ما يمكن أن يلفت الانتباه إلى هذه الحاضرة المميزة، إلى القيروان التاريخ الأصالة العراقة، وأيضا إلى القيروان الحاضر باعتبار وجهة يمكن أن نستثمرها سياحيا وثقافيا في هذا السياق؟
2: هو في تواصل مع الفكره اللي الموضوع اللي طرحته. الجمعيه في الوقت اللي تاسست هي جمعيه الاحتفالات بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: نعم.
2: والمناسبات الدينيه
0: مهم. نعم.
2: نتاعنا بتاع الجمعيه ما يقتصرش على ايام المولد النبوي الشريف فقط، بل يمتد على في المناسبات الدينيه الكل. مثلا في ليل 27 فما انشطه في شهر رمضان كامل، فما أنشطة في فما فما فما حتى معناها عمل فما مساهمات في صيانة بعض المعالم التاريخية اللي موجودة كما مقام الإمام سحلون في القيروان اللي شهد معناها في السنوات الفارطة عمليتين للتنظيف والصيانة، شاركت فيهم الجمعية نظمتها بالتعاون مع جمعيات أخرى ومكونات المجتمع المدني في في القيروان. النشاط الجمعية تحاول نعم. أني في تستثمر المناسبات هذه نعم. باش تثمن المعالم التاريخية متاعنا وتعرف بها وتدعم من خلال الأنشطة متاعها الزوار أنهم يزوروا المدينة وكيقولوا المدينة كيقولوا القيروان بجميع مكوناتها بجميع الأماكن متاعها. هذا الكل نحاولوا أن نعطيه صورة مزيانة
0: على امتداد العام. يعطيك صحة سي سليم بشير رئيس جمعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في القيروان. أجواء احتفالية مميزة استعدادا لهذا الحدث المميز احتفالات تونس وكل المسلمين بالمولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم بخير. وإحنا مش ندخلوا في تفاصيل وإحنا قاعدين نشاهدوا حتى معاكم في أجواء القيروان مباشرة بالصورة وبالصوت منقولة على راديو صفاقس. إن شاء الله ديما منورين. وهذه نوبة سيدي منصور تحية من صفاقس إلى القيروان اللي مش يكونوا حاضرين فيها زوار الحضرة إن شاء الله ضمن الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي مصلي وسلم على سيدنا محمد. محلها أجواء احتفالية مميزة تجمعنا في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، ونحن نحتفي بمولد خير الأنام. إن شاء الله يكون مناسبة فيها الخير والسلام للأمة الإسلامية، وطالع خير لكم جميعا في أجواء احتفالية مميزة مع العائلة التونسية والأسرة التونسية بهذه الأجواء. وإحنا اليوم في القيروان وفي غير القيروان نكتشف معاكم أجواء الاحتفالات وأيضا أجواء الموروث الغني من العادات والتقاليد في تونس احتفالا بهذه المناسبة. والتليفون مش يكون على ذمتكم باش نكتشف أجواءكم أنتم وتقولونا كيف يمكن أن نستلهم من هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا القيم السمحة اللي ممكن أن نتحلوا بها على امتداد العام في مستوى الغذاء الروحي وفي مستوى الغذاء السلوكي اللي ممكن نستلهموه من هذه المناسبة العزيزة. تليفون 70 164 280. وأهلا وسهلا بكم الناس الكل، انتم العائلة التونسية كيفاش تحتفلوا وشنية أجواءكم في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ تليفون يتحاضر، قولوا له مرحبا. أهلا وسهلا، عسلامة.
1: هلو،
0: صباح النور.
1: صباح الخير يا نوري.
0: يعيشك، شكون معك؟
1: اللهم صل وسلم وبارك.
0: اللهم امين.
1: محمد.
0: اللهم امين
1: يا رب العالمين.
0: مرحبا.
1: معك نجوى. مازال شاكر.
0: مرحبا يا نجوى، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا.
0: شنو احوالك نجوى؟ لاباس؟
1: الحمد لله.
0: اول حاجه نهنيو رواحنا بالمولد النبوي الشريف. سلام، مبروك علينا الناس الكل يا رب.
1: احنا حيين بخير يا رب.
0: اجواء عندها نفحات الحقيقه عزيزه كبيره على قلوب كل المسلمين والتوانسه، ونتصور انه العائله التونسيه تستعد لها روحانيا كما تستعد لها في مستوى عادات وبعض التقاليد اللي ربما نتوارثوها، ويكون فيها جانب من البهجه والسرور في هذه المناسبه العزيزه. هكا ولا يا نجوى؟
1: صحيح يا نوري، صحيح. الواحد ديما يصلي ويسلم على سيدنا محمد.
0: وسلم على سيدنا محمد.
1: هذاك كل يوم الواحد يستبشر بالصلاه عن بي.
0: اللهم صل وسلم.
1: ربي يعاونه، اي ربي يعاونه في كل حاجه باش يعملها، ربي يعاونه.
0: اللهم امين. اللهم امين. ذكر شوية ذكر
1: ذكر ديما الذكر وصلت عندي ديما موجودة.
0: الحمد لله. الحمد لله
1: يا نوري.
0: جاي عليك فما في منزل شكر عادات معينة في مستوى الاحتفالات العائلة التونسية بهذا اليوم، ولا تقريبا متشابهة كل العادات هذه في تونس؟
1: كيف كل العائلات في تونس هاي الأجواء هكا، قرآن وذكر
0: الحمد لله
1: وبخور، وإن شاء الله غدوة في الجامعة.
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
1: ومحلها
0: محلها أجواء، محلها أجواء بالحق.
1: إن شاء الله
0: ربي يباركنا فيها ويباركنا في جيلنا ليتمسك بهذه القيم السمحة، ويكون على وعي بأهمية ما يمكن أنه يتحلى به من سلوك حسن اقتداء بسنة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: وأطلع سيدة العربي هذه كمان.
0: أي بالزيت زيتونة عاد جوكم في منزل شاكر أنتم، جو كبير
1: زيت زيتونة وفيها شوية بسيسة.
0: بالبسيسة معنا عندكم العصيدة بالبسيسة كيفاش تعملوها؟
1: لا لا لا لا، العصيدة كتيب ونحط نخر ينحضروا عندنا بسيستنا اليومية ناكلوا فيها ذيك الغبرة
0: أي
1: تتحرك بشوية سكر وناكلوا بها العصيدة، وكل واحد يحب يعمل العسل، واحد يحب يعمل كان حلبة صافية، وكل واحد
0: كل واحد واختياراته في الأجواء هذه. صحة وبشفاء، صحة وبشفاء.
1: الكسكسي موجود.
0: أي لما العائلية أحسن حاجة فيها، لما تبدأ من الناس كل محتفلين. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي يبارك لنا يا نجوى. تهدي الأغاني المزيانة هذه لشكون أنت نجوى؟
1: كل المستمعين الأوفياء إذاعة الساقف.
0: يعيشك.
1: خاصة دار الحج بعزيز، نسلم عليهم برشا برشا، وإن شاء الله مولدهم مبروك، والأخواتي وكل العائلة والأهل والأقارب.
0: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. سلمنا على منزل شكر الكل. يعيشك يا نجوى، شكرا شكرا. نواصل مع مستمعينا، مرحبا بهم، أهلا وسهلا. ألو.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: اسمي نزيها. هنا
0: نزيها.
2: نزيها الجسمي.
0: مرحبا يا مدام، مرحبا وسهلا بك. ربي فضلك. يعيشك مدام.
2: ان شاء الله كل عام بخير ان شاء الله.
0: يعيشك مدام.
2: عايشة فاحنا والله في المولد تاعك نعمل
0: نعم
2: صبيحة يا للا نعمل عصيدة
0: ايه
2: ونعمل الكور ونزهرت على سيدنا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم.
2: يقول لي عادي ويقوى علي الأولاد شنو قالوا يا كل عام تبخي يا مبروك من جدك وش جبتوا لي بيت محمد محمد.
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. شفت توا مدام انت تحكي لي في حاجة مهمة برشا راهو انه اولا المناسبة هذه فرصة باش نستحضر فيها اهمية قيمة صلة الرحم لانه كيف نتزاور مع بعضنا وكيف راهو احنا قد ربما نذكر انفسنا ونذكر الاخرين انه فرصة من هذا القبيل باش نقتدي بسنة خير الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التساؤل في التضامن في التحابب في التكاتف في التلاحم في مد يد العون لمن يستحق ذلك ونتصور اللي احنا هذا ليس بعزيز على التوانسة لانهم كيف يستثمروا مثل هذه القيم راهو مش يكون تجارتهم ان شاء الله تجارة رابحة ومحلاها كيف نعمق الصيلة ببعضنا ونتسامحوا حتى اذا كان ثم بعض الحاجات اللي نختلفوا فيها وتجي الفرصة كما فرصة المورد النبوي الشريف راهي مش فرصة متاع عادات وتقاليد مرتبطة ب مخزون غذائي وعاداتنا في هذا السياق فقط لا الأسمى من هذية هو أنه احنا نقرب لبعضنا أكثر نحب بعضنا أكثر ومثالش يشبيه إذا كان نتسامح في بعض الحاجات ونعتدل في بعض الحاجات الأخرى راهو ذيك من نجم يزيد كان رفعة ورقي وإن شاء الله مكانة وجزاء حسن بإذن الله.
2: والله ربي
0: حن
2: القلوب على بعضها
0: ربي حن القلوب يعطيك الصحة
2: ونحبين نحب صلة الرحم كيفاش هو ربي سبحانه لله قال لك هيك صلة الرحم زيدك في الأمر
0: من غير شك من غير شك
2: من غير شك اللي خيا معه خيتها وقال واحد هو مساعدة معه مريض معه اللي هو معناه ماذا بينا كل هو
0: يا رب ان شاء الله يتمم علينا هذا العيد بالخير وان شاء الله يا رب ينعاد على الأمة الإسلامية بالخير والسعادة والهناء.
2: ونبلغ سلامي الى بنتي فاطمة سلامي
0: نعم
2: وعلى تيمون الشعري وعلى بناته وانا دايره معاهم الحق يا ربي الحق وخياتي هما ونبلغ سلامي على ولاديتي ربي ان شاء الله يهديهم
0: يعيشك يا ربي يعيشك يعيشك
2: والله نفسي على كل شيء اقل من الشعر ما كيسه حتى واحد
0: يعيشك يعيشك يعيشك شكرا ليك شكرا ليك ونارك اسعد الايام مدام شكرا ليك اجمل التحايا واجمل النغمات في مولد خير الانام تحيه من اذاعه صفاقس في هذه الاجواء الاحتفاليه بمناسبه المولد النبوي الشريف اجواء قيروانيه واخرى مرتبطه بعادات وتقاليد تنتشر هنا وهناك نحاول ان ننقلها معكم اليوم في اجواء مفعمه باستحضار قيم الخير وقيم التسامح والمحبه والتوادد بين افراد الشعب الواحد فان شاء الله ديما منورين وبخير ومرحبا وبعد شويه ناخذ دفعه من تليفوناتكم في هذه الاجواء الاحتفاليه على راديو صفاقس.

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. وفق بلاغ صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية، رئيس الدولة قيس سعيد أدى زيارة غير معلنة إلى كل من معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، حيث عاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، ثم توجه إلى سد نبهانة بمعتمدية السبيخة واطلع على وضعية الموارد المائية. وعلى إثر ذلك تحول رئيس الجمهورية إلى معتمدية كندار من ولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقتة وسيدي علوان من ولاية المهدية، والتقى خلال

0: ذهب عدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، مؤكدا أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو في بيان إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب يقل 15 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل جرجيس. الشركة التونسية لأسواق الجملة تفيد في بلاغ بأن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعملية البيع غدا من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، وذلك بصفة استثنائية تبعا لإعلان الثلاثاء 25 من أوت الجاري يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تعلن عن إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة بهدف تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. في أخبار العالم، وزارة الصحة في غزة تعلن عن وصول شهيد وخمس إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، وقوة الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا وتحاصر 3 منازل في بلدة قسرة جنوب نابلس لليوم 15 على التوالي. إصابة مستوطن صهيوني بطعنة في الجزء العلوي من جسده في قرية العوجب بالأغوار في الضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع كيان الاحتلال بشأن اتفاق أمني يؤدي لانسحابه من الأراضي السورية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستار، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإلكتروني.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها رجاء ذياب زوجة النور الزغل، والدة أنيس وسام وإيمان، شقيقة محمد الحبيب الهاشمي، منير، رفيق، عيسات، نزيه وسميرة، ونادية، والمرحومتين سعاد وحبيبة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الخليل حي الحدائق صفاقس. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سندس بنت المرحوم مصطفى بودية حرم سمير الشريف، والدة فاطمة، مختار ومحمد. تقبل التعزية اليوم إثر صلاة الظهر بجامع البدر طريق العين كيلومتر 2. تغمد الله الجميع بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس والسرام.
0: صيف عالكيف.

اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين. اجمل النغمات هذيه مش تكون هديه ليكم انتم في صيف على الكيف مع اجواء مرتبطه بالتهاني، مرتبطه بالمناسبات الطيبه، وربي يكمل عليكم وربي يهنيكم ويسعدكم. مش نبدا باعياد الميلاد، نقول على صوت رؤوف ماهر الف الف مبروك لانور الميلادي بمناسبه عيد الميلاد. سلب طول عمر يا انور، سلب ديما منور وزاهي وفرحان، وان شاء الله في نجاحاتك تكون في العائله وفي المحيط متاعك المهني والاسري ديما تكون في اعلى المستويات والمراتب. احلى انور الميلادي، التحيه تخلط لك من عند الزوجه نسرين، من عند الابنه زينه، ومن عند ولدك محمد. يقولوا الاحلى انور ميلادي، كل عام وانت بخير بمناسبه عيد الميلاد.

أجمل التحايا. كيف توصل على هذه النغمات للمواليد الجدد؟ والتحية هذه تخلط من عند عائلة مصطفى بسباس وزوجته هادية القرقوري والخالة هند بسباس، يقدموا أحلى التهاني لبنتهم الغالية العزيزة أمينة بسباس وزوجها خالد السويدي بالمولود العزيز حميد المزيان تبارك الله اللي منور العائلة الكل. يقولوا له شلا طلع بهية وطالع خير على عائلته، شلا مذرية صالحة، ألف ألف مبروك للعائلتين. تهانينا ليك سي مصطفى بسباس، للزوجة هادية القرقوري وللخالة هند بسباس بهذا المولود العزيز، وللأم أم المولود الجديد حميد أمينة. قولوا له شلا يتربى في عزك في ظل الأبوين الأكرمين، وإن شاء الله مذرية صالحة. سنجيب الفخفيخ يقدم أحلى التحايا وكل الأغاني الجميلة، وخاصة غنية مبروك من عند بهيجة المذيوب، من عند مامي بهيجة، من عند الأب محمد دمق، من عند كذلك الأم إيمان الفخفيخ، للعائلة الكريمة الزوجين الكريمين. إن شاء الله مش يكون إن شاء الله زواج سعيد لأيمن دمق ونور الرقيق بمناسبة الزواج. ألف ألف مبروك لأيمن دمق، ألف مبروك لنور الرقيق. والغنية ديما متواصلة معانا مراد هدية للعائلة المتساهرة. تحية كبيرة لأيمن العروس، يا ربي كمل فرحك يا أيمن، ونور الرقيق ربي هنيكم وربي يسعدكم. التحية نقولوها لزادة للحج محمد دمق، مبروك سي محمد سالة زواج ابنك وربي هنيهم وربي يسعدهم. ومن عند الأم إيمان الفخفيخ ربي تمن بالخير. خديجة أيضا تهدي من عائلة الزياني وعائلة بوسرسار إلى الأمورة شاهد الزياني، التحية تخلط لها بمناسبة عيد ميلادها الثاني، من عند بوها ودية، من عند أمها سناء، من عند جدها محمد بوسرسار، جدتها وديد شطور، وجدتها نجاة باللعج الزياني، من عند خالاتها حنان ورحمة، ومن عند خوالها شفيق ومهدي. يقولوا للأمورة شاهد الزياني كل عام وانت بخير. بمناسبة عيد الميلاد عبد الرزاق الغرياني، إن شاء الله كل عام وانت بخير. نقولوا له إن شاء الله ديما في سعادة وهناء، وإن شاء الله ديما الأعياد متواصلة من خلال فرحة عيد ميلاد بنتكم مريم الغرياني. ألف مبروك عيد الميلاد من عند البو عبد الرزاق ومن عند الأم آمنة. يقولوا إن شاء الله لي مريم كل عام وانت بخير، ما ينسيوهاش إخواتها إبراهيم وأيمن، يقولوا لها إن شاء الله سنة حلوة.

الأجواء الاحتفالية ديما متواصلة معاكم جماعة. شكرا لاختياركم راديو صفاقس باش تشاركونا فرحتكم، وإحنا سعداء باش ننقلوا الفرحة هذه. نحب نسلم على عائلة سي محمد الغربي، عائلة سي سهيل معالج اللي يحتفلوا بزواج ابنيهما عمر ورحمة المعالج. ربي يهني وربي يسعد، إن شاء الله نهار الأحد القادم مش يكون حفل الزفاف. فكل التهاني للعروسين عمر ورحمة المعالج وللعائلتين المتصاهرتين محمد الغربي وسي سهيل المعالج. ألف مبروك.

0: سلام مبروك للجميع، اهلا وسهلا بكم، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين. نواصلوا معاكم اجواء النقل المباشر من القيروان الفيحاء، قيروان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتصلنا الصوره مباشره من القيروان حتى نعيشكم اجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في اجواء مفعمه بنفحات هذا المولد الكريم. ومؤكد ان تجوانا كما كان الانطلاقة مع عقبة ابن نافع في هذا المعلم التاريخي الكبير، مش نواصل تجويلنا في مختلف المقامات وتجويل جديد ينقلنا لي أحمد مباشرة من القيروان. أهلا وسهلا بك أحمد مجددا.
1: مرحبا بك يا نوريا من جديد، ومرحبا بكل مستمعين الأوفياء بالزغاريد وبريحة البخور وريحة الزهر. يستقبلون مجموعة من المواطنين، فباعتبار أنه اليوم نعيش على وقع الختان، وهذا اقترن المولد بختان الأطفال مباشرة من مقام الصحابي الجليل أبو زمعة البلوي من أنا موجود، اللي تكثر فيه الزيارات في مثل هذه المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف. فرصة باش نحكيه عن المقام هذايا، وكيف كيف باش نتعرفوا عن كل التفاصيل الخاصة بالزيارة مع المقيم فوزي العامري. أهلا وسهلا بك سي فوزي، نورتنا في إذاعة صفاقس.
2: السلامة، مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة صفاقس، ونتشرفوا بكم يا سيدي.
0: مرحبا بك،
1: يعيشك. احنا توا في مقام الصحابي الجليل ابو زمعة البلوي اللي معروف بسيدي صحبي، هكا؟
2: نعم، احنا توا في مقام ابي زمعة البلوي، وبالتحديد توا في مقام هذي في سيدي الشريف بالهندة، هذا هو اللي متبرع بالفلوس وبين المقام، معناها زيارة هذي القيروانيين يزوروا سيدي الشريف بالهندة اللولاني، وبعد يمشيوا للمقام الصحابي. هذيك العادة والتقاليد متاع القيروانيين. والمولد النبوي الشريف بدينا معناها توها نفرشوا في الزرابي، معناها مش الناس تبيت لهنا ماك الضياف ومش ما يتعطلوشي، ونحضروا لهم الأجواء ونحضروا لهم الماء مش يشربوا، ونهيوا لهم الأرضية الكل، ومن فضل ربي لباس وكل عام، وإحنا معناها لباس، ومن فضل ربي كل شيء متوفر، كل شيء
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: سي فوزي، في مثل الأوقات هذه تكثر حفلات الختان، اللي يجيوا العائلات ويجيوا يطهروا صغيراتهم بمقام الصحابي الجليل.
2: نعم، من كامل الجمهورية يجيوا، من الساحل ومن صفاقس، من كامل الجمهورية يجيوا معناها للختان بالمناسبة المولد النبوي الشريف. معناها تلقاهم اليوم حتى لنهاية الأسبوع، والناس معناها تجي من كل فج معناها للختان.
1: هذه عادة دأبت عليها تقريبا كل عام؟
2: هذه كل عام، هذه من القديم، هذه عندها 100 سنين، مشي لليوم للبارح، كامل الجمهورية من الساحل حتى من الجنوب للشمال للوسط.
1: أيوة.
2: نعم، وقت راه معناها توا الصحن نتاع أبي زمعة البلوي توا هانو مفروش بالزرابي، وهاو توا الختان هذايا وخارج معناها من هنا، مازال في معناها يا ربي العمل عليك، إن شاء الله مبروك عليه، وذاك هو البرنامج اللي عندنا في القروان.
1: لو كان نحكي شوية على المقام الصحابي الجليل أبو زمعة البلوي، هو صحابي كان شارك في غزوات إلى جانب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام. نعم، أبي زمعة البلوي من غزوات، واستشهد 30 كيلومتر على القروان، تسمى البلاصة جلولة. ثم جابوه معناها لهنا ودفنوه ومدفون في البلاصة ذي. هذيك تو البلاصة اللي استشهد فيها تتسمى سيدي عبد الله. هذيك معناها فيها قبة خلوية. أما هو معناها المكان الصحيح هو لهنا في المقام أبي زمعة البلوي.
1: نعم. وكان معروف ايضا بالحجامه، يسميوه الحجامه او يتلقب بالحجام،
2: يعني صاحب الشعرات، هو مدفون معاه الشعرات الرسول عليه الصلاه والسلام، خاطر الرسول عليه الصلاه والسلام وقت اللي معناها يحلق راسه ولا لحيته معناها يبداو يخاطفوا الصحابه في الشعر نتاع الرسول عليه الصلاه والسلام.
0: صلي وسلم.
2: هذا ابي زمعة البلوي، ابي زمعة البلوي معناها مدفون معاه شعرات الرسول في زنده، وفين معناها تحت شفته معناها الرسول عليه الصلاة والسلام، ومدفونين معاه الرسول معناها شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
2: أي نعم.
1: يعني هذه فرصة أن اليوم خلينا فكرة عن المقام هذية وعن الزيارة.
2: أي نعم، هاو نتوا ندخلوا للمقام، ندخلوا للمقام. أسيدي نوري
0: تفضل تفضل تفضل.
1: معكم الأجواء مباشرة إلى مقام الصحابي الجديد
2: أبي زمع
1: البلوي، وين تكون فما حفلات الختان في الوقيت هذية.
0: احنا معك سي فوز الزيادة،
1: المولد النبوي.
0: واضح. أيوة. تفضل سي فوز.
2: السلام. هذا يا اخونا صاحبي هو اللي يشرف على المقام.
0: ورينا بالكاميرا احمد، ورينا بالكاميرا خلينا نشوفه معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تو في المقام الصحابي ابي زمع البلوي.
0: ايوه،
2: معناها جيوم الكامل الجمهوريه تو، معناها كاكا، ومعناها ما فماش زيار. اما الزيار مش تبدا من غدوه الحي من الصباح حتى ويبيتوا لهنا حتى الغدوه الحي. كان عشنا معناها 6 نتاع الصباح ينطلقوا يروحوا على رواحهم.
0: نعم.
2: يبيتوا في امان ويبيتوا معناها امورهم رجلا ما ولباس وربك الحمد أضوية تشعل. والصحابي معناه ريحة بخور، واللهم صل على النبي ويا بركة سيدنا.
1: الحمد لله
2: الحمد لله.
1: يقرأوا الفاتحة،
2: يقرأوا الفاتحة، يقرأوا الفاتحة ويرحموا على أبي زمع البلوي صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. عنا زوج صحابة في معناه في القيرة في تونس، عنا أبي زمع البلوي في القيروان، وعنا سيدي بولبابة في جابس. نعم.
1: فما حتى بيت شعر يعني او قصيده شعريه معلقه يعني في
2: اي هاي هوني هوني بيت معناها بيت شعر هذيك هوني هاوني اصور هي لهم صوره معناها ما فماش رئيس من تاع الخليج بصفه عامه قبل ما يجيش كيف يجي جا هو ربو مدين جا ملك فيصل جا
1: كلهم يزوروا القيروان
2: مع الزعيم مع الزعيم بورقيبه الله يرحمه كل عام كل عام يجيوا لهنا معناها نتاع الاردن نتاع الملك نتاع المغرب هو ولده تو الملك معناها تو اللي موجود تو جاء هو صغير محمد السادة جاء عام السبعينات وهو صغير هذاك من عمري انا من عام 62 هو وقت اللي جاء عمره 10 سنين بطبيعه بطبيعه اي نعم اي نعم وغدوه الحي مش يوقع كما نقولوا السلاميه وعصايد عصيده معناها زقوق وعصيده عربيك نتاعنا نتاع الفارينه
0: والزيتونه يعني مش يكون فما اجواء احتفاليه في هذا المقام
2: شيء بحول الله
0: مش تكون فما اجواء احتفاليه في هذا المقام.
2: نشكروكم ونشكروا اذاعه صفاقس ونسلموا على اخواننا راهو عندنا عيير في القيروان عندنا دار قواع عندنا دار رنان عندنا دار دمق عندنا دار طقطق
0: تحية كبيرة للتونس
2: عندنا برشا عيال
0: تحية كبيرة
2: ايه تحية ليهم
0: ومعناهم ربي يحفظكم جميعا واحنا سعداء بذلك
2: تونس كاملة شقاء
0: عايشة
2: معناها وعندنا نسب عندنا كان عندنا نوري سي نوري دربيل الله يرحمه
0: هنا.
2: كان ممرض لهنا
1: ايوه هو أيوة. حتى على مستوى المعمار يا سي فوزي فانه الصومعه نتاع جامع عقبه هي شبيهه ومماثله للصومعه الخاصه بالجامع الكبير بالمدينه العتيقه في صفاقس يعني
2: نعم وكذلك تشبه بالضبط تشبه وعندكم سيدي اللخمي غادي ذاك يرجع قروي يرجع من قروين سيدي اللخمي
1: حتى الفسقيات اللي
2: تشبه نعم نعم نعم
1: النمط يعني نعم. المنشات المائيه اللي بنيوها
2: وهو
1: يعني
2: كذلك وهو كذلك
1: الشعري
2: وفصلية نعم يعني نعم نعم نعم ونسلموا على أهلينا كل في صفاقس ونتشرفوا بكم
0: مرحبا بكم
2: ومرحبا بك يا سيدي وإن شاء الله كل عام وانت خير
0: شكرا سي فوزي
2: وتحية خاصة لخويا مهدي قاسم
0: يعيشك شكرا لك
2: هذاك المعلم مهدي
0: يعيشك شكرا لك
2: المعلم هذاك وانت معلم اسمع نتشرفوا بكم الكل وراني راني نحب إذاعة صفاقس راني ما في الليل نبدا نتصنت فيها ومرحبا بكم يا سيدي مرحبا مرحبا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يعيشك يعيشك شكرا لك مع التحية
1: سي فوزي العامري المقيم بمقام الصحابي الجليل أبو زمعة البلوي وإحنا عايشناكم أجواء الختان اللي تسبق ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هي فرصة سانحة باش تكون ثم زيارة لهذا المقام والاطلاع على مختلف مكوناته حتى على مستوى المعمار
0: ونشوفها أحمد
1: بالصورة اللي موجودة هنية صورة المقام مقام الصحابي الجليل أبو زمعة البلوي واكيد يعني فما
0: في تجويل اخر مازلنا في تجويل اخر احمد مازلنا معك في تجويل اخر في الخيروين باش نكتشفوا مع عالم اخرى ان شاء الله وندخلوا البلاد العربي في الخيروين. كل الشكر والتحيه ليك اهلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس. بعد شويه يتواصل معكم اللقاء مباشره من الخيروين ومن اماكن اخرى احتفاء بمولد خير الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
3: معكم النور الشعري
4: في سيف على الكيف.
3: سيف على الكيف.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين. نحب نسلم على تفاعلكم الكبير اللي قاعد يخلط للمروعه في اجواء احتفاليه تقترن بكيف تستعد العائله التونسيه لاحتفالاتنا في المولد النبوي الشريف. اهلا وسهلا بكم عن طريق الرقم 70164280. اللقاء يتواصل معكم انتم وايضا تفاعلكم عن طريق الفيسبوك راديو سفاكس، دي صفحتنا اللي تخليكم مباشره معنا. أهلا وسهلا بالجميع. النغمة والتليفون حاضرين، ونقولوا ألو للتليفون اللي مش يجينا ومش يكون أجواء مباشرة معاكم. وثم الحقيقة نحب نشكركم على التفاعل الكبير هذايا، هذا ليس بخفي عليكم لأنه أنتم ديما في كل موعد تأكدوا اللي أنتم حاضرين بتميز. أما هلا حد ديما نعرف حضوركم كبير برشا، فشكرا على هذه الثقة اللي نعتز بها، وشكرا لأنكم ديما أوفياء لراديو إصفاقس. التليفون حاضر معنا، نقولوا عسلامة. مرحبا بك.
1: عسلامة أخوي وليد.
0: مرحبا. النوري معك.
1: أخوي النوري شبالة
0: بيش يعيشك. شكون معايا؟
1: حافظ الهدار.
0: سي حافظ الهدار.
1: أيوة.
0: مرحبا يا سي حافظ.
1: يعيش أخوي الهدار.
0: أيوة وينك؟ شنو أحوالك؟
1: يا رب يرضيك.
0: لبس عليك.
1: يعيش.
0: شو في الدار في الخدمة؟ وين
1: في الخدمة أخويا؟ في الخدمة.
0: ربي عينك هكا على شتي تركيزك شوية شوية اليوم.
1: لا
0: ما نحبوا التركيز في الخدمة كبير إن شاء الله.
1: لا باش عايشك.
0: يا أخويا حافظ قل لي أجواء الصيف ساعة شنو أحوالها معاك؟ لاباس
1: والله الحمد لله. بحر لا عمل حتى هنا، والخدمة والرضي في العباد والرضي في القيونات.
0: ربي عينك. الخدمة في التجارة ولا شنو؟
1: لا نشتري باتيمون ونشتري.
0: ربي معاك وربي عاونك. نهار لحد معناها ماهوش نهار راحة بالنسبة ليك.
1: لا والله
0: يوم عمل
1: نتمنى من اللي تخلص فيه اللي نخرج ونقولوا نحبوا نرتاحوا.
0: ربي عينك يا خويا. اسمعني، طالما الانسان يخدم
1: راحتنا مالك اليوم اللي يكونوا فرحان وحده
0: ان شاء الله. ربي يوفقك. وانت زاد سي حافظ ما تنسيش ساعات نصيبك هكا من الراحه باش تجدد الحماس بتاعك ان شاء الله.
1: لا بس الحمد لله نعملوا راحتنا نرتاحوا شويه في العشيه وكون طيب.
0: الحمد لله بي نعمه من عند ربي. اي خويا حافظ قل لي المولد شنو احواله معك؟
1: لا الحمد لله.
0: الحمد لله. سال يا ربي يقترن
1: فرحة خيرات وكو. احنا ماذا بينا سيرة الرحمة 13
0: هذك الاساس،
1: تمشي ما بين الوالدين وما بين الاخوة وما بين الاقارب وما بين الخالة والعمة وكل الجيران، فهمتي؟ وخاصة الجيران هذا خاطر جورج ولب وصلي رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم. وسلم على سيدنا محمد وما عليها توصية.
1: نعم عبارة قريبك لو يعني كان الجار يجي يورد جاره، فهمتي؟
0: هو الحقيقة اللي يحب يصون الناس يصون جاره ويصون حتى اللي غير جاره، معناها ديما العلاقة الطيبة، لأنه هذوك كما قلت أنت أقرب الناس تقول أنت يوميا أنا وياه.
1: واللي عنده زكاة هذا يحب يخرج ماذا بينك يا جماعة، هذا اللي تلمت في البلاستيك وتلمت في فوضى المقرى ولا محسابه في برشا حاجات راهو.
0: معقول. ربي يبارك إن شاء الله. ربي يبارك. عرفت كنت حاب تسلم أنت سي حافظ.
1: نسلم على نسابي غادي في دير علي بن خليفة ونقول لهم عندهم إن شاء الله ربي نعم عند المرش ولد مسي زهير إن شاء الله نهار 30
0: إن شاء الله. مبروك
1: 30 وإن شاء الله يعيشك إن شاء الله برا فيه والبنين. نتمنى له زهير وأمل إن شاء الله زواج سعيد
0: إن شاء الله. يا ربي هني ويسعد. إن شاء الله ربي هني ويسعد. هذه أجواء احتفالية في في في تكون بير علي إن شاء الله مسكونة.
1: بير علي بن خليفة. نعم.
0: جو يعمل الكيف. عاد عندهم عادات مزيانة في العريس، عندهم عادات مزيانة برشا.
1: وعندهم برشا حاجات وجحفة وفنجيك.
0: هيك الأجواء نتاع اللمة المزيانة كي أحسن بالحق، أحسن ما يمكن أنه يميز العريس في هذه
1: الحولي.
0: أي
1: أنا بنتي صغيرة عمرها 6 سنين، بابا كري لي حولي.
0: الحولي
1: الحولي
0: الحولي فاش يتمثل الحولي باش يعرفوه الناس اللي يسمعوا فينا.
1: هذا لباس تقليدي.
0: اللباس التقليدي نتاع بير علي.
1: لباس تقليدي نتاع بير علي. نعم
0: يا خويا مبروك على العرس عليكم إن شاء الله وربي يكمل وربي يهني.
1: نهني له غنية العروس فهمتي.
0: قدمناها لك مزيانة تعمل كيف كيما العرايس هذوما. شكرا. ربي يهني.
2: مرة

العرس عليكم ومبروك العرس عليك. هذه نهديوها الخونة عبد الكريم الرقيق وزوجته لبنى الرقيق اللي نحب نهنيهم بزواج ابنهم اسكندر بالأنسة شيمة شلبي. نقول لهم ألف ألف مبروك الزواج السعيد، والنغمة هذه تتواصل معهم. مبروك العرس عليك للعروسين اسكندر وشيمة شلبي. مبروك اسكندر، ربي يهني وربي يسعد، وصلى بالرفائي والبنين. وللأخت لبنى رقيق وأيضا خونا عبد الكريم رقيق، نقول لهم إن شاء الله عقبة لمازال، إن شاء الله ديما فرحانين وديما أجواءكم سعيدة وفرح متواصل في عائلتكم إن شاء الله.

0: واسلم معكم التحية واسواتكم، مرحبا بالجميع. عسلامة.
1: وي صباح النور.
0: يصبح الورد، اهلا وسهلا بيك.
1: صباح الفل والياسمين.
0: شكون معايا؟
1: مع كريم المناعي.
0: مرحبا سي كريم، شحوالك سي كريم؟
1: خير والنور، لاباس عليك
0: ومرحبا. نعم اخويا الحمد لله يا ربي
1: دوما نعم ان شاء الله.
0: امين. انت جوك في الصيف لاباس؟
1: الحمد لله ستر ربي لاباس
0: الحمد لله.
1: الكل شويه هكا وشويه هكا
0: لاباس. شنو اهميه انه نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف؟ شنو هي المقاصد من هذا؟ شنو هي العباره اللي ممكن نستلهموها خويا كريم ونحن نحتفي بمناسبه عزيزه على قلوب كل المسلمين؟
1: بالمناسبة هذه أخوي نوري نحب نقول حاجة.
0: تفضل.
1: يا رسول الله، كل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة. كل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت في الصلاة باقي. تردده المآذن في كل وقت، وينبض بالقلب إلى الممات. جعلت حياتك للزمان ربيعة، ومشى بشيرك في الأنام مذيعة. الله أكبر حين بشر قائلا، بعث الإله إلى الأنام شفيعة. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لخيقة نغمة اللي مش نجاوبوك بها، نغمة تعمل الكيف، لأنها تدل على أنه كل مسلم ينبض صلاة وسلاما على سيد الخلق سيدنا محمد في هذه الأجواء المفعمة بالاحتفالية، الاحتفالية اللي تقترن كما قلت أنت سي كريم بنفحات مولدية ترتبط بالقيم السمحة اللي نحب نستحضروها. قيم راهو بالحق إذا كانت تبنى على أسس سليمة رأي مجتمعاتنا تكون متماسكة والحمد لله،
1: تولي متوازنة وتولي متصالحة مع بعضها. وبربي اللي عنده مشكلة مع إنسان آخر يمشي صالحه، راهي الدنيا صغيرة
0: والله. ساعات تقعد بيت ولا ساعات تقعد بيت، معناها قد ما يتكلم الإنسان يقولك لا لا لا ما شيء، يزم هو يجي سامحني، هو يزم يطلب مني السماح. يا خويا ترى تصفي قلبك،
1: ما نعرفوش على الدنيا، ما نعرفوش على الدنيا،
0: تصفي قلبك. خشني العبيد ساعات تتخاصم، ما نقولوش ساعات يختلفوا، ما نقولوش لا، ولكن مع هذيا
1: والله نبقى بيت اللي يتخاصم مع مع مع والدي، اللي يتخاصم مع
0: لطف يا ربي عادي، لطف يا ربي عادي. ذاك سكر عليه ببين الخير والرحمه عليه.
1: مثالش الواحد يطيح من روحه شويه،
0: مش يطيح شو يطيح هذيا من روحه، تنطيح ونزيد نطيح من روحه، وان شاء الله الوالديه شنو نطيح هذيا راهي هذه ما فيهاش نطيح وتنازل. اي اي يا كريم ما فيهاش نطيح من روحي، راه الوالديه راه والديه ذوما
1: اللي مش الوالدين، نحكي للوالدين، نحكي للاصحاب، نحكي للعباد.
0: للاصحاب للاصحاب نتعاملوا بقيم التسامح وقيم الاعتدال في مستوى تعاملنا مع مثل الازمات اللي قد تطرا احيانا في العلاقات.
1: وكلمه سامحني راهي قوه شخصيه،
0: بطبيعه بطبيعه
1: قوه شخصيه. نسامحوا بعضنا ونصالحوا بعضنا، هذا مولد كبير، هذا يتولد فيه رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: شفيع الامه اللي بيشفع فينا نهار اخر.
0: يا ربي امين ان شاء الله، يا ربي امين. شكرا لك، الله يبارك لك خويا كريم، وانا سعيد باتصالك ومرحبا بيك. اللي كنتي واللي يسمعوا فينا الكل نقول لهم مرحبا. الرقم على ذمتكم 70 164 280. الحقيقة نحب نحيي زميلنا فريد وزميلي مراد الحاج قاسم ويسرى في الإذاعة المرئية، قولوا لي تذكر بالأرقام والتليفونات برشا يا أخي، قول لهم مثالش نفسح المجال للناس الكل باش يكون عندهم الفرصة أنكم يكونوا موجودين معنا في منوعة صيف على الكيف. نواصل مع التليفون، مرحبا بي، عسلامة. يصبح النور.
2: يصبح النور.
0: يبدو التليفون حجز المكان نتاعو. نسمعوا فيك عاد، وين مشيت؟
2: الو عسلامة،
0: مرحبا بيك،
2: اش احوالك؟ لاباس
0: الحمد لله. شكون معايا؟
2: شحالك معك؟ مبروكه بسمعين من ساقط.
0: مرحبا يا مبروكه، اش احوالك يا مبروكه؟
2: من قرمده، من قرمده بالتحديد، من العوابد.
0: من العوابد، تحيه ليك ونتشرفوا بالعوابد، اهلا وسهلا بيك. مرحبا بك، ربي يحفظك ان شاء الله. اي قل لي
2: ربي معك يا حمودي، انت
0: اللي
2: كيف
0: يقول يعيشك. شنو الاسم الكريم؟ اي
2: مبروكه بسمعي.
0: اي مبروكه،
2: لا لقب صحيح وشهرك تمطيه.
0: اي به، مرحبا يا مبروكه. اسمع تكلم معايا بشويه باش نفهم هكا شويه الاسم. قلت لي اللقب شنو؟
2: بسمعي
0: بن اسماعيل.
2: اي
0: باهي، واضح، يعطيك الصحة، نتشرفوا بيك، مرحبا.
2: وبيك يرحم والديك وبيك أكثر عيش.
0: قل لي أجواء الاحتفالات بالمولد كيف هي معاكم يا مبروك؟
2: الحمد لله رب العالمين، ربي حين بخير، وإن شاء الله العباد كلها تفرح، والعباد كل ربي يطمن عليكم بالخير والهنيه.
0: آمين يا رب.
2: إن شاء الله الناس كلها تسامح، بإذن الله ورسول الله. الحمد لله رب العالمين، ربي يستر الأمة الإسلامية كلها، إن شاء الله مبروك على الأمة الإسلامية كلها.
0: يعطيك الصحة تبارك الله، جوية بزينة أنت النشاط هذية تبارك الله، اللهم صل على النبي عليك، مبروك.
2: ربنا أنا الحي عندي ولدي جاب وليد بعد 10 سنين
0: يا تبارك الله،
2: ربي يخليهولك
0: يا تبارك الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي
2: عليه وسلم، يعيشك إن شاء الله ما تعرف كرم فارق،
0: يعيشك يعيشك،
2: بقعد 10 سنين جاب وليد،
0: اللهم صل على النبي، الحمد لله سبحان الله الرزاق.
2: العرس العوابد كل كاين اليوم عندي رواب بنتير واني بكر عرس مليون.
0: هاي ربي هني وربي يسعد. المولود الجديد شو اسمه؟
2: اسمه احمد بن سير.
0: احمد بن سير، مبروك عليكم المولود الجديد، وربي ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب ويكون من الذريه الصالحه ان شاء الله باذن الله. يعطيك الصحه انت.
2: عندي اولادي، عندي اولادي مصلي عن بيه هجال على بابا ميت، عندي ولدي كبير ان شاء الله ربي يعيش لصغاره وينجحهم
0: امين ربي يفضلهم.
2: عندي ولدي مريض مش تعرف فيه بالسكر ان شاء الله ربي يشفيه ويفرج عليه،
0: ربي يفرج ان شاء الله.
2: عندي ولدي الاخر عنده اولاد ربي يحيي،
0: اي نعم، وربي يبارك لك انت في صحه البدن يا مبروكه.
2: عايشك يا هرجان عليه انه خلاهم لي خمسه متوفي الشيء بالله يرحمه
0: ويسكن، ربي يبارك لك يعطيك الصحه يا مبروكه، شكرا لك. واحنا نهديو لك النغمه هذه ولكل يسمع فينا ومرحبا.
2: انا قاعد قاسم ونسمع تريف تريف ونسمع اللي كيف انتم يوم لك وكل جماعه الساحه عندي البطاطين عام نسمي بكل شيء.
0: مرحبا بك يعطيك الصحه يا مبروكه منوره وشكرا لاتصالك يا عيسك يا عيسك،
2: حتى حد ما نزلتش
0: يا عيسك يا عيسك، شكرا ليك وانا سعيد بالثقه هذه، بارك الله فيك.
2: يا يرحم والديك يا عيسك، فرحك من عندك وصحتك من عندك وبصرك، يرحم والديك والعواشي.
0: والله ما احلاك يا مبروك، والله مبروكه تلقائيه هكا ما شاء الله عليها، مبروكه تلقائيه بالقدا بالقدا. زال دعوه الخير، زال دعوه الخير هذه اللي تقول فيها انت، ان شاء الله يا ربي تكون
2: مبروك. وانت اللي كي بقول للامه الاسلاميه كل، الامه الاسلاميه كل، ربي بعد لنا هالسخانه وربي برد الدنيا وربي ينصر فلسطين، ربي ينصر فلسطين،
0: امين.
2: اكو تو العربيه
0: اسمع مبروكه انت يضر فيك خاطر عندك مده تتصل وما نجمش تحصل علينا، معناها كل المعطيات اللي عندك كل حبيت تقولها اليوم ما شاء الله عليك.
2: عندي ولدي عقوب قال لي يقول لك عقوب عقوب بنتي
0: ولدي هنس بيه، ربي يفضله لك ان شاء الله، دعواتك دعوات مستجابه، شكرا لك شكرا شكرا. مراد تفضل، اغنيه مراد، هذه اغنيه مزيانه

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متشددة من قسم الأخبار. تتواصل عملية التمشيط عرض سواحل مدينتي جرجيس وبنغردان منذ صباح اليوم للبحث عن بقية المفقودين، وعددهم 12 شابا من جملة 15 كانوا على متن قارب هجرة غير نظامية. وقد تم اليوم تسليم 3 جثث إلى عائلتهم في بنغردان على أن يتم دفنهم بعد الظهر، وفق ما أفاد به للأخبار رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي يفيد بأن البلاد ستشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيل إلى غاية نهاية الأسبوع القادم، سيتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، ما يستوجب توخي الحذر خاصة خلال ساعات الذروة. حجز أكثر من 80,000 قارورة ماء معدني كانت مخفية في أحد المستودعات وتم توزيعها على الأسواق، كما تم توثيق عدد من الجرائم المتمثلة في قطع مقصود لعدد من أنابيب توزيع المياه فضلا عن أسلاك الكهرباء، وفق ما أفاد به رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى ولايات القيروان والمهدية وسوسة.

0: 21 تلميذا تونسيا يتألقون في المسابقة الدولية للابتكار والاختراعات بإسطنبول، ويتمكنون من التتويج بتسع ميداليات، 4 ذهبيات و5 برونزيات من خلال 9 مشاريع مبتكرة، وذلك في مسابقة جمعت 403 متنافسين من 27 دولة بمشاريع شملت مجالات متنوعة على غرار الصحة والتعليم والبيئة والتكنولوجيا. في أخبار العالم، تسجيل إصابة في قصف إسرائيلي لمربع سكني في الزويدة وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تقوم بإقامة ساتر جديد في بلدة زوطر الشرقية في لبنان، وتفرض حواجز عسكرية مؤقتة في موقعين متفرقين بمحافظة القنيطرة في سوريا، بينما توغلت قوى عسكرية أخرى في ريف درعا الغربية. اليمن تعلن إسقاط طائرة تجسسية نوع سكان إيجل تابعة للسعودية أثناء اختراقها للأجواء اليمنية في محافظة حجة. زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب منطقة بالقرب من طوكيو فجر اليوم، ويسفر عن إصابة 37 شخص على الأقل، إضافة إلى تعطل حركة المرور في المدينة وفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس والسرام.
0: صيف عالكيف هي.

0: نصف النهار وثمانية دقائق على راديو سويق. سهلا وسهلا بكم متصلتيني تعمل الكيف في أجواء تتواصل معكم على راديو سويق. أهلا وسهلا بالجميع. لقانا في صيف على الكيف فيه برشة تنوع من بين الفقرات اللي يسعدنا أن تكون موجودة فيها هذه المنوعة إطلالة على مهرجان. والإطلالة هذه مش تكون اليوم مع مهرجان سيدي محمد بن عمر اللي مش ينطلق نهار 25 أوت في فعاليات تتواصل على امتداد 3 أيام فيها تنوع في البرمجة, فيها تنوع في مستوى الفقرات المطروحة لرواد هذا المهرجان. أكثر تفاصيل عن الدورة الجديدة مع سيد صالح بوكثير مدير المهرجان ورئيس الجمعية. أهلا وسهلا بك سي صالح ومرحبا.
1: أهلا بك سنوري,
0: شن أحوالك؟ لاباس
1: الحمد لله.
0: عايشك من عام للعام نشوفوك.
1: إن شاء الله نولي نشوف بعضنا أكثر أخويا في الخير.
0: إن شاء الله في الخير. الدورة عدد قديش المهرجان؟
1: الدورة 16.
0: الدورة 16 معناها بدأ ينضج المهرجان.
1: هو توقف 6 سنوات وكانت الدورة تكون 23 تقريبا. ما شاء الله المهرجان ماشي ويكبر الحمد لله.
0: به قولوا الدورة 16 مش تكون دورة استعادة الثقة إن شاء الله من جديد مع رواد المهرجان سي صالح؟
1: دورة استعادة الثقة من جديد.
0: نعم
1: حضرنا برشة برمجة متنوعة تمثل التراث متاعنا. نعم. تقاليد المنطقة. ما نحاولوا احنا ما نبعدوش على الطابع متاع المهرجان, مهرجان التراث والأدب الشعبي.
0: إذن أنتم تستمدوا خصوصية المهرجان من خصوصية المنطقة,
1: من خصوصية المنطقة
0: اللي هي الحقيقة عريقة وجديرة بأن ندرس مخزونها الثقافي والحضاري والاجتماعي والتاريخي. سيدي محمد بن عمر معروف أنه منطقة مليئة بالكفاءات من المناطق اللي تسخر بالطاقات, وهذا نتصور المهرجان مش يشع على هذه الكفاءات وهذه الطاقات ويكون منفتح ومتصالح مع خصوصيته.
1: أكيد أكيد سنوري.
0: 25 26 و 27. مش يكون أيام المهرجان, شنو اللي فهم إن شاء الله مش يكون في الافتتاح؟
1: إن شاء الله في الافتتاح عندنا الأديب خليفة الدريدي.
0: أي تحية كبيرة.
1: تحية لي
0: الأديب خليفة الدريدي وتنشيط محمد دباش.
1: سي محمد دباش تنشيط الافتتاح.
0: تنشيط الافتتاح متميز كعادته سي محمد دباش, ونعرف حضوره في مستوى تنشيط مثل هذه الفعاليات يزيدها رونق. أكيد مش تكون سهرية وعرض مميز مع الديب
1: خليفة
0: ومع سي محمد. نعم
1: وعندنا الجحفة.
0: الجحفة نهار الافتتاح.
1: نهار الافتتاح
0: هذا كيفاش العشية ولا كيفاش؟
1: الافتتاح مش ينطلق الساعة 6 مساء مع سي خليفة الدريدي. وعندنا بعد الجحفة والعرس التقليدي
0: في الصهرية
1: بعد سي خليفة.
0: بعد سي خليفة
1: في السهرة عندنا الفنانة الأستاذة زينة سعد.
0: به سينا سعد مش تكون في السهرة.
1: في السهرة
0: معناها انتم قريتوا برنامج عشوية وعملتوا برنامج السهرة.
1: احنا الجمهور متاعنا
0: جمهور عريق.
1: جمهور عريق انساء كبار وشدوا يحطوا الحصران متاعهم من 5 متاع العشية.
0: نعم.
1: الساحة متاع المهرجان ما تفرقش للساعة ما دي ساعة متاع اللي
0: هو. والله بصراحة معناها المهرجان سي صالح راهو يتسمى على هالبهجة هذية اللي تنشر في مختلف الفضاءات وتعيش القلوب قبل ما يعيشوها الأماكن.
1: هو
0: وانا نصور هذه من اهداف المهرجان
1: كما قال سي محمد الحجري سيد الاسواق سي عمناول. قال تحس المهرجان تخلى الديار للعباد مش العباد مشيت المهرجان.
0: هذا صحيح, هذا صحيح بصراحة وكلام منطقي جدا باعتبار أنه التفاعل اللي يلقاه المهرجان من خلال أبنائه هو اللي يخلي بهجة المهرجان تزداد. ونتصور هذه يزيدكم شحنة أنتم في مستوى الثقة
1: وتخلينا باش رغم الصعوبات ورغم العراقيل وضعف المادة
0: تمجيوا للعراقيل أعطينا العرض
1: باش نواصلوا.
0: خليني نشوف على الأقل المفتحات بي يا بالنسبة للعرض الثاني اليوم الثاني كيفاش
1: يكون؟ اليوم الثاني عندنا عرض فروسية مداوري.
0: باه
1: من بعد عندنا عرض طبال قرقنة.
0: باه
1: في السهرة الرئيسية عندنا الشاعر الصحبي شعير.
0: باه البرنامج الحقيقة متاع اليوم
1: والفنانة نجوى عمر.
0: لا انتم بصراحه معنا مش يكون مهرجان في يستقطب عدد كبير برشا، لانكم الحقيقه العروض تبدو انها متميزه جدا، متميزه جدا هاك ولا لا سي
1: صالح؟ وحاجه اخرى حاجه باهيه، جميع العروض مجانيه، ما عندناش احنا حتى شيء.
0: والله يا ريت انا معناك حتى كان يسمعونا اصحاب المهرجانات واش خاصه كان يبرمجوا عروض مجانيه دائما للناس، لانه مهم برشا انه تكون الثقافه منتشره للجميع. مهم
1: والله كيما قال زميلي سي علي صغير مدير مهرجان الصخيرة، قال لو المؤسسات المنتصبة في كل منطقة
0: تتبنى
1: كل مؤسسة سهرة للولادة هي خدمتها
0: الولادة وأبناء،
1: ما نستحقوش الوزارة الثقافة نخلوها المهرجانات أخرى ما عندهاش
0: معنى. مهم برشا أنه راه اليوم الفعل الثقافي ما يكونش محصور في مستوى الدعم على هيكل رسمي من رسمي الإدارة ونقولوا هما لازمهم يكونوا قائمين على المهرجان. صحيح هو الوزارة ترسم الاستراتيجيات، الوزارة زادة كيف كيف فتدعم المهرجانات، ولكن يريد زادة أبناء المناطق يكونوا منفتحين على مهرجانات
1: والمهرجانات والعمل الثقافي،
0: وانتم من الناس اللي مامنين بهذا الفعل. الحمد لله
1: الحمد لله.
0: هذا اليوم 26
1: 26
0: نوصل نهار 27
1: نمشيو في الاختتام نهار 27.
0: اي
1: عندنا عرض الفروسيه مشاف سباق الخيل.
0: اي
1: عندنا عرض فرسان اولاد الحاج عماره للسيد النائب سي عصام شوشه.
0: اي نعم
1: عرض مدعوم من عنده.
0: اي نعم
1: وعندنا فرسان العوابد.
0: باه
1: نمشيو من بعد ننتقلوا لساحة المهرجان.
0: باه
1: عندنا عرض أيمن الأرتيست.
0: باه
1: في السهرة عندنا الفنان أيمن غزال والفنان حمودة فلاح.
0: باهي ياسر، معناها اليوم البرنامج نتاعكم برنامج ثري ومتنوع، وتقول كل العروض مش تكون عروض مجانية.
1: مجانية.
0: انتم تقريبا قداش تستقطب في كل دورة من الجمهور تقريبا؟
1: عامناول في اختتام المهرجان السنة الفارتة.
0: اي نعم.
1: بشهادة فنانة عفاف سالم سميته مهرجان قرطاج الجنوب.
0: هايل هايل.
1: حضور فات 7500 متفرج.
0: ما شاء الله. في المهرجان معناها بصراحة كيف تقول لي أنت العروض اللي تجيبوا فيها راه مش تستقطب عدد كبير، سواء كان من المنطقة ولا من الأجوار زاد المنطقة،
1: لأنه يجونا من سيد عقارب،
0: من مختلف المعتمديات.
1: احنا المنطقة متاعنا اسمها العقاربة.
0: اي نعم.
1: احنا العقاربة جزء من سيد عقارب.
0: اي نعم.
1: وجزء من سليمان من الشريفات ولاية نابل.
0: اي نعم.
1: والعقاربة متاع طريق المهدية، وتقريبا كل المناطق المجاوره في معتمديه
0: الحنشيك من نابل. كيفاش
1: احنا عندنا عرش موجود في نابل اسمه العقاربة.
0: اي تحكي على مستوى الاصول،
1: الاصول
0: على الانساب يعني
1: الاصول.
0: اي ما مش مكانيه يعني تقول واضح واضح.
1: فما اللي هاجروا قبل وحطوا الرحال في مدينه سليمان.
0: اي اما تو سامحني سي صالح، بعد بالنسبه للمهرجان هو مش مهرجان ابناء المنطقه فقط، المهرجان راهو يستقطب احباء الموروث اللي قاعد تقدم فيه انت في اطار المهرجان. يعني ماهيش هي وكانه العروشات برك هما اللي موجودين في المهرجان.
1: احنا ايه؟ اليوم بالذات
0: ايه؟
1: مش نخرجوا نعملوا دعايه.
0: ايه؟
1: تقريبا ابناء المنطقه الكل نخرجوا بالسيارات نتاعنا.
0: اي نعم.
1: ونهزوا معنا مكبر صوت،
0: تستدعيوا الناس،
1: نمشيوا للعامره، نمشيوا للجبليان الحنشه، نستدعيوا الناس الكل.
0: شفت معناها معنا رويد المهرجان ما هو مش من ابناء المنطقه برك، مش من العروشيات اللي موجوده في المنطقه.
1: يستقطب كل اهالينا في صفاقس وخارج صفاقس.
0: خويا تحيه كبيره لرويد المهرجان في كل مكان، وهذه حاجه تحسب لكم انكم انتم تستقطبوا تنوع في مستوى الناس اللي مامنا بالفعل الثقافي، وخاصه ايمانكم بالموروث الثقافي اللي عنده خصوصيه في المهرجان، وهذا هو اللي يخلي المهرجان ينجح. شنو هي العراقيل اللي عندك؟
1: والله عندنا يعني العراقيل كيما تشوف طوال اليوم مازال نهار تقريبا على المهرجان.
0: اي نهارين اليوم 23
1: اليوم ما تحسبش مازال كان نهار غدوه. اليوم هو
0: صحيح متفقين.
1: مازال عندنا ساحه المهرجان مازال تو شرائط العلامات ما تعلقتش، الحواجز ما وصلتش.
0: مشكون رسلته في هذا السياق؟
1: احنا نسقنا مع السيد كاتب عام بلديه النصر، لكن مازال تو ما صار حتى شيء. تعليمات سيد والي صفاقس نهار 6 جويليا في جلسه باش قالوا باش توفر لي نار لساحه المهرجان ومدخل المهرجان.
0: نعم.
1: واتصل به سيد المعتمد الجهه، لكن الطوى مازال ما ركبش الضوء.
0: به
1: وغدوة الحي المهرجان.
0: شوف هما أنا من نتصور اليوم وغدوة ما راهو فترة مهمة،
1: فترة عند مهمة
0: عندها قيمة،
1: عندها قيمة.
0: أنا نتصور سيقع تجاوز هذه الصعوبات وليس بعزيز لا على أبناء المنطقة ولا على البلدية بأنهم يقوموا بالدعم المهرجان بالدعم المطلوب. إذا كان مشيت المراسلات في وقتها ما فماش علاش معنا باش ما يكونش فما دعم للمهرجان وإنارة وإضاءة المهرجان أكا ولا لا؟
1: أكيد
0: إحنا عندنا ثقة في أن البلدية مش تقوم بدورها
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله بإذن الله المهرجان يتعدى على أحسن ما يرام تنظيما ودعما لوجستيا ودعما بالحضور ودعما لثقافة المهرجان بإذن الله
1: إن شاء الله إن شاء الله سينوري.
0: إذن دعوة من خلال شخصك أنه يتم التسريع
1: في
0: لوجستيا لإنجاح الافتتاح
1: الافتتاح الرسمي
0: 25 إن شاء الله. الدعوة هذه موجهة لشكون تحديدا؟
1: موجهة لسيد كاتب العام لبلدية النصر
0: بيه
1: السيد معت مد الحنشة سيد وليس فاقس
0: الكلهم دعم كبير للمهرجان. ما نصورش أن ما يكونوش داعمين للمهرجان، هذا ليس بخفية على كل من يؤمن
1: أكيد
0: بأنه
1: أكيد
0: الفعل
1: أكيد
0: الثقافي هو فعل تنموي وبين اليوم وغدوة راه مؤكد مش يكون فما دعم كبير للمهرجان.
1: أكيد إن شاء الله
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم. سي صالح بوكثير مدير مهرجان سيد محمد بن عمر ورئيس الجمعية كذلك
1: رئيس الجمعية.
0: تحية كبيرة لكم، تحية لكل من يتعاون من أجل إنجاح المهرجان. نحب نحيي الحقيقة المعتمدية سيد المعتمد كذلك الكاتب العام لبلدية النصر وكل الأطراف المعنية بإنجاح هذه الدورة. والتحية الأكبر الحقيقة نحب أنا حتى باسمي الخاص مش مشكل وهذه اللي لاحظوا فيها بشكل لافت وكبير هو أنه المهرجان الحقيقة يأمنوه. كيف تقول لي أنت يحضروا 7000 في العرض؟ معناها نلقى في العرض 7000 متفرج، رأوا فما أسلاك أمنية هي القاعدة تسهر على سلامة النجاح المهرجان الأسلاك الأمنية ومن حرس. تحية كبيرة لهم من الأعماق على كل ما يبذلونه من جهد من أجل النجاح كل المناسبات وفي كل الأوقات. هكا ولا سي صالح؟
1: هكا أكيد.
0: لشكون نتسلم؟ على شكون تحيي؟
1: نوجه تحية للسيد الوالي.
0: نعم.
1: ومن هالمنبر هذا نوجه له دعوة خاصة باش يتولى الإشراف على افتتاح المهرجان.
0: وجهت له دعوة،
1: وصلت له المراسلة البيرو سلمتها له شخصيا ونزيد أن نوجه له دعوة من هالمنبر هذا من إذاعة صفاقس.
0: واضح واضح.
1: وتحية لسي محمد الخرات وكافة الإطار العامل معه في المندوبية الجهوية لشؤون ثقافية بصفاقس
0: سيد المندوب
1: على مجهوداتهم وتعاونهم. وسيد سالم لحول معتمد الحنشة الحق وانه طلبوه يستجيب. وتحية لسي معز الفريخة كاتب عام بلدية النصر ونقول ان شاء الله الاشكاليات هذه متاع الامور اللوجستية نتجاوزوها في ظرف 12 ساعة ان شاء الله.
0: لا بصراحة بكل صدق انا متأكد انه الامور كلها مش تكون على احسن ما يرام.
1: بالله سينوري نحب
0: السيد الكاتب العام سي معز الفريخة نعرفوه متفاني وديما عمل دؤوب من اجل انجاح كل هذه التظاهرات ان شاء الله.
1: ومن هالمنبر هذا نحب نوجه تحية لسي عبد المجيد العقربي الرئيس السابق المهرجان، هو حالته حرجة مريض ان شاء الله ربي يشفيه وندعو له بالشفاء العاجل ان شاء الله.
0: ان شاء الله لاباس.
1: ونشكر كل من ساهم في الإنجاح الفعاليات هذه سواء السنة الفارطة ولا أثناء، خاصة أبناء المنطقة
0: رأوا
1: أكثر الدعم اللي يجينا المادي من أبناء المنطقة.
0: يا أخوي تحية لهم،
1: تحية لهم،
0: وإن شاء الله نكونوا موجودين معاكم لمواكبة مختلف فعاليات هذه الدورة اللي مؤكد مش تكون دورة فيها
1: مرحبا بك ومرحبا بكل إطارات إذاعة صفاقس.
0: يعيشك وإحنا سعداء بذلك. إذاعة صفاقس ديما معاكم أنتم وتكون سعيدة أنه تدخل إلى أعماق تونس لأنه بالحق رأوا في مثل هذه المهرجانات تكتشف أولا القيم النبيلة والجميلة وتكتشف أيضا المخزون الثري والأصيل اللي لابد أنه نسلط عليه الضوء باش نكتشفوه أكثر ونتعرف عليه أكثر لأنه المهرجان يعطيه الصحة يستمد نجاحه من خلال خصوصية المنطقة ومن خلال الموروث الموجود في المنطقة. فإن شاء الله مزيد التوفيق والنجاح لكم سي صالح.
1: مشكور سي نوري وبارك الله فيك.
0: شكرا. نغمتنا تتواصل معكم. تحية كبيرة للمستمعين وين ما هم موجودين على راديو صفاقس. يحلو اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمسي والسرام.
0: صيف عالكيف.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين على راديو صفاقس في اجواء مميزه مع تفاعلكم الكبير اللي يخرط للمنوعه، ونحن ننقل لكم اجواء العائله التونسيه استعدادا لمناسبه عزيزه على قلوب كل المسلمين، وهي الاحتفاء بمولد خير الانام، مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واجواءنا في تنقل من مكان لمكان، تخلينا نحط الرحال الان في القيروان من جديد. أجواء مش تكون بالصورة وبالصوت مباشرة، ومش نمشيو الأجواء بالروتا وأجواء البلاد العربي وأجواء تعمل الكيف في القيروان. مجددا أحمد، أهلا وسهلا بيكم. مرحبا.
1: مرحبا بك يا نوري مجددا، ومرحبا بكل مستمعين الأوفياء على إذاعة صفاقس. وبرغم هذا الطقس الحار اللي تعيش مدينة القيروان، إلا أنه تستقبل زوارها من كل حدب وصوب، ومن المزارات السياحية بالمسلك السياحي للبلاد العربي. وإحنا دخلنا من باب الجلادين بالمدينة العتيقة بالقيروان، وصولا إلى بئر بروطة اللي أكيد مشهورة البئر هذية، واللي من خلاله تنجموا تشربوا شريبة ماء باردة،
0: وفرصة
1: أن نتعرفوا إن شاء الله صحة وبشفاء للجميع. أهو صديقنا منتصر هو اللي باش يقدم لنا فكرة عن البير هذية، بير بروطة اللي تعتبر من المزارات اللي نلقوها عند برشا زائرين للمدينة العتيقة.
0: شوفوا فيه منتصر. نور يا منتصر، مرحبا بك.
2: هذا بير بروطة عنده 1400 سنة.
0: نعم
2: الصحابة، وهذه الطريقة القديمة كيفاش كانوا يخرجوا في الماء، كيدور جمال يدور من عورة يخرج الماء من البير، فنشوفوا كيفاش يخرج الماء مع بعضنا.
1: أيوة، هذه تقريبا من القرن السابع.
2: القرن السابع
1: حسب ما تشير لل لافيش اللي موجودة هنية. وفي نفس الوقت يعني أنه تعتمدوا على الجبال يعني لإخراج الماء يعني.
2: هاي بجمل توا معناها نخرجوا الماء وكل شيء، توا نشوفوا مع بعضنا كيفاش نخرجوا الماء.
1: خلينا نشوفوا الطريقة اللي من خلالها يتم يعني إخراج الماء. هذايا قداش هذايا العمق نتاعو؟
2: 25 متر، وفي سبع عيون نمشوا بالماء، عنده 1400 سنة، ونشوفوا مع بعضنا كيفاش يخرج في الماء توا.
1: هذايا الطريقة على المباشر يا نوري اللي من خلالها باش نحاولوا أنه أو يعني طريقة استخراج الماء عن طريق الناعورة من الجمال، جمال بير بروطة. حتى بالنسبة للناس اللي المستمعين اللي يمكن لأول مرة يعني يسمعونا، بإمكانهم وأنه مشاهدة ذلك طبعا مباشرة عبر موقع إذاعة صفاقس. هذا هو الجمل اللي قاعد يدور ويتم من خلاله استخراج الماء.
2: أهم الطريقة كيفاش يخرج الماء بالذرات هذوما، يدور الجمل يخرج بالقلال هذوما
1: المشرات يعني.
2: نعم ناخذ تاني شوية
1: بعدين. هذه الدورة الأولى للجمل، وفما دورات أخرى. توا الجمل هذا عنده اسم،
2: اسمه قاسم والآخر اسمه سعيد، عندنا زوز نبدلوا بهم. الجمل ما يبيتش لينا، كل يوم يطلع ويعبط مع الدروج وكل يوم يخدم منهم واحد.
1: هاي اوكي، على الاقل يعني
2: عمره 7 سنين والاخر عمره 9 سنين. الجمل يعيش حتى 45 سنة.
1: هو مدرب على استخراج الماء.
2: ايه هو مدرب، نجيبوه صغير ندربوه كل شيء باش يولي معناه السنس بالعباد، باش ما يخافش العباد وكل شيء السنس بالبلاصه والاخرين عندنا زوز ديما نبدو بهم. فما عباد ماخذ فكره غلطه اللي هو الجمل اللي بيت لهنا، الجمل اللي يطلع ويعبد كل يوم ما بيتش لهنا، عنده
1: تريبا. علاش يعني فما عنده وقت يعني او متسع من الدروج اللي ينجم من خلالها؟
2: ايه بالطبيعة نسيبوه يطلع ويعبد وحده، معناه ما عندوش حتى قلق معناه مع الدروج.
1: ايه
2: كل شيء ولي ما عادش يخاف ولي يطلع ويعبد، وانا نعلقوا نحن العلفه نتاعو لهنا وكل شيء. واحد ياكل عادي في الدار.
1: كيفاش يكون تفاعل الصغيرات وقت يشوفوا الطريقه التقليديه لاستخراج
2: التاريخ؟ راهي هم يجوا يشوفوا تاريخ ويشوفوا كيفاش قبل كيفاش يستخرجوا في الماء وكل شيء، هم يقراوا عليها ديجا.
1: ايه هو ينوري حسب الأسطورة يقول وأن البئر هذه مرتبطة ببئر زمزم بمكة المكرمة، ولكن تقعد دائما أسطورة، وحتى أنه فما معلومات قيمة نجموا حتى تستفيدوا منها موجودة هنية في مدخل المكان الخاص ببئر بروتة. هي فرصة أن الواحد يثقف من خلالها ويتابع من خلالها المعلومات. يعطيك الصحة منتصر،
2: يعيشك، مرحبا بكم، يعيشك،
1: يعيشك، شكرا لك. وباش نمشي ونشوفوا هلا المعلومات القيمة اللي موجودة يعني في المدخل الباب.
2: هاي المعلومات عندك باللونجلي، عندك بالعربي، وعندك بالفرنسي.
1: هذه هي، هذه هي مجموعة من المعلومات القيمة اللي من خلالها فما مقدمة عامة على بئر بروتة وعلى تاريخها وعلى كيف كيف الطريقة متاع استخراج الماء، وهي من الطرق التقليدية.
2: مروه كيفاش يطلعوا يابك زمان بتصور كيفاش هانو كيفاش يطلعوا.
0: تفضل تفضل، حنطبقوا فيكم
2: موجودة
0: مباشرة.
2: ها وانا موريه متصور
0: وهذه كل المعطيات
2: اللي يطلعوا يابك كل يوم الجمال. ومرحبا بالناس الكل اللي جينا، مرحبا بهم من كل بلاصه.
1: مرحبا، اكيد فما حفاوة الاستقبال هنا موجوده بحفاوة يعني بالنسبه لبئر بروتة اللي يعتبر من المزارات السياحيه اللي نلقاوها مباشره في مدينه القيروان في المدينه العتيقه. يعني فرصه انه يشربوا شربه ماء بارده او كي من بئر وماء حلوه يعني تقريبا يعني
2: يشرب منه ماء طول المده يرجع يزور مدينه القيروان.
1: يعني وكيف أشفى من حب القيروان يعني.
0: هو القيروان عريقة بأهلها، عريقة بناسها، والقيروان عريقة بتاريخها وعريقة بالحقيقة ما يمكن أن نميزها حضريا واجتماعيا وثقافيا. ومؤكد أن هذه الزيارة إلى القيروان، كل من يزور هذه الولاية العريقة في التاريخ والحضارة إلا ويرجع لها من جديد، لأنه بما تحمله من مخزون حضاري وبما تحمله كذلك من قيم أصيلة ما تنجم تكون كان مقصد للزوار. وإن شاء الله ديما الأجواء دي تكون متواصلة، لأنه أجواء حب الانتماء إلى هذه الأرض ما ينجم يزرعها كان كذلك حب آخر من أجل نهضتها ومن أجل كذلك سدادها في كل المجالات. شكرا لك أحمد، وتحية لأهل القيروان وأجواء القيروان، ونحن نحتفي بالمولد النبوي الشريف.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية المستمعين وين ما هم موجودين. مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف ما يكونش التعرض للشمس مجرد مصدر أحيانا للإزعاج، بل قد يتحول أحيانا إلى قلق صحي، خاصة عندما تتجاوز الحرارة قدرة الجسم على التكيف. وبين الإجهاد الحراري وضربة الشمس والجفاف يصبح الوعي علامات الخطر وخاصة طرق الوقاية أمر أساسي. للحديث عن حماية أنفسنا من مخاطر الحرارة والتصرف السليم عند ظهور الأعراض، يسعدني أن أستضيف مباشرة الدكتورة ريم الكراي البقلوتي، أستاذة مبرزة في الطب الاستعجالي وعضو الجمعية التونسية للطب الاستعجالي. دكتورة ريم أهلا وسهلا بكم، مرحبا.
1: مرحبا بك في النوري، مرحبا بكل المستمعين.
0: يعيشك. اليوم أهمية أن نقي أنفسنا من مخاطر قد تطرأ على جسم الإنسان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أصبحت مهمة وضرورية، لأنه نشوف الدرجات هذه أحيانا ترتفع بشكل متفاوت، وبالتالي الوقاية ضرورة من ضرورات حماية الإنسان.
1: يعطيك صحة النوري. الحقيقة احنا توا في خضم الحقيقة بوجه الحرارة.
0: نعم.
1: ومن أمس دجا شفنا انه حالات متاع ضربات الحرارة دجا بدأت تتواخد القسم الاستعجالي. نعم. احنا من أمس ولا من نهار الجمعة جات الاليخ ميتيو ودجا ما بديناش، معناتها هي اليوم تبدأ ريال مو موجه الحرارة، وشفنا انه العباد دجا بدأت تجي، وخاصة شكون الناس هدوما اللي هما الناس المسنين.
0: ثم
1: زوز انت مفاهيم تطرقت لهم اللي هما ضربة الشمس والإجهاد الحراري.
0: نعم.
1: وزيادة ضربة الحرارة هوني ضروري برشا اني نذكر انه راهي ضربة الحرارة
0: ايوه
1: راهي مش مربوطة مع التصفيفة انت قطعية على ان نقعد تحت أشعة الشمس.
0: واضح. إذن انت تقول ضرورة التمييز ما بين مصطلحين الإجهاد الحراري وضربة الشمس.
1: صحيح. دونك ضربة الشمس نقولوا مش نقعدوا تحت أشعة الشمس، ونجم يجيني ضربة الشمس اللي هي نجم مثلا تعطينا حروق درجة أولى إلى غير ذلك. أما احنا هوني نحكيه توا على مفهوم أشمل اللي هو ضربة الحرارة.
0: واضح.
1: دونك ضربة الحرارة راهو نجم حتى اني قعدت نهار كامل تحت الشمس، كما ينجم إنسان مسن ولا إنسان عنده جلطة ما يخرجش من الدار ولا عنده إعاقة إلى غير ذلك، اللي هو حتى في داره وينجم يعمل ضربة حرارة وينجم يعمل إجهاد حراري. كيف نجمه الإجهاد الحراري إذا نشوفوها إذا كان نقومه بمجهود. شكون مثلا إذا كان إنسان فينا ينجم يكون حتى أنجان في الحرارة هذه يمشي لسالد سبور يعمل مجهود كبير برشا ولا يمشي مسافة طويلة برشا، وهوني وما يعطيش البدن ليدراتاسيون لازمة، معناتها ما يعطيش البدن كمية الماء لازمة.
0: نعم.
1: وهوني نجم يكون معناتها يصير له إجهاد حراري رياكو على خاطر الحرارة المحيطة متاعه كبيرة برشا، وعلى خاطر البدن بالمجهود اللي عامله زادا كيف قام معناتها باستخراج حرارة كبيرة وما نجمش يبرد روحه. دونك ضربة الحرارة ولا ضربة الشمس، راهو ضربة الشمس وضربة الحرارة هما مفهومين متقاربين. ضربة الحرارة هي الأخطر وهي اللي نخافوا منها وخاطر طبيعية متاحة نجم تكون كبيرة.
0: نعم.
1: لازم نفهموا انه راهي ما ترتبطش بأشعة الشمس، نجم حتى انسان قاعد في داره ونجم يعمل ضربة حرارة، ونجم حتى انسان جون راهو حتى لي جون ما همش معناتها سون با ايبارني حتى هما ينجموا يعملوا ضربة حرارة اذا كان يعملوا مجهود كبير في الطقس هذا.
0: باه. دكتورة ريم، شنو هي العلامات اللي ممكن ما يلزمناش نتجاهلوها في هذه الحالة؟
1: هي هوني العلامات دونك فما كما قلت لي فما علامات ما لازمناش نتجاهلوها، وفما علامات اللي هي كبيرة تخلينا معناتها تعمل نقوص خطر كبير. اما من العلامات الصغرى اللي بالحق لازمنا اللي يكونوا نتفطنوا لها انه هي بعض العلامات الانذاريه اللي تقول اللي بدنا يعطيها لنا باش يقول راه رد بالك راني انا بديت نتقلق من الحراره المحيطه اللي انا موجود فيها. مثلا وجيع في الراس، والا انسان يحس بتهويجه دوخه، يحس بعطش كبير، يحس يقول لك انا بدني تغسل بالعرق، مع معناتها جيت غسلة نتاع عرق كبيرة ومن بعدي كنحس روحي ما عادش نجم نعرق، راهو ما عادش نجم نعرق، هذاك علامة خطورة كبيرة، راهو بدنا بدنا علاش خاطر مش يطرح الحرارة زايدة على شكل عرق. هذاك أكبر ميكانيزم اللي يستعملوا البدن نتاعنا باش يتخلص من الحرارة، فما دوتر ميكانيزم اللي هما أقل، أما مع ارتفاع درجات الحرارة هذاك أكبر ميكانيزم اللي باش يستعملوا البدن باش يطرح هذيك الحرارة الزايدة. دونك إذا كان وصل أنه بدنا ما عادش يعرق وأنت مستنيش بروحك تعرق، تنكوني هذه من علامات الخطر. كيف كيف أنه تحس ديكهم في بدنك وإلا تحس ملاذ، تنكوني هذوما كلهم وإلا دقاقة، تنكوني هذوما كلهم علامات تكون إنذارية باش أنت تبعد روحك من مصدر الحرارة وتعمل الإجراءات الوقائية اللازمة.
0: هنا
1: وإلا الإسعافات الأولية لازمة باش متعديوش ضربة الحرارة بروبومونديت اللي هي أني نشرب برشا ماء ونبعد على مصدر الحرارة هذيك.
0: شنية الطريقة الصحيحة دكتورة إن سمحتي للترطيب؟ معنى هل ترى يكفي شرب الماء عند الشعور بالعطش باش نقوله لبدن وقع ترطيب في هذه الحالة؟
1: هوني تون نجعلك للنقطة هذه، ما أنا حبيت أن نأكد أنه إذا كان بقدر الله ما طنيش بالعلامات الصغرى هذه راه تنجم تتطور وتعطي لقدر الله اضطرابات في الوعي، هبوط في الدم، اضطرابات في التنفس، اضطرابات في تحصر الدم، وتنجم لقدر الله تعطي حتى موت فجئ. حاجة نحب نأكد عليها بالنسبة للمسنين، دونك راهو أي تغير في سلوك المسن وإلا في درجة الوعي متاعه راهو لازم يلفت الانتباه متاعنا، معناتها المسن مش كيفنا احنا، فهمت ولا؟ دونك ينجم مثلا انسان يكون عنده الزهايمر، اذا كان لاحظت عليه حتى تغير في السلوك نتاعو دونك هوني ردوا بالنا راهو ينجم هذاك يكون من علامات ضربة الحرارة. تو نرجع للسؤال نتاعك انه كيفاش نرطبوا بدنا وشنو الطرق اللي لازمنا نستعملوها. دونك انت قلت لي على الو
0: شربين الماء،
1: شربين الماء. دونك بالنسبة لشربين الماء ضروري أن نشرب الماء بالكمية اللازمة، دونك في درجة الحرارة هذه راهو على الأقل 3-4 لتر ماء يوميا. دونك هذا
0: 3-4 لتر ماء بالنسبة للأدولت،
1: بالنسبة للإنسان الكهل اللي ما عندوش أمراض مزمنة كيما القصور الكلوي اللي يتطلب أنه يعمل تصفية، وإلا قصور القلب، الناس اللي تاخذ أدوية المدرة للبول هوني الطبيب المباشر نتاعهم هو اللي حد لهم كمية الماء، وهوني مع ارتفاع درجة الحرارة هذا مهم ياسر نراجعوه خاطر ينجم هو يعدل في كمية الماء اللي لازمنا نشربوها، وإلا يعدل في الدوزة نتاع الدواء الأدوية المدرة للبول خاصة اللي ناخذه فيها. دونك بالنسبة للترتيب قلنا في درجة الحرارة هذه هي 3-4 لتر ماء يوميا، والولي بزوا هذوما راهم يزيدوا مش كيما انسان يخدم في الدار ولا انسان يخدم في بلاصة كليماتيزي، مش كيما انسان يخدم في المرمى ولا يخدم في السوق ولا في تاكسي. دونك كوني كمية الماء مش تكون اكثر علاش خاطر بالعرق باش يخسر الماء وباش يخسر الاملاح، دونك لازم يعوض هذاك الماء ويعوض الاملاح اللي يخسر فيها باش ما تصيرش كيف كيف اضطرابات في الأملاح اللي تنجم تصير عليها لا قدر الله تاع الكرات. دونك بخلاف شرب الماء راهو الماء هذا موجود في بعض الأطعمة، دونك هو موجود في الغلال، أما ردوا بالنا بالنسبة للأشخاص اللي عندهم مرض السكري دونك ما ناخذوش برشا غلال كيما الدلاع والبطيخ إلى غير ذلك، أما موجود زادة صفة مهمة الفلفقوس اللي فيه الماء وفيه الأملاح ونجم ناكلوها الناس الكل كل سواء عندنا سكر مع

0: حتى يجينا الإسعاف الطبي الاستعجالي وقال الحماية المدنية، دونك نبعدوا المصاب على مصدر الحرارة، دونك نحاولوا أن إذا كان ما كانش عنده اضطرابات كبيرة في الوعي دونك نهزوا له ساقيه شوية، إن كان لابس برشا باش نهويوه، نبردوه بشوية ماء، دونك نحطوا له كمادات على كما نقولوا على مستوى الفخذين على مستوى الرقبة، دونك تكون باردة شوية، ونعطيوه ماء اللي ما يكونش ماء بارد، خاطر إذا كان لا قدر الله هو سخون برشا باش نعطيوه ماء بارد برشا، دونك مش نطيحوا لا قدر الله في الريسك نتاع الشوك تيرميك، دونك نعطيوه الماء في دولوتيات حتى كان في درجة الحرارة المحيطة، مش مشكل، المهم انه يعوض الماء هذاك.
1: هذه في حالات
0: اضطرابات كبيرة في الوعي، دونك هوني نحطوها في الوضع الجانبي للأمان حتى يجي الإسعاف الطبي الاستعجالي، وإلا نتوجه به الأقرب مركز صحي باش يتلقى الإسعافات اللازمة.
1: دكتورة ريم، إذا نلخصوا نتقول راهو الوقاية ديما خير من العلاج، ديما ماذا به الإنسان يقي نفسه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ما ننساوش رواحنا من السوائل من الماء، ما ننساوش رواحنا من أنه نكون في مكان يكون مهوي شوية، نعرف وش نلبسه زيادة دكتورة من اللباس، خاطر تقولنا يزم لباس يكون معناها قادر على أنه سواء كان في النوعية ولا في اللون. دكتورة ريم هكا ولا
0: هو لازم يكون لباس قطني، لباس واسع، دونك لباس لونه فاتح، وضروري جدا ان نكونوا في بلاصه مهويه كسوسوا كليماتيزي ولا فنتيلاتور، ولا حتى نعملوا حتى بيكسما صغيره نحطوها في الكونجيلاتور نغلفوها بشكير ولا بمنديل ما تسالش ونقعدوا شادين، خاطر نعرفوا ساعات معناتها مع اضطرابات التوزيع الكهرباء دونك تقص الكورون، هوني ما تسالش نبردوا حتى منشفى نبردوا بها رواحنا نمسحوا بها وجهنا، اذا كيف ناكد على انه ما نخليوش صغيراتنا في الكهرباء حتى كان كليماتيزي ومسكره لمده طويله، والا نحطوهم في كهرباء حتى كان محلوله والمده طويله، خاطر خليوهم هوني راهو عرضه زاده كيف لضربه الحراره. المسنين ديما نتفقدوهم في الماء، ديما الدبسه ما بحداهم، راهو ديما احنا لازمنا كل ساعه نعطيهم كاس ماء، خاطر راهو المسن مع التقدم في السن ما يحسش بالعطش، دونك دورنا احنا ان نذكروهم باش يشربوا الماء ويرطبوا الريحه.
1: واضح، اذا الصغير الكبير ردوا بينا نشربوا الماء بالكدا، الحوامل الناس اللي عندهم امراض مزمنه حتى الشخص العادي يلزم يقي نفسه من حراره الشمس ولا من الاجهاد الحراري باش يكون في سلام وامان، وهذه اللي تسعوا له انتم كاطباء وكسلطه اشراف وزاره الصحه اللي تنبه الى ضروره القيام بمثل هذه المعطيات الوقائيه اللي تمكنهم من انهم يحوي رواحهم من الاجهاد الحراري ومن ضربه الشمس. كل الشكر والتقدير للدكتورة ريم الكراي البقلوتي، أستاذة مبرزة في الطب الاستعجالي وعضو الجمعية التونسية للطب الاستعجالي، شكرا كذلك لسلطة الإشراف ومندوبية الصحة الإدارة الجهوية للصحة على هذه المعطيات تفضلت بتقديمها، تقديري لك دكتورة ريم، شكرا.
2: الواحدة ظهرا
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: من جديد أهلا بكم في جولة الظهيرة ونستهلها بالعناوين. موجة حر تبدأ اليوم في بلادنا وتتواصل إلى غاية الأحد القادم. رئيس الجمهورية يؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الحر ليس أمرا طبيعيا. استئناف عملية البحث والتمشيط عن ضحايا غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس. البريد التونسي يشدد على تطبيق القانون بكل سرامة وعلى عدم التسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه إثر تداول مقطع فيديو يظهر تحيل أحد الأعوان عن أموال امرأة مسنة. وفي العالم شهيد في غزة وتحذيرات من انهيار طبي بسبب نقص الأكسجين، والرئيس ترامب يؤكد مرافقة 1000 سفينة بهرمز وطهران تحذر الجوار من الانخراط في الحرب الاقتصادية. إلى التفاصيل عاد الهدوء.

0: مدينة بنغردان بعد احتجاجات ليلية غاضبة نفذها الأهالي إثر غرق مركب هجر غير نظامي يقل عددا من شباب الجهة، وفق ما أكده اليوم للأخبار رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، الذي أشار إلى أنه تم انتشار 3 جثث وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بمدنين للقيام بالإجراءات اللازمة، وبعدها سيتم تسليمهم لأهليهم لإتمام إجراءات الدفن. وأكد أن عمليات البحث عن بقية المفقودين مستمرة بالتعاون مع وحدات الحرس البحري بصفاقس.
1: انطلقت الابحاث عن الجثث وانتشالها منذ امس، انتشلنا 3 جثث، تم نقلها امبارح الى المستشفى الجامعي منين، وين قاموا بكل الاجراءات القانونيه المعمول بها في التعامل مع الجثث المنتشله من البحر، وتم تسليمهم الى والديهم في بنغردان، وهم 3 شباب. اليوم مع نصف النهار بالشقة دفنهم في مخبره الخليف. شفنا البارح بعض الاحتجاجات اللي صارت وصدمات نتيجه وقفه احتجاجيه طالبت بها الناس بتسريع في انقاذ البقيه وكشف الحقيقه. واليوم الجو يعني تقريبا هذا وهدت البلاد، ما زالت الفرق الأمنية والعسكرية بالتعاون مع كل البحارة في سواحلنا كل انطلاقا من رأس جدير وصول لصفاقس، كل متجندة من أجل البحث عن بقية الجثث. في المجموعة هذه 7 يحملوا نفس اللقب من عائلة واحدة، عائلة شوات هضمة، اللي للأسف الشديد عائلة فقدت العديد من أبنائها، إن شاء الله ربي يصبرهم وربي يرحم وليداتهم. والبقية أيضا من أحياء في بنغردان مع وجود شخص من مدينة زرديس. إن شاء الله اليوم نعثر على المزيد من الجثث حتى نستطيع أنه نورهم الثراء وعلى أهلهم خاصة أمهاتهم شوفوا أولادهم قبل، لأنه عندنا تجربة حقيقية في أنه عدم الوصول إلى الجثث تبقى الحرقة متواصلة 3 أشهر.
0: ظاهرة الهجرة غير النظامي وما تخلفه من فواجع تهز العديد من العائلات لا تثني الشباب عن ركوب أمواج البحر والمخاطرة بحياتهم للتوجه إلى الفضاء الأوروبي، وتبعا لذلك تتباين الآراء في الشارع التونسي إزاء هذه الظاهرة، لكن الأغلبية الساحقة ترفض ما يعرف بالحرقة وتدعو إلى التشبث بأرض الوطن مهما بدت الأوضاع المادية والاجتماعية قاسية.
2: أنا ضد الحرقة، ما نتخيلش روحي نجم صغيري نعطيه فلوس ونقول نرميه للموت.
3: ننصحهم يعملوا فورماسيون يمشيوا بأمور قانونية.
4: ظاهرة اجتماعية سلبية.
3: شبابنا حرام على يمشي في البحر ويضيع.
4: لازم يقاوموه، المقاومة نتاعها تكون من الإعلام، مؤسسات تربوية، كل شخص عنده تأثير في المجتمع هذا.
5: مع الحرقة أنا.
2: مش تخلي يما يرجع لك في صندوق وإلا يوصل، أنا ما نجمش نخلي احتمال صغيري وكل نخليه يرجع لي وأنا نكون سبب فيه.
5: خاطر ولد خويا أنا كان هنا ما تصور شيء من البيت. قش خدمه.
3: إيه انت ميت في بلادك، بلادنا لا بقى فيها امن لا امان لا تشغيل لا حد شيء، وكل شيء غالي.
5: كل عذاب وشقام الجيش بشي يلبس حتى مريول. تو في فرنسا قال لي لبس عليه والحمد لله يا رب، كل شيء متوفر عنده ويخدمه بقدره، علمه صنع علمه كل شيء ولبس عليه. معاناه في البلاد، خطر بعد هنا في متحايليس وما يرحموش البشر. الشباب متضرر اصلا، يسمو يحرق.
3: المتخرج الدكتوراه دي تاني تبقى 10 سنين ملوحه في الديار. اليوم الموظف العمومي يبدا سيليباتير يخدم 10 سنين ما يوصلش باش يعرس،
5: يمشي ويبعث ولده باش أنا مستقبل ولده ويكون ولده مرتاح خير ما يبقى في البلاد هذه.
6: هيك غلطة الأولياء غلطة كبيرة يعملوها.
4: نقول لهم ما ترميوش صغاركم للموت وكو.
6: أنهم يعاونوا ولادهم باش يحرقوا. هيك غلطة.
3: لا أنا ما نصحهمش يحلوا به مشروع ولا قريهم ولا يسيدوا عليك الفلوس يزيدوهم يخرجوهم بأمور قانونية لبرا.
6: كل بلاد يخدموها أولادها، شدوا بلادهم يخدموا اللي يجي أفضل من الحرقة.
0: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس بالتزامن مع استمرار أزمة فقدان المياه المعدنية المعلبة في البلاد. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى معتمدية الوسلتية من ولاية القيروان، حيث عاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، ثم توجه إلى سد نبهانة بمعتمدية سبيخة واطلع على وضعية الموارد المائية به، إثر ذلك تحول إلى معتمدية كندار بولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج الرأس وسلقتة وسيدي علوان في ولاية المهدية، والتقى بعددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم، مؤكدا أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا القيد الحار ليس بالأمر الطبيعي، والمواطنون وأعوان بأن الهدف هو تأجيج الأوضاع بكل طرق وعازمون على التصدي لكل هذه المحاولات البائسة وفق قوله.
7: ثم وضع مش طبيعي. هذا الوقت أعرف العديد من الدقائق والتفاصيل المتصلة بقطع الكهرباء وبقطع الماء، بس ور موثقة وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤولية قدام الشعب التونسي. وتونس فيها كل الإمكانيات وكل الطاقات وكل الوطنيين الأحرار اللي إن شاء الله يشدوا تونس، يشربوا الماء الزلال ويتنفسوا الهواء النقي ويعيشوا حياة كريمة. هذا خيارنا وسنواصل حتى نحقق أهداف الشعب التونسي. تشوف الماء موجود والناس تشكر عطش وتعلم الكثير من الخفايا حول الجهات التي تقف وراء هذه الظاهرة. كان مشل اللي يضرب السلطة راهو غالطين في العنوان.
0: في موضوع آخر، أصدر البريد التونسي اليوم بلاغا حول مقطع فيديو يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يظهر تحيل أحد الأعوان على أموال امرأة مسنة وما أثاره من استنكار وتساؤلات، وأكد أنه يتعامل مع الموضوع بكل جدية ومسؤولية وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات الواقعة في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. البريد التونسي جدد التأكيد على أنه لا مجال للتهاون بأخلاقيات المرفق العمومي وأنه لن يتسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه، كما شدد على أنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون بكل صرامة في حق كل من تثبت مسؤوليته طبقا للترتيب والقوانين الجاري بها العمل. في صفاقس تنتظم اليوم بعدد من معتمديات منزل شاكر حملة صيانة وتنظيف ودهن بمدارس الجهة في إطار المرحلة الثانية من برنامج التدخل في المؤسسات التربوية، على أن يكون الموعد غدا في مدرسة رياض بوجربوع. وقال النائب البرلمان حسن الجربوع إن التدخلات ستتواصل في مرحلة قادمة بعديد المدارس الأخرى لتوفير ظروف ملائمة للتلاميذ والإطارات التربوية والإدارية مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد. وقبيل العودة المدرسية أيضا، أعلنت المنظمة التونسية للتربية والأسرة عن إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة، بينما تتواصل في صفاقس الحملة الجهوية تضمنية كتاب نهدي لأصحابي والتي ينظمها المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس، وتتمثل في جمع الكتب والأدوات المدرسية القديم منها والجديد. وتتواصل هذه الحملة إلى غاية مفتتح السنة الدراسية المقبلة، وذلك بهدف تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب، وفق ما أفادنا به رئيس المكتب الجهوي للمنظمة بصفاقس محمد العذار. في الأحوال الجوية، ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب جهات البلاد مع ظهور الشتاء إلى غاية نهاية الأسبوع القادم، وفق المعطيات الجوية المتعلقة بالتقلبات المرتقبة خلال الأيام المقبلة والصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي. المهندس بمعهد الرصد الجوي بلال يحيوي أفاد في تصريح اليوم للأخبار أن الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتوقع أن ينفرج الوضع الجوي يوم الأحد القادم.
8: الحرارة تتواصل مرتفعة مع ظهور الشهيدية، حيث أن الحرارة تشهد بداية من هذا اليوم وكذلك خلال اليومين القادمين الاثنين 24 والثلاثاء 25 أوت ارتفاعا ملحوظا بفارق يتجاوز عن المعدلات العادية لهذه العشرية لشهر أوت بين 6 و10 درجات. تكون القصوى بأغلب المناطق بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيدية، ما عدا بالمناطق الساحلية شرقية للشمال والوسط وكذلك في المرتفعات الغربية حيث تكون القصوى بين 37 و41 درجة. من المتوقع في ولاية صفاقس ستكون درجة حرارة خلال هذا اليوم القصوى في حدود 45 درجة، خلال يوم الغد الاثنين 24 أوت في حدود 43 درجة، وكذلك هو الحال بالنسبة ليوم الثلاثاء 25 أوت. وتتواصل موجة الحرارة إلى حدود نهاية الأسبوع القادم، حيث من المتوقع أن ننفرج تدريجيا بداية من يوم الأحد القادم إن شاء الله.
0: نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة صهيونية استهدف تجمعا لفلسطينيين وسط قطاع غزة في أحدث خرق الاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بينما حذرت السلطات الصحية من تفاقم الأزمة الطبية مع تراجع حاد في إمدادات الأكسجين. في الضفة الغربية المحتلة يواصل الاحتلال الصهيوني التصعيد عبر إغلاقات وحملات اقتحام واعتقالات واعتداءات للمستوطنين، في حين يستمر لليوم 15 على التوالي حصار منازل بلدة قسرة جنوب نابلس وسط تحذيرات إسرائيلية من أن الضفة على وشك الانفجار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن بلاده تواصل الصمود في مواجهة العقوبات الأمريكية، وشدد على أن طهران تبذل جهودا لمواجهة ما وصفها بالحرب غير المتكافئة المفروضة عليها. دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني جميع الدول المجاورة بعدم مشاركة الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية، وإلا ستعتبرها عدوا. تذكير في الختام بأبرز عناوين هذه الجولة. موجة حر تبدأ اليوم في بلادنا وتتواصل إلى غاية الأحد القادم. رئيس الجمهورية يؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الحر ليس أمرا طبيعيا. استئناف عملية البحث والتمشيط عن ضحايا غرق مركب هجرة غير نظامية قبل سواحل جرجيس. البريد التونسي يشدد على تطبيق القانون بكل صرامة وعلى عدم التسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه إثر تداول مقطع فيديو يظهر تحيل أحد الأعوان عن أموال امرأة مسنة. وفي العالم، الرئيس ترامب يؤكد مرافقة 1000 سفينة بمضيق هرمز، وطهران تحذر دول الجوار من الانخراط في الحرب الاقتصادية.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحيات أمل الجندوبي ونوال الطهري. إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس.
9: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
10: عشرة ديمة.
9: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: 14 دقيقة بعد الوحدة بعد الزاوية. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البداية تكون دائما مع آخر المستجدات على المشاركة التونسية في ألعاب المتوسطية في دورتها العشرين. نعرفوا أن تونس تشارك ب 176 رياضي ورياضية، الإناث 67، الذكور 109، يتوازوا على 28 اختصاص رياضي، وبوفد هو الثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 2001 احتضنتها تونس. نذكروها الناس كل اللي شهدت مشاركة 309 عنصر. اليوم مشاركة في يوم جديد بعد ميداليات بدأت تتهاطل على منصة التتويج التونسية. ما تعولش عليكم برشا، دينامو مؤسسة الإذاعة التونسية مبعوثة على عين مكان في إيطاليا في تورنتو، زميلي شهير الكيفي. شهير أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك مهدي، تحية لكل مستمعي إذاعة تشيقز. الميداليات البارحة عددها 5، وإن شاء الله اليوم يرتفع العدد بطبيعة ويكون فيها المعدن النفيس، يكون فيها الميداليات الذهبية، وهذا ممكن خاصة أنه في التايكواندو ننتظر في رأس القطوسي اليوم. بالنسبة لليوم الصباح منذ قليل يعني وفي نهاية كرة اليد ذكور بين المنتخب التونسي والمنتخب اليوناني، والفوز كان للمنتخب ب37 في الحقيقة مردود سيء لعناصرنا الوطنية في المباراة. وموجود التصريح أكيد للمدرب سامي السعيدي وأيضا للاعب المنتخب على الصفحة الرسمية، تتفاهم بعد شوية. ولكن في انتظار المباراة القادمة مع قبرص وأيضا مع الجزائر، يبدو أن تونس مش يكون عندها حظوظ كبيرة بالتأهل في مخصوص كرة اليد. الليلة أيضا ما ننساوش منتخب الكرة الطائرة باش يقابل المنتخب الصربي بداية من 7 العشية، وكيف ما قلنا أيضا ننتظر التايكواندو، وإحنا توا في الطريق مهدي في اتجاه قاعة التايكواندو. ممكن الحاجة تقلق شوية أنه بعض المسافات، لأنه حاليا خرجنا من قاعة كرة اليد تقريبا اللي تبعد 60 كيلومتر على قاعة التايكواندو، ومن قاعة التايكواندو الوسط البلاد زادة وين موجودة القرية المتوسطية تقريبا 50 كيلومتر أخرين. يعني هذه الحاجات اللي إلى حد الآن تقلق شوية العمل الصحفي. اليوم في رأس القطوسي كيف ما قلنا في وزن أقل من 80 كيلوغرام يلعب مرة 3-7 مع الإسباني غارسيا. معتز العفاوي كان خسر منذ قليل في وزن أكثر من 80 كيلوغرام مع المنافس متاعه الإيطالي. وفال مسغوني وزن أقل من 67 كيلوغرام تلعب مرة 3 مع إيفونا من كرواتيا. وزينة المديوني تلعب الأربعة مع في وزن أكثر من 67 كيلوغرام. ننتظر أيضا السباحة ياسين بن عباس اللي كان توج بالبرونزية البارح يلعب اليوم 200 متر سباحة حرة، حبيبة بلغيس في 200 متر سباحة على الصدر، وأحمد الجوادي اللي نستناه منه علش لا يعمل الذهب اليوم في 800 متر سباحة حرة. أيضا الملاكمة مع يوسف الرفرافي في المصارعة، خير الدين بن تليلي، أيضا رضوان الطرهوني في الكرة الحديدية كيف ما نعرفه موجود، أشرف الزواوي ويسري المحمدي، آية الدبوسي وأمينة السعيدي، عديد الاختصاصات اليوم. البادل أيضا الكانوي كاياك مهدي واللي تباع إن شاء الله نتائجهم تكون موجودة من العشية، ولكن اللي يهمه الانتظارات اليوم الكل إن شاء الله يكون الذهب موجود بالنسبة للوقت التونسي.
0: هذا ما نتمناه إن شاء الله. شهير، شنو السخانة عندكم في إيطاليا؟
1: الطقس حار أيضا على غرار تونس، الطقس في حدود تقريبا 36-35 درجة وساعات أكثر شوية، لكن تبقى ديما الحرارة موجودة. وأيضا حتى الرطوبة تقلق شوية هنا في تورنتو، لكن المهم أنه المنافسات تتم داخل القاعات بالنسبة للرياضات الفردية وأيضا للكرة اليد، الكرة الطائرة. مباراة واحنا توا في تونس، الموضوع اللي ماخذ اهتمام كبير علاش نلعبوا في المباريات في القائلة في 4:30، احنا غدر مش نلعبوا من 10 متاع الصباح في طقس حار. ان شاء الله المنتخب التونسي على الاقل بعد التعادل تاع الجولة الاولى ينتصر في الجولة الثانية
0: ان شاء الله. شيء الكيفي شكرا لي، كنت معنا مباشرة من ايطاليا في مواكبة ليوم جديد من الالعاب المتوسطية. 19 دقيقة بعد الواحدة بعد الزوال. نذكر دائما منتخبنا التونسي تعادل البارح مع المنتخب المقدوني اقل من 21 سنة مع الكوتش نيس بوجلبان بوجة. المنتخب التونسي الكرة طائرة هزمنا البارح 3-1 امام المنتخب الايطالي. دائما مع اخر الاخبار الرياضيه البارح انطلاق الرابطه المحترفه الاولى في لوك جديد، الرابطه المحترفه الاولى بثمانيه مقابلات البارح، من جمله اربع مقابلات ثلاثه تلعبوا ومقابله لا، باعتبار فريق اتحاد بن قردين اصدر بلاغ اعلن فيه الجمهور انه تمت مراسله الرابطه الوطنيه لكره قدم قصد تاجيل المباراه، والرابطه استجابت نظرا للوضعيه الموجوده في بن قردين مع تعازينا لاهالينا في بن قردين. البارح ثلاثه مقابلات كانت على نحو التالي، تبداو ماتش الكلاسيكو بين الملعب التونسي النادي الصفاقسي، ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، جمهور السي اس اس حب يبدا فيكتوار بانتصار خلال هالموسم. النادي الصفاقسي عرف كيفاش يبدا المقابله، تقريبا نص ساعه لعب ترابا نجم السي اس اس تمكن من الوصول لشباك البقلاوه، لكن الشوط الثاني برشا اخطاء جعلت سي اس اس يرجع التالي يقبل هدف التعادل. ربع ساعه الاخيره الملعب التونسي لعب طولا وعرضا في الميدان، سيطر واجبر سي اس اس باش يلعب الدفاع. البارح الكلام الكل مش على طريقه اللعب اللي توخاه الكوتش نبيل كوكي، مش على الاداء اللي فيه وعليه للسي اس اس، على اداء فما برشا حاجات وبرشا حاجات يلزمها الرتوش. الكلام الكل كان على هشام بكار، على الاصابه الكبيره اللي كانت على مستوى كاحل الرجل اليسرى. البارح مد ساعة متاع الصباح خرج هشام بكار من المساحة، مش بشقول وين بالضبط، لكن خرج بعد ما عمل اسكانير ثبت انه الاصابة بلغة جدا على مستوى اسفل كاحل الرجل اليسرى، يلزم 24 ساعة 48 ساعة وتم عملية. حكيه حتى مع طبيب سي مراد العواي يظهر لي اللي مش يجري العملية، وإن شاء الله العملية تتوج بالنجاح طبيا، الغياب مش يوصل لأربع شهور وينجم أكثر باعتبار فما ريديكاسيون وغيره. تحية للملاعبية سي سي العائلة الموسعة اللي هزت من مورال هشام بكار، إصابة اللي ربما زاد راهي تعود للعب هذا اللي منيش فاهمه، الجامعة التونسية لكرة قدم ارتئاء باش نلعب ناس كل أربع ونص شي اليوم كان توصل، معناه باش نحكي لكم على درجات الحرارة اليوم وقت بداية المقابلات، معناه واحد يدوخ. الترجي والنجم بداية المقابلة مش يكون فيها درجة الحرارة 42، نجم المتلوي النادي الافريقي 44، معناه ملاعب يلعب في 44 درجة، ماشيين على انه يموتنا ملاعب لا قدر الله، ملاعب يدخل في كوما. السي بي مستقبل مرسى اوكي في بنزرت يسخانة 38، جرجيس الاولمبي البيجي بداية المقابلة 4:30 متاع العشية يسخانة 40 درجة. الاختيار هذي رانا ناس، رانا بشر كما الملاعبية كما الاعلاميين، البارح شايلنا ماء على الراس بعنيك الملاعب على ارضية ميدان. البارح سقيت الدير ثلاثة إصابات في نفس التوقيت، الإصابات ترجع بدرجة أولى راهو طبيا إذا في درجة حرارة البدن ما عادش يجاوب تطيح الأملاح المعدنية وينجم يصير حتى الري كاردياك. يبارك لكم يبارك لكم يبارك لكم عليك البطولة الكبيرة متاعنا والمستوى اللي قدمناه في كأس العالم، مش نعملوا كما هكا مغير قدح، لكن كنا نجموا نوخروها شوية. إذا النادي الصفاقسي الملعب التونسي 1-1. كريم النفطي واش قال بعد نهاية اللقاء؟
2: استاد تونسي زاد أكثر من فرصة، عادي جدا هذه في كرة القدم، لازم تتقبل ساعات تتحمل، لكن أعطيهم الصحة الأولاد كانوا موجودين وتحملنا وخرجنا بأخف الأضرار كما قلت، يعني التعادل عاد كنت جاي على الانتصار، كنت رابحة واحدة بلاش متقدم، كنت نجم نسجل الثاني ما تسجلش، لازمني نقبل أنا الوضعية اللي جات للثاني. إن شاء الله كما قلت أنا بارتين إن شاء الله التروزيام جوني يكون الفريق يعني بدنيا ممتاز، قاعدين يخدموا برشا الأولاد تعبانين وكل شيء، وبدينا رتار قلت أنا بريباراسيون، هذاك راهو عامل من العوامل، والعامل الثاني كما قلت الكوميونيكاسيون ولا قلة التمركز الخاطئ اللي كان يتسبب في الهدف.
0: هذا كريم النفطي المدرب المساعد للسي اس اس، وحبيت مره نرجع باش تحيه كبار للدكتور محمد المصمودي طبيب السي اس اس تفاعله الكبير معنا حتى قبلك شويه، قال لي ان شاء الله في القريب العاجل تكون العمليه الجراحيه لانه الاصابه كانت بليغه جدا بالنسبه لهشام بكار في اطلالته الاولى مع السي اس اس على مستوى التشكيل السي خلال هالموسم. وين نمشيو لهنا؟ نجيو الملعب المهيري بصفاقس باقناع بامتاع بابداع تقدم سيقي الدائره 1965 التاسيس نتاعو، لكن نهار البارح ماهوش عادي باعتبار لأول مرة الناسيونال يحتضن تقدم سقي الدير. سيمونير ملاك رئيس النادي معي على الخط الهاتفي. سيمونير أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا بك، مرحبا بكم وبمستمعي ومشاهدي إذاعة الصقس.
0: بداية كانت
3: في أول شيء في مادي حبيت نتمنى الشفاء العاجل في هشام بكار، إن شاء الله هيك حد الباس وإن شاء الله لباس وإن شاء الله يرجع أحسن من اللي كان وإن شاء الله يا ربي نتمنى له الشفاء العاجل.
0: ان شاء الله. وامادو اللاعب السنغالي با تضرب البارح على الكوت نتاعو، كان يحسبوا انه فما كسر في القفص الصدري نتاعو، لكن الحمد لله سكانير صارت. وتحيه لهنا لطبيب عماد العجيلي، طبيب تقدم سقيدير، اموره لاباس والحمد لله. ها
3: الحمد لله يا ربي، الحمد لله تفجعنا جماعة الكل عليه. أنا واحد من الناس شفته كيفاش، والله العظيم الواحد فجعة كليناها كبيرة برشا. إن شاء الله هيك حد الباس قدر الله وما شاء فعل. هاك شفت با، شفت الوليدات الأخرين، العمري وسيداد العلوي،
0: زيد العلوي
3: أي ما بيدنا ما نعمله. ديما نقوله احنا يا ولدي راعي الحالة اللي نلعبوا فيها، راعي وإن اللعبية أنا هذه راه ما تلعبش. أنا والله اليوم كما قلت أنت ساعة معناتها قلبي تو على جماعة الكليب أفريكان وليتوال في القناة هذيك، تو مش كما تلعب على الجازون كما تلعب على اللحد الترطان. راو حاجة شفناها أنت اللاعبية ديجا بعد الماتش نحيوس بدريات مسقيم يعلم ربي كيفاش، معناتها هذا اللي يلعب على اللحد الترطان الجازون. الحمد لله نقول له نعم ما يسخن أخويا ما يتحمل حتى حد
0: شيء.
3: طيب المير احنا قاعدين على الكراسي في المنصة الشرفية والواحد
0: مشيل قولي
3: بسيط يتنفس بالمجد بسيط يتنفس. خلي يا فين لعبية تلعب في الوقت كما ذكر في قائلة كما هذه، ربي إن شاء الله يلطف بينا وإن شاء الله احنا رانا مع الكورة وماذا بينا البطولة تمشي في أحسن الظروف وماذا بينا يصير كل شيء. هذو ما هما اللي عملوا التخطيط هذا والدراسة هذه باش تكمل البطولة إن شاء الله في أحسن الظروف.
0: نعم.
3: وربي إن شاء الله يبقى علينا الستر وعلى لاعبيتنا. راه بالمجد معناها لاعب يلعب في السخانة هذيك أخوي الله يعطيهم القوة
0: إن شاء الله. إن شاء الله
3: إن شاء الله الشفاء العاجز هذا كيف للوليدات نتاعنا سي زياد والعمري، ربي ان شاء الله يلطف فيه وان شاء الله تطلع الفحوصات
0: ان شاء الله بعد نهارين يعملوا ليكو ان شاء الله لاباس. الاستاد نتاع ساقيه بداش على الاقل فما موديفيكاسيون. الوزير هو قال لك بعد العيد، ما نعرفش العيد الكبير ولا الصغير. كلمك الوزير.
3: والله العيد الكبير ان شاء الله، هذا العيد الكبير اللي استنى فيه انا قبل ما
0: هو العيد الكبير. نحب نقول العيد الكبير تعدى
3: ما يمشي للحج
0: انسان ساكي
3: ان شاء الله اكيد شوف المشاغل احنا من صحيح. ان شاء الله المانع خير مشاغل الوزاره راهي مستاهله تيرتو الرياضه قطاع الرياضي. هاك تشوف التشكيات، تشوف العباد الكل، راهي الملاعب الكل في الجمهوريه حالتها تعيسه. ثم برشا ملاعب شفتوا ما مثلو يا طاوري اللي جابت اذاعه خاصه
0: صحيح.
3: الحاله هذيك كيفاش معناتها شيء معنا تحشم انت كي تشوف صور كيما هذيك في ملاعب في تونس وفي الرابطه الاولى.
0: صحيح.
3: خلي من الرابطه الثانيه ومن الرابطه الثالثه اللي قلت لك انا راني عملوا شفنا السيران وشفنا الدو وشفنا كل راهي ملاعب ما تليقش بينا وبصمع تونس. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله لفته معناتها كريمه. احنا ساقيه الدير كيف احنا ماذا بينا حابين الماتش هذا يصير في ساقيه الدير احتفاليه ساقيه الدير بغض النظر على كل شيء. احنا كنا اولاد الجهه وكنا اولاد الساقس، ما حبيت الماتش هذا يصير في ساقيه، حبينا ماذا بينا الاحتفال يصير في الساقية.
0: ان شاء الله
3: يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. احنا ديما نحكي طبعا اربع سنين نحكي على الملعب، نحكي على اعاده التعشير، نحكي على وفرصه كما هذه تو ما عادش تتعوض في بلدي ساقية الدير نازله على المستودع البلدي كامل، فرصه ما تتعوضش.
0: صحيح.
3: احنا يحبوا تو حسب سمعت الخطوات متقدمه في انجاز المركب الشبابي اللي انا واحد من الناس اذا كان صار المركب الشبابي صغير هذا مش عملوه باش يقضيوا علينا كريمه وعلموا لوكاسيون تاع استاد
0: ان شاء الله.
3: تعرف استاد من جمله اول حاجه يلزمك ثلاثه مداخل، احنا عندنا مدخل برك اللي هو معناه احنا ثلاثه مداخل. اذا كان مش يعمل لي المركب الشبابي هذا اللي يحبوا يعملوه تو في الساقية واللي ماشيين فيه وقاعدين متقدمين فيه قضاوا لي على ملعب ساقية الدير ما عادش فوق القيامة.
0: ان شاء الله نلقاو الخير في قدم الايام
3: ان شاء الله. احنا عبر الاذاعة ان شاء الله يا رب يسمعونا ويتلهوا بينا ويشوفونا نقعد واحنا راهو مديني دينا باش نتعاون
0: وباش
3: مصلحه الرياضه ومصلحه تونس.
0: نوفا معاك، تبارك الله على الاسعد بوراوي البارح كان اداء ممتاز، عروس خمس ايام تبارك الله عليها. العرس باهي يا سيمونير
3: يا يعطي صحة إن شاء الله. العرس باهي قلت له براوي قال لي لا الحمد لله يا ربي إن شاء الله يعني بالمناسبة هذه نتمنى
0: ربي يكمل عليك يا سعد براوي
3: والبنون إن شاء الله.
0: باهي العرس باهي واش سي منير
3: العرس سمح أكيد في نادي
0: لهلك. طيب تحياتي ليك سي منير مالك
3: في الإذاعة
0: مريقلين نهنيو أرواحنا يا سي منير أمورنا لاباس. شكرا لك سي شكرا لك سي منير مالك رئيس تقدم ساقية الدير يعيشك. نذكر في على الأقل مع السخانة هذه نفرهدوا أرواحنا بالابتسامة هذه. نذكر حمام سوسة يتحد مناسير التعادل بدون أهداف، بعد شوية الأربعة ونص ترجي نجم الساحل هيثم الطرابلسي حكم الفار أزمير أزراغوفيتش من سلوفينيا، سي بي مستقبل مرسى منتصر بالعربي حكم الفار أمير عيدي، أمير لوسيفي صفر اللقاء نجم متلوي الإفريقي حكم الفار إسكندر ماتكوفيتش، وترجي رضي الجرجيسي الأولمبي البيجي أمين لفقاير، نوجه تحية بمناسبة حكم الفار هيثم قيرات. هذا إخبارنا الرياضية، تحية كبيرة برشا الحاج مراد حاج قاسم على مستوى الإخراج الفني، يسرى الغربي في الإخراج المرئي ومهدي قاسم، يتمنى لكم أحلام تلقات. إلى اللقاء.
4: Sport News.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس والسرام.
0: صيف عالكيف
3: هي صوت

60 دقيقة بعد الماضي ساعة على راديو صفيق. سهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية المستمعين وين ما هم موجودين. هذا صيف على الكيف يتواصل معكم حتى للساعتين. مرحبا بالجميع، للناس اللي عايشة معنا أجواء المواكبات واللقاءات المباشرة وكذلك النغمات اللي نهديوها الأحلى مستمعين على راديو صفيق السهيلي الأطلع.

0: 42 دقيقة بعد الماضي ساعة على راديو السويق. سهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للمستمعين وين ما انتم موجودين، ولقانا يتواصل معكم في سيف على الكيف. ما دمنا في القيروان ما نجموش نكونوا في القيروان الأبية، في القيروان الحضارة والعراقة والأصالة، وما نكونوش في دار الزربية في القيروان وين ما نلقاو الصناعات التقليدية كأبها ما يكون في دلالة لعنوان الانتماء والأصالة والعراقة والتجويل. مش نختمها بهذه الأنامل الذهبية وبهذه الميزة والبصمة القيروانية من خلال الصناعات التقليدية. أهلا سهلا بك أحمد مجددا في دار الزربية.
1: مرحبا بك يا نوري، تحية ليك ولكل مستمعين الأوفياء. بالحق هي دار من ميزتها الصناعات التقليدية الأصيلة اللي من خلالها نثمن هذا المنتوج اللي تعرف بيها مدينة القيروان. دار العلاني أو دار الزربية هي رمز للأصالة وللتميز على مستوى الأنامل الذهبية، وهي فرصة أن اليوم نكتشفوها عن كثب وعن قرب في المدينة العتيقة بالقيروان. يحضر إلى جنبي يا سيد صلاح الجيزان حتى يعرفنا عن هذه الدار اللي في الحقيقة راه هو عندها تاريخ كبير جدا الدار هذه. مرحبا بك سي صلاح، ونورتنا في إذاعة السويقس.
2: مرحبا بإذاعة السويقس، مرحبا بكم. نحن تو في دار العلاني للزربية. دار العلاني هذه كانت قبل دار، هي أصل دار مفتي الصادق صدام، وبعد أخذتها الفاميلة متاع العلاني.
1: اي اما هي متاع القيد قبل، يقول
2: القيد هي قبل. ايوة وقت خرج القيد استرجعت الفاميلة العلاني واخذتها ورممتها سي حمد العلاني، رممها وقداه.
1: وما شاء الله الدار كبيرة، يعني تقريبا قلت لي اصلا في الطابق العلوي فما 8 غرف، يعني
2: فما 8 غرف هم مسكرين خاطر الفضاء كبير ياسر، ما نجموش نتصرفوا فيه برشا. ودار مزيانة ياسر وجيوها حتى من كل بقعة يزوروها.
1: انتم مختصين بالزربية وهي فرصة.
2: نحن مختصين بالزربية والمرقوم،
1: اي
2: القيروان مختص بالزربية العلوشة نقولوا الواحد والمرقوم. ومنتوجنا الحق خارج ويجونا من كل ولايات حتى الأجانب يجونا.
1: يعني ثم غرزة قيروانية أصيلة هي اللي تميز يعني ربما مدينة القيروان على غيرها من المدن التونسية.
2: عندنا غرزة تخص بنا نحن، معناها في الخدمة وخدمة متينة ياسر، وزربية القيروان ما تخير عليها حتى شيء.
1: فما نموذج للسدية اللي فرصة أن نوريه يا نوري.
0: عملنا جولة أحمد، قاعدين الجولة معاك تو في دار الزربية.
1: نبيل
0: الجولة اللي تتواصل في مختلف الأجنحة. تسمع فيها أحمد ولا لا؟ تسمع فيها أحمد؟
1: نسمع فيك يا نوري.
0: أي خلينا نجول معاك أحمد مالا في دار الزربية، بالإضافة إلى النقل الإذاعي.
2: السدية هي أصلا كانت لوح، هي كانت لوح السدية. وقت ولو لوح هذية فيها مشكل، معناها كي جيت تطوي السدايا وكل شيء دي قاعده تكسير في القائمه بتاعها. ابتكرها واحد من الرفيس ناسيونال، معناها من الارتيزانات.
0: أيوة.
2: ابتكرها عمل لها حاجه حديد،
1: اي
2: ولا تو الحق ولا تمتينه وما عادش حتى مشكل.
1: اي والسدايا هي اللي يصنع من خلالها الزربيه.
2: والزربية دي انت والكبر، فما تقعد شهرين، فما تقعد شهر ونص، فما تقعد حتى 3 شهر، فما 4 شهر انت والخدمة. وتو شنو المشكل؟ نحن في القروان دي العام نقص نتاع الزربية، خاطر البنات تو اللي في القروان كثيرتهم مشاو المعمل الكابل اللي عندنا هنا في القروان. 30,000 طفلة انسحبوا من صناعة،
1: يعني فرصة انه راهو المنتوج كما صناعة تقليدية راهو يدر الذهب، يعني لانه الزربية تتباع بك الحساب.
2: الزربية عندها قيمتها واحد، والمنتوج نتاعنا نتاع القروان نقص ياسر. ونقص لازم تقول 80%.
1: اوكي قديش تستغرق الانتاج الزربية؟
2: الزربية فما تقعد شهرين، انت والكبر شهرين، فما تقعد 3، فما تقعد 4، انت ونوعية الزربية. والزربية تتخدم فيها تركيز، خاطر المرأة يلزمها مركزة على الزينة. واحد اذا تغلط في الزينة ولا تغلط في الخدمة وقت تجي تطبعها تهزها لدار الطابع باش يطبعها، ينجم يروح في الزينة واللي خدمته الكل هذاك شهرين 3 شهر تنجم تخسره. خاطر كذهب رأيي طبعا متاعي كذهب.
0: اليوم ما مدى قدرة الزربية القيروانية على أنها تنافس الأنسجة الجديدة في مستوى الصناعات التقليدية في المجال هذا؟
2: نحن قاعدين نحسن الحق، وكل مرة نعملوا زينة جديدة، وفي ناس نجموا ولا نخدموا 90,000 عقدة في المتر مربع أجود شوية.
0: نعم.
2: فما نخدموا 160,000 في العقدة في المتر المربع.
1: أيوة. يعني فيها إقبال الزربية القيروانية.
2: بالطبع فيها إقبال. نحن شنو مش الإقبال موجود والشراء موجود.
0: واضح.
2: والنقص السلعة نقصت. ما عادش المنتوج اللي كبير كبير الحق.
0: المهم الصناعة مازالت متواصلة الحمد لله.
2: الصوف لوح موجود. يد العاملة نقصت. يد العاملة نقصت. هذه كان مشكل في الزربية.
0: أما مع ذلك الزربية مازالت عنوان للحرفية. عنوان للصناعات التقليدية الأصيلة وكذلك عنوان للانتماء إلى هذه الأرض الطيبة.
2: نحاولوا البنية القروية نعاونوها وباش تقعد وباش ما
0: باش
2: ما
0: يعطيك
2: الصحة يعطيك
1: الصحة يسلاح.
0: شكرا, شكرا.
1: هذه جولة يا نوري نواصل من خلالها في دار الزربية. على الأقل فما برشا ناس وبرشا زوار إلى المدينة العتيقة في القيروان فرصة باش يكتشفوا هذه الدار عن قرب ويستمتعوا بالجمال المتاحة. وانا كنت قبليك شوية بين السدية وخليني نستحضر الأغنية الشهيرة أوتاري وعودي
0: صفوه السدايا
1: أوتاري وعودي
0: صفوه السدايا. شكرا لك أحمد. خليك تغني وخليك زي مع أجواء الصناعات التقليدية والزربية.
1: على كل يا نوري وفي أيوة. الختام
0: نعم
1: في الختام دكتور نوري
0: أيوة.
1: حبيت في نقول لكم وأنه هذه كانت تغطية خاصة من إذاعة صفاقس إلى أجواء المولد النبوي الشريف مباشرة من مدينة القيروان. أغادرها وفي تقريبا يعني عندي مجموعة كبيرة من الذكريات اللي عالقة في ذهني من مدينة القيروان كما عالق العسل في فمي عسل مقروض القيروان.
0: شكرا لك أحمد. تمتع بالقيروان كما يجب الاستمتاع الجميل لأنه بداية من غدوة مش تكون القيروان قبلة للزوار من مختلف البلدان سواء كان العربية والأجنبية حاضرين في مناسبة عزيزة على قلوبنا وهو الاحتفاء بمولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أجواء ديما مميزة معاكم ومرحبا بالجميع ديما على راديو صفاقس.

هكايا تقريبا نوصل إلى نهاية المنوعة معكم. شكرا لكل مستمعين وين ما كانوا موجودين في مستوى الاستماع والتفاعل، مع التحية لزملائنا مراد حش خاسم في مستوى الهندسة الفنية، شكرا يسرى الغربي في مستوى الهندسة المرئية لنقل الصورة مباشرة من القيروان مع زميلنا أحمد الحش طيب في مناسبة استعداد القيروان للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. شكرا لسفيان وفريد في استقبال التليفونات. بعد شوية مش تكونوا مع ريم بوعصيدة في برد القائلة في أجواء مميزة على راديو صفاقس تخليكم تعيشوا جو الصيف وجو نهاية الأسبوع في مساءات تونس. شكرا لكل مستمعين وين ما هم موجودين. نحب نسلم في ختام اللقاء على برشا مستمعين كانوا اليوم معانا في المباشر، والكثير منهم ما استطاع عشان يكون موجود معانا نظرا لكثافة المواد اليوم من القيروان، ومع ذلك يسعدنا أن نسلم على برشا منهم: محمد الشعري وسارة المروة اللي هني وبنتهم أسمى وزوجها فراس بوسرسار بمناسبة ختان ولدهم ياسين، إن شاء الله فرحته وإن شاء الله ديما فرحانين للعائلة الكل. كيف كيف مش نختم بلقاء كل من يحتفل بمناسبة زواج، نهنيوه بالنغمة المزيانة لخمس وخميس عليهم، وخاصة خونا عمر وزوجته رحمة المعالج اللي إن شاء الله بإذن الله يكون يوم الأحد القادم هو عنوان ميلاد أسرة جديدة وعائلة جديدة بالرفاق والبنين إن شاء الله. وربي يكمل فرحك خويا عمر، عمر اللي نحب نهنيه ونهني العائلتين المتصاهرتين سي محمد الغربي وسي سهيل المعالج إن شاء الله بالسعادة الدائمة وبالعشرة الدائمة، وربي يكمل فرحكم. عمر الغربي رحمة المعالج لحد 30 أوت هو عنوان جديد في مسيرة حياتية جديدة لكم، ربي يهنيكم ويسعدكم. وأنا بإيقاعات الأفراح وليالي الملاح نهدي لكم هذه النغمة ونقول لكم إن شاء الله ديما فرحانين، مع تحيات النور الشعري.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس محمد العذار يؤكد تواصل الحملة الجهوية التضامنية كتاب نهديه لأصحابي، والتي تتمثل في جمع الكتب والأدوات المدرسية القديم منها والجديد لفائدة تلاميذ الأسر محدودة الدخل. على أثر تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر تحيل أحد أعوان البريد التونسي على امرأة مسنة والاستيلاء على أموالها، أكد البريد التونسي في بلاغ له اليوم أنه يتعامل مع الموضوع بكل جدية ومسؤولية، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات الواقعة في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة يطالبون بالإسراع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليها، بما من شأنه أن يضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية المستهلك وسلامته. الشركة التونسية لأسواق الجملة تفيد في بلاغ بأن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعملية البيع غدا من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، تابعا لإعلان الثلاثاء 25 من أوت الجاري يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. درجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات بأغلب الجهات مع ظهور الشهيل إلى غاية نهاية الأسبوع القادم، ما يستوجب توخي الحذر خاصة خلال ساعات الذروة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. في أخبار العالم، استشهاد طفل يبلغ من العمر 4 سنوات باستهداف طائرات الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة. إيران تكتشف أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعب من الغاز في حقل جنوب إقليم فارس، وفق ما نقلت اليوم وسائل أعلام إيرانية عن وزير النفط محسن نجاد. القضاء الأمريكي يقرر إبطال إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تتمثل في تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لرعاية 75 دولة، معتبرا أنها تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. فرنسا تعلن عن تسجيل أكثر من 300 حالة غرق خلال الصيف الجاري، في ارتفاع كبير عن عدد الحالات المسجلة قبل عام، وترجع ذلك إلى موجات الحر التي اجتاحت أوروبا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. إذاعة صفاقس.

0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: إشهار
3: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقه السولد. نزيدوا على السولد، نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% ل 50% ول 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقه ولا في السيت hea.com.tn. اشقه توس بو لا مود، لا مود بور توس.
2: برد القايلة، برد القايلة.
1: برد القايلة،
2: برد القايلة.
4: أهلا وسهلا.
1: أنغام، إهداءات ومسابقات.

ساعتين ودرج على موجتنا. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام وين ما كنتم تتابعوا في موجة إذاعة صفيق قسن. برد القيلة مع بعضنا نعرف اليوم نهير سخون بالبهي بالبهي. ربي معانا وربي لطف الأجواء بخير. احنا إن شاء الله نكون معاكم خير أنيس ليكم وين ما كنتم تلتقطوا في الموجة هذه في دياركم في بقرات العمل متاعكم في سياراتكم في بحوراتكم وين ما كنتوا. احنا إن شاء الله نكون خير رفيق ليكم نعطيكم نشرة الوضع الجوي اليوم لحد 23 أوت. تتواصل الحرارة مرتفعة مع ظهور شهيلي. تشهد الحرارة من اليوم خلال يومي الاثنين والثلاثاء إن شاء الله ارتفاع ملحوظ باش تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 و 10 درجات كاملين وتكون القصوى أيه تجاوزت اليوم وما زلنا 2 و 3 يا سمير حتى من 42 حتى 47 درجة أغلب المناطق مع ظهور الشهيلي ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات تكون الحرارة ما بين 37 و 41 درجة وينتظر أن الحرارة باش تتواصل مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي بداية من نهاية الأسبوع القادم. صفاقس اليوم صفاقس درجات الحرارة توصل حتى 45 درجة. ردوا بالكم من التعرض لحرارة الشمس المرتفعة. نخرجوا كان للضرورة نستفقدوا الكبار السن نعطيهم شوية ماء كيف حتى احنا نشربوا كمية هامة من المياه الكبار والصغار ولينا ان شاء الله باللطف عليكم الكل. الاثنين غدوة وبعد غدوة في حدود 43 درجة. احنا اليوم نحاول نكون معاكم تعرف شنو اللي هون علينا معنا نجوم الديار توا سمير انا التحق بنا الان سمير تقطق على الكونسوليت يسرى الغربي مش يقولها ربي معاك مش تخرج لسخان. احنا توا الحمد لله دخلنا للكليماتيزور انا وسمير وفريد عبد الجواز اذا في استقبال المكالمات الهاتفيه تحت المكيف ما احناش شعرين بالحراره الكبيره شعرنا بها واحنا في الثنيه. اما اللي هون علينا اللي قام معنا بيكم انتوما الجو اللي بشي معناها ان شاء الله نخلقوه خلال الساعتين ونص هذوما في برد القايله مع النغمه من الموسيقى للبطاقات الحظ للأسئلة الطريفة المسابقات الجو هذه الكل ما عندناش استضافات ومعاكم انتم فقط سبيسيالمون باش هكا نعمل ديفولمون نضحكوا شوية نكلفوكم بمهمة شنية المهمة هذه بعد شوية تو نفسح عليها. يسرى نوري وكل الفريق وفريق الأخبار أمال الجندوبي زيدا كيف الكل غادرونا تحية ليكم انتم انتم تخرجوا احنا ناخذوا عليكم المشعل. سمير تقطق على الكونسولية تحياتي ليك سمير. هذا صوت صديقتكم ريم بوعسيدة ويلي في عدد وتقديم اللقاء هذية بطاقات الحظ 24 بطاقة كيما العادة 24 بطاقة 6 مكالمات كل مكالمة 4 بطاقات يتم الاختيار على عن طريق الأرقام من 1 حتى 24. شنية محتوى البطاقة هذه الكل باش نكتشفوه وقت اللي ننطلقوا في أجواء اللعب مع البطاقات. زوز مكلمات في الساعة الأولى الساعة الثانية 3 مكلمات والساعة ونصف الساعة الأخير مكلمة وهكا نكتشفوا شكون باش يفوز معنا في نهاية المطاف اللي هو يكون صاحب أعلى رصيد يسجلوا في الرصيد متاعه أعلى نقاط والرصيد يفوز معنا بجائزة قيمتها 150 دينار شيك مهدى من إذاعة صفاقس. هذا جونا العام. احنا باش نبداو نغنيو أمينة فيخت أمينة فيخت كل اللي بيشوفك بيحبك وانتم نحبوكم ديما ناشطين وديما نعول زيادة على المكالمات الهاتفية. فريد عبد الجواد أكيد فريد عبد الجواد تحية ليه. فريد هو اللي بشي يتواصل مع المكالمات الهاتفية الستة اللي نحب الأسماء الجديدة باش نوسعوا كيما العادة أسرة إذاعة صفاقس أسرة مستمعينا الكرام النغمة وهنا رجعي

احنا نحبوكم تكونوا معنا في الاستماع. مرحبا بكم في برد القيلة وساعتين وثلاثة وعشرين دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة. نذكركم في مع المكلمات الهاتفية اللي بعد النغمة الجاية باش خليكم في الصحنطة وباش خليكم في البان. هكايا اليوم 10 ربيع الأول 1448 نهايرين يفصلونا على موعد نحبو الناس الكل نستنيوه، مولد النبوي الشريف. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ذيك علاش اليوم وركن نستنستو به مع كل مكلمة نكلفوكم بمهمة. المكلمة اللي تكون معانا تعرف المهمة متاحة تعطينا اهم القرارات. قلت هيت نقولكم على المهمة على بكري باش تحضروا رواحكم وتحضروا قراراتكم. الجمعة الفيت تعطيت الجمعة الفيت اللي قبلها اللي قبلها قلنا على وزارة الفيسبوك إجازة الجمعة الفيتة اللي قبلها. وكل أسبوع نعملوا وزارة وهمية، مرة وزارة الفيسبوك، مرة وزارة شو ما الوزارات اللي مشينا، وزارة البحر، فما برشا وزارات تقلدتوها واعطيتونا أهم القرارات. اليوم الوزارة مش وزارة أما مدير، اليوم مدير مدير كلفتكم بمهمة المديرية متاع الحي متاعكم. كل واحد اللي بيشي تدخلوا معنا الستة، وإذا كان حتى أنتم على صفحتنا الرسمية تحبوا تخليونا المهمة هذه وتتقلدوها وتحطونا أهم القرارات، مرحبا بكم ويسعدنا برشا. إن شاء الله نلقى الوقت باش نقرأ مختلف التعليق. نعطيه للمتبري اللي بيشي يشارك معنا المهمة الخيالية والطريفية اللي هو يكون مسؤول على أهم القرارات. كما قلت لكم اللي بيشي أخوها، تخيلوا روحكم اليوم مسؤولين على فرحة المولد النبوي الشريف في حومتكم. كل واحد في حومته هو المسؤول على فرحة المولد. عندكم ميزانية خاصة، ميزانية مش كبيرة برشا، ويلزم كل دار في الحومة متاعكم تعيش فرحة المولد. شنو تعملوا؟ شنو ما أهم القرارات؟ شنو ما الاحتفالات باش تعملوهم؟ ليلة المولد كل كسوة، ليلة المولد غدوة الليل ولا نهار المولد نهار الثلاثة إن شاء الله، ما نعرفش تزينوا الحومة، تتلموا مع الصغار تتفهموهم شنية خصال النبي صلى الله عليه وسلم، برشا حاجات. أنا هكا حطيت زازة في كرمة. عطينا أنتم العائلات كيف وش دخلوا لهم الفرحة، أهم النشاطات في الحومة متاعكم. أنتم اليوم مديري ومسؤولين على فرحة المولد النبوي الشريف في الحومة متاعكم. هذا هو تسامبلمون المهمة متاعكم في النهايرين هذوما. وستة مكلمات اللي بيش ناخذوهم معنا، علاش ستة؟ نذكر عن 24 بطاقة معنا، كل مكلمة مش تاخذ 4 بطاقات، 6 في الأربعة 24 بطاقة، فيهم بطاقات حظ، 6 بطاقات حظ، وبطاقة الجوكر هي البطاقة السابعة، البطاقة اللي تحتوي على أكبر عدد من النقاط واللي يسحبها هو ينضاف لرصيده 20 نقطة كاملة. ونذكر أعلى رصيد مسجل صاحبه باش يفوز معنا بالجائزة هذه. على ذكر المولد هذيك علاش باش نبدأ ونغدي والنغمة هذه اللي الناس الكل تحبها، زياد غرسة ونزيد النبي وصليوا عليه، نصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نسمعوا النغمة هذه وبعد نبدأ في استقبال المكلمات الهاتفية. يلا سمير نزيد النبي وهنا رجعين.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى وصلات ونبي عليه وألف صلاة ولاتك فيه. عيد مولد مبارك لكم جميعا. أهلا وسهلا بالجميع. كما قلت اليوم 10 ربيع الأول 1448 هجري. برشا نسيوات يختاروا اليوم نهاير لحد يحوسوا في العصيدة، فما توا تقولي كينك حاضرة ربي معاكم وإن شاء الله بنينة تجيكم، خاطر بعد كي يبدأوا عاد بتصاور والسيلفي وتكلم أمها أختها كيفاش جاتك سنة العصيدة بنينة مش بنينة. كل عام ونعملوا هذيك التقييم متاع العصايد وقديش تعطيها من واحد حتى العشرة. ربي معاكم وجو المزيان هذية اللي تعيشوا على إيقاع المولد النبوي الشريف. نذكر بالمهمة اللي مكلفين بها ستة مكلمات اليوم معنا في برد القايلة، مهمة أنه تكون أنت مسؤول على الحي متاعك والحومة اللي باش تكون مسؤول عليها على فرحة المولد النبوي الشريف. شو باش تعمل في ليلة المولد ولا نهار المولد باش تدخل الفرحة على أهالي المنطقة متاعك. ناخذو ونبدأو في السباق متاعنا. أولى مكلماتنا على الخط الهاتفي. ألو مساء النور.
1: مساء
0: النور. مساء الخيرات. مرحبا.
1: مساء الخيرات يعيشك. مرحبا بيك.
0: يعيشك. شكون معانا؟
1: غادة السيسي.
0: غادة
1: سيفي.
0: السيفي.
1: هاي.
0: مرحبا بك يا غادة مديرة الحي. انتي توا معانا.
1: هاي.
0: سيدة مديرة الحي شنو يحويلك سيدة غادة؟
1: الحمد لله والله نقول لك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: وانتي بالامثل. يعيشك.
1: ان شاء الله الناس الكل تلتزم بالقرارات اللي ياخذوهم.
0: هاي.
1: هاي.
0: تلتزم بشنو؟
1: كما الاضاءات.
0: هاي.
1: يحبوا الضوء يستشهد. في المولد. نحبوا الفرحة.
0: أنت مش تخلي لهم. أي أنت تو مش توفر للحومة متاعك. عندك ميزانية صغيرة يا غادة.
1: أي.
0: عندك ميزانية مش تتصرف فيها وشو مش تعمل لنا في الحومة نهار المولد ولا ليلة المولد ولا قبل بنهار، فما الناس تحت فيها حتى وتحضر حتى بثلاث أربع أيام. قولي أنت شو مش تعمل لنا
1: مثلاً. مثلا نقترح ونعملوا
0: سلامية بيه
1: المنطقة.
0: هذا ليلة المولد باش تعمل سلامية.
1: ليلة المولد.
0: وين تسكن انت يا غادة؟ قل لي وين تسكن. خليني
1: نجيبوا صغيرات نطهروا لهم.
0: اي
1: هذه المنطقة راني نحكيها.
0: وين انت المنطقة بتاعك يا غادة؟ وين
1: احنا منطقتنا؟ في ثنيت جابس.
0: في ثنيت جابس. صح عليكم جماعة ثنيت جابس. هاي مدام غادة باش تعمل لكم سلامية. اي هو باش تطهر الوليدات اللي غادي بصفة مجانية. اي
1: اي بصفة مجانية. اي بالطبيعة مش تدخلوا الفرحة في المنطقة.
0: اي وشنو اخر؟ اي
1: ايوه
0: إذا ليت المولد غدوة الليلة عندكم الجو هذا
1: مع العفيدة ومع اللفاح بلينا أكثر من هكا.
0: أنت عندك أنت هذا
1: لازمت نوفر خاطر الميزانية تحكم فيها.
0: الميزانية تحكم فيك. عندك الحق ما يعطيك الصحة مع سلامية والطهورات حاجة مزيانة. به به به ملا فرحة المولد في عهدك أنت عهدة بيه كي أعطاه الثقة فيك أهل المنطقة.
1: انت شو شي جيني سمعت المنطقة كل يطالبوني بالطهور ويطالبوني بالسلامية.
0: يا اخويا اوكي انت قلت انت تو التزمت في المباشر.
1: عملت لي اصوات المباشر.
0: هيا غادة أكيد هذه راهي مهمة خيالية فقط هكا باش ندردشوا مع بعضنا ويحب ذا والله يحب ذا كل واحد يكون هكا مساهم في فرحة للصغيرات وللأهالي محلاها. راهو تتحس بحاجة وبسعادة كبيرة برشا كان بالحق واحد كل واحد يحرص أنه يدخل الفرحة في قلوب الناس الآخرين. إن شاء الله ربي يسخر لنا ونكونوا الناس هذوما يا غادة إن شاء الله. أي غادة غادة أبرسا شنو تعمل في الدنيا؟
1: نخدم.
0: ربي معاك. مجال شنو؟
1: مجال البورتابلات والتليفونات.
0: التليفونات عالم التليفون. برافو غادة. باهي غادة تعرف قوانين اللعبة أول مرة تشارك معنا؟
1: أي أول مرة.
0: غادة قانون اللعبة عندنا أرقام من 1 حتى 24 باش تختار 4 بطاقات. كل بطاقة يمكن تجيك بطاقة حظ لأنه من 24 بطاقة عندنا 6 بطاقات حظ، 3 الحظ السعيد و3 الأخرين الحظ اللي مش سعيد، الحظ العاثر للأسف. وفما بطاقة الجوكر هي البطاقة السابعة اللي فيها 20 نقطة كاملة تنضاف للرصيد متاعك، ضربة حظ. وفما الاخرين فيهم الاسئله الطريفه، فيهم معلومات، اليوم الاكثر معلومات دينيه، فما هكا بمناسبه المولد خليت هكا بعض المعطيات منا نستفيدوا ومنا نختبروا روحنا، وتكون الاجابات بصوره تلقائيه. داكور دو غاده؟ معناها اش معناها بصوره تلقائيه؟ معناها مش انا نسال فيك وانت ما عاد ضليعه في مجال البورتابلويت، تبدا هكا في البورتابل تلوج لي في الجوجل وتلوج في سافيسا. لا يا غادة، يا غادة نحي ليك البورتابلويت الكل وقعد معانا على طبيعتك به شوية برك كويس ما بحذيك، فبيلك تجينا بطاقة الحظ التعيس السائل العاثر هكا تحلكش التنسيون وتويبع سكر وتويبع سكر تحلكش السكر ولا الله لا يقدر. لا لا بس لا بس خلي على ربي الفيدة في المشاركة ونسمع صوتكم ونعيدوا على بعضنا هكا نهير
1: باش نضحك وباش نعمل جو معاكم.
0: أنا بيدي نهار لحد هكا نعمل ديفول ماما على المستمعين ومنفيقش بالوقت بالكل، هما ستة مكلمات والبطاقات اللي هكا نحضرهم حتى أنا نحضر فيهم ونتخيل في الضحكة مع المستمع ولا المستمع اللي يكونوا معنا ولا بالرسمي.
1: غادة أنا ديما نتصلت بري مشكم أمانا نحس بيكم ونراك بيديش تتلعب وكل فينا مسيخة بيكم زيدا
0: أي بيه
1: المرة هذه خلي نجرب هكا حظي
0: نجرب حظنا غادة ما خسرنا شيء، صحيت العبرة في المشاركة. أي أي غادة رقم 20 مشيت طول للعشرين هذية يظهر لي عندها حويجة مع الرقم 20
1: رقم الماء ولا مسكت الماء ولا
0: لا ما نعرفش بعد نشوفه رقم الموالي
1: 15
0: رقم 15 رقم 15 نجبد البطاقة سحبناها اي
1: واحد
0: رقم واحد اي
1: 24
0: ورقم 24 ترجع لي بالضرب المرتده لل 24 نمشيو للبطاقات حسب الترتيب اللي اخترت منتي. علاش رقم 20 بديت به انت وبعد مشيت للواحد وبعد الرات ها تكتيك هذا تكتيك؟
1: لا حبيت نجرب وبلكش يكون تكتيك شويه.
0: فما ارقام حظ في مخك ولا لا؟
1: لا ما فهميش حتى أرقى
0: فهميش حتى أرقى.
1: أنا حبيت من العشرين قلت نمشي نرجع لواحد
0: والله في العشرين خليتنا في نهار اليوم أنت أي يا غادة في نهار اليوم
1: أي
0: هذه البطاقة رقم 20 على 8 نقاط. السيد المخرج غادي الفار غادي عنا بلغة الكرة هو اللي باش يقول لك الإجابة صحيحة ولا غلطة، والإجابة تكون كما قلنا ما غير ما نبدأه هكا على البورتابل لوجو وكل شيء به غادة.
1: لا فم... لا والله لا عندي كنت لا عندي حد من اليوم ما نتمس إن
0: الذوقص عليكم اليوم ولا يا غادة
1: ها؟
0: الذوقص اليوم ولا مازال؟
1: لا الحمد لله
0: ما به ربي بقى علينا السدر، ربي بقى علينا
1: السدر قلوبنا على يدنا
0: آمين يا ربي. أي غادة تاريخ اليوم تعطيني تاريخ اليوم بالميلادي وما يقابله بالهجري.
1: تاريخ اليوم بالميلادي وما يقابله بالهجري أكثر اليوم يصير
0: ينور أي تاريخ اليوم ماكش حافظة تاريخ اليوم
1: أوكي لا مو اليوم في اليوم في 21 ولا 23 اليوم
0: قديه
1: 23 اليوم الميلادي
0: 23 شنو
1: ميلادي
0: إيه ميلادي شكون
1: ربيع الأول
0: يا غادة أنا عايزة جملة مفيدة يا غادة وغادي الفار راهو قالك نتشدد ولا كيفاش توا أعطيني بسرعة هاي إجابة نهائية غادة
1: اليوم 23 ربيع الأول
0: هاي
1: هاي
0: وشنو آخر
1: 10 ربيع الأول
0: تو 23 ولا 10
1: لا الميلادي 23 أم هو 10 ربيع
0: 23 الأول 23 شنو الشهر أعطيني شنو الشهر
1: شهر اوت
0: صحيح 23 اوت سيلا 23 اوت ولا وشنو 2000
1: 2016
0: والهجري
1: الهجري 1400 1400 تخبيت الهجري
2: نو
0: المخرج ما عجبتوش الإجابة وقلب نو ناين ونيتي. اسمع مش نعطيك نصف العدد ما يسالش يا سمير، هي اجتهدت اما من اجتهد واصاف له اجران. انت ما كملتناش الاجابه وخذيت ورقه اليوميه وما عطيتناش الاجابه، وسي انور من غادي بتاع عليك بالورقه و23 ربيع الاول على الاول به. اليوم 23 اوت 2026 لا مش نعطيك اربع نقاط، ميسيل اربع نقاط نصف العدد. الموافق لعشرة ربيع الاول، انت تعرف وقتاش تولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا؟
1: والله نعرف اما المعلومه توضعت عليا
0: به. ما كمل تبع كمل تبع كمل تبعنا تو تعرف. عشرة ربيع الاول 1448 هجري اليوم. يعطيك الصحه يا غاده، هذه البطاقه رقم 20 بطاقه رقم 20 خرجنا منها من اربع نقاط.
1: مش مشكلة.
0: البطاقة الثانية البطاقة الثانية ما احناش نبعدوا على الجو هذي يا راهو. ركز معايا يا غادة. في الثقافة العامة تاريخ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، التاريخ هذي اتخذ لي في بداية التقويم الهجري، هل كان في سنة؟ مش نعطيك ثلاث احتمالات وبسرعة يا غادة تعطيني الإجابة بهي والوقت قاعد يمر علينا بسرعة. بداية التقويم الهجري هو تاريخ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هل كان ذلك 620 ميلادي 622 624؟
1: 620 ميلادي
2: نو
0: على عشرة نقاط. الله يرحم سفير الشعري تو قيمت وقالك نو ناين نيتي
1: قلوب الدلها قلوب الدلها.
0: 622 ميلادي هي سنة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. عشرة نقاط كاملة ضيعناهم يا غادة. البطاقة رقم واحد سهلة زادة، والله أسئلتك سهلين، أنا قلت هذوما سهلين، معناها اللي بشي يسحب البطاقات هذوما باش يمشي في النقاط ويسجلوا على رصيد. ما يسالش غادة ما يسالش. بطاقة رقم واحد زادة كيما اليوم، مش نعطيك معلومة تقول لي المعلومة صحيحة وإلا غلطة، تقول لي صحيح ولا غلط على ثمانية نقاط. باهي غادة؟
1: باهي.
0: اليوم هو اليوم الدولي لذكرى تجارة الرقيق وإلغائها، أقرته اليونسكو لتخليد ذكرى انتفاضة سان دومينغو عام 1791 اللي مهدت لإلغاء الرقة. إجابة صحيحة وإلا غلطة على ثمانية نقاط؟
1: على ثمانية نقاط.
0: إجابة صحيحة ولا غلطة زعما يا غادة؟ إجابة صحيحة. وأخيرا يا زدنا ثمانية نقاط وأخيرا ولينا 12 نقطة في الرصيد متاعنا. أي شفت معناها أنت اخترت البطاقات سبحان الله يا غادة، أنت اخترت البطاقات جاب ربي البطاقة القبيلة ما قلتش على الإجابة هنا، لأنه سؤال توا متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم والشهر والسنة على ثمانية نقاط بدون احتمالات. معروف برشا التاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: إذا تعطيني التاريخ واليوم والشهر والسنة مقابلهم بالميلادي تاخذ 16 نقطة كاملة.
1: واو 16 نقطة كاملة.
0: ها
1: 16 نقطة كاملة
0: إذا كان تعرف الإجابة بطبيعة الحال. متى ولد النبي؟ احنا تو بالمنطق احنا قلنا وقتاش المولد.
1: اي المولد اليوم قلنا 10 ميلادي.
0: اي
1: 10
0: ميلادي
1: 10 ربيع الأول.
0: اي
1: منطقة والله
0: نقص
1: شوية الثقافة
0: هذه 10
1: ربيع الأول.
0: هاي وبعد غدوة قداش يوليو؟
1: نعم بعد غدوة قداش يوليو؟ يولي بعد غدوة 12 مولود 12 ربيع الأول
0: 12 ربيع الأول عام شنو؟ عام ايه؟ عام شنو؟
1: عام
0: مش هجري.
1: عام
0: معروف تولد النبي صلى الله عليه وسلم عام.
1: والله ما نعرف ما قدرتش شارك. عام كيف تولد ما نعرف ليش.
0: غلط. به أن ربيع الأول صحيح بالإعانة. نعطيك نصف النقاط، أربع نقاط. عام الفيل معروفة المعلومة هذه، ونقراها حتى في معناها في تاريخنا وفي دراسات معروفة. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفيل نهار 12 ربيع الأول الموافق لسنة، تعرفش بالميلاد يقدر عامش، احنا تو في 2026 عامش تولد هو 571 ميلادي. 571 ميلادي هذه البطاقة رقم 24. هذه المعلومات مش تشدهم هكا ولا يا غادة؟
1: بطبيعة
0: مش نشدوهم ونصيروا نعرفوا من المعلومات هذه. عندك قديش من نقطة في الرصيد؟
1: عبيت من 8 وزدني 8 وكانوا عادي طلال.
0: اي قديش؟
1: 120
0: نوليو؟ لا 16 نقطة فقط. عندنا أربعة نصف إجابة وثمانية ونصف إجابة أربعة، نوليو 16 نقطة في الرصيد متاعنا يا غادة. غادة على شكون تحب تسلم؟
1: نسلم عليكم الكل، وربي يخليكم في العام ومحلها مشاركة
0: يعيشك
1: وتختم معاك
0: يعيشك. يعطيك صحة غادة، احنا سعداء أكثر وفرحنا بصوتك. بعد النغمة هذه اللي توصلنا لثلاثة الموعد الأخبار نرجع لكم من جديد مع الموسيقى ومع المكالمات الهاتفية. شكرا لك يا غادة، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. تتواصل الحملة التضامنية كتاب نهديه لأصحابه التي تتمثل في جمع الكتب والأدوات المدرسية القديم منها والجديد لتلاميذ الأسر محدودة الدخل، حسب ما صرح به اليوم رئيس المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسر بصفاقس محمد الأعذار. أكد البريد التونسي في بلاغ اليوم أنه يتعامل مع الموضوع بكل جدية ومسؤولية فيما يتعلق بفيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر تحيل أحد أعوان البريد التونسي على امرأة مسنة والاستيلاء على بعض أموالها. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنية العميد حسام الدين جبابلي في تصريح اليوم على أن عمليات البحث عن مفقودين أثر غرق مركب للهجرة السرية الأسبوع الماضي سيتواصل وبكل جدية ولن تتوقف الجهود حتى استكمال عمليات التمشيط والعثور على الجميع. استشهد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 4 سنوات بعد أن استهدفته اليوم طائرات الاحتلال الصهيوني في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تعليقا على الحرب الاقتصادية الأمريكية اليوم أن لدى بلاده سيناريوهات للتعامل مع أي إجراء عدائي أمريكي وأن الولايات المتحدة قد انهزمت عسكريا لذلك تلجأ إلى الضغوط الاقتصادية. أعلنت الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين على رأس وفد رسمي للتحدث مع المسؤولين الإيرانيين في ظل مساع للتهدئة الإقليمية وخفض حدة التوتر. قدمنا لحضراتكم من إذاعة صفاقس عرضنا الإخباري الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء على رأس الساعة.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكي.

مثابة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: إيقاعات الفرحة والأنغام اللي هكا تهزكم في أجواء احتفالاتكم أكيد صيفة ما تمرش أنه نحضروا حفلات الزفاف، حفلات الختان، حفلات الخطوبة. أي إنسان عنده هكا جو مزيان وفيه حفلة إن شاء الله ربي يهنيكم، ربي تمم أفراحكم بالخير. على ذلك احنا حبينا نشارككم أفراحكم بالنغمة، الموزيكا إن شاء الله تكون مصاحبة لكم وين ما كنتم متوجهين. نرجعوا لأجواء مسابقاتنا في برد القيلة اللي بدينا معاكم للمشوار في الساعتين، نكملوا حتى للأربعة ونص، ويظهر لي المكلمة رقم 2 حاضرة سيد المخرج. نذكركم بالفريق اللي أمن لكم هذا الفضاء الإذاعي المباشر، سمير تقطق على الكونسولات وفريد عبد الجواد في استقبال المكالمات الهاتفية، مع الشكر طبعا لكل الناس اللي هز التليفون وتواصلت معنا. يقول لي عدد كبير برشا من المكالمات، لكن احنا باش نكتفيو كيما العادة بستة مكالمات في لعبة الحظ ولعبة البطاقات، ونكونوا أول مرة يدخلوا معنا في السباق بعد غادة سيفي اللي تحصلت على 16 نقطة. زعما شكون معانا باش يدخل السباق وإن شاء الله يسجل على نقاط مسجلة في الرصيد متاعو. شكون أولى المكالمات؟ ألو، عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا بك.
1: عسلامة، عايشك، شنو حوالك؟ لاباس
0: الحمد لله. شكون معانا على الخط؟
1: منال عليلة. أيوة،
0: كلمتنا قبل منالة؟
1: عمني وقتها ما سنا لا.
0: أما مرحبا بك يا منال، شو نتعمل في الدنيا؟
1: ربة بيت.
0: ربي فضلك، ربي خليك. في بالك بالمهمة اللي كلفني هيلك ولا
1: لا؟
0: مهمتك
1: أكثر من 16 نقطة هكا ولا
0: لا؟ بخليف هذيك الهدف متاعك أنت باش تفوز ويزم على رصيد باش تفوز. أما المهمة اللي أنت اليوم مسؤولة ومديرة الحي متاعك اللي تسكن فيه، المكان اللي تسكن فيه أنت وين تسكن منال؟
1: نسكن في طريق
0: لفران. في طريق لفران، حضروا رواحكم، راهي منال مش تحضر لكم ليلة يا سيدي، ما نحكي لكمش غدوة، يمكن تبدأ بالليلة ما نعرفش عليها، وغدوة ليلة المولد ونهار المولد. أنت مسؤولة على فرحة المولد النبوي الشريف المنطقة بتاعك، وعندك ميزانية محددة معينة، ما هيش كبيرة برشا، أما يلزم كل دار تدخل لها الفرحة في الحومة متاعك أنت في الأماكن اللي أشني برمشت الأنشطة، أشنو مش تعمل في النهارين هذوما. أي منيل قبل ما ندخلوا للسباق
1: ان شاء الله الواحد باللي يقدر عليه معناتها يعاون العباد اللي ما عندوش كل شيء.
0: كيفاش معناها باش تعمل؟
1: ذوق جيران والاحباب هكا العفيده نتاعو، والله اليوم بديت نحضر فيها.
0: الحي كامل راكيزم.
1: الحي كامل.
0: مش الذوق الكامل ليه؟
1: لا انا يعني لونتوراج نتاعنا معناتها اهلنا وكما نقولوا، فهمتي؟
0: لا من تحصيل الحاصل، من تحصيل الحاصل. انت راك مديرة الحي كامل، نقولوا حي فيها ما نعرفش 1000 ساكن. الانشطه اللي مش تعملها غادي في الحي نتاعك في المنطقه نتاعك؟
1: مثلا تنظيف،
0: باش تعملوا حمله تنظافه في المولد
1: مثلا. اي حاجه نتخيلها.
0: اي وشنو يا اخي هذا يدخلكم الفرحة؟
1: تشجير نتخيل هكا غرف أشجار. والله بالحق
0: في علاقة بالمولد يلزم يا منال.
1: علاقة بالمولد مثلا.
0: مثلا نحبوا فرحة المولد، كيفاش نعيشوها معك؟
1: نبخروا الحومة متاعنا والحي متاعنا هكا،
0: نعملوا البخور،
1: ندخل الفرحة إن شاء الله. وش الأغاني للمولد؟
0: أغاني المولد.
1: عنا ختم في الجامعة نتاعنا، ختم بمناسبة مولد النبوي الشريف.
0: سمح
1: الله واحد يدعو العباد باش يمشيوا للجامعة إن شاء الله.
0: وكذا المنطقة اللي فيها منيلة عندكم هذا كل وعدتكم بها منيل، تمشيش تقول مع البريش يا منيل؟
1: لا
0: أمورك واضحة منيل
1: إن شاء الله، باللي نقدروا إن شاء الله،
0: باللي تقدروا إن شاء الله. يعطيك الصحة منيل. منيل شو نتعمل في الدنيا؟ قلت لي بربة بيت قانون اللعبة تعرفه، فهمتوا؟
1: أي
0: تبع فينا
1: مش برشا شركت عمني ولا ما سنا الحق انت ربي. اليوم اول مره نسمع البرنامج
0: ده في البطاقات. شركت قبل في البطاقات؟
1: اي شركت معك انت.
0: باهي السنه الفارطه وربحت معنا ولا؟
1: ربحت انا ربحت اي عمي ولا ربحت ربحت من عند اوبتيسيان
0: اه به ما غير ما نعاودو نذكرو يعطيك الصحة منال به اليوم عندنا شيك قيمته 150 دينار باش تدخل في اللعبة توا تختار لنا الأرقام معناها أنت عندك الحظ عندك الحظ إن شاء الله معانا وزعمة شو مشي تسجل الرصيد متاعك تختار لنا منال هيا الأرقام
1: سمحني البطاقات اللي ما
0: اللي خرجوا واحد
1: بخرجوا
0: 15 20 و24 خرجوا
1: باش نختار 7
0: تختار رقم 7
1: 8
0: رقم 8 اي
1: 23
0: و
1: 20
0: و 20 20 20 خرج 20
1: باش
0: 21 21 كاس الماء بحذاك ولا لا
1: لا مش
0: بحذاء. إيه تقص قيس الضغط مريقلة.
1: لبس.
0: ما
1: شاء الله
0: لبس هو في كل الأحوال.
1: والله كم.
0: لبس. بحذيك حد في الدارة.
1: بحذية.
0: نجم يحضرك شوية برفان على ميتي.
1: لا لبس.
0: البطاقة الأولى رقم 7.
1: أيوة.
0: علاش رقم 7 بالذات؟
1: خاطر شهر عيد ميلادي
0: حطينا شهر عيد ميلادي انا وياك اختيش تاريخ الميلاد منال 16 جويلية ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير
1: عايشك
0: وربي يحيك الامثال ان شاء الله طول العمر ان شاء الله والصحه
1: ان شاء الله يعيشك بارك الله
0: منال رقم 7 ما مشيش معك برشا اليوم
1: ميسالش
0: هي بطاقه حظ أما للأسف بطاقة الحظ العاثر هي راه تعرف علاش جيتنا باللطف هذه كان اخترت رقم 7 هو الأخير تكون معناها صعيبة أما هي البطاقة هذه آخر نقاط تم تسجيلهم في الرصيد يقع حذفهم معناها احنا ما انتو ما سجلنا
1: هو قال فهمتك
0: اخر نقاط تم تسجيلهم في الرصيد يقع حذفهم واذا كانت هذه البطاقه اول بطاقه يتم سحبها كما عملت انت منال يقع حذف 5 نقاط من الرصيد اللي باش ينسجلوها موان 5 احنا تو في الموان 5
1: في الموان
0: معناها الحمد لله بدينا على النبي صلينا قد ايه عندكم درجات الحراره هذوما كاين ينقصوا في الحراره باهين اما مش يقصدنا بالرصيد ها
1: ربي
0: يعطينا منطقك امين به نمشيو للبطاقه رقم 8 على 10 نقاط يا منال ماهيش بطاقه حظ البطاقه على 10 نقاط كان جاوبنا صحيح نوليو في الرصيد نتاعنا 5 هكا ولا
1: ايوه
0: به مش نحكيو على قصيده البرده
1: قصيده
0: البرده تسمع بها
1: البرده
0: البرده بالدال
1: البرده
0: ايوه قصيدة مشهورة
1: أيوة
0: ركز معايا منال هي قصيدة مشهورة نظمها أحد أعظم شعراء المديح النبوي في التاريخ الإسلامي عنوانها الكامل الكواكب الدرية في مدح خير البرية القصيدة هذه فيها 160 بيت شعري من صاحبها نعطيك 3 احتمالات منال وكيما قلت راه فما ثقه ما بيننا وما بينكم ما نبداوش نلوجوا في الجوجل وما نبداوش
1: لا الوالده قاعده تعيط لي ما ان شاء الله تكون
0: جبالي باين به الوالده ربي يفضلها اما خليك ركز معنا منال
1: اي مثلش
0: صاحبها الامام الشيخ احمد منصور الامام الشافعي اما الامام شرف الدين البصيري الاجابه الفوريه منال
1: البصيري
0: يا رامي يا غفو نسمعوا منها شويه

0: جزء قصير بصوت الفنان جمال الشابي. تحياتنا ليش على كل عام هو حي بخير. منال عندنا 5 نقاط
1: ان شاء الله
0: نقاط ان شاء الله نمشيو في الخط الباهي والبطاقه رقم 23. نشنت تعرف احنا عندنا 6 بطاقات حظ في بالك بهم.
1: ايوه
0: 3 باهين و3 ماذا بينا ما نشوفوهمش.
1: ان شاء الله
0: نراو كان الباهي. فما كان الباهي باذن الله منال.
1: ان شاء الله
0: البطاقه رقم 23 لحقوا لك البرفان ولا مازالوا؟
1: لا مازالوا. ما هوش ناري منظر.
0: يظهر لي شويه هكا حتى شويه برفا ولا كويس معك. لا بس افطرت ولا مازلت؟
1: افطرت. لا افطرت.
0: ما يتيح لناش السكر ولا العصيدة طابت ولا مازلت؟
1: مازلت انكور.
0: انكور انكور ربي معاكم. عصيدة شنية؟ عصيدة زجوجو.
1: زجوجو زجوجو العادة وصلنا زجوجو.
0: اي ربي يفضلكم وربي يحيكم
1: للخير.
0: بطاقة الحظ هذه رقم 23 هي بطاقة حظ. تو زوز بطاقات خرجوا، زوز بطاقات عند منال. بطاقة الحظ العاثر للأسف مرة أخرى.
1: لا
0: يا منال
1: موان
0: سانك اللي حظ دانا غلبي.
1: يا والله حويل يا والله حويل.
0: هذه البطاقة تخصم منكم 5 نقاط لعدم احترامكم لإشارة المرور.
1: يا والله
0: ساعدي ما نحترم عليك. قال لك ما احترمتش يا اخويا. مانيش انا مانيش انا خاطيني
1: والله اخترته لوفانتر واليوم لوفانتر واوت ميلاد بنتي
0: كالي. ربي يفضلها. ما مشيتش مع عيد الميلاد الحكايه راهي.
1: والله ريحتي
0: لازم تبدل التكتيك مره اخرى منال.
1: والله نبدل والله نبدل.
0: اخر بطاقه على 8 نقاط والفايده في المشاركه. وسمعنا صوتك والضحكه اللي سجلناها معاك يا منال. سهل برشا المثل شعبي، تكملنا المثل. انت عليك بالحركه واحنا
1: علينا بالبركه.
0: واحنا علينا بالبركه. مبروك 8 نقاط مسجله في الرصيد يا منال. ما يسالش العبره في المشاركه.
1: والله ما يسالش
0: سيد المخرج يشجع فيك يا منال. والله
1: عايشك يعيشك. ان شاء الله كل عام بخير.
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. على شكون تحب تسلم؟ شكون تحب تقول له مولدك مبارك بالمسبق؟
1: كيف فما مثلش في اغنيه العيد الميلاد هكا بمناسبه عيد ميلاد بنتي اليوم. وسلام عليكم انتم ان شاء الله مولدكم مبروك.
0: مولدك مبارك مجددا وعيد الميلاد. واغنيه عيد الميلاد اكيد تو نسمعوها للبنوته. شو اسمها بنوتك اليوم عيد ميلادها؟
1: فرح. فرح
0: فرح ان شاء الله ديما فرحين والفرحه ديما في دياركم الناس الكل. ان شاء الله بتنعمل قداش تعمل اليوم فرح؟
1: 13
0: هابي بيرثدي

0: هابي بيرثدي لكل كل عيد ميلاد سعيد لكل اللي يحتفي اليوم امس غدوه بعيد ميلادهم اعياد زواجهم اي عيد واي مناسبه سعيده ان شاء الله تكون سعيده ديما جايين عليكم انتم يكون قدومها مبارك للجميع. بعد ما نالوا غدا المكالمه رقم 3 اليوم في حصتنا لشكون زعما شكون معانا على الخط الهاتفي رقم 3. الو مساء النور.
1: الو عسلامة.
0: مرحبا بك
1: حنين البهلون الساقط.
0: يا حنين منين تكلم فينا؟
1: من الساقط.
0: باهي ما فماش ضجيج بحذاك حافظنا على الهدوء حسيت فما شكون بحذاك
1: الراديو
0: باهي الراديو نغلقوه تسمعوني من التليفون رجاء باش ما تبداش هذيك رجع صدى تبارك الله عليكم بديتوا تستنسوا حنان بالبرنامج والملاحظه هذه ديما نقولوها الناس الكل المنشطين باهي حنان اجيال يقولوا فيها قال لي سمير ولا بالرسمي يتكلم في الراديو ابعد على المذياع خاطر يرجع يعمل لنا رجع صدى وما نجموش نتواصلوا هكاك مع بعضنا. حنان اول مره تكلمنا
1: أول مرة.
0: مرحبا بك حنين.
1: بيك
0: عايشة. شو تعمل في الدنيا حنين؟
1: أستاذة.
0: مادة؟
1: أيوة. التصرف.
0: إن شاء الله. تحية لك أنت، تحية لكل إطاراتنا التربوية.
1: عايشك الله يخليك. توا
0: راحة والحمد لله.
1: راحة.
0: أما على قريب العودة.
1: شي ما يدوم عودة
0: موافقة إن شاء الله.
1: شي ما يدوم عايشك الله يبارك لك عايشك.
0: تباشر في العمل نتاعك حنانة.
1: أي
0: باهي ربي معاك وربي الله المستعان إن شاء الله على مهنة التعليم من المهام الشاقة. ما احنا عطيناك مهام أخرى اليوم في بالك أنت مديرة الحي نتاعك وين تسكن حنان؟
1: ساقية الدير.
0: حضروا روحكم حنين حضرت لكم برنامج ياسر مزيان لإدخال فرحة المولد النبوي الشريف عليكم أنتم. شو حضرت لنا؟
1: المسؤولية.
0: أي حنين شو حضرت لنا؟
1: نحاول نعمل أضواء في مدخل الحي.
0: باه.
1: ناخذ هكا بلاصه صغيره ونعمل فيها نحاول فضاء احتفالي نعمل مسابقه ثقافيه بين الاطفال حول السيره النبويه.
0: سمح هذه غدوه ولا ليله ولا وقت ايش
1: المنازل؟
0: نعم ليله ولا غدوه باش نعرفوا باش الناس تجيك.
1: هو غدوه اللي نورمال مو
0: غدوه اللي شو نورمال مو
1: يلزم لي ثلاث مش
0: باهي غدوه اللي عندكم الجو هذا اي
1: نحاول ان نجمع مساهمات حتى من السكان الحي ونعملوا قصه مثلا نعطيوا العائله محتاجه
0: حلو
1: حاجه كيما هكا
0: مزيان باهي جوك ياسر مزيان مدام حنان وإن شاء الله كل عام وكل مولد وانت مسؤولة هكية خلي تدخل الفرحة على أهليك وحبيبك وأصحابك
1: إن شاء الله.
0: أي حنين حاضرة للسباقة
1: إن شاء الله
0: حاضرة الأرقام اللي خرجت حنين باش ما نكرروهاش عندك أربع أرقام مش تختارهمنا من 1 حتى 24 اللي خرجوا 1 7 8 15 20 21 23 24 تم سحبهم
1: اي معناها نختاروا 2 3 4 5
0: به هذوما البطاقات اللي اختارتهم سيدة حنين البهلول المطلوب انك تسجل على نقاط في الرصيد متاعك باش تفوز معنا سيدة حنين باهي
1: ان شاء الله
0: توا عندنا غادة السافي 16 نقطة ومنال عليلة 8 نقاط حنان قديش تطمح باش تسجل ان شاء الله
1: والله المفيد المشاركة هو الواحد هو
0: تحكي
1: كليماتيزير وحاول يسمع الراديو وحنا هو كان نسمع وقلت لنا نشارك
0: سؤال سهل عرفتك سهل مهل مدام جينا سهل على الاخر
1: ان شاء الله خاطرك يقولوا سهل مهل بعد نشوفوا حاجة اخرى
0: لا سهل مهل على على على عهدينا باهي على ذمتينا سهل على 12 نقطة المكان الذي كان يختلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث للتعبد والتحنث فيه نزل الوحي عليه لأول مرة نزلت
1: غار
0: غار وحراء برافو قلت لك سهل 12 نقطة والحمد لله
1: في
0: الدخول بقوة سيدة حنان برافو الدخول بقوة للسباق أي البطاقة رقم 3 مش نعطيك كلمات أغنية، مش بطاقة حظ، هي بطاقة بطاقة على نغم. طلعنا النغم والمطلوب أنك تغنينا منه.
1: في الغناء مستحيل.
0: تخسر 5 نقاط ما تغنينيش. طلع النغم 8 نقاط، زيد تغنينا منه 5 نقاط. نعطيك الكلمات، شوية كلمات من النغم وانت ودلي لكم لك. تحب تغني تزيد 5 نقاط، ما تحبش تغني تخسر 5 نقاط. واضح؟
1: واضح.
0: وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها وعطرها إذا مست أيدي وعم نوالها كل العبادي حبيب الله يا خير البرايا.
1: قمر سيدنا النبي، هذه الأغنية في بالي.
0: قمر سيدنا النبي،
1: سيدنا النبي.
0: وكف المصطفى كالورد
1: يا ملغناها.
0: ها؟
1: أنا باش تغني
0: ترى. نشوفوا الإجابة زعما صحيحة ولا لا. أعطينا إشارة سيد المخرج، صحيحة ولا ماشي صحيحة؟ قمر سيدنا النبي. يا نعم، بالسيف سيد المخرج راه قاعد يجتهد من غادي، نعرف قاعد يبحث على قمر سيدنا النبوي النبي. والإجابة صحيحة، 8 نقاط تنضاف للرصيد. ماكش باش تغني؟
1: والله الصوت نتاعي نعرف.
0: الخمسة نقاط نخسروهم ما غنينيش، ما يصيرش. 8 نقاط في الرصيد. ديجا انت تو عندك اعلى رصيد 20 نقطة في الرصيد يا حنان. مبدئي مازالوا زوز بطاقات، زادة زوز بطاقات اخرى. رقم 4 راهو سهلين. انا قلت اليوم اكثر المعطيات والمعلومات في الثقافة العامة راهم معلومات دينية وسهلة، نعرفوهم الناس الكل في الثقافة العادية الدينية. رقم 4 مش تطلع لي الشخصية. البطاقة على 10 نقاط كاملة. نسأل على صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان من السابقين إلى الإسلام ومن المستضعفين الذين عذبوا ليتركوا الإسلام، حيث كان عبدا لبني جمح من قريش، اشتراه أبو بكر الصديق واعتقه، واشتهر بمقولته الشهيرة حين يتم تعذيبه بمقولة أحد أحد أحد أحد.
1: بليل بن رباح.
0: بليل بن رباح، برافو. ما حبيش أقول لك مؤذن، صحابي المؤذن. بليل بن رباح، والإجابة صحيحة، 10 نقاط. هذه تصفيقة زيدة، والله تصفيقة، لأنه الإجابات صحيحة والحمد لله. برافو برافو حنان،
1: عايشك.
0: وصلنا ل 30 نقطة معاك، وما زالت البطاقة رقم 5 على 15 نقطة، وما ما جبدناش بطاقات لحظ، لا سعيد لا تعيس لا عاثر. مشينا للصندي للأسئلة للأسئلة. السؤال، البطاقة رقم 5 تشنشينا يا حنين. مدام حنين
1: أي
0: تشنشينا، إذا كان تعطينا الإجابة الفورية تتحصل على 15 نقطة، إذا كان تعطينا، إذا كان نعطيك احتمالات يتولي الرصيد على 15 على 5 نقاط فقط. فكر قبل ما تجاوب به، إذا تحب تقول إجابة مباشرة ولا بالاحتمالات. مباشرة 15 نقطة وصحيت، وإذا بالاحتمالات تولي على 5 نقاط فقط. حنان أي حنان، كان قارية وفهمة وتعرف حروف المدارس، وانت أكيد تبارك الله أستاذة. دلني علي اسمه بالباء والباء ساكن فيه، إذا قعد حده حد القصبة، وإذا مشى يمشي باللي فيه. اسمه بالباء والباء ساكن فيه، إذا قعد حده حد القصبة، وإذا مشى يمشي باللي فيه. تحب الاحتمالات ولا إجابة مباشرة؟
1: لا الاحتمالات.
0: الاحتمالات يا إما نحكي على البطريق ولا نحكي على الببوش.
1: نتصور الببوش.
0: نتصور الببوش بالفعل. اذا قاعد يقعد حد وحد القوقعه نتاعو، اذا مشى يمشي هو القوقعه نتاعو كامله. خمسه نقاط في الرصيد نتاعنا ونوليو قديش من نقطه عندنا؟ 20 30، 35 نقطة. بهين بهين على رصيد توا. بالنسبة لنا نذكر راهو الأسبوع الفارط ولا اللي قبله عندنا 55 نقطة تم تسجيلها، مازالوا بطاقة الحظ اللي تزيدنا، مازالت بطاقة الجوكر اللي فيها 20 نقطة. أما ما تجيبش تعرف، راهو يزمك تتبع من هنا لآخر اللقاء باش نعرفوا شكون يفوز معنا. يا حنان شكرا لك. حنان على شكون تحب تسلم؟
1: الله يبارك لك، عايشك عايشك.
0: على شكون تحب تسلم مدام حنان؟
1: والله نسلم على بابا وامي برشا برشا، وما ذا بيغني ليهم هم بتوم بحذايا،
0: ربي يفضلهم لك. مولد مبارك. انا ديما انغام الفرحه اليوم واللي تغنيت بالنبي دينا بن زيد النبي والكل الحمد لله على لمه العائله كامله.
1: عايشك عايشك.
0: اغنيوه اغنيوه لكل المستمعين الكرام، مهديت ليكم انتوما ليك انتي لكل المستمعين. ونرجع نستقبل المكالمات الهاتفيه. الكلمه ليك سيد المخرج.

0: بشفاه بشفاه الجماعة اللي قاعدة تشفي كويس تي توا في الوقيت هذي ظني وقيتوا توا الأربعة غير ثلاثة على موجات إذاعة صفاقس تحديدا 43 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس. نكملوا معاكم المشوار في برد القايلة. مولد مبارك لكم جميعا اللي قاعدين توا غاتسين في حوسة العسيدة. نسلم عليكم إن شاء الله يكونوا خير أنيس لكم. نكملوا السباق توا ثلاثة مكلمات الطليع عند مدام حنان البهلول ونمشي للمكلمة رقم أربعة. ألو مساء النور. ألو ألو
1: عسلامة
0: مرحبا بك أنفان صوت رجالي مرحبا
1: يعيشك.
0: شكون معنا؟
1: أسامة العفاس.
0: أسامة العفاسة
1: أي
0: منين تكلم فينا أسامة؟
1: صفاقس طريق العين.
0: صفاقس طريق العين. آه يا جماعة طريق العين حضروا رواحكم. سي أسامة محضر لكم برنامج قوي برشا لفرحة المولد هكا ولا يا أسامة؟
1: مالوش
0: نوع عباد. أي أسامة أول مرة تكلمنا؟
1: أول مرة.
0: أي. أول مرة وبرحبا بيك أسامة. شو تعمل في الدنيا؟
1: سنة تخرجت تروازيام أني كونتابيليتي خذيت ليسونس.
0: آه ما شاء الله إن شاء الله بالنجاح والتوفيق في المجال الدراسي المجال العملي. توا كملنا مشوارنا في الدراسة.
1: بس نزيد وما زلنا.
0: آه الماستير تكها إن شاء الله ربي ينجحك وربي معاك إن شاء الله أسامة. باهي باهي سمح إيش حضرت لنا الفرحة المولد سيد المدير مدير مدير الحي اللي أنت فيه ولا المكان اللي أنت فيه فيها في ثنية العين؟ أي
1: بون هو بابا لما حالة هو اللي حضر.
0: لا أنت أنت المدير.
1: أنا المدير معناتها
0: أنت المدير. إحنا كلفناك بمهمة توا كل المستمع كلفناه بمهمة. حضرت لنا الاحتفال في المكان اللي أنت فيه.
1: باش نعاون باش يعملوا فيتان للأطفال لهنا في
0: صار هو بالحق البابا.
1: إي ماذا شنو؟
0: صار موجودة الحكاية بالحق والدك حضرها.
1: لا مبصر
0: انت تفدلك انا نفدلك باهي نكملوا اي فرضا نحن نحكي وفرضا ايوه
1: اي باش نعملوا باش نعملوا ختان نتاع
0: الصغيرات باهي
1: مع طيبنا لهنا
0: باهي
1: وباش نخرجوا القفص للعائلات معناتها اللي موجوده
0: بالميزانيه المحدده اللي عندكم
1: بالميزانيه اللي لمدناها احنا والوزن التكنيك اللي
0: معناها عندكم تهورات وقفف للعائلات المعوزه شويه
1: هكاكا
0: هذه غدوه ولا غدوه الليل
1: غدوه الليل
0: باه يعطيكم الصحه وشو عندكم شي حاجه في الجوامع حاجه في الحي فمشي فرقه فمشي
1: فما كل شيء
0: ماشي عصايد
1: هاي في جامع علولو
0: طريق
1: العين كيلومتر 8 عندنا يعملوا ستيل
0: مدايح واذكار
1: هكاكا مدايح واذكار
0: مع ما بين صلاه المغرب والعشاء نقولوا احنا
1: دين المغرب والعشاء يعرفوا بال
0: بالسيرة النبوية أي
1: السيرة النبوية وهكاكا
0: به به حلو حلو والفرحة إن شاء الله في كل دار يا أسامة. أي أسامة البطاقات قدامك الباهي الباهي هو أنه فما ثلاثة بطاقات حظ سعيد لتو ما خرجت بطاقة أيوه الجوكر لتو ما خرجت وفما بطاقة واحدة حظ عاثر لتو ما خرجت وهما البطاقات خمسة بطاقات هما في في المجموع سبعة زوز عاثر خرجوا ارتحنا منهم مازالت واحدة عاثر والبقية مزيانين وكلهم بطاقات فيهم أسئلة وفيهم جو طريف إن شاء الله نوصل معاك أنت يا أسامة الرصيد به عندك 35 نقطة على رصيد المدام بهلول مدام حنان المطلوب منك أنك تسجل أكثر باش تربح معنا 150 دينار أسامة
1: إن شاء الله.
0: أي أسامة أعطيني الأرقام اللي مش تختارها من 1 حتى 24 الأرقام اللي خرجت 1 2 3 4 5 7 8 15 20 21 23 24 هذوما ما تختارهمش خاطر خرجوا
1: دونك باش نختار 9 10 11 12
0: 9 10 11 12 3 لا كاو عاد 9 10 11 12 اربع بطاقات عندك اربع بطاقات صحيت يا أسامة البطاقة رقم 9 اللي اخترتها بطاقة ماهيش حظ لعبة هي لعبة أكيد راك لعبتها أنت صغير بنت ولد ولا لتو تلعبها ما نعرفش خاطر احنا ما عنديش عمر هي بنت ولد بنت ولد لعبتها ولا ما لعبتهاش
1: لعبتها
0: بو أنا عملت موديفيكاسيون فيها ما هيش الحرف ونبدأ بالحرف
1: نبدأ بالنهاية يعني.
0: لا مش نبدأ بالنهاية المرة هذه، حرف الدال يتكرر مرتين في الإجابة. نعطيك بنت لا. تقول لي بنت فيها زوز حرف دال، ولد فيها زوز حرف الدال، ديما على 12 نقطة، أربع إجابات على كل إجابة على ثلاثة نقاط. باهي؟ بنت فيها زوز حرف الدال.
1: دالندا.
0: دالندا، وبرافو. ها اي اي تشجعوه دالندا، ثلاثة نقاط. ولد فيه زوز حرف الدال.
1: داود.
0: داود، برافو برافو. هاي مهنة.
1: بواب.
0: بو اشني
1: بواب
0: هيك بحرف الباء، قلت لك الدال.
1: حديد. حديد سامحني.
0: حديد، برافو برافو. حيوان.
1: هدهد.
0: هدهد، برافو برافو برافو. 12 نقطة كاملة يا أسامة، 12 نقطة هذه جاية متحزم سي أسامة، تخلى بقوة،
1: يحب يكمل يعاون المشروع اللي باش يعمله الليلة
0: إن شاء الله، يواي يكمل فرحة المولد بفلوس الشيك. أي أسامة، البطاقة رقم 10. البطاقة رقم 10 كيف كيف، هو كما سؤال للسيدة حنان ولا سيدة منيل اللي ما حبش تغني، احنا قلنا باش طلع لنا الأغنية على 8 نقاط، واذا كانت غنينا منها نزيدوك 5 نقاط. باهي؟ باش نعطيك الكلمات. قبلتي بيت الله صابر، علني يوما لك زائر، يا ترى هل تراني ناظر، للكعبة وتغمرني بأمانة، نبينا أغلى أمنياتي، أزورك لو مر بحياتي.
1: يا طيبة الأغنية.
0: يا طيبة، يا طيبة، تجم تغني لنا.
1: يا طيبة يا طيبة يا
0: هاي
1: يحكي حنيت لك.
0: هذه أغنية توا أقول لك واحد يغني لي، تعدي لي اللقطة مرتين كهو.
1: إيه الأغنية تقول هكاكا؟
0: هاي أما سمعني شوية منها. ترى
1: ولا عيانا،
0: تبع تبع الأغنية اللي بنحط لك سيد المخرج. هي هو توا يقول لي نحسبوا له الإجابة صحيحة ولا

0: برافو 13 نقطة. باهين باهين. حتى سيد المخرج غادي راهو صعيب. سمير طقطق في الفار غادي يقول لي راني هكا نبدا نقيس شكون اللي حافظ شكون ما. برافو أسامة يعطيك الصحة يا طيبة بالفعل يا طيبة للشاعر والملحن السوري طارق العربي طرقان اللي تم إنتاجها سنة 2003. النغمة هذه أدتها لأول مرة المنشدة عنين الخياط في قناة سبيس تون. كنت تفكر احنا صغار 2003 معناها 23 سنة التالي راهي عمرها للملحن والشاعر السوري طارق العربي طرقان. برافو أسامة 25 نقطة. بدينا نقربوا من 35 دينا نقربوا ل 35 ان شاء الله نفوتوا. باه أسامة البطاقة رقم 11 حسب رايك يا أسامة حسب رايك يا أسامة الرقم 11 ايش فيها؟
1: بطاقة حظ.
0: بطاقة حظ؟ لا ما هيش بطاقة حظ، اما بطاقة يزمك تركز فيها مليح باش تجم تجاوب صحيح يا أسامة.
1: هو سؤال ولا شنو؟
0: سؤال، مش نسألك سؤال. لا. اما ممنوع تنطق حرف النون. فالإجابة متاعك حرف النون ما تستعملوش.
1: لا
0: مش تحكي لي يا أسامة في ثلاثة أربع جمل على ارتفاع درجة الحرارة وكيفاش عامل في النوم متاعك، كيفاش ترقد، كيفاش تجم ترقد مرتاح.
1: عودني
0: ثلاثة. نعود لك، قلت لك كيفاش مع في ظل ارتفاع درجات الحرارة توا كيفاش عامل في النوم متاعك، كيفاش تجم ترقد مرتاح. وقت اللي نقول توب تبدأ تجاوبني بزوز ثلاثة أربع جمل على أقصى تقدير وما تستعملش حرف النون على 10 نقاط. توب كرونو أسامة الكلمة ليك.
1: والله الصباح يقص الضوء.
0: اي
1: لا اله الا الله. يقص الضوء
0: طول
1: تتعطل قدرة الجسم الطبيعي
0: اي
1: على تبريد روحه
0: اي ف شو تعمل باش ترقد النوم كيفاش عامل فيه؟ ما جاوبنيش على السؤال.
1: نبدأ
0: المروح زيد
1: المروح
0: يا ماما المروح فيها النون.
1: المروح المروح انا قلت نبدأ
0: اي نبدأ والمروح زوج فيه بحرف النون.
1: انت قلت الضوقة
0: لا حول ولا قوة الا بالله. ابدا مروح ملي يا أسامة ابدا مروح.
1: نبدأ
0: مروح. العبرة في المشاركة يا أسامة صحيت العشرة نقاط ما يسالش مشيو معنا ديما 25 نقطة في رصيدنا. اي اي اي البطاقة رقم 12 يا أسامة بطاقة شنيزة بطاقة حظ بالفعل بطاقة حظ. ذكر عندنا ثلاثة بطاقة حظ سعيد اللي توما خرجوا وبطاقة وحيدة يا أسامة بطاقة وحيدة متاع حظ عاثر ما زالت.
1: هذه عاثر ولا
0: بطاقة متاع الجوكر ما زالت. حسب رأيك أنت وين توا؟ أنا وين سي علاء؟
1: هو أنا حسب ظهري وحسب ماما قاعدة تغزر لي وتضحك في سيرة حظ العاثر.
0: حسب ظهرك بالعكس أنت عندك زهر مزيان كي أنت اليوم معانا في المباشر يا أسامة. والبطاقة رقم 12 يا سي أسامة.
1: اي
0: ماما بحذيك.
1: اي بحذي
0: قلها ربي فضلك. أمي شو اسمها؟
1: منال.
0: يا سيدة منال أسامة اليوم يربح بالبطاقة هذه، هي بطاقة الحظ السعيد مضاعفة آخر رقم تم تسجيله في رصيدكم. آخر رقم تم تسجيله في رصيدكم اللي هو رقم 13 ودو قديش 26 نقطة مع 12 نوليو 38 نقطة في الرصيد. ألف مبروك توا مبدئيا يا أسامة أنت صاحب أعلى نقاط في الرصيد متاعك. شفت قديش محليك وقديش متفائل يا أسامة أنت وماما؟ معناها بطاقة واحدة بدلت المعطيات الكل. على شكون تحب تسلم يا أسامة؟
1: نحب نسلم على أختي عملتني تويكية.
0: ربي فضل. شو اسمها؟
1: هي العفيس.
0: ايه العفيس، تحية ليك. ايه واسامة وشكون اخر؟
1: وبابا.
0: وبابا ربي فضل.
1: وماما.
0: ماما منيل وبابا
1: وجدي.
0: وجدي وجدي العفيس وكل عائلتكم. برافو مولدكم مبارك. العصيدة طابت ولا من زالت اسامة؟
1: شوي اخر بشي بدأ.
0: شوي اخر اللي بدأ اليوم، اليوم العالمي للعصايد، اليوم المهرجان. صحيت يا اسامة. النغمة هذه توصلنا للاربعة بعد الاربعة ودقيقة، نرفع لكم الاذان وبعد ما نزيل زوز مكلمات نكملوا معاهم السباق ان شاء الله في برد القايلة. مرحبا بكم.

0: على موجات إذاعة صفاقس.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: خرجت أسبقسية مساء أمس شوارع مدينة القيروان ضمن فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمشاركة أكثر من 100 منشد وكبتها حشود غفيرة من المتساكنين والزوار لمدينة القيروان لترسم بها لوحة احتفالية وأجواء روحانية في مدح الرسول الأكرم. دعا مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة إلى الإسراع في استكمال النظر في مقترح القانون الخاص بصناعة المكملات الغذائية والمصادق عليه ليضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جباب له تصريحا اليوم أن عمليات البحث عن مفقودين أثر غارق مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل جرجيس متواصلة بكل جدية ولن تتوقف حتى استكمال عملية التمشيط والعثور على الجميع. في العالم استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون اليوم جرى غارات صهيونية استهدفت مخيم أنصيرات وبلدة الزويدة وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف من مسيرة إسرائيلية شمال خان يونس جنوبي القطاع وفق مصادر طبية. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تعليقا على الحرب الاقتصادية الأمريكية إن لدى بلادي سيناريوهات للتعامل مع أي إجراء عدائي أمريكي. أعلنت الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين على رأس وفد رسمي. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: الخطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: برد القائلة برد القائلة.
6: برد القائلة.
7: اي اي اي الوقت يديهمنا الأربعة وتسعة دقائق على موجاتنا ومازالوا زوز مكالمات هاتفية في الانتظار في برنامج برد القايلة. نحب نسلم على فتحي يقول أحلى قيلولة، اليوم عيد ميلاد حفيدي مهدي بن عامر، تحية ليه المامات عفاف باباته عمر خواته عايشة قمر وتحية من ماميسو وبابا فتوح وخالو نسيم، إن شاء الله يتربى في عزكم. أيضا تحية أخرى من محمد الشعري، سارة مروة، يهنيوا بنتهم أسماء وزوجها فراس بوسرتار بمناسبة ختان ولدهم ياسين. إن شاء الله فرحة ياسين، وإن شاء الله تشوفوه نجح في قرايته في دراسته في مستقبله، وإن شاء الله فرحته. احنا نمشيو مباشرة لاستقبال المكالمة رقم 5، مع الشكر أيضا لكل المستمعين اللي قاعدين يتواصلوا معنا على الماسنجر على الصفحة الرسمية. ما شاء الله برشا تفاعلات، لكن الوقت كما تشوفوا ما نجمش نخصص وقت لقراءة كل التفاعلات. المكالمة رقم 5. ألو، مساء النور.
6: ألو، عسلامة.
7: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
6: مرحبا بك مدام لين، سميرة العايدي.
7: شكون؟
6: سميرة العايدي.
7: سميرة العايدي، مرحبا بك يا سميرة.
6: يا عايشة،
7: شو تعمل في الدنيا سميرة؟
6: مستكتبة بمصحة.
7: مستكبة بمصحة، يعطيك صحة، مرحبا بك يا سميرة. أول مرة تشارك معنا؟
6: أول مرة.
7: أول مرة. العصيدة طابت ولا مازالت؟
6: لا مازالت.
7: مازالت.
6: إن شاء الله.
7: إن شاء الله، إن شاء الله ربي يحييكم لمثاله. ومولد مبارك. شو مش تعمل للمنطقة متاعك؟ شو مش تعمل؟ شنو حضرت البرنامج متاعك سميرة؟ وأنت مكلفة بالمهمة هذه.
6: إن شاء الله إن شاء الله. ختان صغيرات.
7: إي.
6: نعملوا هكا عصايد نهزوهم للجامع.
7: باه.
6: مع نعملوا هكا ختم قرآن.
7: باه، حلو حلو حلو حلو، كيما يقول عليه أحسن حاجة. باهي سميرة، منين وين تسكن سميرة باش يا جماعة الحي نتاعك يفرحوا؟
6: طريق تونس.
7: طريق تونس. أنا اليوم من طريق تونس لطريق العين لساقية الدير، كلنا أمورنا وافعة تحويسة في الثنية، الكل عندكم فرحة المولد إن شاء الله تدخل دياركم الكل.
6: بركة علينا وعليكم
7: إن شاء الله. أمين أمين. أي سميرة، عنا 4 بطاقات، عنا 8 بطاقات مازالوا، وفيهم بطاقة حظ وفيهم بطاقة الجوكر، تجم تصنع الفارق بهم. عنا الأعلى رصيد أسامة العفاس 38 نقطة، المطلوب نسجلوا أكثر من 38 حتى كان سجلنا قد قدره ونمشي لعملية القرعة. أي سميرة العايدي، نعطيك الأرقام اللي مازالوا تختار منهم 6 13 14 16 17 18 19 و 22.
6: 6 14 14 16 16 و 22 و 22.
7: وبقية الأوراق شقدوا للمكالمة الأخيرة. سميرة سميرة، بداية مزيانة مع البطاقة رقم 6.
6: أي
7: عيد الميلاد وقتاش يا سميرة؟ عيد ميلادك؟
6: عيد ميلادي 15 أربعة 15 أفريل.
7: العيد الميلاد تهنيك بها البطاقة هذه رقم 6، هي بطاقة الحظ السعيد، وألف مبروك للبطاقة، 10 نقاط لتعزيز الرصيد. برافو، 10 نقاط. البداية السعيدة هذه لسميرة، البداية السعيدة يا فرحة ما تمت. في بالك فما بطاقة حظ عثر ما زالت؟
6: بطاقة حظ
7: العاثر. ما وإحنا مازالوا بطاقات الحظ السعيد والجوكر. أما نسيت ما قلتلكش فمك عيبة عاثر. هاي جيت هاي جيت، قال لك كي تتفكرها تجي هي. رقم 14 بالفعل البطاقة هذية تخصم من رصيدكم مش برشا. برشا برشا برشا للأسف، البطاقة هذه تخصم من رصيدكم 3 نقاط على كل لاعب سبيقك. وانا قديش احنا سبقونا؟ 4 3 في 4 12 نقطة، نحينا 12 نقطة. اي اي اي اي، من العشرة هذيك نرجع للموندو هكا ولا
6: العبرة بالمشاركة؟
7: العبرة بالمشاركة، ميسالش ميسالش. يا فرحة بالحق، والله انا فرحت معك بالبطاقة الاولى، جات البطاقة رقم 14 دورتنا الخواطر نتاعنا الكل الخواطر. ميسر أيوة. البطاقة رقم 16، خلينا متفائلين نمشي للبطاقة رقم 16 على 10 نقاط. به ماشي، طلع لي المثل، مش نعطيك هكا معطيات على مثل تونسي معروف، وانت طلع لي المثل شنو، طلع وتاخذ 10 نقاط. فما مثل يحكي على عدم الاختيار بالمظهر والتركيز على الجوهر والأفعال، لأنهم الجوهر والأفعال أكيد هما الأساس. معناها أي. ما يزيش الجمال متاع الإنسان
6: أي.
7: أما يزم أصل الفعل متاعه. نعطيك زوز كلمات أي. في المثل هذا وانت تكمل لي وراهو سهل. فما زين الطفلة وفما نوار دفلة وانت تعطينا المثل.
6: أي
7: أي
6: دا يعجبك نوار دفلة حتى تشوف
7: في الويد
6: في الويد
7: عامل
6: عامل الزلايل.
7: أي
6: لا يعجبك زين طفلة
7: حتى تشوف
6: حتى تشوف الفعاير.
7: به سمح سمح 10 نقاط نحيو منهم هيك الزوز الكريدي يوليون 8 نقاط في الرصيد.
6: يا بركة في البركة
7: في هلف بركة. البطاقة رقم 22 ما تنطقش الحرف يا سميرة.
6: أي
7: وسامة قبيلة خسر فيها لأنه استعمل حرف النون. أنت المرة هذه ما تنطقش الحرف الزي. حرف الزي
6: حرف الزي ما ننطقش.
7: مش تحكينا خذيت زقوقو ولا ما زلت وطيبت العصيدة ولا ما طيبتش؟ وإذا ما طيبتش حاطينا الرسيت متاع العصيدة. مش نقول توبت نبدأ في زوزة ثلاثة جمل يا سميرة وحرف الزي ما تنطقوش. طب سميرة الكلمة ليك.
6: ما طيبتش العصيدة.
7: هاي
6: والعصيدة تتكون من الفرينة. نضيفو لها الفرينة
7: هاي
6: ونضيفو لها الماء
7: هاي
6: ونضيفو لها السكر باهي. نصفيو العصيدة وحدها وبعد ذلك نصفيو الفرينة وبعد نخلطوهم مع
7: عصيدة زقوقو هذي.
6: اي هيك العصيدة اللي تحكي عليها انت
7: ذيك. اي بعد ما صفيناها
6: اي وبعد كان طيبوها على الجاز.
7: معناها روختني في دقيقة هكا انا قلت مش نحصلك على زقوقت يا اخي حصدها في الكاس. ما يسالش يا سميره والله تليفونك قديش فرحنا قديش كنت خفيف الظل علينا. نقعد في 8 نقاط. ما يسالش يا سميره. من شكون تحب تسلم سميره من ديبك اول مره تكلمنا؟
6: نسلم على عائلتي ونسلم على امي اللي ديما تتبع فيكم.
7: ربي يفضلها وربي يبارك في عمرها. شو اسمها؟
6: ونسلم عليك انت.
7: الله يفضلك. شو اسمها مماتك يا سميره؟ نسلم عليها. مماتك شو اسمها؟
6: اسمها سعاد.
7: مدام سعاد ربي يبارك في عمرك وان شاء الله مولدك مبارك لك انت والسميره. شكرا لك سميره. بعد سميره اخر مكلمه هي اللي مشي تكون الفيصل لانه بطاقه الجوكر عندها هي مازالت ما خرجتش البطاقه نتاع الجوكر. نذكر بالارصده المسجله اليوم في برد القايله غادة سيفي المكلمة رقم 1 خرجت ب 16 نقطة. منال عليلة 8 نقاط. حنين البهلول 35 نقطة كاملة. وسامة عفاس 38 نقطة أعلى رصيد. وسميرة كانت معنا ب 8 نقاط. ما زالت بطاقة الجوكر اللي فيها 20 نقطة اللي هي عند المكلمة 6 هذه ديجا معناها ينجم يصنع الفارق في الرصيد. ونكتشفوها معنا شكون آخر مكلمة. ألو
8: هلو عسلامة.
7: أهلا وسهلا مرحبا بك. شكون معنا؟
8: نجيبة خميخة.
7: هيا مدام نجيبة جيبك هاي. ربي نجيبة خميخة. هيا نجيبة منين تكلم فينا؟
8: طريق منزل شاكر.
7: طريق منزل شاكر الطرقات الكل منورة بفرحة المولد. شو حضرت لهم طريق منزل شاكر؟
8: والله يا أول حاجة صليت على النديم.
7: صليت على النديم باهي باهي سمحي
8: ونعلموا الصغيرات خصائل الرسول
7: باهي تعمل حلقات وورشات مع صغيرات. باهي مزيان. وعندك ايوا عندك عندك راهو ميزانيه. اش مش تعمل بها الميزانيه؟
8: ثم الطهور ثم
7: باهي طهورات تعمل طهورات مجانيه لاهل منزل جماعه اثنين منزل شكر. يولدي رانا نفدك ويمشيش يكلموني يقولوا وين الطهور وين نفدك واحنا نقولوا فرضا وكلفناكم بمهمه. واضح مدام نجيبه. شو تعمل في الدنيا مدام نجيبه؟
8: في الدار.
7: ربي يبارك لك وربي يشدك بالصحة. العصيدة طابت ولا ما زالت؟
8: والله الحقيقة أنا ما طيبهاش
7: العصيدة. أكيد راه طيب العصيدة العربي. فما العصيدة العربي مش بشرط هي عصيدة زقوق ولا عصيدة بوفريوة ولا أي عصيدة.
8: نعمل عصيدة الحلبة ونعمل بزين بالقلية.
7: أي ها هم العادات الأخرى. بزين بالقلية ذيك الكابو متاع الاحتفالات. أي مدام نجيبة عندك 4 بطاقات تحب تخليهم نفس الترتيب تحب تبدل الأرقام عندك 13 17 18 و19 نخليهم هكيكة. ألف مبروك، البطاقة الأولى هي بطاقة الجوكر، 20 نقطة، برافو. 20 نقطة كاملة، بطاقة الجوكر هي بطاقة رقم 13 اليوم. كانت من نصيب مدام خميخم نجيبة. أي مدام نجيبة 20 نقطة، في بالك احنا نلعب على أكثر من 38 نقطة ولا؟
8: أي
7: باهي صحيت نجيبة، عندك 20 نقطة، البطاقة الموالية رقم 17 على 10 نقاط، معناها كنت سجلها وما زلتنا زوز بطاقات أخرين نجم نفوت 38. فقط شوية تركيز نجيبة، باهي إن شاء الله. بطاقة رقم 17 على 10 نقاط، المطلوب منك تعود الجملة الموالية 6 مرات بصورة سريعة. نعطيك الجملة نجيبة، تركز في الجملة، 6 مرات تعودها بدون انقطاع بدون أخطاء. خيط، كيف منطقتها أنا بالضبط؟ خيط تحرير على حيط خليل، خيط تحرير على حيط خليل، 6 مرات بدون انقطاع. تفضل توب الكلمة ليك نجيبة.
8: خيط تحرير على حيط خليل، خيط تحرير على حيط خليل، خيط تحرير على حيط
7: على حيط، حيط راهو ثانية، حيط
8: على حيط خليل، خيط تحرير على حيط على حيط خليل، خيط تحرير على حيط.
7: امشي امشي امشي سيد المخرج، شو بك صايب؟ كمل كمل ترى.
8: خيط تحرير على حيط خليل، خيط تحرير على حيط على حيط خليل.
7: اي
8: خي تحرير على حيط خليل، خي تحرير على على حيط خليل.
7: قالك اكثر من 6 هذوما، ايش نعملوا له سيد المخرج؟ لا لا ما تكونش صعيب، ما يصيرش نعطيوها شطر، شطر النقاط ما يصيرش. باه قالك باه نعطيوك شطر النقاط، 5 نقاط، هو هيك الخيط والحيط هما اللي غلطوا. وانت خميخم ظهرك بالخال يوما. اي مدام خميخم، البطاقة الموالية على 10 نقاط، ديجا عندنا 25 نقطة و10 نقاط، وسهل برشا، مش نعطيك كلمات وتطلع بيهم المثل الشعبي، ترتبهم تعطينا المثل، سهل برشا. خانك خنتو، إذا وإذا صوينك لسانك صانك صنتو.
8: إذا إذا إذا إذا إذا إذا
7: عودي، خانك خنتو، إذا وإذا صوينك لسانك صانك صنتو. شنو هو المثل اللي نبحثوا عليه نجيبة؟
8: إذا الله ينعرف بالقدامة.
7: أي
8: إذا إذا لسانك خانك خنتو صوينك هكا.
7: آخر بطاقة عنا 10 25 وآخر بطاقة، تعرف نجيبة نجيبة مش تقلب كل الموازين توا، مش تقلب كل الموازين. البطاقة رقم 19، البطاقة الحظ السعيد، وانتي ديجا خذيت بطاقة الجوكر. والله تو حصتي من اللي بدينا البرمجة، البطاقة والمكالمة الأخيرة تقلب الموازين الكل. يا أسامة من غادي، أسامة العفيس قاعد يسمع فينا يقول يا ربي إن شاء الله ما توصلش لل 38 نقطة. شوف نجيبة، بطاقة الحظ السعيد هذه، البطاقة رقم 19، تهديك هذه البطاقة 5 نقاط على كل لاعب سابقك، 5 نقاط، 5 نقاط على كل لاعب، معناه إذا كان أنت قبلك لاعب بركة لك تربح 5 نقاط فقط، أما كل لاعب سابقك قديش من لاعب سبقوك؟ 5 في الخمسة
8: 25،
7: 25 نقطة كاملة. برافو، شوف بطاقة الحظ والموازين الكل نقول لكم راهي تجم تختلف ديما مع آخر بطاقة. بالفعل آخر بطاقة وآخر مكالمة هي اللي صنعت الفارق كامل. 25 نقطة مع 25 تحصلوا على 50 نقطة في الرصيد. وألف ألف مبروك المدام نجيبة خماخم لأنك أنت الفايزة معانا اليوم.
8: عايشك عايش
7: في مسابقة. كنت تتصور أنت البطاقة هذه؟
8: والله لا كنت نتصور. لا والله لا
7: ما كنتش تتصور بالكل. عايش. اللي الحكاية بتقلب تمشي لنجيبة خماخم وتفوز معانا بالجائزة متاعنا اليوم اللي قيمتها 150 دينار من أهداء إذاعة صفاقس. ألف مبروك نجيبة. لشكون تحب تسلم نجيبة وعلى شكون تحب تهني المولد؟
8: سلم على الأحباب وعلى الأصحاب وكل عام وانتم حيين بخير وسنين دايمة
7: وسنين دايمة. مدام نجيبة تقعد معنا باش ناخذ رقمك باش خليت الإشهار والجوائز يتواصلوا يتصلوا بيك خلال الأيام الجاية باش تجي تسلم الجائزة متاعك إن شاء الله. مدام نجيبة خباخم ألف مبروك فايزة. مع تحية طبعا لسميرة أسامة حنين منيل غادة سمير طقطق تحياتنا ليك. تحياتي الفريدة عبد الجواد على مستوى استقبال المكالمات الهاتفية تحية ليكم أنتوما. مجددا نقول لكم مولدكم مبارك. زاد النبي مرة أخرى والله لا نشبعوا منها النغمة هذه كما بدينا بها ونكملوا بها. شكرا لك سمير. أجمل تحيات ريم بواسي دوالي في عداد تقديم اللقاء هذية. مولد مبارك وربي معاكم في تطيب العصيدة اليوم. الناس كل اللي قاعدة طيب في العصيدة. إلى اللقاء وشهية طيبة للجميع. بعد شوية علي مع الخمسة متاع العشية في استديو السيف. متابعة طيبة مختلف برامجنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جابت الخرجة الصفاقسية بس أمس شوارع مدينة القيروان ضمن فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بمشاركة أكثر من 100 منشد، وقد واكبتها حشود غفيرة من المتسكنين والزوار، ورسمت بالمدينة لوحة احتفالية وأجواء روحانية في مدح الرسول الأكرم. دعا مختصون ومهنيون في قطاع الصيدلة والصحة إلى الإسراع في استكمال النظر في مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادق عليه لتعزيز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها وضمان حماية المستهلك وسلامته. في العالم استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم نصيرات وبلدة الزويدة وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف من مسيرة صهيونية شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة وفق مصادر طبية. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب شاب صهيوني اليوم في قرية العوجة بالأغوار شمال رام الله، وقال بيان لشرطة الاحتلال إن ذلك تم خلال حادثة طعن قام بها فلسطيني. زعمت مصادر إعلامية عبرية أنه ألقي القبض عليه، لكن لم يرد إلى الآن أي تأكيد رسمي، وذلك عقب محاولته اختطاف سلاح جندي إسرائيلي. أعلنت الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا على رأس وفد رسمي في مساع لبحث التطورات الإقليمية وخفض حدة التوتر. أسقط الحوثيون في اليمن مسيرة من صنع أمريكي قالوا إنها أطلقت من السعودية.
1: شكرا موجي، يعطيك صحة. اليوم العشية مع بعضنا تحدثت في الأخبار على الخرجة الصفاقسية في القيروان.
2: نعم،
1: بعد شوية باش نمشي. إذاعة صفاقس عندنا محطة خارجية مطولة من القيروان كما اليوم تعرف، وأنه صفاقس 45 درجة اليوم العشية، غدوة العشية. نعم. 43 درجة. دكتورتنا الأستاذة الفاضلة ألفة شقرون ولها باش تكون بعد شوية مع الناس تحكينا على حماية الناس أو حماية كيفاش نحمي رواحنا من الحرارة، وانت معنا بالأخبار.
2: أيوه، القيروان حتى تاريخيا كانت ديما مميزة بالحرارة درجة الحرارة، ولكن زاد مميزة أيضا بالاحتفالات بالمولد النبوي الشريف هذه الأيام.
1: كل عام وانت وانا وسمير والناس اللي تسمع فينا كل ألف خير.
2: شكرا لك.
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
4: عشرة ديمة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
5: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
3: استوديو الصيف

0: الخمسة وتسعة دقائق سيدي وصيفة من توا حتى الثمانية ونص عندنا برشا فقرات تهم اليوم مثلا الطلبة والسكن الجامعي الطلبة الجدد باشا التاكسيستية يسمعونا ويسمعوا الكل في إذاعة صفاقس يهمهم بلاغ عن وكالة التحكم في الطاقة خاص بالتاكسيستية اللي يحبوا يبدلوا التاكسيات بالكهربائية يعني السيارات الكهربائية خاص زادة بالكوادر الطبية ربي يبارك فيهم اللي معانا بلاغ من وزارة الشؤون الدينية خاصة من الإدارة الجهوية للشؤون الدينية في صفاقس اللي يحب يمشي يتقدم بمطلب بطبيعة الحال وثم ملف اللي يحب يكون في اللجنة الطبية المرافقة للحجيج يهمكم بعد شوية البلاغ اللي باش نقول عنه صفاقس وتونس اليوم بعد الظهر صفاقس مثلا 45 درجة نشوف في خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي 46 في القيروان 46 في توزر 44 في برج الخضرة 46 في مدنين 47 أزيد منطقة في تونس اليوم 47 في قبلي ربي إن شاء الله يعطينا منطيق تقريبا عموم تونس الشهيلي باستثناء شوف مفارقات الطبيعة قدرة ربي هي كلها 43 في سليانة مع أمطار 43 في الكيف مع أمطار سوسة والمستير والمهدية 39 مع بعضهم ثلاثة مع ظهور السحب لكن بقية مدن الجمهورية أو ولاية الجمهورية سخانة أزيد منطقة 47 في قبلي طبعا كنا نتذكر أيامات القبة الحرارية هفتت الدنيا شوية بردت شوية مش بردت يعني هك الفارق الغير طبيعي تنح تو رجعنا للسخانة مش قبة حديدية ولكن موجة يقول محرز الغنوشي خاصة اليوم وغدوة اليوم وغدوة يعني باش نقول لكم نمشي نهار الاثنين نهار الاثنين بعد الظهر صفاقس 43 درجة 47 في توزر اليوم 47 زادة في قبلي 44 في برج الخضرة صفاقس 43 اليوم العشية 45 غدوة العشية 43 عائلات أمهات أباء ناس شباب يخدموا الكل يهمنا حديث دكتورتنا الفاضلة ألفة شقرون ولها اللي هي أستاذة في الطب وطبيبة في قسم الاستعجالي مستشفى الحبيب بورقيبة يهمنا باش نسمعوا نصايحها وشنو تنجم تقول لنا في هالموجة متاع الحرارة دكتورتنا الفاضلة مرحبا بيك لله
1: مرحبا بك شكرا للاستضافة سعلي وشكرا مرحبا بالمستمعين الكل
0: ربي يبارك فيك إن شاء الله الدنيا سخونة رجعت سخونة
1: الدنيا سخونة ويعطيكم الصحة إذا تساقص ديما مواكبين باش احنا نعطيو نصايح باش قوة ربي هذيك لكن احنا كيفاش نتعايشوا معها ونتفاداو لقدر الله التعكرات في صحتنا وصحة المستمعين الأعزاء
0: به احنا مو إذاعة العائلات احنا في صفاقس كيما الزيتونة كيما السور كيما البلاد العربي كيما اي شيء ما نجمش تستغنى عليها العائله وهذاك علاش نكونوا احنا دائما في الاوائل في الترتيب الاول خليني نسالك انا جيت في تاكسي
1: اي
0: تاكسيستي يسمع في اذاعه صفاقس ويسلم عليك ويسلم على اللي باش يسمعونا الكل ولكن مسكين عرقان بشكل رهيب بشكل كبير بشكل يعني كبير برشا يقول لي خبزه الغالب بنخدم به خلينا نبدو من خارج الدار وبعد نمشوا للدار الناس اللي تخدم اللي خدمهم صعيبة ولا سهلة المهم البرة المهم مهوش في الكليماتيزور كيفاش يعمل يشرب برشا ما شنو اللي لازم يعمل
1: انت كما قلت الحرارة هذه باش نتفاداو الصدمة الحرارية ولا ضربة الحرارة تنجم تشمل الناس الكل كما قلت اللي البرة واللي الداخل الكبير والصغير الناس الكل
0: اي
1: وهذاك علاش مهم النصايح نبداو باللي اكثر عباد بتاتر ممكن يبداو يردوا بالهم يقول لك انا نخدم البرة متعرض للشمس متعرض للحرارة
0: أي.
1: نرد بالي كيفاش يعملوا ما ننساوش الماء حتى مش عطشان كل سويعة يعمل يشرب شربة ماء يتذكر روحه بالماء
0: شربة يعني كويس زوز هكاك معناتها
1: كيس زوز انت والعمر انت والامراض المزمنة هذيك اذا ما عندوش حتى مرض مزمن حتى زوز كيسان بهين ولا مدبوسة، جغمات بهين جوز من المدبوسة كل تواعة، مهم جدا باش نتفقدوا رواحنا، حتى مش عطشان نتفقدوا رواحنا بالماء.
0: باه حلو.
1: الحاجة الثانية متعرض للشمس وإلا تكسيس كما قلت أنت، تبقى قماش بشكي رمنشفة على الرقبة مبلولة بالماء مهمة جدا، وحتى كانت تكون باردة شوية، مش غلاس، الغلاسون والغلاس مش باهي خاطر ينجم يؤدي الحروق في الجلد، ما تبقى قماش منشفة باردة على الرقبة ولا على الراس هام جدا.
0: باه
1: خاطر وين الرقبة وين الراس هذاك وين عندنا الأوعية الدموية اللي كيف باش يبردوا ماشي يخليه الدم يدور متبرد شوية في البدن كامل، دونك يهبط درجة الحرارة نتاع البدن وما يخليهش يوصل لهذاك الشيح في الماء اللي نخافوا منه.
0: يعني منشفة هكا ولا تريكو مبلول على الرقبة.
1: صحيح.
0: باه.
1: وإذا كانوا يخدم متعرض للشمس مش كما التاكسي انت قلت التاكسي يولي لازم مظله، المظله نتاعنا التقليديه خير من الكاسكيت وخير من اي حاجه اخرى خطرها عذرف، وتغطي الراس والكتاف تحمي جزئيا البدن من اشعه الشمس. كيف يكون كما قلت انت في تاكسي حتى مثلا مش كليماتيزور ما نخليوش شبابك محلولين ما مسكرين، بالعكس لازم شبابك محلوله باش يدور الهواء،
0: باش
1: يدور الهواء كان في الدار كان في كهرباء مهم جدا هيك دوران الهواء يسرع ولا يساعد في انه درجه الجسم تنخفض شويه.
0: باه.
1: لكن احنا في موجه الحر هذه اللي نخافوا عليهم اكثر
0: الكبار،
1: هما اللي يبداو وسط الدار،
0: الكبار خاصه
1: وسط الدار اللي ما يتحركوش، كان كبار برشا وكان صغار برشا، مش كان الكبار
0: هاي.
1: اهم حاجه الكبار خطفنا ننساوهم، الصغار نتذكروهم، اي كيفاش هاي الكوش شيحه ولا لا، نتفقدوه في شرب ماء، نتفقدوه في بيبرون، الصغير عندنا ريفليكس نتفقدوه يقول لك ما يعرفش هات نتفقدوه.
0: بيه؟
1: اللي ممكن ننساوهم ويقول لك لا كبير ويعرف هما الناس الكبار، علاش لازم نردوا بالنا عليهم برشا؟ وانت كيما تفضلت وقلت احنا في العائله حتى مش قدامنا بتليفون يا بابا ولا يا امي والا يا عمي ولا يا جاري اللي نعرفوه ناس كبير وحده في الدار قريب من العائله من الجيران ما فيها باس حتى تليفون، ايش نحوالك تفقد روحك في دبوسه ماء، مش راه يقول لك شربت كاس ماء ما يكفيش، لازم نقدروه هذاك الماء يا دبوسه ونشوفوها فرغت قدامنا، يا نقولوا له حاسبنا بالبريق هذايا الماء راهو باش تشربوا، لازم كل شويه يتذكر. علاش مهم؟ لانه الناس الكبار هذوما مبقاش عندهم حاسه العطش كيف ما الكهل كيما الشاب ما يحسش انه روحه عطش.
0: اي
1: زاد الجلده نتاع العبد الكبير مقاتش تتعرق كيما الشاب كيما الكهل،
0: لازم يشرب ماء.
1: صحيح انت قلت الساعة عارق وكله حالة بالعرق، بالعكس هذيك العرق هو نوع من دفاع الجسم باش يبرد الجسم، احنا ما نحبوش نتعرقه صحيح، لكن هو شنو الواش الجسم يعرق باش يبرد الجسم، هذيك علاش يقول لك برد ترجع لي العرق نتاعي لانه مجعول، دفاع هو ماله شنو يدافع على البدن. الور كل الناس الكبار ما بقاش عندهم التعرق، ما بقاش جسمهم قادر انه يتعرق بصفة كافية، هذيك علاش ينجموا يشيحوا من الماء اسرع منا.
0: اي فهمت.
1: الحاجة الثالثة لانه الناس الكبار عندهم عادة في تونس امراض مزمنة، دونك ياخذوا دواء القلب، ياخذوا دواء السكر اللي هي تجم تأدي، ثم دواء الاعصاب زادة واللي عنده جلطة، دواء الاعصاب مش كان المرض النفسي، ثم اللي عندهم المرض الرعاش والباركنسون جلطه، ثم برشا ادويه اللي تجم تؤدي الى فقدان كميه الماء في الجسم.
0: أي.
1: كان كثره ادرار البول، كان تعرق برشا الجسم، كان عده ميكانيزمات اللي تخلي تنجم تنقص كميه الماء في البدن، هذاك علاش اللي عندهم امراض مزمنه لازم نردوا بالنا عليهم اكثر من العباد الاخرين كل سؤال عمر، هذا مش كان الناس الكبار.
0: اي فهمت.
1: دونك اهم حاجه الناس اللي في الدار، زاد انت قلت اللي ما يتحركش واللي في الدار مهم جدا باش نتوقعوا، هي توا موجه حر مش تجي الحمد لله، قالوا حسب التوقعات اخف من المره الفايته، لكن ديما الوقايه خير من العلاج. اللي يبدا في الدار ما يتحركش يلزمنا نهويو الدار، ما نقولوش لا ما هو شيلي ما هو بيسالش، كيف نهويو الدار عصباح مش يدور هواء ما نحطوش، مش يقول لك هو ماهوش مش يشيح، هو في بيت ومسكره وماهوش في الشمس، ما يكفيش راهو كيف نهوي كان بفنتيلاتور، مش لازم كليمانيش كليماتيزور، لكن فنتيلاتور قدامها دبوسه ماء ثلجة مش تدور هواء
0: بارد
1: قدامه. يعطيك الصحه. الحاجه الاخرى نبداو نخافوا عليه، هو بالك شي كليماتيزور ولا بالك شي يستهوى ولا بسوه دبش، راهو كي تكون موجة حرارة كبيرة بالعكس كيما في صغير احنا يقول لك خفف له دفشه العبد الكبير خاصة هكا اللي مسكين عنده جلطة وإلا في الفرش ما يتحركش وإلا حتى عبد كبير يقول لك لباس عليه العادة يخرج ويقضي لكن في موجة الحر هذه لازمنا نردوا بالنا أكثر نخففوا له من دبشه بالعكس نقولوا له ما تخرجش اللي متعود حتى يقضي عبد كبير مش لازم هالأيامات يخرج نقولوا له احنا نحاولوا نعينوه خاطر كي يتعرض للشمس يكون أكثر عرضة لشياح الماء وكي يكون في الدار يخفف دبشه.
0: طب سمحني دكتورة يعني تهوئة للدار وقتش يكون الصباح بكري ولا مثلا ما يكونش في نصف النهار ولا حاجة خطر الدنيا سخونة مش يدخل الهواء
1: بطبيعة كي ثم شيء كبير ما احناش باش نهويه وباش يدخل هذاك الشيء للكل لكن نحاولوا إذا كان معناتها في الصباح وبكري نحاولوا نهوي والدار نحلوا الشبابك ومن بعد راهو حتى وسط النهار ما احنا كيما قناص قبل يقول لك اتبع الشمس
0: اتبع الشمس صحيح
1: صحيح البلاصة اللي فيها الشمس تدخل منها هذيك مش تتسكر وتتبع الشمس انت والنهار خاطر ثم ديار اللي ما عندوش كليماتيزور ما عندوش فنتيلاتور مش معناتها مش يقعد في دار مسكرة صيفة كلية خاطر بالعكس هذيك تحبس الهواء سخون وسط الدار وهذيك وين بالعكس ينجم يشيح من الملعب
0: معناتها هوي
1: أيوة.
0: حاجة أخرى نبعدوا على السخانة شوية ثم الديار عنده كليماتيزور في بيت من البيوت وهك البيت ما تتهويش تقعد بالنهارين ثلاثة هاي توجتني إشارة على الخاص
1: بالضبط كيف كيف راهو حتى كليماتيزور 24 على 24 مش به مش به لأنه مش يشيح الهواء وسط البيت هذاك علاش حتى كان عندنا كليماتيزور لازمنا نهوي وشوية من زمان الصباح بكري وإلا كي تنقص الحرارة في المغرب إذا كان نقصت كيف كيف نعود نهويها أقل شيء في الصباح بكري نهويه البيت نجددوا الهواء في وسطها أنه الكليماتيزور ينجم يشيح فما أنواع اللي تنجم تشيح الهواء تولي حتى نحس أنه الهواء يدخلنا في خشمنا يبدأ شيح ماهوش به للجهاز التنفسي
0: وربما قال لك يعمل فطريات ولا نوع من هذا ولا
1: هذاك تابع أنه لازمنا نعمل الصيانة نتاع الكليماتيزور مرة في العام هذاك الفلتر يتغسل ويتفقد له الغاز نتاعه معناتها لازم التقني نتاعه يتفقدوا يعملوا الصيانه مره في العام لانه اذا ما نتفقدوهش هذيك وين ينجم يعمل فطريات وينجم يعمل حتى امراض جرثوميه.
0: به انت تحدثت عن الناس اللي برا والداخل الداخل في الديار لكن ثم ناس البرا البرا البرا مشاو بعيد وين مشاو للشطوط وللبحر.
1: ايوه
0: كيفاش هذوك
1: مش ننساو التعرض للشمس الله غالب باش يقول لك انا كريت وانا فلوسي لكن ما نلعبوش بصحتنا كيف كيف نجمو نعومو بكري نجمو نعومو مش حتى بعد العصر لانه احنا توفتنا العصر نهار كيما اليوم تخرج مازال الدنيا شيل
0: حتى للخمسة والستة شيلي زاد
1: صحيح تولي عمت المغرب مثالش ما فيها بيت ونتبردو على الشط وما ننساوش انه نشربوا الماء اكثر من اللي احنا في الدار حتى لو كان إنسان صغير في العمر يلزمه يتذكر الماء أكثر من اللي هو يشرب في المعتاد لأنه حتى في الموجة الفيتة جيونا ناس صغار اللي ينساوا روحهم في الماء يقعدوا شوية في البرود نعطيهم شوية ماء ويتحسنوا لأنه ننساوا روحنا يقولك لاني في الشط أنا في البحر وفي الماء ينسى روحه لا أنا مش نعومه بكري قبل العشرة ومخر بعد الخمسة الستة احنا ونتبعوا درجة الحرارة والسخونية المفيد مثلا مش تعرض ديريكت للأشعة الشمس خاطر تنجم تأدي حتى الفروق يعني ما تقولش أنا لا في ظل باراسول ولا بس يبدأ شيلي تنجم تأدي إلى فروق في الجلدة خلاف الشياح من الماء خلاف ضربة الشمس.
0: الناس تسمع فيك ولا الناس تسمع هاو قال لك أنا نخدم في كوشش لازمني نعمل
1: هذو ما ربي عينهم كيما اللي يخدموا في الكوشة كيما اللي يخدموا ساعات في معمل يقول لك أنا على الفور كيما اللي باش يخدم في المرمى اللي في الكوشة ممكن هو مش تكون بلاصة سخونة وقدام النار ربي عينهم إن شاء الله في الأيامات هذه اش مش يعمل كذلك المنشفة اللي قلناها لازمة منها مش يبل رأسه حتى بشوية ما مش مثلج كل شوية كل ساعة من زمان المنشفة تنشف يعود يبلها ويشرب بزايد ما إذا عادة يشرب دبوسة في النهار طب ينجب يشرب حتى ثلاثة دبوس في النهار أيه. ويحاول احنا شو نقول لهم يحاول قد ما يبعد على الكوشة قد ما خير حتى اذا العادة يقول لك لا انا يلزمني نحل برشا الكوشة احنا المدة الفايتة ثم برشا كواشة خدموا الصباح بكري وبعد يقول لك خاطر موجة الحر نقصوا شوية التوقيت، معنى تبدل التوقيت. إذا مش بالإمكان هو أنه يبدل التوقيت، لازم ديما هيك المنشفة مبلولة فوق راسه، لأنه بالعكس هو الجو سخون ولا درجة الحرارة في الهواء سخونة، وبالعكس عنده مصدر حرارة أكثر الجسم.
0: أي يجيوكم للاستعجالي ضربة الشمس، يعني المصابين ضرب الشمس مدام؟
1: يجيوا بالطبيعة، جاو برشا حالات في الموجة الفايتة، هي ضربة حرارية، نفضل أنه الضربة الحرارية ولا الصدمة الحرارية، لأنه حتى كما أنت قلت تو في الكوشة ما عندوش الشمس هو قدامه، لكن بالسخانة نتاع الهواء يؤدي إلى شياح وألم، نقص في منسوب الماء في الجسم.
0: هذيك هي تعريفها، هي
1: هي ضرب، ثم ضربة الشمس. ضربة الشمس هاي كما قلت أنت في الشطوط، مش يقعد نهار كامل في الشمس،
0: ولا يخدم في الشمس، ولا يسوق في تراكتور في الشمس، ولا
1: هيك في حالة تعرض ديريكت مباشر لأشعة الشمس، هذيك ضربة الشمس. الضربة الحرارية وإلا الصدمة الحرارية علاش تخوف أكثر؟ لأنه هو مطمئن، يقول لك أنا مينيش في الشمس، أنا في الدار، وإلا أنا في خدمتي في الكوشة، ورغم هذيك جسمه ينقص من الماء وتصير له الضربة الحرارية هذه، وهي أخطر من ضربة الشمس. ضربة الشمس يقعد شوية في البرود، يشرب الماء، تتحسن حالته في ساعتين إلى 4 ساعات. الضربة الحرارية راهي أخطر، تنجم ما يحسش بالعطش، ينجم ما يحسش بالتعرق، ديريكت بدنه يشيح من الماء، مش يؤدي إلى وجع في الرأس، تنجم غثيان، تنجم تضرب ديريكت، احنا نقوله الكلاوي، تصير قصور كلاوي لأنه البدن يشيح من الماء. هذاك علاش نجم تكون في أكثر الحالات أخطر من ضربة الشمس.
0: احنا تولنا عليك، ولكن والله حديثك مهم اليوم. 45 درجة في صفاقس، توا الشوك اللي قلت لي عليها مش هكا اللي يكون بارد يخرج الشمس، ولا يكون في الشمس ويدخل للدار فيها كليماتيزور، مش هذيك اللي تقصدها انت؟
1: لا، هذه وقت الجسم الإنسان الضربة الحرارية، وقت يكون الإنسان متعرض إلى هواء سخون كما تو،
0: كما الكوشة
1: صفة متواصلة، يقول لك مدة 3 أيام متواصلة فوق 40 في النهار وفوق 35 في الليل. تنجم تأدي مع هي خاصة في الليل، كما تطيحش درجة الحرارة على 32 مدة متواصلة، كما احنا توليامات اللي باش تجي ان شاء الله ربي يلطف بينا، تنجم تأدي الى الضربة الحرارية.
0: ربي يبارك فيك دكتورة. شنو السؤال اللي ما قلتلكش عليه حبيت تقوله للناس؟
1: اللي نحب نقول للناس انه التوقي راهو خير برشا من العلاج، لازم نردوا بالنا كما قلت انت، احنا العائلة نحافظوا عليها، العائلة لازم نستفقدوها من الناس الكل، راهي ما ثماش انسان ينجم يقول انا لباس ما جينيش ضربة الحرارية. الناس الكل اللي عنده مرض مزمن، كان سكري، كان دويات يخو فيها للقلب، كان دويات يخو فيها للدماغ ولا للجلطة، الناس الكل تجم تكون عندها الأعراض متاع الضربة الحرارية. هذيك علاش نتفقدوا بعضنا، نذكروا بعضنا باش نشربوا الماء، نهوي الدار، نحطوا هذيك دابوسة الماء قدام الفنتيلاتور باردة باش تهوي الدار، ونشربوا الماء، نتفقدوا بعضنا باش نذكروا بعضنا في الماء، مهم جدا. وإذا كان ثم أي تغير في السلوك متاع سلوكو الناس الكبار، نقول لك هو في فرش ومسكين ما يتحركش، صعيب تجيه، لا، الناس الكبار لو وإلا أي تغير في السلوك نتاعهم، ولا نرفوزي بزايد، وإلا وراسه يوجعوا بزايد، راهو لازمنا نتصلوا بالطبيب المباشر ولا نتجه الاستعجالي، لأنه تجم تكون أعراض بداية الضربة الحرارية. مهم جدا أنه نكونوا فاتنين للأعراض هذه. هذيك نعم. علاش مهم جدا كيف نجيو في ساعة، نجيو بكري في الحالات في الحالات الأولى، في الأعراض الأولى راهو يرجع بسلامة ربي لباس. ثم عباد خرجوا بعد 6 سوايع، ثم عباد خرجت بعد 24 ساعة، لكن لو ما نفروش بيهم يقول لك راهو راقد وكمل، ما هو كيما العادة راقد أكثر من لازم، والله هافت على العادة، هذاك وين لازمنا نتفطنوا باش نكلموا الطبيب، ولا نكلموا إسعاف الطبي، ولا نتوجهوا للاستعجالي.
0: مولدتش مرة في القيروان ولا؟
1: لا، ما جاتنيش الفرصة لحد الآن، إن شاء الله ما بتاتش. مولد في القروان يقولوا عنده مطعم آخر.
0: أقعد معي واسمع هالصوت من القروان. أقعد معي.
2: هاني معي. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا مدت إليه أكف العبد كفاه، نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية، ومن هو آخر الأنبياء بصورته ومعناه.
0: هذا يا محمد البراق، ولد علي البراق القارئ المعروف يا دكتور.
1: أيه.
0: آه. إن شاء الله تمشي الخير.
1: منارة عنا في تونس.
0: أيه.
1: يا ربي حالفني الحظ.
0: أي نقول لك على حاجة، كيما حديثك كان منارة، والله عندك أسلوب جميل جدا، وربي يبارك فيك. ويجي الوقت الطيب ونتلقاه إن شاء الله.
1: إن شاء الله تونسنا ديما بخير يا ربي، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس الكل. بكلاو فيك أنت على النافذة هذه، بشدنا نحاولوا ان ما تكونش ثم حالات ان شاء الله حرجه
0: ان شاء الله ثم كان الخير،
1: ونتوقعوا يعطيك الصحه من موجه الحر. بالعكس هذه فرصه انه نوعيوا بعضنا. ان شاء الله مولد مبروك على تونس الكل، وتكون فرصه حتى نقول كل عام وانت بخير، وشرب كاس ماء ما تنساش روحك في الماء.
0: شكرا لك، فضلك، الى اللقاء.
1: شكرا.

الخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة. اللهم صلي على سيدنا محمد. كنا مع ألفة شقرون ولها دكتورتنا الفاضلة ونصايح اللي قعد في بيل شرب الماء وتهوئة الديار خاصة الصباح بكري، وأنه اللي يخدموا هكا منديلة وألا منشفة وألا هكا تبقى ديما على كرومتنا هكا مبلولة، مش قتلك مال مثلج، المنطقة هذيك هي الحاملة للعروق وتخلي الدم يدور، وبرشا نصايح يريدكم سمعتوها. هذا يخص بالتاكسيستية، برشا تاكسيستية يسمعوا فينا، إذا ما كانش أغلبهم يسمعوا في ذات سفاق سرب يبارك فيكم. إن شاء الله ثنية زينة ديما وديما سالمين، وكيما تمشيوا ترجعوا إن شاء الله لعائلاتكم وانتم سالمين. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تقول أنه 18 سبتمبر 2026، مع شبكة توا احنا اوت سبتمبر، هو اخر اجل لتقديم المطالب. الوه المطالب؟ مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10 ملايين، يعني 10,000 دينار. السبب اقتناء سيارة اجرة كهربائية تاكسي فردي في اطار برنامج تكليف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. كل واحد هو لو تعمل ملف وتترشح تم عاد موافقة ولا ذيك حاجة أخرى. المهم البلاغ يقول لك قبل 18 سبتمبر تقدموا الملفات متاعكم، وراهو ثم مشروع لسيارات أجرة كهربائية ممول من صندوق البيئة العالمي وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. ولو أنه العدد مش كبير، ما نحبش نقول عليه، أما يعني لا مش أربعة، لا 47، ولكن هذا ما ينفيش أنه بعد الدفعة الأولى ثم دفعات أخرى، وأنه التوجه في الأيام القادمة والشهور القادمة والسنوات القادمة كل السيارة الكهربائية. وتخص الدعوة أصحاب رخص سيارات الأجرة تاكسي فردي السارية المفعول شرط ممارسة النشاط بإحدى ولايات الجمهورية، وأن يتراوح عمر المترشح بين 31 و 59 سنة عند تاريخ تقديم ملف الترشح، إلى جانب الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو الاستظهار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي، لأنه مش يوفروا له كل 10 ملايين كما برشا ناس يساعدها، ثم برشا ناس يساعدها وسالمين وزينة إن شاء الله وتسمعونا.

0: نحكي أنا وسمير قال لي باش نسمعكم محمد البراق دعوة كاملة دعاء خير. هذا الناس اللي تسمع فيه بربي اسمعوا والله عسل، صوت عسل وروحانيات جميل حلو حلو حلو. وبعد جمال الشابي عنده غنيوة مزيانة يا سمير ما قلت لي عليها، وهللوا وكبروا تكبيرا. زوز حويج باش نسمعوكم قبل الأخبار، لكن خلينا نمشي للقيروان. زميلنا الناشط الإعلامي والثقافي ديما ما بين حاجب العيون وبين القروان، خاصة في المولدة ومشيها وجاي، يواكب للإذاعات ويواكب زادة للصحف والإلكترونيات، ومعروف زميلنا صالح السباعي. سيدي صالح مرحبا بك.
1: مرحبا بك سعدي، مساءك أحلى واشهى، تحياتي ليك ولا كيفك مسمعين لوفياء لي زيتون تلفير إذاعة فاخس اللي تعودنا عليها، خاصة وأن أتبع الحدث معناها في مختلف جهات البلاد التونسية.
0: إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير وإحنا حيين بخير والناس اللي يسمعوا فينا الكل حيين بخير إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله كل مولد وأنتم بألف خير وعافية بطبيعة الحال.
0: شوف القيروان والله الصباح في جلسة مع أصدقاء، يعني سي سمير سليم بشير رئيس الجمعية، رئيس الجمعية الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف، يقول ننتظر قدوم 800 ألف وزيادة، ومدة عامين ولا ثلاثة سجلنا 1,150,000 جايين للقيروان، خلاف سكان القيروان يعني يوصل العدد حتى 1.5 مليون، يعني القيروان تولي حاجة أخرى في في في المولد يا صالح.
1: وهو كذلك جميل، يعني خاصة أنه معروف على القيروان معناها تعد معناها ما تجاوز معناها 750,000 معناها نسمة، وهذا باش مش غريب لأنه تعرف المولد معناها حدث معناها عالمي، خاصة في العالم الإسلامي معناها جو مختلف معناها أصقاع متاع العالم، خاصة من شقائنا من المغرب والجزائر وليبيا وغيرها، حتى من أبناء تونسي
0: في الخارج
1: معنا العمان في الخارج يجوا خصيصا باش يحضروا الحدث معنا الموسم الديني، هذه الموسم المول، وتعرف القروان على إيقاع معنا الفرح وإيقاع باستعدادات المول معنا، ثم هيئة رسمية بتبع الحال، ثم إدارة خاصة منذ مدة معناها استعدت وحضرت روح الحدث من خلال برمجة العديد من الفقرات من الزيارات، خاصة من السهرات الفنية من الأناشيد الدينية من الأذكار، وتعرف ربما الحاجة تميز بها سيدي علي معناها القيروان، وأنه قبل المولد حتى بشهر معناها تقريب العائلات معناها الكل تحضر معناها البيوت بتاعها معناها تبيض والناس لهم تحضر الفروشات وتحضر باش تستقبل معناها الضيوف والزيارة بتاعها، لأنه يعني في العادة معروف في القروان الديار الكل تبدأ مفتوحة ما عندوش معناها ما فماش حتى إشكال معناها موجود.
0: ما هو هذاك اللي جيت باش نسألك عليه يا صالح، سامحني البارح الخرجة الصفاقسية أمس كانت مزيانة برشا، يعني
1: مش كان البارح بركة سجل حضورها يعني تقريبا السنوات الأخيرة كل عام تسجل حضورها بامتياز زاد الأمانة الإعلامية، فهمت؟
0: تو السؤال ديما نسأله حتى أنا نفسي ولو أني نعرف القيروان، تو العدد الكبير يا أخويا جاو ما نقولوش مليون، لا نقولوا مليون يا سيدي، تو وين بيته مثلا كلها دي مثلا مش برشا نزل؟
1: لا يعني هاو نضحك العملية هي القيروان عادة معنا فيها تقريب ما نضدولا ذكر الأسماء بتبقى الحال فيها تقريب 3 نزل وثم سواديزون زوز نزل معنا من العامة متاع الشعب متوسطين ما عندهمش الكاباسيتي ما عندهمش الطاقة من التاع الاستيعاب، لكن عادة معنا ثم الهيئة متاع مهرج المهرجان معنا تعمل خيم الساحة متاع سيدي فرحان معناها ساحة معناها إسباس معناها وفيرت معناها للعامة متاع المواطنين، ثم البنا فيه سي علي راه مولدك الغسرة سمحني بين معقفين قدزني ودزك والناس تمشي في المرة والناس تقضي والريحة متاع البخور والريحة متاع القرآن متاع محمد البراق وعلي البراق اللي معناها تسمعها من المآذن تقريبا متاع القيروان، فيها معناها العشرات والعشرات من الجوامع وكل معنى المآذنة معناها عندها معناها أناشيد معناها صوفية وعندها تلاوة متاع قرآن خاصة متاع الدويت والذوم الثنائي كما قلت لك محمد البراق وعلي البراق، يعني فما أجواء متاع روحانيات وثم بخور وثم حركية وثم سوق من المنتج المستهلك وثم عنده منذ مدة تلقت منها
0: المعرض
1: متاع صناعات تقليدية مختلف معناها جهات بلاد تونسية يجوا حرفيات وحرفيين معناها ينسبوا في ستوم متاع المركز الوطني للصناعات التقليدية، يعني ثم حركة ثم معناها المولدية ثم ندوة معناها الندوات الدينية تصير معنا في فضاء متاع رقادة ثم مسابقة وطنية تصير معنا في
0: شو قال لك المهندس متاعنا العشية سمير تقتق قال لك في النهاية وين يباتوا 800,000 هذوم؟
1: لا الأغلبية من الناس معنا ثم زوار يجوا في سياراتهم يعني يركنوهم
0: ويروحوا
1: ثم شكون يصير ويروح للعامة من الناس، فهمت ولا؟ خاصة وقتاش تكثر هي الزحمة والغسرة معنا تكثر ليلة المولد بالضبط فبدو الله. لكن الناس عندها كيف يا سعدي، الناس راهي تسهر ثم سحر
0: ويسبحوا ربما حتى يسبحوا هم يحوسوا
1: هكا بلغتنا العاميه كيف يقولوها، الناس تصبح الناس فك الاجواء ذيك ما تسخش بالوقت، ما عادش لوز على التعب صدقني سعدي، لانه فيها غرام فيها كيف، عباره انسان كيما وقايع اخرى موجوده، زردات كبيره موجوده، المولد جو مختلف معناها جهاز ثم من الامانه نقولوها راهو ثم تامين امني معناها كبير على مستوى الوحدات الامنيه منتشره، ثم دي كاميرا نتاع مراقبه معناها منتشره زاده اضافيه موجوده بالقيروان، ثم ساحات عامه كما نقولوا ساحه المغرب العربي اللي وقع معناها اعدادها مؤخرا بالذمه باش القيروان تتجمل، ثم قريب مدخل الولاية زاد مؤخرا معنا وقع التجميل بتاعها في إطار زاد جمالية القيروان بالشطفي معنا مسحة من الجمال والزوار يلقوا القيروان في حالة في حلة أخرى، يعني ثم استقبال منذ مدة القيروان وثبت حال ثم الحلويات، والفترة دي تعرف سعدي منذ تقريب سنتين كان في الفترة وقت تزامنت مع المولد كان ثم إشكال في السكر، السكر موجود، الحلويات موجودة، هي. يعني القيروان تفتح أحضانها بكل حب لكل زائرها
0: من
1: مختلف جهات البلاد.
0: ودولاب كامل اقتصادي يتحرك صالح،
1: طبيعي طبيعي حركية كبيرة، خاصة ثم سهرات فنية في الساحة متاع باب الجلادين السعدي وفي دار الثقافة وساحة ولاد فرحان، معناها البرنامج السناد دسم معناها بانشي فيه تقريب مختلف معناه في الخاص بالأطفال، خاص بالجانب الديني والروحاني والجانب الترفيهي، يعني القيروان تعيش على إيقاع الفرح على
0: الله مصلي على النبي
1: إن شاء الله كل مولد وانتم حيين بل في خير وعافية إن شاء الله.
0: احنا باش نعاود نسمعوك محمد البراق وغنيوة على رسول الله نوصلوا بها حتى الأخبار زميلنا العزيز
1: في أرض القيروان يا سعدي.
0: شكرا صالح السباعي زميلنا العزيز في الأمان، إلى اللقاء.
2: اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا مدت إليه أكف العبد كفاه، نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية، ومن هو آخر الأنبياء بصورته ومعناه، أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجح لكل من الحاضرين مطلبه ومناه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، وراجع بنا واهدنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولمن حضر جمعنا هذا لهم ولوالديهم، ولمن غاب عنا من إخواننا سفر الدنيا وسفر الآخرة، يرحم الله الجميع رحمة واسعة. اللهم إنك عفو

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو صيف.

السادسة مساء. إذاعة صفاقس

0: يبقى هتستأنف المفاوضات. بعد يوم حار وشمس حارقة تتهطل في هذه الآونة على مدينة صفاقس أمطار مصحوبة برياح قوية، وينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيل إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق المعطيات الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. المهندس بمعهد الرصد الجوي بلال يحياوي أفاد في تصريح اليوم لأخبار أن الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتوقع أن ينفرج الوضع الجوي يوم الأحد القادم.
1: الحرارة تتواصل مرتفعة مع ظهور الشهيلي، حيث أن الحرارة تشهد بداية من هذا اليوم وكذلك خلال اليومين القادمين الاثنين 24 والثلاثاء 25 أوت ارتفاعا ملحوظا بفارق يتجاوز عن المعدل العادي لهذه العشرية لشهر أوت بين 6 و10 درجات. تكون القصوى بأغلب المناطق بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط وكذلك في المرتفعات الغربية حيث تكون القصوى بين 37 و41 درجة. من المتوقع في ولاية صفاقس ستكون درجة حرارة خلال هذا اليوم القصوى في حدود 45 درجة، خلال يوم الغد الاثنين 24 أوت في حدود 43 درجة، وكذلك هو الحال بالنسبة ليوم الثلاثاء 25 أوت. وتتواصل موجة الحرارة إلى حدود نهاية الأسبوع القادم، حيث من المتوقع أن تنفرج تدريجيا بداية من يوم الأحد القادم إن شاء الله.
0: وبالتزامن مع موجة الحرارة تتواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر أثر غرق المركب بسواحل جرزيس وفقدان 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بن قردان وشخص من جرزيس، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي. وأسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث أمس و8 جثث اليوم، ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 11، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين. كما تم تسريع إجراءات تسليم الجثامين المنتشلة إلى العائلات بالتوازي مع مواصلة عمليات البحث. من جانب آخر، أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير للأخبار عودة الهدوء إلى مدينة بن قردان بعد احتجاجات ليلية غاضبة نفذها الأهالي.
2: انطلقت الأبحاث عن الجثث وانتشالها منذ أمس، انتشلنا 3 جثث، تم نقلها البارح إلى المستشفى الجامعي من نين، وين قاموا بكل الإجراءات القانونية المعمول بها في التعامل مع الجثث المنتشلة من البحر، وتم تسليمهم إلى والديهم في بن قردان وهم 3 شباب. اليوم مع نصف النهار بالشقة دفنهم في مخبر تيدخلية. شفنا البارح بعض الاحتجاجات اللي صارت وصدمات نتيجة وقفة احتجاجية طالبت بها الناس بتسريع في إنقاذ البقية وكشف الحقيقة. واليوم الجو يعني تقريبا هذا وهدت البلاد، ما زالت الفرق الامنيه والعسكريه بالتعاون مع كل البحاره في سواحلنا كل انطلاقا من رصد جدير وصول لصفاقس كل متجنده من اجل البحث عن بقيه الجثث. في المجموعه هذه 7 يحملوا نفس اللقب من عائله واحده، عائله شوات صدمه، اللي للاسف الشديد عائله فقدت العديد من ابنائها، ان شاء الله ربي يصبرهم وربي يرحم وليداتهم. والبقيه ايضا من احياء في بن قردان مع وجود شخص من مدينه زرزيس، ان شاء الله اليوم نعثر على المزيد من الجثث حتى نستطيع أن نورهم الثراء وعلى الأقل أهلهم خاصة أمهاتهم شوفوا أولادهم قبل، لأنه عندنا تجربة حقيقية في أنه عدم الوصول إلى الجثث تبقى الحرقة متواصلة 3 أشهر.
0: إلى صفاقس، حيث انتظمت اليوم بعدد من عمادات منزل شاكر حملة صيانة والتنظيف ودهن بمدارس المنطقة في إطار المرحلة الثانية من برنامج التدخل في المؤسسات التربوية، على أن يكون الموعد غدا في مدرسة بوجربوع. وقال نائب البرلمان حسن الجربوع إن التدخلات ستتواصل في المرحلة القادمة بعديد المدارس الأخرى لتوفير ظروف ملائمة للتلاميذ والإطارات التربوية والإدارية مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد. وقبيل العودة المدرسية أعلنت المنظمة التونسية للتربية والأسرة عن إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة، بينما تتواصل في صفاقس إلى مفتتح السنة الدراسية الحملة الجهوية التضامنية كتابي نهديه لأصحابي، والتي ينظمها المكتب الجهوي للمنظمة بهدف تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب، وفق ما أفادنا به رئيس المكتب الجهوي للمنظمة بصفاقس محمد العذار. إلى القيروان، حيث جابت الخرجة الصفاقسية مساء أمس شوارع

0: المدينة ضمن فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بمشاركة أكثر من 100 منشد واكبتها حشود غفيرة من المتساكنين. وتتميز الخرجة الصفاقسية بطابعها الإنشادي والروحاني، وهي من الفقرات التي دابت القيروان سنويا على احتضانها ضمن برنامج الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وأضفت الخرجة براياتها الملونة وأصوات منشديها حركية خاصة على شوارع المدينة، لا سيما في محيط المدينة العتيقة والمعالم الدينية التي مر بها المشاركون، وسط تفاعل كبير من المتساكنين والزوار الذين واكبوا العرض التراثي وساهم مرورهم بشوارع المدينة في تنشيط الفضاء العام. أصدر البريد التونسي اليوم بلاغا حول مقطع فيديو يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يظهر ما يشتبه بأنه تحيل لأحد الأعوان على أموال امرأة مسنة، وما أثاره من استنكار وتساؤلات. وأكد البريد أنه يتعامل مع الموضوع بكل جدية ومسؤولية، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات الواقعة في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. وجدد البريد التونسي التأكيد على أنه لا مجال للتهاون بأخلاقيات المرفق العمومي، وأنه لن يتسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه، كما شدد على أنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون بكل صرامة. إلى أخبار العالم التي نبدأها بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث يخرق الاحتلال الصهيوني يوميا وقف إطلاق النار ويزهق أرواح المدنيين العزل. وقد استشهد اليوم فلسطينيان وأصيب أكثر من 10 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم صيرات والزويدة وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف مسيرة إسرائيلية شمالي خان يونس. ولتبرير عدوانه على القطاع، أكد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن جيش الاحتلال سيستهدف أماكن إطلاق طائرات ورقية وبالونات ومسيرات من قطاع غزة إذا لم يتم إيقاف تصنيعها. وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب شاب صهيوني اليوم في قرية العوجة بالأغوار شمالي فلسطين المحتلة. وقال بيان لشرطة الاحتلال إن ذلك تم خلال حادثة طعن قام بها فلسطيني، زعمت وسائل إعلام عبرية في أنباء غير مؤكدة رسميا إلقاء القبض عليه، وذلك بزعم محاولته اختطاف سلاح جندي صهيوني. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تعليقا على الحرب الاقتصادية الأمريكية أن لدى بلاده سيناريوهات للتعامل مع إجراء عدائي أمريكي. أعلنت الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا على رأس وفد رسمي في مساع لبحث التطورات الإقليمية وخفض حدة التوتر. الخبر الأخير، أسقط الحوثيون في اليمن اليوم مسيرة من صنع أمريكي قالوا إنها أطلقت من السعودية. وفي الختام نذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء. أمطار بصفاقس وموجة حر تجتاح البلاد بداية من اليوم وإلى غاية الأحد القادم. انتشال 8 جثث من ضحايا المركب الغارق قبالة سواحل جرزيس. البريد التونسي يوضح موقفه من واقعة ما يشتبه بأنه تحيل أحد أعوانه على امرأة مسنة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام 8 مع موجز للأنباء. بعد قليل أخبار الرياضة مع زميل منجي. دمتم بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: سبور نيوز.

مساء الخير. ثالث مواعيدنا الرياضية على كل فما أول ميدالية ذهبية لتونس في التايكواندو لفراس القطوسي. تو نرجعوا لنتائج الألعاب المتوسطية اللي دور في تورنتو في إيطاليا، لكن خلينا مع الكرة المحلية في الدفعة الثانية من مباراة الجولة الافتتاحية للبطولة المحترفة الأولى. نعطيكم النتائج الحاصلة. منذ قليل الترجي عدل النتيجة أمام النجم الساحلي 2-2. عرفوا الترجي كان تقدم في النتيجة في الدقيقة 15 عن طريق محمد حاج محمود، ثم يوسف البليلي في الدقيقة 25 أضع ركلة جزاء. كان النجم يقول المنعرج لأنه في الدقيقة 53 أشرف بن ضياف يسجل ركلة جزاء طبعا يعدل بها النتيجة، ثم أسامة عبيد في الدقيقة 61 يضعف النتيجة للنجم الساحلي. وكما قلت بالنسبة للترجي عدل النتيجة عن طريق معز الحجعدي في الدقيقة 74 من المباراة. نواصل مع النتائج الآنية. نادي بنزرتي يتقدم على مستقبل المرسى 1-0. الهدف جاء عن طريق أشرف الفرشيشي في الدقيقة 69، والنجم المتلوي والنادي الإفريقي متعادلين دون أهداف، ونفس النتيجة لحد الآن في جربة بين ترجي جرجيس والأولمبي الباشي. نذكر أمس جرات الدفعة الأولى وكانت منقوصة من لقاء اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف اللي تم تأجيلها في آخر لحظة بسبب حادثة غرق مجموعة من شبان المنطقة في بن قردان في قرب هجرة غير نظامية. بالنسبة للنتائج الحاصلة أمس في القمة، الملعب التونسي تعادل مع النادي صفاقسي 1-1. محمد طرابلسي لصالح النادي صفاقسي في الشوط الأول. الشوط الثاني تحديدا دقيقة 73 رأفت الرياحي يعدل النتيجة لصالح الملعب التونسي. تقدم ساقط الدير في أول مباراة لي في تاريخ مسيرته في الرابطة المحترفة الأولى، فاز على الشبيب العمران 2-0. زياد العلوي ومحمد علي العمري هما اللي سجلوا زوز هدف نتاع التقدم. ولقاء أمل حمام سوسة والاتحاد المنسيري انتهى بالتعادل السلبي. النادي الصفاقسي أمس ربح نقطة من ملعب التونسي اللي كان الحقيقة في الشوط الثاني أقرب للفوز، ولكن في المقابل خسر ملعبي من ركائز الفريق اللي كان تعرض إلى كسر على مستوى كحل الرجل. إصابة طلب التدخل جراحي عاجل، وطبعا التدخل باش يجبر اللاعب على راحة ما تقلش على 3 أشهر للعودة للميادين. طبعا عرفتوني علش نحكي، نتحدث عن المتألق هشام بكار صاحب الروح القتالية اللي باش يخلي بقعة طبعا في دفاع النادي الصفاقسي. ديما في النادي الصفاقسي كما كنا أعلننا في وقت سابق عن حصول اتفاق مع الكاميروني جاك مبي، لعب وصول البارح لتونس، منتظر باش يأخذ خدوة الاثنين الفحص طبي مدقق قبل ما يصحح عقده مع النادي الصفاقسي لمدة 3 مواسم. نذكر متوسط الميدان الكاميروني كانت له تجربة مع النجم الساحلي، كذلك الشباب الوزاد الجزائري الموسم الماضي لعب مع فلامورتاري الألباني. حسب ترانسفير ماركت القيمة التسويقية الحالية اللاعب هي 350,000 أورو، ولكن عرض النادي الصفاقسي هو أقل بشوية من طبعا القيمة التسويقية، تقريبا في حدود 200,000 أورو. كما سبق وحكينا، هيئة النادي الصفاقسي بإعاز من المدير الرياضي وكذلك المدرب ما غلقتش باب التفاوض مع الوحدة الإماراتي من أجل انتداب لاعب الوسط المحوري لؤي التراي. نعرفوا لاعب شاب وعنده إمكانيات فنية نجم تفيد النادي الصفاقسي. في أخبار ملاعبيتنا في الخارج، على غرام لاعب شختار الأوكراني يبحث على تغيير الأجواء وتوفير فرصة لنفسه باش يشارك في المقابلات باستمرار. على تلقى زوز عروض حسب موقع فوت أفريكا، الأول من نادي ميشلين البلجيكي والثاني من فريق سانتا كلارا البرتغالي. نذكر أنه على غرام كان انتقل شختار منذ عامين ومشاركش خلالها بصفة مستمرة في تشكيلة الفريق الأوكراني.
نمشي وتو لملف الألعاب المتوسطية. بالنسبة لنتائج المباراة دفعة ثانية ما زالت ما تغيرتش. الترجي ونجم الساحلي 2-2، نجم تلوي نادي الإفريقي دون أهداف، نادي البنزرتي ومستقبل مرسى التقدم للنادي البنزرتي، والترجي الجرجيسي متعادل مع أولمبيك باجا 0-0. قلت نمشي لملف الألعاب المتوسطية في تارانتو في إيطاليا. كما قلت في بداية الحصة، أول ذهبية لتونس عن طريق التايكواندو وتحديدا المصارع فراس القطوسي وزن أقل من 80 كيلوغرام، ميدالية ذهبية بعد فوز على المغربي الزهروني. معتز العفاوي وزن أكثر من 80 كيلوغرام، طبعا ننتظر ميدالية منه. ونذكر بالنتائج الحاصلة، الترجي سجل الهدف الثالث في اللحظة هذه، وخطأ فادح من حارس النجم الرياضي الساحلي، وشوفوا حتى في زملائه ربما قاعدين يلطفوا فيه لأنه تحمل الهدف هذا اللي طبعا خلى الترجي يتقدم في النتيجة بفارق هدف 3-2. تنشوفوا صاحب الهدف اللي سجله الترجي في اللحظة هذه. نواصل مع الألعاب المتوسطية، ووفاء المصغوني وزن أقل من 67 كيلوغرام، الميدالية الفضية بعد الهزيمة في النهائي أمام منافستها التركية. كذلك ننتظر نتيجة مباراة زينة المديوني في وزن أقل من 67 كيلوغرام، نتابع في الإعادة للهدف. يعني الحارس حبي يرجع الكرة لكن مشيت معاكسة للمهاجم الترجي، ما عرفش كيفاش يرجع الكرة، ومهاجم الترجي استغل الفرصة وطبعا سجل الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي في دقيقة 82. الهدف سجله معز الحاج علي، هو صاحب الهدف الثالث لفريق الترجي في دقيقة 82. 3-2 للترجي أمام النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة للسباحة، محمد ياسين بن عباس في سباق 200 متر سباحة حرة تأهل للدور النهائي بعد ما تحصل على المركز الرابع في التصفيات الأولى بدقيقة و50 ثانية و69 جزء بالمئة. الدور النهائي يدور حاليا. حبيبة بالغيث في التصفية الثانية من سباق 200 متر سباحة على الصدر، ديما مع السباحة أحمد الجوادي في التصفية النهائية لسباق 800 متر سباحة حرة. طبعا حاليا السباق قاعد يدور. المصارعة خير الدين بن تليلي في المصارعة حرة وزن أقل من 74 كيلوغرام في ثمن النهائي، رضوان الترهوني مصارعة رومانية وزن أقل من 77 كيلوغرام نزالات التدارك. الملاكمة يوسف الرفرفي وزن أقل من 80 كيلوغرام في ثمن النهائي، فاز أمام سلوفيني موندا بنقاط 4-1 وتأهل لربع النهائي اللي بيشدون نهار الثلاثاء الجاي في 8:45 تعليل ضد الجزائري مصطفى عبدو اللي كان معفى في الدور الثمن النهائي، يعني أول مباراة بالنسبة لي. هذه تقريبا أبرز الحصيلة في الألعاب المتوسطية. تارانتو 2026. بالنسبة الأمس نذكر بالنتائج في الرياضات الجماعية، تونس مقدونية التعادل 0-0 رغم السيطرة المطلقة، فشل الذريع في استغلال الفرص وهذا مؤشر سلبي في اعتقادي. الكرة الطائرة تونس خسرت مع إيطاليا 3 أشواط مقابل شوط. المباراة الأولى نذكر تونس ربحت الجزائر 3 أشواط مقابل 0. في كرة اليد السيدات افتتح المشاركة بانتصار على إيطاليا 25-22. وفي كرة يد رجال نعرفوا تونس ممثلة بمنتخب الأواسط، اليوم في الصباح المنتخب التونسي خسر أمام اليونان فرق عريض 27-39.
بالنسبة للمواعيد المقبلة للرياضات الجمعية، نهار الاثنين 24 أوت 10:30 متاع صباح تونس المغرب، الكرة الطائرة الليلة في 8 متاع الليل تونس مع صربيا في الجولة الثالثة، كرة اليد النسائية نهار الاثنين 24 أوت الجولة الثانية 4:30 متاع العشية تونس مقدونيا الشمالية، كرة اليد الرجال منتخب الوسط نهار الثلاثاء 25 أوت ماضي ساعتين يلعب مع منتخب قبرص. طبعا نذكر أنه خليل جندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام كان تحصل على الفضية بعد ما انسحب في النهائي أمام منافسه بسبب الإصابة. شيماء التومي وزن أقل من 57 كيلوغرام فازت بالميدالية البرونزية. والبطل العالمي في السباحة أحمد الجوادي في سباق 400 متر سباحة حرة كان أحرز الميدالية البرونزية، كذلك الميدالية البرونزية لمحمد أمين بن عباس في سباق 200 متر سباحة على الظهر في المبارزة. فارس الفرجاني في اختصاص سلاح الصبر أحرز الميدالية البرونزية. ونعطيكم تذكير قبل دقائق قليلة من نهاية مباراة الدفعة الثانية من مباراة الجولة الافتتاحية للبطولة المحترفة الأولى، الترجي يتقدم على النجم الساحلي 3-2، التعادل إلى حد دقيقة 81 بين نجم تلاوي والنادي الإفريقي دون أهداف، النادي بنزرتي في دقيقة 89 متقدم على مستقبل مرسى 1-0، وإلى حد دقيقة 87 الترجي الجرجيسي متعادل مع أولمبيك باجا. هكذا ننهي فقرتنا الرياضية، شكرا لك سمير طقطق كنت معايا في الإخراج الإذاعي، طبعا تحياتي أنا مجاتي طلا كنت معكم في الإعداد والتقديم، خليكم مع علي المرزوقي في استوديو الصيف حتى 8:30، متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: نانسي وما عندكش فكرة. وباش نوصل المشوار في استوديو صيف حتى للثمانية ونص. سمير الحسيني كان في تقديم الأخبار، الأخبار الرياضية. زميلنا منجي يعطي طلة، ربي يبارك فيك إن شاء الله. باش نمشيو إلى فضاء آخر، كنا في القيروان وباش نرجعوا بعد شوية القيروان باش نرجعوا، ولكن توا باش نمشيو البادرة مزيانة قام بها مهرجان، علما وأنه اليوم مهرجان انطلاقة مهرجان الصخيرة، واليوم انطلاقة أيام تينا أو مهرجان تينا. هو مهرجان وهي أيام وهي ثقافة وهي تنمية وهي هكا حاجة مزيانة برشا في في في تينا. باش نمشي للشحية مع ليالي المهرجان، ثم بادرة مزيانة اللي هي معرض للحرفيين والحرفيات. جوه برشا عائلات، برشا عائلات جاو، برشا عائلات جاو. آخر يوم هي المعرض سبق الليالي متاع المهرجان، صار تكريم للحرفيات، حاجة مزيانة برشا. يعني متعودين المهرجانات الليالي أو السهرات هي اللي تستقبل الناس، لا، زاد المعرض استقبل ناس، والأنشطة الموازية استقبلت ناس. وأختنا منال المذيوب ربي يبارك فيها، اللي هي منال المذيوب العيادي، اللي هي تشرف على حلمة وغرام، جروب حلمة وغرام، اللي عمل المعرض مع المهرجان وباش نصافحوها وتسمينا الحرفيات تشجيعا ليهم، لأنه الإذاعة إذاعتهم ومن حقهم علينا باش نسميهم. إلا منال مرحبا بك، كنسنا برش.
1: عسلامة يا شعليش، نحويلك
0: يعطيكم الصحة. أنه خلاف السهرات جات الناس للعشويات والمغرب، ولو أنه الدنيا مش كما السنوات اللي فاتوا أسناد الدنيا سخونة، ومع ذلك جاءوا بعض العائلات.
1: هيك هي الشحية، هيك هي تنور، وهيك هي الشحية. يعني هو بالحق مهرجان العائلة، والسنة هو عنا 4 سنوات المعرض يقام ديما مع المهرجان، لكن السنة اخترنا أنه يقام قبل المهرجان، قبل ما تبدأ السهرات، والتكريم يكون في السهرات. والحقيقة كانت بادرة مزيانة وفرحوا الحرفيات برشا بها، وتعدي 4 أيامات متاع معرض مزيانين، وتعديت سهرة التكريم مزيانة برشا.
0: سامحوني سامحني، يعني قديش من حرفية شاركت معك؟
1: 17-16 حرفية، وحرفي وليد مش حرفي، هو عنده مشروع جديد متاع يعمل عمل تاكسي محليه باللوح ويخدم الشباتي، حابين نشجعه. وتوا انتقل في وسط ملعب النزهة، زيادة فرحان برشا، ويعطي صحة المهرجين كيف يشجع الشباب.
0: هاي باهي، شكون اللي جاو اولا المعرض؟ وين هو؟ في الساحة الثقافية قلت لي.
1: المعرض في ساحة الثقافة كان من نهار 15 لنهار 18 يعني ينطلق من السادسة مساء حتى المنتصف في الليل.
0: اي حلو، جاءوا الناس، جاءت العائلة،
1: جاءوا الحقيقة يعطيهم الصحة المهرجان، لأنه يوميا ثم عروض للأطفال والكبار وللعبيد الكل، ورشات حية يوميا. يعني بالحق يعني الناس يجيوا للمعرض وباش يتفرجوا على العروض.
0: صحيح. وهو الدولاب نتاع حرفيين يدور شويه، حتى ما دارش ياسر يدور شويه، المهم ثم حاجه تدور، ثم حركه تدور، ثم المهم لقاو نافذه باش يبيعوا شويه.
1: هو اكيد كما قلت انت، ثم شويه ركود في السوق، لكن كيف احنا نعملوا معارض من نوع هذا وتكون باسمين رمزيه ولا والا مجانا، هذا انا تو هذا البرنسيب تاع جروبنا، ويكونوا يجيو مؤثرين واعلاميين كيفك انت والعديد من المؤثرين، جاوا صوروا لهم وعرفوا بهم. هو هذيك احنا شن نحبوا شويه دعم، شويه تعريف بالمنتوجات نتاعهم، يخدموا شويه، وخاطر هما اغلبهم، مش اغلبهم، هما الكل العارضين اللي يعرضوا معنا راهم في الدار. يعني يخدموا في الدار،
0: مشاريع عائليه، يعني مشاريع عائليه
1: ولا عندهم بوتيكات ولا فهمت شيء.
0: هذاك هو
1: البرنسيب نتاع الجروب، انه يدعمهم، وان شاء الله في المستقبل علاش لا نشوفوا مشاريع قايمه الذات وتكون الانطلاقه معنا ولا مع غيرنا. بالعكس هذاك هو البرنسيب نتاعنا،
0: وهذاك السر اللي خلاني انا ناكد عليك انك تجي وتذكرهم، لانه مشاريع يخدموا في دويراتهم، يعاونوا في ازواجهم، يعاونوا في وليداتهم، ما هيش مشاريع يعني كبيرة ولا تدخل برشا فلوس. هات نسميهم تشجيع عليهم،
1: نسميهم اي. عنا لطيفة الكريزي منتوجات التمر،
0: ايوة.
1: عنا اماني اللجني مواد تنظيف تونسية،
0: اي.
1: عنا امل العلوش اكسسوار، عنا اريش بكار، عنا امل بكار، عندنا أماني جلولي، استنى، أريج هي عرضة بكعك زغوين، يعني أعطتها مرأة من زغوين جبت لها المنتوج متاحها.
0: هاي بي
1: وأمل بكر بالعسل نتاع في أمين التركي. يعني هما راهو حتى كحد ما ينجمش خطر تبارك الله الفترة هذه ريت العارضين عنا شكون مشى القروان عنا معارض أخرى، لكن ثم عارضين يحبوا يعرضوا معنا يلقى شكون يعني يتريلوا بالمنتوجات نتاعو. عنا أماني جلولي حلو، ريم القرقوري والمنتوج نتاعها مزيان برشا، فضة عندها الفضة وعندها سكينة الساج. عنا كالعادة جمعية السعادة المتوحدين اللي وين ما تتاح فرصة يكونوا معنا. ضحى قطاطا حلو ولمجة. عنا ريم الباش حرقوس ورسكلة وحاسم الرسكلة مزيانين برشا. عنا مروة البحري كروشي، ياسمين العليبي سيكال من خيط المكرمي وديكور حوايج مزيانين بخيط المكرمي، نعيمة لوكيل حلو صحي، امنة غربيل فخار واكسسوار، نبيلة التركي العولة، ياسين بوعلي عنا الشباتي، واخيرا من المديوب اكسسوار. ونحب نقول لك اشطر اكثر شوية بشطر اول مرة يعرضوا في تنيور اول مرة في الشاحية. وسنا شاركتنا زيدة معنا مندوبية الصناعة التقليدية. الحقيقة
0: شفت انا سي وجدي العايدي شفته غادي في الساحة الثقافية
1: في مكرم العايدي،
0: مكرم العايدي
1: نهار الافتتاح، واول مرة يزور المعرض، اول مرة المندوبية متاعنا تزور، هو من قبل احنا عندنا معرض نعلمهم، لكن المرة هذه جاسي مكرم. ورغم اللي هو بين جابس وبين الساقس خاطر مازال مندوب في جابس، يعني الحقيقة مش سهل، حاجة مزيانة برشا. ويعني بالحق راه لازم المسؤول هو اللي سهل باش احنا نجمو نتعاون لكل الأطراف الكل.
0: ربي يبارك فيكم إن شاء الله، هذه لقطة مزيانة منكم.
1: من المنبر هذا نشكر سي مكرم العايدي، نشكر سي محمد خراط خاطر بالحق هما داعمين برشا للجروب، رغم اللي هو جروب يعني جيتارة، هما ناشطين في المجتمع المدني وناس فقط تحب تعمل حاجة مزيانة، كي تلقى ناس تعاوننا علاش لا نزيدوا نقدموا معهم إن شاء الله.
0: كل واحد شارك معاك تحيات إذاعة صفاقس، وربي يبارك فيك إن شاء الله
1: سيدة الفاضلة. ينقلوا لي ناقلين عن طريقي تحيات مليلة كل إذاعة صفاقس.
0: ربي يفضلكم، إلى اللقاء. نادية خالص نحكيه على حرفية صفاقس، ها هو من جو صفاقس المزيان من روح صفاقس، اسمعوا معي.

0: ربي يفرح عائلتنا الكل وبنياتنا الكل, وإن شاء الله الفرحة في كل دار, وإن شاء الله مولد مبارك. الله لا يقطع عادة ولا يقطعنا فرحة من كل دار ومن على كل وجه ومن كل قلب, بالزقوق وبالعصيدة, من غير زقوق ومن غير عصيدة. احنا نحب رسول الله ويجي المولد ونذكر رسول الله. أي باش نقول لكم على حاجة, سي سمير ومجعد طلة توا سمير تقتق, قلت له سي صادق ساسي باش يحكي لنا على المولد عنده 80 عام 70 عام. يا عم الصادق مرحبا بيك. سي صادق ساسي رجل فاضل, رفعت الخلق الأخلاق والناشط جمعياتي بامتياز من صغير هو في الجمعيات وصولا إلى ربيعة الأجيال. تعرفوا أجيال, خدم في الصحة العمومية, ربي يبارك فيك, وليداتك ناجحين, يحبك ربي
1: ويحب الحمد لله
0: ويحبوك الناس
1: ويبارك الله فيك وفيهم, وحتى إذا أتفقت محبوبة ونحبوها من الصغرى من اللي تولدت عام 61 وحنا نحبوها ونحبوها
0: ربي يفضلك
1: ونساها وربي يبارك فيهم إن شاء الله.
0: هاي سيدية توا عاد موز جوجو كان ب 52 اليوم قالوا لي راوصل 56 وبرا عاد. هاي خليني توا موز جوجو من السنوات, عم الصادق هو صغير الوالد كيفاش كانت تحضر المولد. هذا النافذة اللي نحب نفتحها في بعض الدقائق, نفيدوا بها ناس ونفيدوا فيها اللي ما يعرفش, وربما اللي ما مسألش أم ولا جدة ولا توا ما تعرف الزمن استهلاكي, ما عادش نسهلوا كيفاش بكري وكيفاش كذا وكيفاش. خليني توا
1: سيد علي البكري كانت في الستينات وفي الخمسينات ما كانش حتى عائلة شخصية تعمل زقوق. اللهم إذا واحد متزوج بامرأة تونسية وعندها من عاداتهم انهم يعملوا زقوقو, احنا كانت عندنا قريبتنا تعمل زقوقو في المولد وتبعث لنا الصحفه الكبيره بالزقوقو ونقعد ودهشين فيها, تقول عصيده حلوه عصيده الزقوقو. احنا نقاطع الصفقسيه ما يقولوش زقوقو, يقولوا سقوقو.
0: اي باهي حلو اللي
1: ولا سمحه خاطر يتكلموا بالقهوة
0: ومحلاها
1: الناس الكل نقولوا زقوقو ما يقولوا عطيناش.
0: اي
1: وهكاك بدات تنتشر بشويه توا سمعت امس ولا امس قالوا لي في ليبيا في طرابلس ولا حتى هما يعملوا عطيت زقوقو برشا بنات واخذين ليبيين وسمع عائلات معناها اصلهم طرابلسيه وكانوا في تفاقس هنا وفي تونس مشاو ليبيا حتى هما ولاو يعملوا عصيدة زقوقو. أيه. اما مش منتشره كيما عندنا هوني ودخلت في عاداتنا, هما ما دخلتش في عاداتنا. انت
0: احكي لي انت احكي لي
1: كنا نعملوا عصيدة السميد والفرينة عصيدة بزيت الزيتونة وبعسل النحلة, واللي ما عندوش مش قادر على عسل النحلة
0: شوي
1: يعمل
0: سكر.
1: يغلي سكر في ويولي كيف العسل ويعملوه ويدوروا ويأكلوه هيك الصباح معناها بركة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل عليه.
1: والبخور يعجعج, كانوا يستعملوا الكليل الأوراق متاع الكليل يبخروه ومعاه الجاوي والوشق وبرشة بخورة فوحة تبدأ وعواد ند وثم كان أقراص يقولوا لهم الأطوابع منها كيف الند
0: أي
1: قراص العنبر
0: أي
1: يبخروهم والنساء تقوم في عقاب الليل يبخروا البيوت والمنازل وكل معناها جميع الغرف اللي في المنزل كلها يدخلها البخور ويدخلها كذا, ومع المرأة تقه زغرت فيك عقب الليل.
0: هي
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم تولد في الفجر, هو يقول تولد في الفجر وهي شنو واش بك تضغرت يا الوالده الله يرحمها تقول لي تقول لي المولد الرسول مولد الرسول معناها
0: الله نصلي على النبي
1: فرحانه فرحه كبيره تمشي ونتبادلوا التهاني مش بالبورتابل نتبادلوا التهاني مش نزولوا بعضنا كيف العيد راهو ما ثماش معايدات كيف العيد الصغير والعيد الكبير لا اما كي نشوفوا بعضنا نهنيوا بعضنا ونفرحوا ونتلقوا في الجامع لك ليلة المولد مثلا
0: ايوه هذا اللي مش نسألك عليه انا هذا اللي مش نسألك عليه
1: ديما ثم نمشي ونصلي والمغرب بين المغرب والعشاء ديما تلقى معناها ثم درس والا يجيبوا هيك مولدية البرزنجي تمشي فيها مدح كبير هي قصيدة طويلة وعريضة وقت اللي يوصلوا للميلاد نتاعو وإحنا نقفوا إجلالا لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم
0: الله يسلي عن بي
1: يعني فرحة كبيرة وكانت ليلة باهية وندخلوا للدار نلقوا الروايح معناها من هم ونجيوا من الجامعة ونباتوا هكي الليلة لباس وغدر حي يصبح فرحة في ناس متيسرة سيد علي حتى اللي يذبح يجيب عليه لش صغير هكايا ويذبح ويصدقوا منه يعطيه منه وقال لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يوصي بالصدقات ويوصي تمشي وإطعام الطعام تمشي الحمد لله كانت تتعدى أيام حلوة وباهية وحتى تو باهية حتى تو باهية كل جيل وجيله
0: كل جيل
1: وإن شاء الله نتخلقوا بأخلاق الرسول مش الفايدة في الماكلة والشراب فايدة نسمعوا معناها نصايحه والحديث ونتبعوها ونحفظوها ونعلموا صغارنا معناها الأحاديث النبوية وأنا شريت نسخ معناها كتب صغيرة هكاية في مستوى الابتدائي كتاب توفيدي قائد ونقصيص سيرة الرسول الأكرم
0: أي
1: الصلاة والسلام
0: اللهم صل على النبي
1: الأستاذ نبيل الريحاني راجعه الشيخ محمد صلاح الدين المستوي الله يرحمه هذوما باش نفرقهم للأحفاد
0: في سيرة النبوية والله بارك الله فيك
1: باش الأحفاد يعرفوا نبيهم وتقعد عنده نسخة في الليل وهو شخصية يتفكر الرسول صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل على النبي هات نمشي انا وياك للقيروان زميلتنا النادره برجب ربي يبارك فيها الملحقه الاعلاميه لجمعيه الاحتفالات الدوليه بالمولد النبوي الشريف انا نحبك انت يا عم الصادق اللي كنت تحكي على المولد في صفاقس قبل 78 سنه وتعرف انه امس زاد الخرجه الصفاقسيه عملت يعني اشعاع كبير في القيروان انت تسلم على بنتك نادرة وهي في القيروان قل لها عسلامة يا نادرة
1: السلام عليكم السلامة يا نادرة
2: عسلامة احوالك لاباس عليك منور اذا
1: عتستيقظ شفت الخرجة بتاع الشخصية في القيروان تفرجت عليها وكانت كان شيء يفرح
2: نعم
1: علاقتنا مع القيروان راهي قديمة وأزلية القيروان هم اللي بنوا الغالبة هم اللي بنوا سور صفاقس والجامع الكبير
0: اي حلو باهي خلي تحكي لنا شنو جديد اليوم اي
1: مرحبا بك
2: اي سلامة شنو احوالكم الكل مستمعي ذات صفاقس ومرحبا بكم في عاصمة الغالبة القيروان اللي الحقيقة تعيش في أجواء استثنائية منذ انطلاقة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف في دورته التاسعة الحقيقة كما كنت تحكيه على الخرجة الصفاقسية اللي عملت جولة هكا صغيرة انطلاقا من ساحة البريجة قرب جامع عقبة بن نافع وصولا إلى مقام أبي جمع البلوي والمعروف بالسيد الصحبي في القربين والحقيقة عملت جولة بالرغم سخانة لكن فلقات تفاعل كبير من طرف المواطنين ولقات زادة إقبال ومواكبة من طرف عديد وسائل الإعلام بمختلف أجناسها وانتماءاتها الحقيقة فما المحلية فما الهوية زادة فما الوطنية فما زادة الدولية تتواصل الاحتفالات كما قلنا اليوم، وبعد قليل فما موسيقى مزيانة برشا اللي هي مسابقة أعداد العصيدة البيضة وعصيدة الزقوقو من طرف من جمعية القيروان مدينتي، وفما مسابقة أخرى في أعداد المقروض واللي هي الحقيقة كل عام تصير المسابقة هذه، وتعرفوا أنه القروان معروفة بالمقروض، ذيك علاش ديما المسابقة هذه تشارك بها جمعية القيروان مدينتي في الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وإن شاء الله مع التسعة ونص ثم مع عرض لأنيس اللجمي، العرض هذه قروي 100% كما تعرفوا الفنان أنيس اللجمي هو من أبناء القيروان وموسيقي معروف في عرض صوفي بعنوان سيد العاشقين اللي باش يصير 9:30 كما قلنا في ساحة الشهداء باب الجلادين، وإن شاء الله غدوة اللي هي الليلة الكبيرة والمعروفة في ولاية القيروان، احنا ديما نحتفلوا بالمولد في الليل قبل النهار، ذاك علاش ديما الاحتفالات المهمة والرسمية تصير في ليلة المولد اللي هي غدوة إن شاء الله. باش تنطلق بدورة في كرة القدم للأكاديميات الخاصة والهذي مخصصة للأطفال والشبان، فما التواصل المعارض التجارية ومعارض الصناعات التقليدية اللي موجود في المركب الثقافي أسد بن البرات، باش يصير زيدا محاضرات انطلاقا من نصف نهار ونصف بجمع ابن نافع، والعشية مع الأربعة إن شاء الله باش يصير تنشيط للمسلك السياحي انطلاقا أكيد من ساحة البريدة قرب جمع ابن نافع، والأربعة ونصف إن شاء الله انطلاق الموكب الثاني الرسمي احتفالا بالمولد النبوي الشريف اللي باش ينطلق بتلاوة القرآن والافتتاح، وهناك محاضرة بعنوان من وحي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تقديم الشيخ المنذر العلاني، وتليها ابتهالات للمنشد وليد القاويجي.
0: نعم شكرا.
2: وبشكل توزيع جوائز القرآن والحديث.
0: شكرا يا نادرة. شكرا. أذان المغرب إن شاء الله كل عام وإحنا نكلموا صوت مزيان اسمه صوت نادرة برجب.
2: شكرا لك.
0: يا عم الصادق، ربي يكتب لك الحجة مرة أخرى ويحييك بخير.
1: ربي يحفظكم وكل عام وانتم بخير.
0: في الأمان، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

التقنية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: الصيف على موجاتنا نسمع تعمل الكيف
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
1: استوديو الصيف.
0: استوديو الصيف
3: استديو صيف ماشيين للحنشة ماشيين لمنطقة سيد حسن بالحاج جمعية المستقبل فعالية مزيانة برشا لأول مرة في المنطقة فنون ورقمة تظاهرة فيها ورشات فيها نوادي فيها تنشيط للشباب للصغيرات للعائلات محتاجة المناطق مناطقنا الداخلية خاصة محتاجة اجتهاد كبير من دار الثقافة الحنشة وجمعية المستقبل قائمة بالواجب وزيادة أستاذنا وليد الطبيب اللي هو موجود غادي باش يعمل يعني حاجتين المذيع واللي نعرفوه النشط الثقافي مدير دار الثقافة فندق الحدادين هو ولد سيد حسن بالحاج وتصاور مزيانة بعثها لنا تو تشوفوها على باج الإذاعة مختار غراب الرسام السمح المعروف تشوفوه في شفتوه في قرقنا كل منطقة في قرقنا صورة فرحات حشاد لحبيب عاشور اللود شفناه في الشفار مصور رسومات كبيرة هو اللي يمتاز بك الرسومات الحائطية نفس الحكاية خدمها في سيدي حسن بالحاج باش نعملوا طلة مع أخونا وليد الطبيب. سيدي وليد مرحبا بك نسنا برشا
4: وبيك سيدي علي تحية ليك وكافة العاملين معك في الاستديو.
3: أي أمس بدأت الفعاليات
4: أي انطلقت أمس الفعاليات الورشات الموجهة للأطفال ولليافعين وللشباب في السيراميك والكروشيه والقصة الرقمية
3: أي.
4: والكورال والجداريات اللي تكون تحكي عليها مع تأطير الفنان مختار غراب استكمل اليوم تقريبا يستكمل الجدارية الثانية الجدارية الأولى على حائط دار الشباب نادي الشباب الريفي بسيد حسن بالحاج والجدارية الثانية مجانبة لمقر الجمعية وين مقهى السيد محمد بن حسن بالعقربي مشكور اللي تبرع بمقر مجانا للجمعية لمدة 3 سنوات.
3: حلو حلو توا زميلنا المخرج الرقمي طارق بكور عمل جو على التصاور قال لي محلاها من التصاور توا نفكر نهار من نهارات نمشي لمنطقة سيد حسن بالحاج ونشوفهم على عين المكان ها وهو باش يوريهم توا على الباج بتاع الإذاعة وماذا بينا نعرفوا أكثر تفاصيل على المقام وأكثر تفاصيل على الجمعية.
4: باه هو إن شاء الله الأمس اليوم كملنا الورشات الكل شيخ صغيرات مختلف الورشات
3: أي.
4: وإن شاء الله فما بروجي مع مختار إنه تكون في برشا أماكن خاصة للمدرسة ومدخل سيد حسن بالحاج معناها في إطار تهيئة المدخل والجمالية اللي فيها مختار والممر.
3: أنا نشوف في صورة فارس الفارس هذا كسيد حسن بالحاج أكيد
4: أي.
3: به أي. والراجل اللي عامل مظلة ولبس بلوزة وزيتون وهذاك
4: يستلهم الأفكار نتاعو من التراث المحلي معناها شفناش قدام في جبل الجنود في قرقنا كما تحكي أنت في جربة إن شاء الله ربي يوفقه ويعطيه ألف صحة
3: حاجة مزيانة برشا وحتى طارق من لوتا كتب أيوة فنون ورقمنا سيدي حسن بالحاج الحنشة وليد الطبيب يعطيك الصحة يا طارق ربي يبارك فيك باهي شكون بحذاك وليد
4: بحذاي أعضاء الجمعية
3: أي
4: سمية الحسني نادي العقربي خونا معز الفلاح رئيس الجمعية
3: أي.
4: والأخ الحبيب سبوعي
3: أيوة.
4: احنا تو في مقام الولي الصالح سيد حسن بالحاج
3: أي.
4: في إطار التحضير للسهرة الختامية ليوم الغد.
3: حلو حلو هات نبدو برئيس الجمعية مثلا
4: مثلا معك السيد معز الفالح
3: سي معز مرحبا بك لاباس
5: وينك
3: ربي يفضل
5: بابا لاباس عليك
3: او يعني كل حاجه
5: تسد علي راك غلبتنا يا اخويا يعطيك الصحه اخويا يبارك لك
3: ربي يخليك ان شاء الله
5: يعيشك اخويا والله شكرا لي بعد تفاق
3: ربي يفضلك يقول لي تو اللي ما يعرفش جمعيه المستقبل شنو نجم نقول له
5: سيدي هي جمعية مستقبل راهي ماهيش جمعية معناها حديثة هي من عام 2017 تأسست
3: أي.
5: أسسوها ناس الأهالي، تم شوي مثقفين وتم أولاد البلاد اللي حبوا يعملوا إطار قانوني ينشطوا فيه كمجتمع مدني.
3: أي.
5: بتعرف أنت الجمعيات معناها ودورها في البناء والتشييد والإعانات والتنمية، وما ثماش معناها تو مجتمع مدني من غير جمعيات.
3: أي.
5: الحاصل الجمعية تو احنا خذينا الريليف عليهم عنا شهرين، معنا 24 جوان اللي فات. جمعية فيها 7 أعضاء كلهم معنا شباب ومتحمسين للعمل، وإن شاء الله احنا نخدموا على 3 محاور أساسية. هي الجمعية متأسسة
3: تنموية،
5: المحور الثقافي والتنموي والاجتماعي، 3 محاور.
3: الثقافي هو مثل الأنشطة هذه هكا ولا لا؟
5: يعطيك الصحة، احنا بدينا بالثقافي كبادرة أولى الأنشطة هذه، والجداريات والتنشيط الوليدات الصغار، تعرف اليوم تو في فترة معناها عطلة، والمرافق كلها تقريبا تكون بعيدة والحركية تكون شحيحة شوي.
3: فهمتني؟ التنموي شنو معناتها سي معز؟
5: سيدي
3: مشاريع يعني للشباب مثلا ولا
5: مشاريع؟ هو التنموي موضوع ذي ملف كبير لأنه ديما التنموي مربوط بالتمويل.
3: اي صحيح.
5: صحيح. والتمويل يعني يكون عمومي وإلا من الشركات مانحين، فهمت؟ وهذا الملف قاعدين نخدموا عليه إن شاء الله في خطة ثابتة بالتنسيق ديما مع المؤسسات والعمومية، سواء المندوبيات وإلا السلطة المحلية كمعتمد وإلا المحليات وإلا نواب مجلس الشعب، بتبيع ديما في الإطار القانوني.
3: أنت
5: عندنا مشاريع بدأت الحمد لله، معناها بدأت عندنا المدرسة، صور المدرسة
3: بدأت
5: تعود كلها، وعندنا زادة مش دخلوا توا في برنامج المدرسة القاعات جديدة معناها أنكور إن شاء الله المدة الجاية تدخل المقاولات جديدة. عندنا زادة دار الشباب تغيرت الصيغة متاعها من نادي ريفي لدار شباب، وزادة فيها اعتمادات إن شاء الله تكون الأشغال على قريب، معناها مش تتوسع وتتحسن وتتهيئ من أول وجديد وتصبح دار شباب معناها بيتم معنى الكلمة. عن زاد المستوصف اللي موجود في سيدي حسن بالحاج زاد في برنامجه أنه زاد باش يتصلح ويتهيئ ويتجدد كومبليتمون. هذا زاد المشاريع اللي ننتظروا فيها، هذا بالجانب التنموي. بالطبيعة احنا مازالت عندنا مشاريع أخرى تنموية نطمحوا لها، الطرقات، المسالك الفلاحية، المناطق السقوية، إن شاء الله كمجتمع مدني وكزادة سلطة محلية الحق لقينا معهم كل تجاوب وشجعونا كلهم. أنا من غير ما نذكر حتى الواحد فهمت المندوبية الجهوية للفلاحة للثقافة، زادة بصراحة برافو شابو ليهم السيدة ريما معطر والإطارات نتاعهم ناس أكفاء بصراحة، فهمت؟ ناس معناها يخدموا باحترافية كبيرة ياسر، يجونا معناها سير لشان في الترع يخدموا، فهمت؟ تنشيط عالي، السرعة زادة في التنفيذ، يعطيهم الصحة، وعندنا معهم برامج كبيره ياسر ان شاء الله. احنا طموحنا انه يعاد مهرجان سيدي حسن بالحاج، كما تعرف انت سيدي حسن بالحاج هو اسم كبير ياسر في الجهه، وكانت عنده محطات في التاريخ، وهذا اللي نحبه احنا مش نثبتوه، نزيدوا ونبنيوا عليه واشعاع اكثر للمنطقه ثقافيا واجتماعيا، ولما لا مزاد تنموية.
3: سي معز الفالح رئيس جمعية المستقبل، تو قلت لي الثقافي والتنمي، وشنو المسار الآخر؟
5: للاجتماعي.
3: يعني
5: الاجتماعي عندنا الملفات الاجتماعية في العادة هي العائلات المعوزة، حالات الاجتماعية الهشة، الأرامل اللي يكون مريض ما عندوش مثلا طريقة باش يداوي وإلا فلوس وإلا إمكانيات محدودة، احنا زادة كجمعية من واجبنا، مش معناها راوي مزية،
3: لا
5: من واجبنا أن نقف عليه، نقف معاه ونعاضوا حتى لين يوصل.
3: ملا عندكم يعني عندكم تدخل في يعني بداية السنة المدرسية لبعض الناس؟
5: أكيد جدا. هذاك البرنامج الثاني بعد النشاطات هذه الثقافية عندنا المحطة الثانية اللي هي العودة المدرسية وتغطية العودة المدرسية إن شاء الله إن شاء الله نكللوها بالنجاح بحول الله.
3: يعني سيدي حسن بالحاج كمنطقة تنتظر من شبابها أنت واللي معاك تنتظر من جمعيتها الكثير.
5: أكيد أكيد احنا موجودين لهنا باش نخدم ما هو مش باش نتكلموا برا.
3: صحيح.
5: وفي الإعانات المدرسية راهو مش كان جهة سيدي حسن بالحاج الموجودين في سيدي حسن بالحاج برك. معنا عنا احنا لينا في صفاقس في الخارج وكلهم معنا مشكورين وعدوا بتدخلات سريعة في العودة المدرسية. ربي
3: يبارك فيهم ان شاء الله.
5: وان شاء الله معنا نكللوها بالنجاح ووليداتنا يدخلوا مع المدرسة الجديدة اللي باش تكون عندها شكل جديد وديزاين جديد ان شاء الله. في التو قاعدين يخدموا معنا المقاولين مشكورين ان شاء الله تكون عودة مدرسية معناها في المستوى اللي نطمحوا له. وصغيراتنا هذوكم اللي مش نعملوا عليهم في المستقبل.
3: شكرا. تو قبل القرايه بشويه نعاودوا نتصلوا بك ونعملوا نداء للاهل الخير باش يعاونوا زاد الجمعيه. شكون بحذاك سيدي معز؟
5: اكيد سي تو عندنا السي حبيب سبوعي هو عضو مكلف بالثقافه ورجل تاريخ فهمت معناها الجوانب التاريخيه للجهه وحتى في تاريخ تونس زاد ملم كبير. فهمت او مش نعديه لك
3: سي الحبيب.
5: سي الحبيب سبوعي تفضل.
3: سي الحبيب مرحبا بك.
6: وبيك سيد علي
3: احنا نعرفوك راه مش كان معز يعرف.
6: صح يا
3: خويا. سيدي انا ما عنديش وقت لان كنا في القيروان وربما مش نرجع للقيروان سمحنا. شن نجم نقولوا ربما نحرجك بالسؤال ما قلتلكش عليه من الصباح اما شن نجم نقولوا على سيدي حسن بالحاج؟
6: سيدي حسن بالحاج شخصيه. سيدي حسن بالحاج من مواليد القيروان.
3: ايوه
6: 1691 والده اللي هو احمد القاسمي الحاج قاسم تقريب هو الجد الرابع لسيد حسن الحاج. والده كان حفيد المقام السيد السحد الصحابي. في فترة تاريخية كانت البلاد فيها تشهد حرب أهلية اللي هي الفتنة الحسينية البشية. بوه معناتها خاف عليه لأنه مدينة القيروان كانت محسوبة على الصف الحسيني على الحسينية. وسيد حسن الحاج كان مقرب من البلاد الحسيني وكان رجل علم وثقافة وكان يقود وفد الحجيج التونسيين في تلك الفترة البيليك وفد الإيالة التونسية وكان يحمل الأمانة اللي هي المساهمة المالية للمملكة التونسية في الحج. دونك في فترة معينة أبوه خاف عليه شجعه على التنقل إلى خارج القيروان. استقر في فترة معينة في مدينة مساكن اللي قرأ فيها في زاوية القزاح. ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة الجم وعنده دار اليوم يعرفوها الجامع ويعرفوها ولاد سيد حسن اللي هي دار سيد حسن بالحاج. أثناء ذلك لعلمه وفقه ربط علاقات وثيقة بالقبيلة المساليد اللي كانوا يعيشوا جنوب مدينة الجم حيث استقر بنى زاويته خصصها أساسا للعلم وللمعرفة وللفقه. وبعد وفاته أولاده أولاد سيد حسن بالحاج بنوا المقام زاوية وبحذاه الجامع القديم تاع سيد حسن بالحاج.
3: هو تو مدفون في سيد حسن بالحاج؟
6: مدفون في سيد حسن بالحاج.
3: أيوه.
6: هو مدفون في سيد حسن بالحاج. والزاوية هذه كان عندها دور ثقافي ودور سياسي. تبارك الله الزوايا والطرق خدم عليها اكاديميين خدم عليها تيلا عجيبي خدم عليها استاذ عبد الواحد المكني في علم الاجتماع في الانثروبولوجيا التاريخيه في التاريخ بنسيت خدمت عليها ديتاز يعني رسائل دكتوراه. احنا باختصار المساهم الوطني على الاقل اللي هي ميعاد سيد حسن الحاج 5 جوان 1881 اللي بعده ميعاد ترياقه واللي نظموا المقاومه المسلحه للتصدي للغزو الفرنسي لمدينة صفاقس. قبيلة المساليد مع القبائل المحيطة الظهير القبلي في مدينة صفاقس المساليد بيانسير ونفت والمقاومة المسلحة اللي قادها علي النفاتي، وبيان سور معناتها نبحثوا على تمويل المقاومه لوجيستيك فرسان ومؤونه وغيره وغيره. دونك عندها دور كبير برشا مقام هذا والزاويه هذه في تاريخ تونس. هكا علاش ولاد سيدي حسن بن الحاج من شمالها الى جنوبها اللي يعيشوا في السحسن في صفاقس وفي سوسه، وعندنا عائلات في رفراف وفي راس الجبل وفي عين غلال وفي بنزرت في معتمدية منزل شاكر الحاج قاسم، كلهم عندهم ارتباط روحي وجداني قوي برشا برشا في المنطقة. هكا علاش الجمعية نشحت في 3 شهور هذوما مع المكتب الجديد، ونشحت منذ البداية على مستوى التمويل على مستوى الأنشطة، ونشكر بشكل خاص على الإعلام الثقافي والإعلام المحلي
7: ربي يبارك فيك
6: يعطي في الصورة.
7: حتى نعاودوها ان شاء الله نعاودوها الوعد ان نعاودوها وما عندناش مزيه ما انا مازال لي 7 دقائق مع الضيوف الكل، ولكن اسمح لي في دقيقه توسيتك يعني احسنت التقديم، مش معناتها انا نرمي في الورود، لا لا لا
6: عايش
7: صح بينا ما نشوفوش مثلا كتاب ولا مصدر كاتب سيادتك او تشجعوا انتم شكون يكتب على الولي الصالح وهالمعلومات القيمه وعلى هالدور الديني والتاريخي الكبير اللي قام به.
6: هي كتابة على السيرة الذاتية لسيدي حسن بن الحاج نزلت
7: عليها؟ علاش نزلت؟
6: معناتها تم توثيق، أنا واحد من الناس موثق، معناتها عندي بعض وثائق من الأرشيف الوطني، وثم جانب من اللي هو الذاكرة الشفوية، ذاكرة السكان المحليين
7: أيه.
6: ذاكرة السكان المحليين اللي هي هذيك اللي نخدم عليها، وهذيك الذاكرة التي لا تمحى.
7: صحيح.
6: الذاكرة التي لا تمحى.
7: صحيح.
6: إن شاء الله منا للمهرجان اللي قاعدين نخدم عليه ولاد المنطقة الكل في تونس الكل، إن شاء الله منا العام آخر تخرج حاجة كتاب أو كتيب، وبش تحضر أنت إن شاء الله في التقديم
7: شاء.
6: فيه السيرة، فيه السيرة الذاتية بقي أنه كيف ما قلت لك سيدي حسن رد خدمت في علاقة بالأولياء
7: رسائل جامعية،
6: خدمه رسائل جامعية.
7: لكن انا وقت اللي سمعت سيادتك يعني ما ينقصكش المنهج يعني وحسن التقديم، ولا بالحق يعني
6: يعطيك الصحه، اختصاص استاذي في التاريخ والتعليم الثانوي.
7: ايوه.
6: وارتباطي الروحي وارتباطي بالمنطقه اللي هي بلادي ونحبها ونحب ولادها.
7: أيوة.
6: بينصير ابسط حاجه انك تعرف تاريخ المنطقه نتاعك، تاريخ بلادك
7: يا سيدي. انا امضي لك بالاحمر انك تحسن التقديم.
6: يعطيك
7: صحة، ربي يبارك فيك.
6: هذه شهادة،
7: ربي يبارك فيك.
6: شهادة.
7: عايشك.
6: شهادة.
7: ربي يفضلك.
6: إن شاء الله نستقبلوك لهنا في مناسبة عندنا أنشطة، إن شاء الله برمجيلة أنشطة ثقافية في بعد العودة المدرسية في العطل، إن شاء الله نستقبلوك.
7: ربي يفضلك.
6: ونعديو حصة ونفصلوا أكثر في الحديث، ويعطيك الصحة مشكور.
7: شكرا زميلتك، نكمل معها وليد بعد إذنك. السيدة الفاضلة. ألو.
8: أهلا.
7: مرحبا بك.
8: عسلامة أخويا.
7: السيدة
8: نادية العقربي.
7: مرحبا بك إلا نادية.
8: يعيشك.
7: أشنو نجم تقدم لنا في بعض الدقائق؟
8: والله نحب نشكر أنا بما إني أنا صفتي أمينة مال جمعية سيد حسن بن الحاج المستقبل.
7: الفلوس الكل عندك معناتها.
8: الفلوس الكل عندي. نحب نشكر كل إنسان دعمنا حتى بالكلمة الطيبة، والعباد اللي دعمونا بالفلوس، ونقول لهم فلوسكم في أيدي أمينة، وإحنا قاعدين نخدموا باش ننهضوا بالمنطقة ثقافيا وتنمويا واجتماعيا زادا. إن شاء الله يا ربي نحاول نخدموا بلادنا على قد ما نقدروا معناها،
7: حلو.
8: وما عندناش حتى نزيع على بلادنا ولا سيد حسن بن الحاج.
7: أنت وقت دقيقة معي، أنت وقت دخلت الجمعية كشابة من شابات المنطقة كبنت المنطقة تحلم أنه الجمعية تعمل حاجة للمنطقة، شبش تعمل الجمعية بحلمك أنت يعني شنو؟
8: حلم نادي عقربي الجمعية إن شاء الله بقدرة ربي نحاولوا ننهضوا بالمنطقة نتاعنا تنمويا، يعني عندنا برشا نواقص تنموية. ما عندناش كياسات في الزنق، ما عندناش أضواء بلدية، معناها مش قاعدة تاخذ منطقتنا في حظها مقارنة بالمناطق الأخرى. ناقصين برشا تنمويا اجتماعيا، زاد عندنا حالات اجتماعية تعبة برشا، نحبوا نقفوا معاهم ونعاونوهم، وطوع عندنا معناها العودة المدرسية، وانا معناها من منبري هذا نحب ماذا بينا نحاولوا نغطيوا أكثر من عائلة، وماذا بينا مستمعين إذاعة صفاقس كان ينجموا يعاونوا جمعية سيد حسن بن الحاج المستقبل، وأي إنسان معناتها يحب يعاون العائلات معناتها عندهم مثلين زي يحبوا يقرأوا والكل، وظروف المادية ما تسمحش للعودة المدرسية، مرحبا بهم ينجموا يتصلوا بالجمعية. إن شاء الله يا ربي احنا نحاول نساهموا معناتها الإنسان على قد ما يقدر، سواء معناتها بالتعب بالمادة باللي يقدر باش اللي ينهض بالمنطقة نتاعو.
7: ربي فضلك. شكرا يا نادية.
8: عايشك مرسي. عايشك
7: سيد وليد.
8: سيد وليد
7: يا وليد الطبيب.
9: يا سيدي
7: يا وليد الطبيب, انت كنت طبيب العشية هذية واحسنت التجسيد. نحكي في دقيقة غدوة يعني نهار غدوة الاثنين وغدوة الليل يعني في الليل ليلة المولد, شنو اللي بيش يكون بسيد حسن بالحاج؟
9: غدوة ان شاء الله تكون اختتام التظاهرة من خلال عرض المختلف الورشات اللي صاروا الصغيرات اللي خدموها ما شاء الله مش يتم تكريمهم قدام الاولياء نتاعهم, مش نعرضوا اللي زاتوا ليه هذوما للي بارون للحضور كذلك مش المنتوجات نتاع القصه الرقميه. الافتتاح نتاع السهره مش يكون مع عرض المنشد ولد سيدي حسن بالحاج سي بالقاسم بالحاج حسين والسهره مش تكون مع عرض عشاق المديح لسليم بن علي.
7: نعم مش يجوكم من صفاقس يعني.
9: ايه من صفاقس. ايه عرض مدعوم من المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بصفاقس مشكوره.
7: شكرا لك وليد الطبيب ربي يبارك فيك.
9: نحب نضيف حاجه على الحبيب على دور المقام سيدي حسن بالحاج في بخلاف المقاومه.
7: ايه
9: انه عنده الاهالي هنا عندهم ارتباط كبير ياسر بمقام الولي.
7: أي.
9: لأنه المقام هذا يلعب برشا أدوار تربوية اجتماعية وروحانية لأبناء المنطقة. معناها كان في الثقافة على المستوى المهرجان اللي تخدم في أول الثمانينات كانت برشا أكتيفيتي تصير لهنا في المقام. الجانب الاجتماعي الناس الكل تعرف اللي الفيضانات اللي صارت خاصة في الستينات, معناها الأهالي وقتها تعرف انت الديار بالطين وبالواحد احتماوا من الفيضانات في المقام هذا. المقام كان يلعب الدور معناها عبارة كتاب معناها صغيرات ما قبل سنة المدرس كانوا يتلقوا معناها لهنا حفظ القرآن وغيره. في الجانب الآخر الأبناء اللي يقراوا في المدرسة في سيدي حسن بالحاج الكل كانت الكونتينة نتاعهم في بيت في المقام مقابل المدرسة, دونك ثم ارتباط كبير بالمقام هذا في مختلف. وهي بيدها في يوم ما كانت مدرسة لهنا معناها قبل تأسيس للمدرسة نتاع
7: أكيد كان كتاب ومدرسة
9: الأربعينات كانوا يتلقوا الدروس لهنا.
7: لهنا به شكرا لك, لأنه أنا باش نمشي للمهرجان الدولي للأغنية الشعبية في المزونة يستناو فينا غادي. شكرا لكم ويجي الوقت الطيب ونتلقاو بحول الله.
9: شكرا
7: شكرا, شكرا. بالنسبة لليلة اليوم الأحد خلي نمشي صفحة المعهد الوطني الرز الجوي 33 سخونة الليلة, سخونة يا سي أمير الجاموسي سخونة 35 في الليلة في الليل 35 برج الخضرة 37 في توزر 37 في توزر وربي يعطينا على قد منطقه. دقائق شوية كوكتيل أمير الجاموسي بين

0: هذه الموجة قوية ولكن هذه الحرارة قوية اليوم وغدوة، خاصة مش قبة حرارية أما موجة، موجة ربي يعطينا على قد منطق وصلت حتى 47، أي الليلة سخونة 37 وين في قبلي 37، لا في توزر الليلة 37 صفاقس 33 يعني قايلة في الليل. أما اللي أدرى مني بلال اليحياوي المهندس من المعهد الوطني الجوي صرح لي الزملاء في قسم الأخبار وش عندنا فكرة على حالة الطقس.
1: الحرارة تتواصل مرتفعة مع ظهور الشهيلية، حيث أن الحرارة تشهد بداية من هذا اليوم وكذلك خلال اليومين القادمين الاثنين 24 والثلاثاء 25 أوت ارتفاعا ملحوظا بفارق يتجاوز عن المعدل العادية للعشرية لشهر أوت بين 6 و 10 درجات، تكون القصوى بأغلب المناطق بين 42 و 47 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط وكذلك في المرتفعات الغربية حيث تكون القصوى بين 37 و 41 درجة. من المتوقع في ولاية صفاقس ستكون درجة الحرارة خلال هذا اليوم القصوى في حدود 45 درجة، خلال يوم الغد الاثنين 24 أوت في حدود 43 درجة، وكذلك هو الحال بالنسبة ليوم الثلاثاء 25 أوت. وتتواصل موجة الحرارة إلى حدود نهاية الأسبوع القادم، حيث من المتوقع أن ينخفض تدريجيا بداية من يوم الأحد القادم إن شاء الله.

مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتسم الطقس بحرارة مرتفعة مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر غد مصحوبة ببعض الأمطار، وتهب الرياح غدا من القطاع الشرقي، تتوقع نسبيا بعد الظهر قرب السواحل والبحر قليل الاضطراب، وينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيل إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق معطيات جوية صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين في حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بسواحل الجرزيس، وقد ارتفع العدد

0: إن الجيش سيشن غارات مكثفة في غزة وسيأمر المدنيين بإخلاء عدة مناطق إذا لم توقف حماس فورا إطلاق الطائرات المسيرة والبالونات والطائرات الورقية من القطاع باتجاه إسرائيل. قال قائد شرطة مقاطعة واشو إن الحريق الهائل في الولاية في ولاية نيفادا الأمريكية نجم عن فعل بشري وحث 90,000 شخص من السكان على إخلاء المنطقة. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد القادم مع الأخبار في تمام 9، دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة.

0: الأولاد ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الإنترنت. وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري؟ لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
2: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
2: استوديو الصيف.
1: استوديو

اللهم صلي على سيدنا محمد. إن شاء الله مولد سعيد مبارك، ربي يبارك فيكم، يفرح كل عائلة، يفرح كل، إن شاء الله اللي ينتظر خبر طيب يجيه، وإن شاء الله اللي ناوي على أنه باش يعدي مناظرة ينجح فيها، وإن شاء الله بداية مشاريع مزيانة وبداية حياة مزيانة، والعائلات اللي عندها صغيرات باش تدخل لأول مرة للدراسة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. على ذكر الدراسة، ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب يقول أنه باش يتم، هو بدأ من أمس 21 أوت، فتح باب الترشح للحصول على السكن الجامعي، وده هم ألاف الألف، لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والرغبات في تجديد السكن. الديوان يقول على الصفحة على ذمته باش تدخلوا تلقوا الرابط اللي يتم من خلاله التسجيل، وإلى غاية يوم الأربعاء 30 سبتمبر، مازال الوقت، ولكن الواحد ماذا به من تو. يقول أنه شروط الانتفاع بالسكن الجامعي، الشروط تتمثل في الحصول على تعيين بمؤسسة تعليم عمومي بأحدى ولايات صفاقس وجابس ومدنين والتطاوين وقبلي وتسر، وأيضا إلى جانب وجود مقر إقامة الولي على مسافة تتجاوز 30 كيلومتر عن مؤسسة التعليم العالي المعين بها الطالب، ولا يتجاوز سنة سن 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2026. أمير الجاموسي ربي بارك فيك، مهندس التقنية، ستارق بكور المخرج الرقمي، فيصل الجسمي في حبر الكلمات، ومواعيد ثقافية أخرى مفتوحة على الحياة وعلى الجمال وعلى الخير إن شاء الله، وعلي المرزوق يتمنى لكم الخير والسلامة ومولد سعيد مبارك في الأمان.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
2: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. ودارت الأيام هي أغنية خالدة لكوكب الشرق أم كلثوم، كتبها الشاعر مأمون الشناوي ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب سنة 1970، وهي تحكي قصة الحب الفاشل والشوق، وتتميز بلحنها المتدرج بين الفرح والحزن، وتشتهر بمقدمتها الموسيقية الطويلة والفريدة ودموع أم كلثوم أثناء أدائها لأول مرة.

الأيام هي الأغنية الرابعة التي تجمع بين الشاعر مأمون الشناوي وبين أم كلثوم بعد أنساك ده كلام سنة 1961، كل ليلة وكل يوم 1964، بعيد عنك 1965، والأغاني الثلاث من ألحان بليغ حمدي. ولكن دارت الأيام هي الأولى التي لحنها محمد عبد الوهاب لها من كلمات الشناوي، استلهم في مقدمتها لحنا من أغنية ليبية.

أول أغنية لحنها محمد عبد الوهاب لأم كلثوم كانت أنت عمري سنة 1964، ووصف ذلك اللقاء بلقاء السحاب. وأغنية ودارت الأيام ثامن لقاء بين أم كلثوم وعبد الوهاب. أدت أم كلثوم هذه الأغنية لأول مرة في قصر النيل، وبكت فيها تأثرا بكلمات الأغنية وصفوا لي الصبر، ثم جاءت عيني على عشقين. أدتها بصوت حزين أثار اندهاش الجمهور، حتى أنها بكت وأزدل الستار.

أغنية ودارت الأيام ومرت الأيام تخفي كواليس أغرب أغنية قبل ظهورها للنور، فقد اقترح عبد الوهاب اسم عيني على العاشقين للأغنية، وأبدع المؤلف الشاعر مأمون الشناوي في كتابة بعض الأبيات التي تبدأ بعبارة عيني على العاشقين. واعترضت أم كلثوم على الشكل الجديد للأغنية وقالت: لا يمكن أن أغني مثل هذه الكلمات، بالرغم من رشاء عبد الوهاب لها الموافقة على غنائها وأصرت على رفضها، وبقيت الأغنية عاما كاملا في درج عبد الوهاب.

جانب آخر كان من أمنية الموسيقار محمد سلطان التلحين لأغنية تغنيها أم كلثوم. ويحكي الموسيقار سلطان حكايته مع أم كلثوم فيقول: كنت أتمنى أن أعمل مع الست، وهي تحدثت معي كي ألحن لها أغنية ودارة الأيام، وكانت الأغنية قد ظلت عاما كاملا عند عبد الوهاب ولم يلحنها ولم أكن أعلم، وبالفعل بدأت في تلحينها.

وأضاف محمد سلطان: لكن عبد الوهاب علم بتلحيني لها فاتصل بي وقال لي: يا محمد، عندك أغنية اسمها دارت الأيام؟ قلت له: نعم. فقال: هذه الأغنية معي منذ أكثر من عام. فقلت له: لا أعلم بذلك يا أستاذ، وإلا لما كنت أبدا بدأت في تلحينها، وعموما لا يمكن أن أقبلها أو ألحنها، فأنت أستاذي ووالدي. فقال لي: إذن أعتذر أنت لأم كلثوم عن عدم تلحين الأغنية. فقلت له: صعب، صعب أن أعتذر لأم كلثوم، فلن تجعلني أعمل معها بعد ذلك. وطلبت منه أن ينهي الأغنية ويتصل هو بأم كلثوم، إلا أنني تفاجأت بها تتصل بي وتقول لي: سوف أحضر كلمات أخرى لتلحنها. ويستكمل سلطان: والغريب أن الأستاذ عبد الوهاب طلب أن يسمع الجزء الذي لحنته في الأغنية، وانتهى الأمر ولم ألحن لأم كلثوم أبدا. بدأ عبد الوهاب تلحين الأغنية، وأجرى على الأغنية 29 بروفة في سابقة لم تحدث من قبل، حتى أن أم كلثوم قالت له: أتعبتني جدا. وصفه

تجدر الإشارة إليه كان حفل أم كلثوم هو المشاركة الأولى للراحل عازف الجيتار المشهور عمر خرشيد الذي وصف اللقاء الأول مع الست: كنت خايف جدا وأخذت أدوية مهدئة وما نفعتش، وبعد السولو الأول سمعت تصفيق الجمهور ونسيت أعيد مرة تانية، ولقيت أم كلثوم تلتفت لي وتبتسم، وبعدها انطلقت وزال الخوف. واستمرت المقدمة الموسيقية 6 دقائق، طلب الجمهور تكرارها مع العزف المنفرد لمقاطع من لحن الأغنية قدمها عازف الكمان الأول في مصر أحمد الحفناوي وسيد سالم على الناي وفاروق سلامة على الأكورديون، فاستغرقت المقدمة وحدها 25 دقيقة.

ثوم في هذه الأغنية، فربما كان ذلك حزنا على رحيل جمال عبد الناصر الذي كانت تربطها به علاقات جيدة، ورحل قبل شهور قليلة. ثم إن أم كلثوم تغيرت حولها الدنيا واختفى الأصدقاء، فرحل زكريا أحمد وبيرم التونسي سنة 1961 ومحمد القصبجي سنة 1966، بحيث كانت تقف على أطلال عصر جميل ينهار تحت قدميها، وأصبحت وحدها تقريبا في صومعة الفن الذي ضحت من أجله بالرجل والولد. ولهذا بكت في البروفة وخانتها دموعها حين واجهت الجمهور.

أثنى النقاد على أغنية ودارة الأيام لأم كلثوم، مشيدين بالدمج المبتكر بين لحن الفالز الذكي لمحمد عبد الوهاب وذكاء أم كلثوم الغنائي وتجاوزاتها الصوتية الاستثنائية، واعتبار كلمات الأغنية الرائعة للشاعر مأمون الشناوي.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 27 و32 درجة بالشمال والوسط، وبين 33 و37 درجة بالجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا وينتظر ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالوسط آخر الليل، ثم يصبح الطقس قليل السحب بأغلب المناطق. تتواصل عمليات البحث عن بقية المفقودين في حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس، وقد ارتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة اليوم إلى 12 جثة. جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بأخيه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تم تأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب، وأكد الرئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. في العالم، أسفرت غارتان لجيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة اليوم في استشهاد أو أسفرت عن استشهاد شخصين على الأقل، أحدهما طفل، فضلا عن إصابة 7 آخرين. في الملف الإيراني، قال مركز المعلومات البحرية المشترك أن مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال شديدا، بينما يصنف مستوى التهديد في خليج عدن وباب المندب بأنه مرتفع. من جهتها، هددت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بفرض قيود تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة على بعض السفن في عبورها المقبل لمخالفتها الترتيبات الإيرانية لعبور المضيق. في المقابل، توقع رئيس مجلس النواب الأمريكي دخول مرحلة جديدة من حرب إيران قريبا، وأكد أنه سيواصل العمل لإنهائها وفق تعبيره. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
1: كافح الفساد خليها تنضاف.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة إنترنت. انطلق المشوار في حبر الكلمات سارتنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي بكتاب المتاهة وسردية المعنى في الأفلام التونسية للباحث والأكاديمي التونسي الدكتور سمير الزغبي. سنتحدث عن معنى المتاهة، سنتحدث عن مداخلات تأويلية وسيميائية لتحليل بنية الفضاء والسرد والدراما، وتحليل كيفية انتقال السينما من المحلية إلى البعد الوجودي والكوني. ضيوف سهرتنا هذا المساء في حبر الكلمات الباحث والأكاديمي الدكتور سمير الزغبي، الدكتور نور الدين المزريقي، يشرفنا في الاستوديو الدكتور برهان بن عربية، زميلنا الإعلامي في إذاعة تونس الثقافية القدير سفيان العرفاوي، الشاعرة المبدعة الأستاذة فاطمة عكاشة، الدكتور وحيد اللجمي، الفريق العامل معنا هذا المساء في حبر الكلمات على مستوى الإذاعة المرئية، على مستوى الإخراج المرئي زميلنا قيدوم للتقنيين في إذاعة صفاقس طارق بكور، أمير الجاموسي في الإخراج الإذاعي والنقل المباشر، سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية، الاتصال بنا 70 168 280. أمام نزدحك كل مساء حد معكم فيصل القاسمي، أولى أغانينا من ألحان الشيخ سيد مكاوي، تغني الرائعة أمينة فاخت وحياتك حبيبي، ونعود لاستقبال ضيوفنا الكرام هذا المساء في حبر الكلمات.

0: كانت هذه رائعة مينا فاخة وحيات حبيبي ليك من الحان السيد مكاوي. كما ذكرت في حبر الكلمات انطلق المشوار هذا المساء نحتفي بكتاب المتاهة والسرديات المعنى في الأفلام التونسية للباحث والأكاديمي الدكتور سمير الزغبي. ورحب بضيوفي في الاستوديو، ورحب بالاستاذة الشاعرة المبدعة فاطمة عكاشة. مرحبا، مساء الخير.
1: اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. تحية الى كل المتابعين، تحية جميلة من صفاقس اسوقها الى كل التونسيين في كافة الارجاء.
0: كل الشكر على حضورك معنا أستاذة فاطمة، كذلك ورحب بصديق البرنامج المحلل والناقد والدكتور والباحث برهان بن عربية. مساء الخير.
2: مساء الخير صديق فيصل، شكرا لك على هذه الدعوة المتجددة، سعيد بذلك وأسعد كل مرة بدعوتي في هذه الحيز المكاني الفكري الذي يعالج ويسائل دائما قضايا نقدية هامة وذات شأن في الساحة الثقافية.
0: نعم، وهذا المساء نحتفي بكتاب المتاهة والسرديات المعنى في الأفلام التونسية للباحث والأكاديمي الدكتور والناقد السينمائي المعروف دكتور سمير الزغبي. مساء الخير.
3: شكرا على الاستضافة والاهتمام، شكر لك ولكل الزملاء الحاضرين معك المستمعين.
0: كذلك ورحب بي الدكتور نور الدين المزريقي. مساء الخير.
4: مساء الخير صديقي فيصل، مساء الخير للسادة المستمعين والمستمعات إذاعة الساقط، مساء الخير للحضور للاستوديو، ومساء الخير أيضا للسادة على الهاتف، وشكرا على الاستضافة.
0: كذلك صديق باستقبال زميلي العليمي القدير الأستاذ سفيان العرفاوي. مساء الخير سفيان.
5: مساء الخيرات والأنوار أخي فيصل، كل الشكر لك على هذه الدعوة الكريمة، كل الشكر لمن سيرافقنا من مستمعين ومستمعات وأيضا ضيوف كرام، وخاصة في مستمر زوي مع هذا الكتاب المهم.
0: كذلك سعيد هذا المساء باستضافة الدكتور والباحث والكاتب الروائي كذلك الدكتور وحيد اللجمي. مساء الخير.
6: مساء النور أستاذ فيصل، مساء النور لضيوفك الكرام الأستاذ الدكتور سامي الزغبي والدكتور الدين المزريقي والدكتور برهان بن عربية، كذلك الشاعر المتميز فاطمة عكاشة والإعلامي المتميز سفيان العرفاوي، وشكرا لإذاعة ساقس، ولكن أيضا شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل على هذا البرنامج المتميز حبر الكلمات، وعلى كل ما تقدمه من إسهامات ثقافية تساعد على تحريك الوعي المجتمعي وتحفيزه على المزيد من السمو والرقي المعرفي.
0: نعم دكتور وحيد اللجمي، منذ أسابيع قليلة فقدنا الأستاذة الدكتورة وأستاذ الفلسفة الأستاذة نعيمة رياحي زوجة ضيفنا هذا المساء الدكتور سمير الزغبي. كلمة للأستاذة الجامعية والكاتبة الأستاذة عن الأستاذة نعيمة رياحي. دكتور وحيد،
6: هو في الحقيقة من جديد اليوم نحن نجد أنفسنا أمام قامة من قامات الجامعة التونسية للأستاذ الزغبي لنعرف ونتحدث عن آخر إصدارات الفكرية من خلال كتابه المتاهة والسرديات المعنى في الأفلام التونسية، ولكن قبل أن نبدأ لنخوض في هذا الكتاب وهذه التجربة المعرفية والفلسفية حول الأفلام التونسية، هذا الفن الراقي والفن العريق من خلال منظور فلسفي، بودي أن أقول بأن الأستاذة القديرة خطيبة الجامعة التونسية نعيمة رياحي الزغبي هي التي أعلنت يوم 26 مارس عن صدور هذا الكتاب.
0: نعم.
6: ونعيمة هذه الأستاذة المتميزة هي زوجة صديقي ورفيقة دربي في الجامعة التونسية سمير الزغبي، ووفاتها المنية وهي في عز العطاء المعرفي والفلسفي والنضالي يوم 20 مايو. وفي الحقيقة كتاباتها عديدة وعديدة في الفلسفة وفلسفة الفن والفلسفة السياسية وفلسفة الأخلاق، وكان آخر ما كتبت كتاب يحمل عنوان تحولات الهيمنة الاستعمارية وتشكل الهويات والحدود.
0: نعم.
6: وقد صدر بتاريخ 20 أبريل 2026، يعني تقريبا شهر قبل وفاتها، رمدها الله برحمته ورزق أهلها وذويها وجميل الصبر والسلوان، وكذلك لصديقي سمير الزغبي ولكل الزملاء الجامعة والجامعة التونسية في هذا الفقد الجلل، رحمه الله رحمة واسعة.
0: أستاذ سفيان العرفاوي، كلمة عن نعيمة الرياحي أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة.
5: والله صعب هذا السؤال، ونحن أمام مقامة إنسانية أولا شخصية جدا. من يعرف هذه المرأة نعم. يعرف مقدار هذا الشخاء، هذا النهر النابع من قلبها إنسانيا قبل أن يكون معرفيا، ثم هذه القامة المعرفية التي تذكرنا بالقناة الكبيرة من القناة الجامعة التونسية التي للأسف بدأت تنقرض كالديناصورات، لأنه هناك المجال لا يسمح بذلك. على كل أحاول أن أقفز على ذلك وأقول أنه هذا الكتاب المتاهة وسلبية المعنى في الأفلام التونسية حاضرة فيه بامتياز نعيم الرياحي من خلال روحها، من خلال دعمها الزغبي. أعلم مدى عمق هذه العلاقة، وأعلم أن هذه الشراكة ليست شراكة عائلية فقط، وإنما شراكة معرفية فلسفية. أعرف هذا التقارب بين الاثنين، لذلك لن أقول أنها رحلت، أنها تسكن في طيات هذا الكتاب، في كل أنفاس سمير الزغبي، في الحبر الموجود في كل كتب سمير الزغبي القادمة التي ننتظرها، لكي تظل نعيم الرياحي حاضرة لا فقط من خلال اسمها، ولكن الكتاب من خلال كتابات رفيق عمرها سمير الزغبي، وليس بذلك بعزيز على صديقنا أستاذ العزيز الدكتور سمير الزغبي.
0: نعم أستاذ سفيان. أسأل نور الدين مزريقي، نعيم الرياحي لم ترحل أستاذ نور الدين، ستبقى روحها نابضة في أعمال في أعمالها وكذلك في أعمال سمير الزغبي الباحث الأكاديمي.
3: وهو كذلك سي فيصل، نعيم الرياحي لن ترحل، وإن رحلت إذن جسديا فستبقى إذن أخلاقيا وعلميا ومعرفيا، وسيبقى طيفها إذن يرفرف أمام كل من عرفها، لأن هذه الإنسان هي قامة علمية، قامة أخلاقية، إذا تركت إرثا كبير. ربما هذا هو العزاء الوحيد، إذا لما يرحل إنسان يعز علينا أن نفارقه، إذا فنجد العزاء فيما يتركه، إذا في سواء كان على المجال على مستوى المجال المعرفي أو على مستوى المجال الأخلاقي أو على المستوى المجال الإنساني. إذن الأستاذة نعيمة الرياحي رحمها الله، إذن كل من عرفها سواء من قريب أو من بعيد إلا وإذن تركت لديه إذن هذه البصمة التي سوف لن تمحي. ومن هنا إذن يمكن أن نقول أن الناس موتى وأهل العلم أحياء، فنعيمة ستظل حية بيننا إذن بهذا الكم الهائل، بهذا الزخم الكبير من المعرفة والعلم والأخلاق. ولعل إذن أستاذنا إذن سمير الزغبي بعد حين سيهديها إذن هذا الكتاب الذي أعتبر أنه ثمرة لمجهودات قد شاركت فيها الراحلة رحمها الله.
0: دكتور سمير الزغبي، هذا الكتاب مهدى إلى روح نعيم الرياحي، تركت وجعا لكنها لازلت بين الصفحات وستبقى بين صفحات هذا الكتاب وصفحات أعمالها الأكاديمية والبحثية. دكتور سمير زوبي،
3: أتوجه في البداية لكم بالشكر والثناء على هذه التعاطف مع هذا الحدث الفقد الذي يعني والوجع الذي أصابني. يعني صحيح، يعني لأول مرة أتكلم عن نعيم الرياحي في هكذا في بشكل مباشر، ولكن كل الأصدقاء وكل الزملاء
7: الذين واتبوني عن كسب ويعرفون أنها مريحة الجامعة، يعني يدركون كل الأمور بدقائقها وبتفاصيلها ويعرفون مدى العلاقة بها التي ليست مجرد علاقة زوج بأمرأة، هي أعمق العلاقة، يعني امتدت في كل مجالات الحياة، الكتابة في، ولهذا هذا أنا منذ أول كتاب كتبته كانت وراءه نعم الرياح، كل ما قدمته في هذا العالم في هذه السنوات ويعود لها الفضل الأساسي في كل ما أنجزته في حياتي، يعني لو لم تكن معي لما كنت أنا يعني في هذا الوضع، ولكنها اليوم هي غادرتنا وتركت لوعة وأسرى وحزن فيظل ساكنا في القلب لآخر رمق في الحياة، ولكن دائما أعزي نفسي بأنها مع مريح كانت دائما إلى جانب الحق إلى جانب المعرفة ودافعت عن كل المبادئ الإنسانية بكل قواها، وإلى آخر لحظة في حياتها كانت كذلك، وهذا ما يعزينا في فقدها أنا وأبنائها وكل حتى الأصدقاء، عرفوا كلهم يشعرون بالألم على فقدها لأنها تركت فراغا وعبر عن كل زملاء في لمس الوفاء التي أنجزها زملاء في المعهد التحضيري بتونس، لأن نعمة ريح كانت موجودة في كل اللجان في كل يعني المسؤوليات الجامعية من كل في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، يعني 9 أبريل وفي المعهد التحضيري وفي كل مناظرات كانت متحملة مسؤوليات كبيرة وتشتغل يوميا وتقضي ساعات في هذا العمل المضني وهذا العمل الشاق، ولكنها كانت تحب كثيرا عملها وإلى حد أنها تعشق عملها ولا تتوانى لم تتوانى لحظة في أن تقوم بواجبها المهني والمعرفي والأكاديمي. أجدد شكري لكل الأصدقاء والزملاء الذين يتعاطفون معي في هذا الوضع المؤلم والمحزن، وأحييهم من كل قلبي وأتمنى لهم كل الحياة سعيدة.
0: نعم، لروح نعيمة الرياحي نهدي هذا النغمة القصير جدا لمحمد منير، ثم قصيدة لفاطمة عكاشة، لو بطلنا نحلم نموت ونعود.

0: في فقد زوجته، وأعزي نفسي في فقد أمي وأبي وأخي، وأقرأ ثلاث مراحث أقول: أيا موت عفوا ويا قدر، أيقبل عذر فأعتذر، خذاني إليها وإن رفضت فقولا لها البنت تحتضر. إلهي أعدها ولو نفسا فإني ما زلت أنتظر، أعدها سريعا لطفلتها وإلا إلى القبر يا عمر. لنفترض الآن أني طوفان نوح، وروحي مثقالها ألف روح، ولي عمر آدم، لي معجزات المسيح. لنفترض الآن كل الذي قلت، هل أمنح الأرض عمري وأبعث أما حواها الضريح؟ إلهي أعدها إلي، إلهي أعدها إلي، أعد وجهها ثم خذ مقلتي لكي لا أرى غيرها. إلهي أرقني دموعا لعلي أضمد هذه الجروح، لعلي أصوغ رثاء يليق بفقدي، لعلي أسدد شعري رصاص خلاص إلى حسرات تئن وقلب ينوح. كلهم عابرون ووحدي أنا الباقية فوق سطح الأغاني وفي همسة الساقية. من رفاتي نهضت سرابا جريحا أهز بجذع الفراغ فتضحي الشوارع حبلا يكبرني، والمباني العتيقة أقرص نوم تخدرني، والمقاهي تغرر بي وتلفظني لهفة خابية. من رمادي نهضت انكفأت كشرنقة، مقلتي تنحني وتدلل أهدابها الباكية. كبرت غربتي وتكثف غيم الفراغ بأفقي، وأسئلة فلتت لأسئلتي برقها، ولأسئلتي رعدها، ولها مطر وسيول تفجر من صرختي تلك أسئلتي. كيف أدني قطوفي البعيدة؟ كيف بنى بلبل تائه عشه في ظلالي وما عرشت قافية؟ شكرا.
1: رحم الله الدكتورة نعيمة رياحي الباحثة المختصة في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، هكذا الحياة. أعود إلى كتاب البتاء والسرديات المعنى في الأفلام التونسية. نبدأ مع الدكتور برهان، كيف قرأت هذا الكتاب؟
2: شكرا لك على هذه الكلمة في البداية. الحقيقة فوجئت بهذا الكتاب من حيث قيمته البحثية، وأنا ربما مهتم بفن والمكان. هذا الكتاب في تقديري هام جدا لأسباب أعتبرها أساسية. أولا ذهب الكاتب إلى منهجية متداخلة ومنفتحة على أجناس مختلفة، فنجد الكتابة الفلسفية الفكرية التي تؤصل القضايا الكبرى للفن والإنسان والأدب، ثم يراوح بالنصوص الجمالية الذي يؤول فيها جماليات السينما، ويراوح أيضا بين القراءة السيميائية حيث يهتم بالرمز والدلالة والتفاصيل، ويمر مقاطع في قراءة تشكيلية للفضاء السينمائي، ولا يدخر جهدا في أن ينفتح على الأدب في مسرحيات في كتابات المسعدي. عندما قرأت هذا الكتاب الحقيقة فيه نشوة فكرية للفكر، وكأنه يعلن أن المناهج الأحادية قد تجاوزناها، وما نعالجه اليوم خصوصا السينما باعتباره فنا تتداخل فيه الفنون، هو اختار في تقديري منهجا متعددا يليق بتحليل آليات البناء السينمائي للصورة. هذا بداية الانطباع الأول، لأن المنهج التحليلي للسينما أكيد أنه يجب أن يكون في مستوى الكتابة البصرية السينمائية، وهذه الكتابة النقدية هي تجاوزت القراءات البصرية التشكيلية، بل لتفكك القضايا عبر مفاهيم عميقة في السينما تتطلب منا أن نحللها ونقدمها لجمهور القراء والمتابعين.
1: نعم دكتور وحيد اللجمي، قراءات سينمائية ممتعة في هذا الكتاب، رحلة ممتعة مع أجمل الأفلام التونسية، الأفلام اللي تربينا عليها عشنا معها، أجمل الذكريات سواء في الطفولة أو في الشباب أو في الكهولة من أجمل الأفلام التونسية. الدكتور سمير الزغبي أمتعنا بقراءاته التأويلية لهذه الأفلام التونسية، ويعتبر هذا الكتاب من كتاب من الكتب النادرة والممتعة والتي تصدر منذ أسابيع قليلة، كتاب يستحق الاهتمام والدراسة والبحث.
3: حقيقة سمير الزغبي أصبحنا ننتظر كتابته بشغف في السينما، وهذا بطبيعة الحال يعود إلى رحلة طويلة مع السينما وفلسفة السينما، ويمكن أن نفهم في حقيقة الأمر كتاب المتاهة وسلبيات المعنى في الأفلام التونسية دون العودة إلى العديد من كتاب الشمير تخوض هذه الإمارة السينما والكشف عن هذه المغامرة التونسية في السينما، ونذكر مثلا كتابه في السينما وكتابه في جمالية السينما وكتابه أيضا في أفلام تونسية ومقالبات نقدية، ثم يأتي وبطبيعة الحال العديد من المقالات والمنشورات، ثم يأتي هذا الكتاب المتاهة وسلبيات المعنى في الأفلام التونسية. وأعتقد أنه بمثابة التتويج لهذه السلسلة المطولة من الكتب حول السينما والسينما التونسية خاصة، لذلك رأيت أن هذا الكتاب جاء بمثابة الدراسة الفلسفية النقدية وكذلك الدراسة التأويلية للسينما التونسية.
1: نعم.
3: وقد انطلق من مفهوم ملغز وفي حقيقة الأمر مفهوم المتاهة، ومفهوم فلسفي وسمير يمتلك من الذكاء الفلسفي الكثير، فهذا المفهوم ليس مفهوما عبثيا في هذا الكتاب، حيث أعتقد أنه المفهوم الأساسي بوصفه مدخلا لفهم مجموعة من الطرق لبناء الصورة والسرد والفضاء والشخصيات والمعنى في المتعلقة بطبيعة الحال في الأفلام التونسية. فنرى أن الكتاب مثلا لا يتعامل مع المتاهة المفهوم الذي الملغز هو في حد ذاته باعتبار مجرد صياع أو استيراد في الحكاية، وإنما يجعل سمير هذا المفهوم باعتباره خيارا فلسفيا وخيارا فنيا وسرديا ليسمح للنص السينمائي بالانفتاح على تعدد المعاني والتأويلات. وهنا يأتي دور المعنى، الخروج من المتاهة ليس باعتبارها ضبابية بل باعتبارها تأسيس للمعنى في الأفلام التونسية، وهو بذلك يؤسس لمشروع المشروع الطويل السمير على فكرة أساسية مفادها أن السينما التونسية في عدد مهم من التجارب نتاعها لم تعد خاضعة بالضرورة لهذا البناء الكلاسيكي القديم القائم على البداية والعقدة والحل والنهاية، بل وهذا الأسلوب الحكائي السردي بل اتجهت إلى انفتاح وتشري للصورة والأضواء وللحكاية في حد ذاتها، وتتداخل فيه الأزمنة كما كتب فنيد، والأمكنة والأصوات والذاكرة والهوية. هو بعتبر كأنه احتفاء بالسينما والتاريخ لتصبح بذلك هذه المتاهة وسيلة حقيقية لإنتاج المعنى، وليس غيابا المعنى كما يعتقد البعض.
1: نعم دكتور نور الدين مزريقي، دكتور سمير الزغبي يتخذ مفهوم المتاهة مدخلا تأويليا، وفي خصوص السرد وقراءة أهم الأفلام التونسية في هذا الكتاب. دكتور نور تفضل.
4: وكنت سأعود إلى العنوان إذا من خلال، وكنت أنتظر سؤالك لأعود إلى العنوان، لأن الأستاذ سمير الزغبي أعتقد أنه فكر مليا في اختيار هذا العنوان. في بعض الأحيان تكون العناوين قد تصادر قراءة المتلقي، سواء كان تعلق الأمر بعمل فني أو بعمل فني ما، ولكن هذا العنوان الذي اختاره الأستاذ الباحث سمير الزغبي كان عنوانا ذا دلالات كبيرة وكبيرة جدا. فالمتاهة وسلبيات المعنى، هنا كلمة المتاهة لا ليس المقصود بها لا المكان ولا هي موضوع البحث، بل المتاهة هنا في هذا العمل الضخم إذن الذي يعبر أو يترجم مجهود كبير وكبير جدا قام به إذن الباحث، إذن المتاهة هنا هي مفهوم إجرائي أو مبدأ إذن تأويلي لاستكناء المعاني الكامنة في النص وقد أضحى فيلما. إذن هنا المتاهة ليس ذلك المكان الذي نتيه فيه، أو ليس ذلك المكان الذي قد نجهل مداخله ومخارجه، بل هنا أصبح إذن المفهوم الإجرائي الذي يقودنا إلى استكناه إذن والولوج للمعاني إلى الكامنة إذن في الأفلام التونسية التي تحدث عنها الأستاذ سمير الزغبي. وهنا أشير إلى أن الأستاذ كان دائما حتى في حديثنا إذن كان دائما يطالب بل يلح على تدريس السينما وإدخالها وإدماجها في البرامج الرسمية في بعض الأقسام وخاصة أقسام الفلسفة، ولذلك هو كتب الكتاب الذي وقع تقديمه المرة الفارسة ريفيرونسيال، إذن هو بمثابة الوثيقة إذن التي تبين كيفية تدريس السينما. إذن الأستاذ سمير الزغبي لا يكتفي بالطلب بل يقدم وثيقة إذن كافية وضافية لكيفية تدريس السينما، وها هو اليوم إذن يواصل في هذا المسار ويتحفنا بهذه الهدية. أنا أقولها فعلا هي هدية رائعة لكل من يهتم إذن بمجال الفن والسينما على وجه الخصوص، من الناحية النقدية الفلسفية أو من ناحية التفكير الفلسفي في السينما. إذن فهنا العنوان كان إذن مدروس أو كان مدروسا بدقة ومصوب بدقة إذن للولوج إلى محتوى هذا الكتاب الذي سنقف عنده عبر إذن فقرات الحصة.
1: أستاذ سفيان العرفاوي، أنت كإعلامي كيف وجدت هذا الكتاب كمقاربة تفكيكية تأويلية وقراءات عميقة لأهم الأفلام التونسية؟
5: هو يندرج في المشروع الذي اختاره سمير الزغبي من الناحية الأكاديمية والبحثية، حيث أن الكتاب الفارق الذي تناولناه بالدراسة هو كتاب
1: باللغة الفرنسية صدر. نعم
5: نعم، وهو كتاب يقترب من المنهج المدرسي السكولاستيكي، فيه أبجديات وفيه مفاتيح مهمة أكاديمية لكل باحث أكاديمي سواء متقدم أو مبتدئ لفهم السرد السينمائي. سمير الزغبي في هذا الكتاب يقدم مقاربة فلسفية، إذن هو يراوح ما بين الأكاديمي المدرسي والبحثي. أعتقد أن سمير الزغبي من خلال هذا الكتاب يعيد تلك اللحظة التي كانت في الكراسات السينمائية، كراسات السينما لكيد السينما مع أندري بازان، عندما نفكر في السينما. أندري بازان له تلك المقولة المشهورة جدا، نذهب إلى السينما لأننا نحب الحياة، ونحب الحياة نذهب إلى السينما.
1: نعم، هو شعار السينما العالمية ككل والكونية. نعم
5: نعم، سمير الزغبي لا يكتفي بحب الحياة لنذهب إلى السينما، وإنما يحاول أن يستثمر ذلك الزاد الفلسفي الكبير، ويقدم الصداقة الحقيقية العميقة تاريخيا ما بين الفلسفي والسينمائي الجمالي. هو يعيد هذه العلاقة في بناء كتاب يراوح فيه ما بين الفكر، ما بين الفلسفة، وما بين الأدب والسينما. يحضر بشكل كبير جدا نيتش في هذا الكتاب، وسيسامير عنده مباحث في هذا المجال. نعم. يحضر بشكل كبير جدا المسعدي، وتحضر أسماء كبيرة،
1: ميشيل فوكو كذلك، نعيمة رياحي. نعم
5: نعم، من السينما العالمية أيضا تاركوفسكي، من السينما التونسية، من غيرها من الأسماء. يعني عندما ندخل إلى هذا الكتاب فقط من خلال هذه الأسماء نتجول في مدينة اختار سمير الزغبي أن تكون متاهة للسرد. لو سمحت يا أستاذ فيصل، أذكر بأنه هناك قولة لهايدوغير أننا نقيم في الوجود. سمير الزغبي من خلال هذا الكتاب يحاول أن يستحضر الفكر الهايدوغيري، ويحاول أن يقيم في الوجود، ولكن من خلال إعادة رسم المتاهة، متاهة الحياة من خلال السينما، بين قوسين التيار الكهربائي منقطع هنا في بيتي والماء منقطع، لذلك فإننا نمارس محاولة العيش بشكل بدائي. لذلك قد يكون
1: كذلك تحية لبعض المستمعين يستمعون إلينا، والكهرباء منقطع كذلك في مدينة صفاقس. نعم، في بعض الأماكن. نعم،
5: المهم كهرباء القلب موجودة مع هذه اللمة الجميلة. أذكر فقط
6: نفس الدروس هذه في سفين.
5: سمحني عفوا،
6: نتقاسم نفس الظروف
5: بالضبط. والله هي ما بين قوسين، هي مجال فكر الفلسفة معناتي وحيد ومعناتي سمير، لأنه يبدو أن الحداثة التي أوصلت لنا الكهرباء والماء إلى البيت هي نفسها الحداثة التي أدت إلى تغيرات مناخية كبيرة، فبالتالي هذا الطقس الحار جدا هو تأثير لهذه الحداثة المركزية العلموية، فكأن الطبيعة تعاقبنا بشكل أو بآخر. هناك فيلسوف اسمه أرانيس يذهب في هذه المسألة، وله مباحث اسمه ديب إيكولوجي، ويعود إلى محاولة تأسيس اللحظة الفلسفية لا من خلال الفكرة ديكارتي، أنا أفكر إذا أنا موجود والسيادة على الطبيعة حتى بالمنطقة الديني، وإنما بمنطق المرافقة. أعود إلى الكتاب فأقول أنه الأستاذ سمير الزغبي يلتقط تلك اللحظة الأسطورية التاريخية التي كلف ملك كريت مينوس، كلف الباحث والمهندس جيداليوس لبناء متاهة ما وحصر كائن نصف إنساني ونصف إلهي هو الميناتور. وكيف تحررت هذه الذات الميناتور؟ تحررت من خلال ثيوسيوس، وهو وقع في حب بنت الملك، بنت ملك تكريت هي أرديان، والتي قدمت له الخي لكي يدخل إلى المتاهة ثم يعود عندما يصارع هذا الوحش أو هذا الآدمي الإلهي. أعتقد أن المتاهة الحياة هي متاهة بشكل أو بآخر، هي بحث عن المعنى. إذا أسقطت ذلك على الفكر السينمائي فإن جيداليوس هو المخرج بالأساس، والميناتور هو المعنى، وأرجاني الخط هي خيط المعنى الذي من خلال هذا الكتاب يمكن لنا أن يهدينا سمير الزغبي العديد من الأعين البصيرة والبصر لفهم ما كنا قد ألفناه. وأشرت لذلك صديقي فيصل أنه شاهدنا الكثير من الأفلام التي يذكرها سمير الزغبي في هذا الكتاب، ولكن يبدو لي أنه بعد هذه الزيارة لهذا الكتاب وبعد هذه الجولة السياحية المهمة في هذا الفكر العميق الذي أسس له من خلال هذا الكتاب، نعود بأعين جديدة، نعود بخيوط جديدة لفهم ما ألفناه كمشهد. سمير الزغبي يقدم هذه المتاهة، ولكن يقدم أيضا خريطة الخروج من المتاهة نكتسب المعنى لا من خلال المتعة في السينما، ولكن من خلال أن تكون الفلسفة لصيقة بتلك المشاهد. ولنا عودة في هذا.
1: نعم الصراحة. ولنا عودة سفيان العرفاوي، أعود إلى الدكتور سمير الزغبي في دقيقتين، لأنه بعد قليل لنا هناك نشرة الساعة 10 مع زميل نعمان معلول، تعليق عما قيل لحد الآن عن كتاب المتاهة وسردية المعنى في الأفلام التونسية، هذا الإنجاز الجديد لك، لماذا هذا الكتاب بالذات في هذه الأيام في هذه الفترة، وإنجاز وإخراج هذا الكتاب للعموم؟
7: شكرا أستاذ فيصل. في البداية أريد أن أعود إلى ما قاله زملاء، يعني أنا اكتشفت من جديد، كنت أستمع بكل دقة لكل الآراء وكل يعني الملاحظات حول هذا المؤلف، يعني اكتشفته من جديد. وقد قيل وبعض الملاحظات يعني لم تكن في حسباني وأنا أكتب هذا الكتاب، رغم أن زملائهم يعني يعرفون جيدا كيف أفكر، يعني ويعني يدركون المعاني التي قصدته من هذا المؤلف. يعني هو المؤلف لم يكن وليد لحظة، هو كان مراكمة لأفكار لعديد من المداخلات التي أنجزتها والمقالات وغيرها، يعني واستغرق أكثر من 3 سنوات وفي عندما بدأته بشكل جدي. ثم جاءت فكرة المتاهي موجودة من قبل فيما كتبته، يعني باختراق السيناري واختراق النص وتفتت النص وانهيار الفكرة المركزية والانهيار يعني والذهاب إلى الهامش أكثر من المركز، هذا كل قبل كل، لكن كتبته لكن بشكل آخر، لم أعبر صراحة في هذا الكتاب، قلت يعني الأمور صراحة، وكما قال الأستاذ نورديم مزريق يعني من العنوان، يعني العنوان يدلنا مباشرة على المحتوى وعلى الفكرة التي أردت أن أكرسها، وهي كما قال يعني المتاهة هي نمط من القراءة، يعني رؤية للأفلام التونسية، وليس الأفلام التونسية فحسب، يعني عدت إلى العديد من الأفلام الأخرى، يعني في آخر الأمر هذا محاولة وقراءة، يعني أتمنى أن تكون لها فائدتها في المستقبل للأجيال التي تدرس السينما وتدرس حتى في الذين يدرسون المجالات الأخرى، يعني نحن لنا بحوث السينما لم تعد تقتصر على أقسام السينما، بل لنا في أقسام أخرى، في أقسام اللغات، في كلية الأداب، لنا العديد من الباحثين الذين يشتغلون على في أطروحاتهم على السينما، يعني كما قلت من قبل، وحتى في قسم الفلسفة العديد، يعني شاركنا العديد من الأطروحات في قسم الفلسفة كانت محورها السينما. يعني هذا ما أريد أن أبلغه، أن هذا مثل هكذا مؤلف يفتح أفق جديدة يعني على البحث في مجال السينما، وخاصة يعني في مستوى السينما التونسية والأفلام التي هي جلها قرأتها على أنها انبنت على المتاهة، على خرق السيناريو الكلاسيكي، على والمؤلف درس المتاهة من جهتين، من جهة
1: دكتور سمير وقاطعك، سنعود بعد الساعة 10:10 لمواصلة المشوار في حبر الكلمات وتقديم هذا الكتاب المتاهة وسرديات المعنى في الأفلام التونسية، ابقوا معنا لا تغيروا المحطة، سنعود مع الساعة 10:10 لمواصلة المشوار مع دكتور سمير الزغبي، الدكتور نور الدين بزريقي، الإعلامي الكبير سفيان العرفاوي، كذلك الدكتور برهان بن عربية، الشاعر المبدع فاطمة عكاشة، والدكتور والباحث والكاتب الروائي وحيد اللجمي. نعود بعد قليل.
8: نخيط باش نعاون روحي، أما لو

0: فاقص الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: موجة حر مع ظهور الشهيل متواصلة بأغلب الجهات لغاية نهاية الأسبوع القادم. انتشال 12 جثة من ضحايا المركبة الغارق قبالة سواحل جرجيس وتواصل الجهود للعثور على مفقودين 2. وضع حجر الأساس للمشروع الرئاسي لبناء مركز طب الأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي بجبس. في العالم، مركز المعلومات البحرية المشترك يؤكد أن مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال شديدا، ورئيس مجلس النواب الأمريكي يتوقع دخول مرحلة جديدة من حرب إيران قريبا. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ تتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 27 و32 درجة بالشمال والوسط، وبين 33 و37 درجة بالجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وينتظر ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالوسط آخر الليل، ثم يصبح الطقس قليل السحب بأغلب المناطق. إلى ذلك يتوقع أن تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيل إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق المعطيات الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، المهندس بالمعهد بلال اليحياوي ومزيد من التفاصيل.
2: الحرارة تتواصل مرتفعة مع ظهور الشهيلي، حيث أن الحرارة تشهد بداية من هذا اليوم وكذلك خلال اليومين القادمين الاثنين 24 والثلاثاء 25 أوت ارتفاعا ملحوظا بفارق يتجاوز عن المعدل العادي لهذه العشرية لشهر أوت بين 6 و10 درجات. تكون القصوى بأغلب المناطق بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية شرقية للشمال والوسط وكذلك في المرتفعات الغربية، حيث تكون القصوى بين 37 و41 درجة. من المتوقع في ولاية صفاقس ستكون درجة حرارة خلال يوم الغد الاثنين 24 أوت في حدود 43 درجة، وكذلك هو الحال بالنسبة ليوم الثلاثاء 25 أوت. وتتواصل موجة الحرارة إلى حدود نهاية الأسبوع القادم، حيث من المتوقع أن تنفرج تدريجيا بداية من يوم الأحد القادم إن شاء الله.
1: في تطورات حادثة غرق المركب بسواحل جرجيس، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر، وقد أسفرت هذه العمليات عن انتشال 3 جثث أمس و9 جثث اليوم، ليرتفع بذلك العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 12 جثة، في حين تتواصل الجهود للعثور على بقية المفقودين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي في تصريح للقناة الوطنية الأولى.
3: الوحدات المتداخلة سواء كانت من الحرس البحري أو الحرس الوطني البري، كذلك الديوانة والحماية المدنية من غواصيها، وكذلك بوحداتها العايمة، وكذلك جيش البحر،

0: الجمعيات الدولية كونوا العمل مازال متواصل بمختلف وحداتنا البرية والبحرية وكذلك الجوية بمختلف اختصاصاتها في خصوص البحث عن زوز مفقودين في عملية الإبحار خلسة اللي صارت يوم الأربعاء.
1: في سياق متصل أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير للأخبار اليوم عودة الهدوء إلى مدينة بنقردان بعد احتجاجات غاضبة نفذها الأهالي الليلة الماضية. في بقية الشأن الوطني، تم اليوم بالمستشفى الجامعي بجابس وضع حجر الأساس للمشروع الرئاسي لبناء مركز طب الأورام بكلفة تناهز 33 مليون دينار، وذلك في إطار شراكة بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية. ويمتد المركز حسب بلاغ لوزارة الصحة على مساحة تقدر ب 4000 متر مربع، ومن المنتظر أن تنطلق أشغاله رسميا يوم 31 من أوت الحالي، على أن تستغرق مدة الإنجاز 20 شهرا. ويتضمن المشروع بنية تحتية طبية متكاملة، وينتظر أن يمكن المركز مرضى السرطان بولاية جابس وبمختلف ولايات الجنوب من الاستفادة من خدمات متكاملة تشمل التشخيص والعلاج والمتابعة، بما يساهم في تقريب طب الاختصاص وتقليص مشقة التنقل وأعبائه على المرضى وعائلتهم. جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بأخيه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تم التأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. وأكد الرئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. في أخبار العالم، والبداية بالشأن الفلسطيني، أطلق الجيش الصهيوني اليوم النار على فلسطيني بزعم محاولته انتزاع سلاح من أحد جنوده في وسط الضفة الغربية المحتلة. أسفرت غارتان لجيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة اليوم عن استشهاد شخصين على الأقل، أحدهما طفل، فضلا عن إصابة 7 آخرين. في علاقة بالملف الإيراني، حذر الرئيس الجديد لأعلى هيئة أمنية في إيران اليوم من أن طهران ستعتبر دعم أي دولة لإجراءات اقتصادية أمريكية جديدة ضد طهران عملا من أعمال الحرب. ومن المتوقع أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي الاثنين الإجراءات الجديدة بعدما تعهدت واشنطن بفرض مستوى غير مسبوق من الحرب الاقتصادية والعزلة على طهران. وفي اليوم نفسه من المنتظر أن يزور قائد الجيش الباكستاني إيران بالتزامن مع محاولات الوسطاء إحياء المحادثات. وقبل ذلك، توقع رئيس مجلس النواب الأمريكي اليوم دخول مرحلة جديدة من حرب إيران قريبا وفق تعبيره. في الأثناء، قال مركز المعلومات البحرية المشترك، قال أن مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال شديدا، بينما يصنف مستوى التهديد في خليج عدن وباب المندب بأنه مرتفع. في المقابل، هددت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بفرض قيود تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة على بعض السفن في عبورها المقبل لمخالفتها الترتيبات الإيرانية لعبور المضيق. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. موجة حر مع ظهور الشيل متواصلة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. انتشال 12 جثة من ضحايا المركب الغارق قبالة سواحل جرجيس، وتواصل الجهود للعثور على مفقودين اثنين. وضع حجر الأساس للمشروع الرئاسي لبناء مركز طب الأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي بجابس. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.

0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.tn، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
5: في عمرنا هذا، وهنا نفكر في السي ان اس اس.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: رباعيات لا تمزج نيلك بالسيني واشرب من صفوي شراييني. لا تنفض رمل عروبته فبرمله سر التكوين. ناوله الكأس فقد عطشت أكواب الغيم بتشريني. كي تنبت للزيتون يد بضفافه تقطف من تيني، تنضو عن مائه غربته وترمم معطفه الطيني. لا تمزج نيلك بالسيني واشرب من فيض شراييني. ما بالك تأكل من زادي وتخزن تمر عراجيني، ونعالك تخصف في بلدي وثيابك من قطن صيني، وزكاتك أشهر من علم وطعامك خبز المسكين، وصلاتك رقصة مذبوح وقيامك طقس ماسوني. لا تمزج نيلك بالسيني واشرب من نبع شراييني. لك درب شقة وأنفاق لم تفض لغير بساتيني، تتطاول فيها نرجسة ومزاجك شيخ سبعيني. تنسيه الرغبة هيبته فيدوس أصيص رياحيني. أأقوم ضلعك أسنده فتكسر عمدا إسفيني. لا تمزج نيلك بالسيني واشرب من فيض شراييني. ثقب الخذلان مراكبنا أفنغزو عش التنين بمراوح من سعف وبمنسأة وأرائك في اللين. أنضمد أوطانا نزفت والجرح بقلب فلسطيني. لا تمزج نيلك بالسيني واشرب من صفو شراييني. قم قاتل وهم هزيمتنا كي نخلع ثوب التأبين. لا تمزج نيلك بالسيني واشرب من صفو شراييني. شكرا.
1: كانت هذه تحية شعرية من الشاعر المبدع الأستاذ فاطمة عكاشة. المشوار متواصل في حبر الكلمات وتقديم كتاب المتاهة وسرديات المعنى في الأفلام التونسية للباحث الأكاديمي دكتور سمير الزغبي مع الأساتذة الحضور نور الدين المزريقي، الإعلامي القدير سفيان العرفاوي، الدكتور والباحث برهان بن عربية، والدكتور والباحث الأكاديمي والكاتب الروائي وحيد اللجمي. أعود إلى الدكتور سمير الزغيبي لأنه قطعناه قبل الساعة العاشرة. لك الخط دكتور سمير، ونحن نتحدث عن هذا الكتاب المتاهة وسرديات المعنى في الأفلام التونسية.
2: أجدد تحية والترحاب لكل الزملاء الحاضرين كل المستمعين ذات الشق. لأن قلت أن المؤلف هو فيه جزئين، يعني جزء في تناول مسألة الفضاء.
1: نعم.
2: كيف أن الفضاء في جل الأفلام التونسية هو وجه بحسب المتاهة، أن الفضاء لم يكن فضاء واحدا فضاء مغلق، بل بالعكس الفضاء كان أغلب الأحيان مفتوح.
1: نعم.
2: وإن اختارت بعض الأفلام التونسية المدينة العتيقة، حتى المدينة العتيقة نجد داخلها التنوع، هنالك التنوع في كل العناصر التي تؤسس المشهد. ثم الجزء الثاني اهتم بالمتاهة في مستوى المحتوى الدرامي.
1: نعم.
2: محتوى الدرامي بتبع كذلك نجد هنالك تنوع في المسائل التي تناولتها الأفلام التونسية. هي مسائل متعددة متنوعة وتخترقها كذلك المتاهة، أن هنالك دوما ابتعاد عن المركز تم الاهتمام بمسائل تبدو في الهامش، ولكن هذه المسائل في الهامش هي تتحول ذاتها إلى موضوع محوري وأساسي. هي في آخر الأمر أقول أن قراءة هي وجهة في التعامل، وجهة في النظر، ووجهة إخراجية، لأنها المتاهة لا تقتصر على المستوى الأدبي في الفيلم، بل كذلك تمس الجانب التقني الإخراجي وجانب السينوغرافي، اختيار الأماكن، اختيار الفضاءات، اختيار الشخصيات، الألوان، كل العناصر المؤثرة للفيلم نجدها متشظية، منفلتة، شئنا يمكن نقول مبعثرة، وكل هذا يؤسس لمفهوم المتاهة. شئنا يعني هي نمطية في القراءة، يعني هي وجهة اخترت أنا للقراءة. قد نجد، أنا أحبذ أن أجد من يناقشني ومن يجادلني في هذا الرأي، ولكن المشكلة أن اليوم الكتاب لم يعد يصل للقراء بسهولة، وأن القراء يبتعدون عن، يتهافتون عن الكتاب. لذلك يعني الكتاب صدر عنده أكثر من 3 أشهر ولم أجد من، فما بعض الطلبة والباحثين قرأوا الكتاب، لكن على مستوى الإعلام ومستوى الصحافة المكتوبة ما لم أظن لحد الآن لا نجد من اهتم بهذا المؤلف حتى بغير ما.
1: نعم، هو الدكتور سيأخذ وقته هذا الكتاب، لأنه كتاب ممتع جدا، وخاصة يغوص في الأعمال السينمائية التونسية. وتحدثت على المتاهة في هذا الكتاب، متاهة الصحراء، متاهة الجسد، متاهة الحكاية الشعبية في الأفلام التونسية. هي متعة لا تضاهيها متعة، خاصة هناك كم كبير من الناس اللي يتابعوا الأفلام التونسية منذ الطفولة، عشنا مع هذه الأفلام التي ذكرتها والتي أدخلت القارئ بها إلى هذه المتاهات المتعددة. أسأل الدكتور برهان بن عربية، هناك متاهات متعددة في هذا الكتاب، متاهات ممتعة إلى حد ما، كالفضائيات المحظورة، كمتاهة الصحراء مع أفلام نصر خمير، وعديد من الحكايات الشعبية، سلطان المدينة، وعديد من الأفلام الرائعة، متاهة أفلام المقاومة، وعديد من الأفلام.
3: نعم، هذا هو، لكن أردت أن أعود إلى بداية هذا الكتاب، لأنه عكس فكرة المتاهة، الكاتب يضع نفسه في منطقة ثابتة،
1: نعم،
3: وهي فكرة الانتصار للمقاومة،
1: نعم،
3: ويعلن صراحة كناظور أمام متاهات مفتوحة أنه مع فكرة المقاومة، ويعتبر أن فكرة التصوير نفسه، التصوير التوثيقي والسينمائي،
1: خاصة القضية الفلسطينية، نعم، غزة، نعم،
3: وهذا الموقف يحسب له، لأنه نحن أمام التزام،
1: وهو رسالة يوجهها للقارئ أينما كان.
3: أكيد، نعم. هذا التزام أخلاقي، فلسفي، إنساني بالأساس، لأنه أن يوطن الإنسان نفسه في فكرة الإنسان الشمولي والقضايا العادلة، فذلك تثبيت لمتاهات اللغة اليومية، وضد تلك السفسطة اليومية الإعلامية وماكينات الإنتاج وإعادة إنتاج المعاني التشويهية لفكرة الحرية والحق والعدالة في العيش للفلسطينيين. أعود إلى فكرة المتاهة، وأمتعتني هذه الفكرة، لأنه حتى عندما أدرس، عندما يقف الطالب أمام لوحة وتنتهي به المسارات، ندعوه إلى تفكيك المعنى، إلى تفكيك ما أنجزه، إلى الدخول في اللا مقصود واللا متوقع، لأنه قد يفتح إمكانات الاكتشاف. وهذه الفكرة الممتعة، لأنه حين تنغلق المسارات الإنشائية تأتي فكرة المتاهة لإعادة الفتح. الكاتب يعلنها صراحة أنها ليست متاهة مكانية مادية، بل فكرة فكرة المفهوم نفسه. وحين نعود إلى الفلسفة الوضعية وفكرة حتى جيدي بورد عندما يدعون إلى التجول في المدينة بلا منهج ولا طريقة، لأننا سنكتشف أثناء هذا الليرونس، أثناء هذا التجول اللا مدروس، فكرة جديدة وآفاقا بصرية مختلفة. والكاتب يدعون إلى النظر إلى هذه الأفلام بهذا المنظور أو منظور المتاهة. منذ الصفحة 28 استسمحني لأعود على بعض العبارات التي استعملها. يقول أن المتاهة ليست غياب المقاصد بل هي المقصد ذاته، أي أنها فكرة إنشائية تأويلية لهذه الأفلام السينمائية. إذن المتاهة بالنسبة له هو بحث في التفاصيل المختلفة،
1: نعم،
3: وليست ذلك الإطار السينمائي الثابت. هناك تفاصيل جديدة في الأفلام، الابتعاد عن الضغوط الاجتماعية والقيم المغلقة، وأقول السرديات الكبرى الاجتماعية، الكاتب يفكك هذه السرديات. هناك المتاهة تعطينا استقلالية أكبر كما يقول في إعادة تصور الإخراج السينمائي والمقاطع المتتالية والسردية السينمائية، وهذه الإبداعية في الأفلام التونسية كما قرأها تعطينا حرية أكبر، إبداعية أكبر، وعدم خضوع إلى النماذج الكلاسيكية، وذلك هو بحث في إبداعية السينما التونسية.
1: ولا ننسى أن هذه الأفلام التونسية تعود إلى مراحل تاريخية معينة،
3: نعم،
1: إلى الستينات، نعم، إلى السبعينات، إلى الثمانينات، هناك ظروف معينة أنتجها السينمائيون التونسيون هذه الأفلام التونسية، على غرار فيلم الفلاقة الذي انطلق من أولى الأفلام التونسية لعمر الخليفي وغيرها من الأفلام التي تعود بنا إلى حقبة تاريخية معينة.
3: فعلا هو في كل المراحل تقريبا والأفلام التي ذكرها نظر إلى المتاهة من زوايا مختلفة،
1: نعم،
3: سواء المتاهة في إعادة تفكيك الشكل أو تفكيك السردية أو إعادة بناء المتخيل الاجتماعي والقيم الكبرى. تلك فكرة المتاهة هي فكرة أساسية. وربما أردت أن أعود إلى فيلم ذكره في الكتاب وهو فيلم سلفادور دالي، ويتقاطع نعم هنا ما بين التشكيل
1: وهذا الأمر يهم
3: ويهمني إعادة القراءة المتاهة معتها السوريالية كحركة فنية عند سلفادور دالي في إخراج الفيلم السينمائي. هناك قراءة للاوعي في إعادة تشكيل الوقائع. عدت إلى هذه الأفلام هذا الأسبوع وبعين الناقدي أعدت النظر، يعني كنت أعرف هذه المقاطع السينمائية ولكن بعين المتاهة وعين الكاميرا التي تتجول في فكرة اليوم يحيلنا هذا النص النقدي إلى أن نعيد النظر في الأفلام التونسية، وذلك هو دور الناقد بالأساس.
1: نعم.
3: إذن أود أن أقول في البداية أنه هذه العين المفاهيمية التي نظر بها إلى المنتج الجمالي السينمائي التونسي هي جيدة للبحث العلمي، لأننا نحن أمام محاولة إخضاع هذا المنتج الإبداعي السينمائي إلى مناهج البحث والدراسة والتحليل وإعادة النظر في الإنتاج السينمائي التونسي برؤية علمية بحثية قد تعطينا قيمتها البصرية والمفاهيمية. فكرة الفضاء أيضا، إذا كان باش نوزع كلمة أعود
1: سنعود
3: إلى فكرة الفضاء،
1: نعم،
3: لأنه ارتباط المفهوم بالمكان هو لصيق جدا ولا يمكن أن نفصله. إذن المفهوم وطن نفسه في فكرة المتاهة كمنهج،
1: نعم،
3: وكقراءة بصرية وكقراءة سردية. وفكرة المتاهة عكس ما توحي إليه هي بحث متجدد في الثوابت الأساسية.
1: سنعود إلى فكرة الفضاء دكتور برهان. أعود إلى دكتور وحيد اللجمي، خاصة هذا الكتاب كما ذكر منذ قليل كذلك دكتور برهان حول اهتمامه بسينما المقاومة إلى فلسطين، وهي إشارة غير مباشرة من الدكتور سمير الزغبي إلى القضية الفلسطينية للقارئ أينما كان، واهتمام وأهمية السينما كحركة مقاومة إلى جانب المقاومين الفلسطينيين.
4: منذ قليل،
1: نعم،
4: أشار سمير إلى معضلة قد تكون جانبية معضلة الكتاب، قلت بيني وبين نفسي أن قضية الكتاب قضية الكتاب التائهة في متاهة الثقافة التائهة، ويبدو علينا أن نبحث في هذه القضية، ويا ليتنا نعود إلى الكتاب ونعود إلى تشجيع الناشئة على المطالعة وقناء الكتاب، لأني أعتقد أنه هو الطريق الوحيد لإنقاذ الأجيال القادمة. بالعودة إلى كتاب سمير، أردت أن أذكر بأن هناك العديد والعديد من العناوين في هذا الكتاب، والتي في الحقيقة تدفعنا لنفهم وندرك السينما التونسية بعينها. يعني أن سمير لم يتحدث عن السينما التونسية كل عمومي، ولكن تحدث عن السينما التونسية بعينها، لأنه يعني يذكر العديد من الأفلام
1: اختيارات معينة، أنا بحد ذاتها
4: اختيارات معينة وجيدة ومدروسة، ليقدم هذه الفكرة، يعني فكرة السينما حول بين اعتبارها بنية استاتيكية جامدة وباعتبارها أيضا بنية ديناميكية، وهذا هو المطلوب. يعني أن السينما التونسية تتحرر من القيود السرد التقليدي والحكائي، ليحدد سمير بذلك مجموعة من الآليات والأهداف التي تساعد على خلق المعنى، وإن من خلال فكرة أو مفهوم المتاهة، وهي فكرة تعيد من جديد للسينما جماليته الحسية وكذلك جماليته الفكرية. وكانت لسمير قدرة فائقة ودون يعني الورود على الكتابة الفلسفية النقدية في تحليل الأفلام من خلال فهم الفيلم السينمائي التونسي، ومن خلال مكوناته وعناصره المختلفة، وربط بذلك المفهوم المتاهة بالقضاء وبالذاكرة والحكاية الشعبية والمدينة العتيقة كما تحدث منذ قليل سمير، ويربط ذلك بمثلا فيلم عصفور صباح لفهم بوغديل. وهذا أمر جيد، يعني تحليل نقدي دقيق يتوجه مباشرة إلى الفيلم وضمنياته الدقيقة الداخلية. نفس الشيء مثلا في فيلم سلطان المدينة لمنصف الزويب، وكيف أن هذا الفيلم أثث الحكاية الشعبية، وكذلك من جديد الفضاء وقضية الهوية وقضية الذاكرة. من جديد نجد سمير يتحدث عن الفضاء واختراق الفضاء وقضية اللغة وقضية الجسد وقضية السلطة، مثلا في فيلم صمت القصور لمفيدة التلاتلي.
1: نعم.
4: كذلك مثلا على سبيل المثال فيلم الفجر لعمر الخليفي، وهنا نعود إلى حرب التحرير والدراما والتوثيق والهوية والانتماء. ويواصل أيضا في هذه المسألة مسألة المقاومة ومسألة الهوية الوطنية والذاكرة، مثلا مع فيلم عمر الخليفي. ثم يتحدث عن المتاهات مباشرة، المتاهة والمتاهات.
1: تخيل الأستاذ وحيد فيلم عمر الخليفي لو أنتج 2026 لكان الأمر مختلف تماما.
4: نعم بطبيعة الحال، وهذا
1: رغم تلك المتعة في الفيلم اللي هو إنتاج 1966، لكن فيه متعة كبيرة جدا، بطولة حبيب الشعري وعديد الوجوه التونسية آنذاك المعروفة، وعرف بها كذلك عمر الخليفي، لكن المكان والتاريخ والحقبة تختلف تماما عن 2026 مثلا. نعم
4: بالضبط. وقلت أن سمير يذهب مباشرة إلى الحديث عن مثلا المتاهة في أفلام رجل عماري.
1: نعم.
4: جسد الغريب،
1: الجسد. نعم.
4: الحليل الأحمر ويحلل بكل دقة وبكل فطنة وبكل حنكمة تهيئة الجسد، وقضية التعنيف وقضية الصراع وقضية اللذة قضية الرغبة إلى آخره، كلها جاءت تقريبا في هذه سلسلة لرجاء العماري ويحللها سمي بكل دقة. الأفلام كثيرة وكثيرة جدا، عرس الذيب مثلا
1: نعم،
4: ويوظف فيها سمير تحليل مسألة الحكاية الشعبية، هو يبدو لي جيلاني السعدي
1: نعم، المخرج السينمائي جيلاني السعدي نعم،
4: والعديد والعديد من الأفلام. وهنا تبرز وحتى ذو أفلام أجنبية مثلا أفلام روبرتو روسيليني لم أعتقد لم تخني الذاكرة، وهو فيلم عن الحرب العالمية الثانية. يعني هنالك العديد من الأفلام التي ذكرت، ولذلك قلت أنه الكتاب يحلل بدقة وبكل عمق السينما التونسية، وهذا هو قليل جدا في الكتابات النقدية للسينما التونسية. يعني احنا في حاجة أكيدة لمثل هذه الكتابات التي من جانب هي كتابات فلسفية، ونحن في حاجة إلى التفكير الفلسفي الموجه إلى ليس فقط إلى السينما ولكن إلى الفن بصفة عامة، وخاصة إلى السينما التونسية حتى، وهي الفرصة التي منحنا إياها سمير لنرى السينما التونسية بعين أخرى، ونراها في ديناميكية أخرى، ونراها في إشكاليات متعددة تكسر السرد التقليدي وإثبات من جديد التصدي والانفتاح والتعدد، اللي هو يؤسس في حقيقة الأمر للعناصر الكبرى للجمالية السينمائية.
1: نعم دكتور وحيد اللجمي، أسأل زميلنا سفيان العرفاوي، الدكتور سمير الزغبي أشار إلى إشكالية ممكن تهمني وتهمك أستاذ سفيان، أن الكتاب لم يأخذ حظه كما ينبغي رغم أنه عنده 13 من صدوره. شخصيا قدمته في صدر أخيرا والآن نقدمه في على المباشر في ذات صفاقس. أعتقد أن الكتاب لابد أن يكون في وسائل الإعلام مهما كان الكتاب لسمير الزغبي وأي كاتب تونسي آخر أو كاتب عربي كذلك.
5: هذا إذا كانت لنا وسائل إعلام،
1: وأنت من العناصر الأساسية في إذاعة تونس الثقافية. نعم
5: العفو الله يخليك
1: عايشك.
5: هذا إذا كانت لنا أساسا صديقي فيصل وسائل إعلام، لنا وسائل لعرض طناجر بالأساس في نسبة 98%
1: للأسف الشديد. نعم
5: الطنجرة يبدو أهم الكتاب والمقرونة أهم من الفكرة على ما يبدو لي. فقد أفتح قوس سمح لي ولا أشك في سخائك أخي وصديقي وعشيري فيصل.
1: نعم.
5: أمر تحية لصديقتنا الشاعرة القديرة الكبيرة فاطمة عكاشة، وأستغل بمعنى الإيجابي لأن كلمة استغل هي تأتي من الغلة، فأستغل هذه المنصة الإعلامية لحضرتك فيصل، وأعتقد وأنا لي عقيدة في ذلك أنه لك الكثير من المستمعين المحترمين في هذا المجال والذين يهتمون بالأدب والفكر بشكل عام، لأقول وأعلن أنه هناك فقرة جديدة سنحدثها في إذاعة تونس الثقافية، سأحدثها شخصيا بكل تواضع، هي اسمها من حدائق الشعر التونسي. كل يوم الثامنة صباحا سنستفيق على قصيدة، وبدأت في التحضير الصوتي لهذه القصائد سواء من الذين رحلوا ولنا تسجيلات لهم على غراز بيد بشير وغيره، سواء من الذين لم نتمكن من التسجيل لهم على غرار رضا الجلالي مثلا، وآخرين الذين
1: نعم
5: صلى لمدد ربي في أنفسهم موجودين معنا على الساحة الثقافية. فبالتالي ستكون لنا إطلالة تقريبا 3-4-5 توصل إلى 10 دقائق هذه الفقرة، ومن هذا المنبر المحترم والسخي أدعو صديقتنا فاطمة عكاشة أن يكون صوتها حاضر معنا من خلال تسجيل على الواتساب معنا سأعين على ذلك مجددا لأنه أعلن، والدعوة مفتوحة لكل أصدقائك فيصل من مدينة ساقس، دكتورة فاطمة غربال وغيرها من الأصدقاء الذين يمرون من هذه المنصة الجميلة والحلوة. فبالتالي من حدائق الشعر التونسي ستكون ربوة من خلالها يوميا نفتتح صباحنا من خلال الشعر. أختم بما تفضلت بذكره والسؤال حوله، معنا مسألة مهمة وخطيرة وكذا، وأعتقد أنه لا يتسع المجال فيها بدرجة كبيرة جدا، لأنه عندما نرى معنا وزارة الثقافة أصبحت وزارة الأفراح والليالي الملاح، وزارة فقط مهرجان قرطاج والحمامات والمهرجانات الصيفية الترفيهية، ثم تغط في نوم عميق دون استراتيجية أو رؤية لدعم الكتاب، الذي اعترف وزير سابق الدكتور محمد العبدين في مجلس النواب أن الكتاب هو قطاع منكوب والكلمة له.
1: هو كان المفروض أستاذ سفيان أن هذا الكتاب ممكن يكون موضوع ندوة من ندوات المهرجانات الصيفية، خاصة لأنه يهتم بالسينما وهناك عروض سينمائية تعرض على الجمهور في الهواء الطلق، وكان ممكن استدعاء الدكتور سمير زغبي مع نخبة من النقاد في تونس والوطن العربي للحديث عن هذا الكتاب وعن الكتب التي تصدر عن السينما وعن الفن السابع، وكانت هذه موجودة في منذ عقود في المهرجانات الصيفية زمان، معناتها كانت هناك ندوات فكرية تقام هنا وهناك لتكريم كبار النقاد وكبار المفكرين والمهتمين بالثقافة، لكن للأسف هذه ظاهرة تكاد تكون غير موجودة.
5: من المعاقل الوحيدة التي بقت تناظر معناها تقريبا مهرجانات جابس وتظاهر الثقافية،
1: نعم،
5: في جابس،
1: تحية المهرجان جابس، نعم
5: نعم، وأثر الفراشة وغيره من المهرجانات التي تهتم في أرضنا ومع أهل الطيبين في جابس بهذه المسألة. يبدو أخي فيصل أن الشخصية الوطنية الوافدة علينا من السماوات المفتوحة والمفضوحة بهذه الصائفة شخصية الأخ السويح أهم كثيرا من شخصية سمير الزغبي ومن وحيد اللجمي وغيرها من الأصدقاء. يبدو أن الاهتمام هو اهتمام دلاعي بالأساس في هذه الصائفة، نهتم بالدلاع وانقطاع الماء والكهرباء ولا نهتم بالكتب، ويبدو أن هذه المسألة هي مسألة بظل غياب استراتيجية. فيصل أنت متابع جيد وجدي وعميق.
1: أنا متابع جيد، وذكرت أنت القراءات الشعرية، عديد القراءات الشعرية نشرناها في الصفحات الخاصة في صفحة إذاعة صفاقس أو صفحاتنا الخاصة، كانت لها تجاوب كبير وتفاعل كبير سواء في تونس والوطن العربي، وجلبت الألاف المؤلفة من المتابعين، ويعني هناك معناتها ظاهرة صحية جدا، معناتها على غرار الدكتور علي غربير، على غرار فاطمة عكيشة، عديد القصائد صورناها ولقت اهتمام كبير سواء في تونس والوطن العربي. يعني هناك لو أن الوسائل الإعلام تهتم بالثقافة كما ينبغي يكون الأمر جيد.
5: والله كما قلت معنا تفتح جرح كبير جدا، لا أريد أن أحتك كلمة في حضرة أساتذة أجلاء،
1: فقط هي الإشارة أن الكتاب ضروري جدا في البرامج الثقافية وسواء الإذاعية أو التلفزية.
5: على كل إناء بما فيه يرشح، هناك من الإعلاميين من الذين لهم قاعدة هو قاعدة الجمهور عايز كده، وهناك من
1: الإعلاميين للأسف الشديد، نعم
5: نعم، وهناك من الإعلاميين دون ترفع أو مركزية خاصة أو غير مشاه من الذين
1: أنا شخصيا أتابعك في المساء السبت في الاستضافات بتاعك، معناتها أسماء كبيرة تكون موجودة على إذاعة الثقافية، وهناك متابع كبير لجمهور، هناك جمهور يتابع
5: بشكل جيد جدا، وهناك
1: وهذا الهم نشتغل على هذا. وفقط حبيت نطمن الدكتور سمير الزغبي أنه هناك ناس تعمل على نشر الثقافة الجيدة والثقافة الصحيحة.
5: أكيد جدا، أختم فقط وأترك المجال للضيوف مع الاعتبار لهم أنه كل إناء بما فيه يرجع، كما قلت أما هناك ما ينطلق من رسالة، الإعلام هو رسالة، هو وساطة بالأساس الثقافية، إذا هناك من يلبي طلبات الجمهور بوهم منه لأنه يلبي طلباته الشخصية، لأنه مقدار ذائقته ومعرفته تتحدد
1: محدودة جدا، نعم،
5: بتلك الاختيارات. وهناك من يرى على ما أعتقد أنه لا أقول دون معنى دون أن تكون وصاية، ولكن الجمهور يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى الكتاب، فبالتالي وجب علينا أن نقدمه، يحتاج إلى الشعر فوجب علينا أن نقدم الواجب الأخلاقي الكانتي الذي لا يبحث عن أجرة أو شهرة أو غيره من الأشياء. وهناك من يسقط الذائقة الشخصية الفردية ولكن يتخفى وراء أوهام الجمهور عايز كده. ليس هناك جمهور، هناك جماهير وهناك ذائقة. فأطمن أخي وصديقي وأستاذي العزيز الدكتور سمير الزغبي بأن هذا الكتاب، مع حتى بعض الأصدقاء اللي شافوه عندي وكذا، أعتقد أنه سيكون له الصيت الكبير والأهمية الكبرى نظرا لقيمة الأفكار ونظرا لقيمة الدرر. أستاذ سمير، أنت تهدي لنا للمتاهة ولكن تهدي لنا السبيل، لأن المتاهة بالأساس هي الضياع أو ضياع المعنى، ولكن من خلال هذا الكتاب أنت تعود إلى اللحظة الإغريقية القديمة عندما كان الكون منظما، لذلك سمي بالكوسموس ومنها الكوسمولوجي، مواد التجميل تأتي في هذا السياق التنظيمي بالأساس. أنت تعيدنا من خلال هذا الكتاب إلى تلك اللحظة التي تهدينا فيها سواء الطريق. فبالتالي هذا الكتاب عندما يحتفي بمسألة المكان ويؤسس لذلك من خلال باشلار ومن خلال ميشيل فوكو، أعتقد من الواجب الفني التقني البسيط جدا لكل من ذكروا في هذا الكتاب من المخرجين التونسيين سواء نساء أو رجال أن يطلعوا على هذا الكتاب. أعتقد أن زيارة هذا الكتاب والاطلاع عليه سيفتح لهم السبيل كبير جدا أمام أفلام لا أعتقد أنه كانوا يمتلكون تلك المعاني. إنما الاستنطاق وهذه الصداقة التي تكلمت عليها منذ قليل هي صداقة الفيلسوف مع الفنان، هي التي تنمي المعنى. لذلك جاء الجزء الثاني من العنوان سرديات المعنى. سمير الزغبي يقدم لنا خارطة طريق لا يتركنا أمام المخرج فقط هكذا، وإنما يحدث لنا خارطة هي الخروج من المتاهة بمعاني، هو اقتراح من المخرج إلى المخرج من هذه المتاهة بالظفر بهذه الضرر المعرفية الكبيرة.
1: جميل جدا أستاذ سفيان عرفي، ودليل على الكلام أنه ننظم من أجل نشر هذا الكتاب. منذ أيام قليلة فقط دكتور برهان قرأ هذا الكتاب، وكذلك الأستاذة فاطمة عكاشة تعليق عن هذا الكتاب.
0: وصلني اليوم هو، لكنني سأسعى إلى قراءته وسأهتم به يعني أدلي برأيي في مستقبل أي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. نور الدين مزريقي، حديثنا متواصل على كتاب المتاهة وسرديات المعنى في الأفلام التونسية. بالنسبة لي كهذا الكتاب وخاصة كمحاور كاهتمام كاختيار الأفلام التي اختارها للتحليل ولإدخالها في هذه المتاهات المتعددة التي اختارها دكتور سمير زعبي.
2: نعم سي فيصل، أضم صوتي إلى كل الذين أشاروا إلى أهمية هذا الكتاب وإلمام الكاتب بكل كبيرة وصغيرة في هذا الكتاب، والدليل على ذلك هو التمشي والتدرج المنهجي الدقيق الذي سلكه الأستاذ سمير الزغبي في هذه الوثيقة الرائعة. إذن وجدناه إذن يتدرج من المكان إلى الإنسان، ثم يفصل الإنسان الذات الجسد. فمثلا المدينة العتيقة عندما يتكلم عن المكان أو يسأل عن أين أنا، فالمدينة العتيقة إذن ليست مجرد فضاء جغرافي، إذن وإنما تحيل على معاني عديدة. والصحراء إذن عند الناصر خمير إذن ليست هي الأخرى منظر سينمائي أو مجرد طبيعة، وإنما هي فضاء تتقاطع فيه الصحراء والتصوف والفلسفة والتراث والهوية إلى غير ذلك. وهنا إذن يتحول المكان من مجرد ديكور أو من مجرد خلفية للأحداث إلى عنصر فاعل في إنتاج المعنى. إذن فكل تقريبا كل الأماكن التي ذكرها الأستاذ سمير الزغبي وألحقها بمفهوم المتاهة أصبحت تبحث عن معاني. إذن من المكان إلى الإنسان، إذن من متاهات الفضاء إلى متاهة الذات، ثم إذن يستند إلى هذه التجارب العديدة والعميقة على غرار إذن تجربة نشر خبير، ثم تجربة إذن المخرجة
1: رجاء عمار.
2: نعم، إذن من خلال متاهة الجسد و وما أدراك أما الجسد. إذن وهنا يمكن أن نشير إلى أسماء كبيرة إذن تكلمت أو كتبت عن الجسد. وتعلمون تقريبا أن المنعرج الحقيقي الذي أصبح من خلاله الجسد مفهوم هو إذن منعرج إذن عندما وقع الجمع ما بين إذن الذات ما بين النفس والجسد إذن مع ثم بعد ذلك مع مارل بونتي عندما أصبحت الأمور تذهب رويدا رويدا نحو إذن أفضلية الجسد. ومارل بونتي يقول الجسد هو إذن الشاشة التي من خلالها ندرك العالم وصولا إلى تجربة نيتش إذن عندما يقول أنا جسدي على الإطلاق. فهنا إذن علاقة الجسد بالمتاهة والبحث إذن عن المعنى أو من المكان إلى الجسد إذن يطرح السؤال التالي ما معنى أن يكون الإنسان جسدا إذن. فالجسد في السينما ليس مجرد إذن ما تنشره أو ما نكتشفه من خلال الكاميرا, وإنما هو إذن يمكن أن يكون الهوية, يمكن أن يكون الرغبة, يمكن أن يكون له علاقة بالعنف بالسلطة بالمقاومة بالذاكرة إلى غير ذلك. وبذلك تصبح متاهة الجسد إذن تعبير عن جملة من الصراعات, صراعات الذات إذن مع الآخر مع المجتمع مع السلطة بشكل عام. وهنا ربما تحضر إذن الراحلة والمرحومة نعيمة الرياحي من خلال إذن ميشيل فوكو. فإذن المسألة إذن أو ما يعالجه الكتاب إذن أعمق بكثير مما يمكن أن نأتي عليه خلال حصة أو حصتين أو العديد من الحصص, لأن الكتاب يعد بمثابة الموسوعة في علاقة بمجمل القضايا التي يطرحها. وأيضا نشكر أيضا سمير الزغبي على أنه أعطى حيز كبير للتجربة التونسية إذن من خلال الأفلام التونسية التي أخذها كتجارب وكنماذج ليحلل من خلالها إذن هذه المفاهيم وعلاقة إذن الفلسفة بالسينما. فربما نشير إلى جيل دولوز إذن ودراسته للسينما من خلال مؤلفين اثنين ليماج موفمون ليماج طون. فأيضا سمير الزغبي من خلال كتابيه إذن ريفيرونسيال ومتاهة المتاهة وترديات المعنى في الأفلام التونسية يكون هو الآخر إذن أسس إذن للانفتاح أو لمقاربة فلسفية تتناول بالدرس والتمحيص إذن المسألة أو الصورة السينمائية. وقد تحدث إذن في إحدى أو في من خلال محور من المحاور من محاور هذا الكتاب عن اختراق الكاميرا أو إذن الصورة التي لا تنقل الواقع بل تصنع الواقع. والصورة كما يعلم الجميع أنها في بعض الأحيان إذن تصنع أوهاما وتصنع إذن وقائع لم توجد ولن توجد. وبودريار مثلا كتب إذن كتابه الشهير العنوان بالفرنسية لا غير دي غولف نبا إيليو, إذن الحرب الخليج لم تحدث إلا على مستوى الصورة. وهنا إذن نعم
1: فعلا نعم فعلا ودور القنوات الفضائية نذاك نعم
2: نعم. إذن فالصورة هنا أو الكاميرا بشكل عام إذن تصنع عوالم. وأنا إذن كتبت مقالا قد يكتب له وينشر إذن تحت عنوان صورة الحرب أم حرب الصورة إذن لتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به الصورة إذن، وخلق عوالم إذن قد لا توجد ولن توجد. فإذن الكتاب مهم ومهم جدا، وأضم صوتي إلى صوتكم أستاذ فيصل. إذن لا تخف تمير، الكتاب سيجد طريقه نظرا لقيمته العلمية والمعرفية. إذن الكتاب إذن له من القيمة ما يؤهله لأن يقتحم إذن جميع الفضاءات وجميع القراء، وسيظل إذن مطلوبا حتى آخر نسخة من هذا الكتاب.
1: وأنا معك أستاذ الدكتور نور الدين مزريقي، هذا الكتاب سيظل من أهم المراجع التي تهم السينما التونسية خاصة. قبل أن أعطي الكلمة لدكتور سمير الزغبي، نستمع إلى كلمات حبيب محنوش وألحان عبد الكريم صحابه في هذه الاستراحة الغنائية مع الصوت الرائع منيا البجاوي همس الموج في هذه الليلة الصيفية الحارقة جدا، ونعود وصلت المشوار في حب الكلمات وتقديم كتاب المتاهة وسرديات المعنى في الأفلام التونسية.

0: دروب الفراشة، مساء التلاعب بي، مساء الفراشات يا صاحبي، تعود إلى غصنها اللاهب فيلقي بها في فكوك الأحاجي. مساءك لون خريف وشكل نزيف، سيطفر من عرصات الدياجي. أسير يرافقني شارع موحل ومزاج عنيد، تورم من صفعة الإعوجاج. أسير يرافقني شارع موحل ومزاج عنيد، تورم من صفعة الإعوجاج. أسير وخلق كثير يساير خطوي، فيدميهما قد نثرت بدرب الفراشة من شفرات الزجاج. أسير وأنسج رمل الطريق قميص ابتهاج، أوشحه بالندى لألقاك صبحا تلألأ عند انبلاج. أسير إليك وعيناي مغمضتان، أسير فخذ بيدي، إنني فيك أهملت ضوء سراجي. شكرا.
1: كل الشكر الشاعرة الأستاذة المبدعة فاطمة عكاشة. نحب نحيي كل المستمعين الكرام اللي يتابعوا فينا أينما كانوا، أذكر الكاتب أحمد العامري، أذكر أحمد العفاس، أذكر الكاتب فتحي الهمامي، أذكر الدكتور عبد الوهاب الشتيوي، أذكر زميلنا منير الجريدي، كذلك الأستاذ الفلسفة رشيد رقيق، كذلك أذكر الأستاذة والناقدة ثريا بن عبد الله، كذلك الشاعرة المبدعة عايدة ربيعي، كذلك أذكر منيا قرابيبان مدينة بنزرت، أذكر الكاتب والقاص منصف علولو، أذكر سجاعة يعيش الأستاذة والناقدة، كذلك الدكتور مصطفى بوكاتف، كذلك أذكر الدكتورة والشاعر المبدع عليا غربان مهنيها بقروب إصدارها الديوان الشعري الثالث، أذكر كذلك الأستاذ صالح حقي، أذكر كذلك دليلة تجاني الشاعرة المبدعة، كذلك أذكر الدكتور بلقاسم بن عبد النبي، الأستاذة درة المزغني، كذلك الدكتورة هالة مهدي، الدكتورة سهيرة شبشوب، الدكتور مراد الشابي، الأستاذ والناقد المتميز خطوي يزيدي، كذلك نور عبيد من مدينة نابل، الأستاذ والناقدة والقاصة، كذلك الأستاذ قمر النيلي، كذلك الأستاذ منير والكاتب منير جبري، كذلك فوزي الزياني الخبير الفلاحي المتميز جدا، كذلك الكاتبة الروائية المتميزة والقاصة والناقدة حبيبة المحرزي، كذلك الأستاذ علي العامري وهو محب للسينما، وكنا نتمنى أن يكون معنا الأستاذ علي العامري، كذلك الكاتب الروائي المتميز الأستاذ الأكاديمي الدكتور توفيق علوي، وعديد وعديد المستمعين الكرام يتابعوا فينا الآن عبر مواجهة صفاقس، عبر الأفام، عبر الانترنت، تحية لهم من الأعماق. أعود إلى الدكتور سمير الزغبي وتقديم الكتاب المتاهة والسرديات المعنى في الأفلام التونسية.
2: شكرا أستاذ فيصل، أجدد شكري لكل أصدقاء وزملاء الحاضرين معنا ليلة على الآراء التي أدلوا بها وتعميقهم للمعاني التي قد بلغها هذا المؤلف. وعندما قلت يعني لم يكتب للآن حتى مقال صحفي حول هذا المؤلف، أقول هذا الكلام لأن مثل هكذا المؤلفات هي قريبة من القارئ العادي، يعني ليست يعني كتاب مثل هذا الكتاب يعني حول السينما هو قريب من الجمهور عريض، ليس كتابا تخصصيا يعني في مجال نظري في مجال أكاديمي معين، بل الكتاب يعني هو منفتح على أكثر من اختصاص كما قال أستاذ برهان، يعني رينا في بين الفن التشكيلي والسينما هنالك علاقة عميقة، بين المسرح والسينما هنالك علاقة عميقة، يعني كتاب يمس جمهور كبير من سواء من جانب الفن الفنانين والمهتمين بالشأن الفني.
1: نعم زمان دكتور سمير، نعم عذر على المقاطعة، زمان دكتور سمير لما كان يصدر كتاب نقدي خاصة في مجال السينما كنا نرى مقالات عبد الكريم قابوس، مصطفى نجبو، الهادي خليل، والقائمة تطول وتطول عن هذا الكتاب، لكن الأمر اختلف تماما في هذه السنوات الأخيرة.
2: سنوات الأخيرة يعني صحيح فما نوع من النظر للأمور، يعني قد تكون هنالك عديد من الأسباب قد تكون موضوعية
1: من بينها عدم وجود يعني المجلات والجرائد والصحف الورقية المتعددة
2: الذي يعيشه يعني المواطن بصفة عامة، قد تكون هذه تأثيرات لها طابع موضوعي، لكن نحن يعني إذا أهملنا هذا الجانب بالكتاب كما قال الأستاذ وحيد اللجم يعني وابتعدنا، والجيل نحن نتحدث عن جيل القادم عن الذي سيكون له يعني المسك بزمام الأمور في المستقبل سواء على مستوى الأكاديمي أو على المستوى الثقافي عموما، يعني نحن سنكون في حيرة من أمر إذا كان هنالك ابتعاد عن الكتاب وعن الكتابة ويعني والاهتمام بالمجال الثقافي والثقافة الملتزمة كما يعني ذكرتم، يعني الاهتمام بالقضية القضية الفلسطينية، ونذهب إلى
1: اختيارك للقضية الفلسطينية في الصفحات الأولى لهذا الكتاب دكتور سمير زوبي.
2: هو خيار استراتيجي بطبيعة الحال، يعني أنا دائما أعيش القضية الفلسطينية كما يعيشها كل مواطن عربي، ولأن عندما بدأت الكتاب كانت الأمور يعني في قد اشتعلت في غزة و يعني في تقريبا في بدأت يعني في صياغة الكتاب بعد في غضون ملحمة الطوفان الأقصى وفي نهايتها، يعني نعم. كانت المسألة الزمنية والحدث كان قريب جدا وأنا بصدد إنجاز الكتاب،
1: وخاصة أن الصورة كانت نعم وخاصة أن الصورة كانت طاغية آنذاك، معناتها في كل الفضائيات مشاهد مآسي ومشاهد بالصورة والصوت ودون يعني دون مؤثرات، معناتها
2: يعني نحن بطبيعة الحال قرأت الأمور في التي حدثت في طوفان الأقصى من جهة الصورة ومن جهة السمع البصري وكيف وصلت لنا الصورة وما حدث، وخاصة يعني اهتممت بجانب التوثيق الذي أنجزته المقاومة الفلسطينية، لأن من أبجديات المقاومة من أسس المقاومة هو التوثيق وال يعني التقاط صور والتقاط يعني بفيديوهات يتم تسجيلها أثناء معنا في صلب المعركة، وهذا كان فيه جانب مهم جدا لكل حركات المقاومة.
1: هناك مشهد نحبك تقرأ عليه قدم تحليل عليه، خاصة مقتل يحيى السنوار بتلك الطريقة وبتلك الصور التي شاهدناها وشاهدها العالم أجمع وهو يقاوم إلى اللحظة الأخيرة وهو بيد واحدة وهو يقاوم المحتل.
2: هي كل المشاهد
1: يعني بدون إخراج بدون
2: تصويرها كانت لغاية، هو عندما تم التصوير يعني وأبراز يعني صمود أنا الشهيد يحيى السنوار، نعم. هي رسالة للعالم من كل أن هو كان يعني ينتظر مسيره لأنه مقاوم ينتظر الشهادة ولكنه لم يستسلم إلى آخر لحظة، شأن شأن كل الشهداء في ملحمة طوفان الأقصى يعني الذين استبسلوا في الدفاع عن أرضهم وعن عرضهم وهذا أمر أساسي وهذا أمر بديهي في من يدافع عن أرضه. يعني التكلفة كانت باهظة صحيح وكانت يعني مؤلمة، لكن الصورة التي أنتجها المقاومون ووصلوها إلى يعني العالم كل كانت نعم. صورة مشرفة
1: جدا،
2: صورة مشرفة وصورة يعني تبرز قوة هذه المقاومة، تبرز صلابة هذه المقاومة، وهذه المقاومة لا تنتهي رغم قوة العدو ورغم يعني جبروت العدو. والعالم كله كان يعني ضد يعني كان العالم كل حاضر يعني يدعم العدو الصهيوني، لكن رغم ذلك من جهة أخرى الصور أبرزت صمود المقاوم الفلسطيني وأخلاق المقاوم الفلسطيني في تقديم الأسرى وغيرها من الصور التي يعني صور فيديو كانت مهمة جدا وتعبر عن واقع معين وعن فكر معين وعن عقل معين. يعني هذا العقل الفلسطيني ليس عقلا همجيا كما هو شأن للعدو، وعقل إنساني هو يدافع صحيح، يستعمل السلاح ليدافع عن أرضه ليحاول أن يستعيد حقوقه، وليست له أي نوع من اللاإنسانية التي نراها في الطرف المقابل الذي لا يفرق بين المقاوم وبين أي شخص ويقتل بهمجية وبدون أي عقل إنساني. أعود إلى المؤلف إن مازال لي وقت.
1: مازال لك وقت،
2: تفضل. قلت المؤلف هو يعني قريب من كل القراء تقريبا من اختصاصات مختلفة، وهذه طبيعة الكتابة التي انتهجتها، يعني أن أكتب ليس لفئة معينة بل لأكبر جمهور حتى تبلغ الفكرة وتنتشر أكثر ما يمكن. صحيح في التقديم عندما أصلت لمفهوم المتاهة، لمسألة المتاهة، عدت إلى السجلات المختلفة، منها السجل السينمائي كما ذكر الأستاذ برهان. يعني عدت إلى السينما القديمة مع المدرسة السريالية التي أنتجت أفلام يعني هما فيلمين مشهورين مع سلفادور دالي وبنيان في الثلاثينات، ثم وفي الأدب وعدت إلى الأدب بطبيعة التونسي في كتابات محمود المسعدي، حيث نجد المتاهة حاضرة على مستويات متعددة. لكن فيما عودة إلى بعض النصوص الفلسفية التي كرست فكر المتاهة، ولكنها لم تكن نصوص المستعصية. يعني عدت إلى كتابات ميشيل فوكو، أنا يعني لي علاقة بنصوص ميشيل فوكو خاصة عبر يعني الفقيدة زوجة نعيم الرياحي التي اشتغلت طوال حياتها حول ميشيل فوكو من طرح الدكتوراه وحتى من قبل طرح الدكتوراه، ولها عديد مؤلفات في هذا السياق. ميشيل فوكو لأن هذا الفيلسوف غادر المركز وغادر المعهود في تاريخ الفلسفة، و أنجز أطروحة الدكتوراه حول مسألة الجنون بعنوان الجنون في العصر الكلاسيكي.
1: نعم.
2: هذا النوع من الاختراق للمركز، وفي حين كان تاريخ الفلسفة يؤصل للعقلانية والعقل وغير ذلك، لكن ميشيل فوكو يعني يبتعد ويأتي في وجهة المغايرة ويفكر في مسألة تبدو هامش وتبدو يعني منفلتة، وهي مسألة الجنون، وبقي وكتب كثير في هذا المجال. ثم بطبيعة الحال عدت إلى جيل دولوز، لأن دولوز ابتعد نوعا ما عن المسألة الكلاسيكية في الفلسفة، رغم أنه بدأ كمؤرخ كتب حول الفلسفة، لكن في فترة معينة دولوز كتب حول الأدب عنده مؤلف كريتيك كلينيك يعني، ومن آخر كتاباته وكتابيه المشهورين حول السينما ماجموف ما وماشتو. يعني مسألة المتاهة هي قبل أن تأتي للسينما موجودة ومبثوثة في كامل المنتوج الإنساني، سواء الأدبي، الفلسفي، المسرحي، يعني عدت حتى إلى المسرح، المسرح التونسي، يعني كيف أن نجد عديد من المسرحين الكبار مثل فاضل جعايبي وحتى السيد عبد القادر مقداد بطريقتهم الإخراجية، يعني نجد هنالك الانكسارات ويعني التفضي وعدم تمركز، وهو ما يحيل إلى المتاهة. يعني التأصيل موجود خارج السينما، ولكن الاهتمام كان بطبيعة الحال أكثر في مجال السينما وفي الأفلام التونسية بالخصوص، والتي هي كما دائما أقول أن الفيلم التونسي في عمقه متأثر بإنتاجات سابقة لمخرجين كبار مثل أفلام جودار مع الموجة الجديدة الفرنسية. موجة جديدة الفرنسية نجد فيها مثل هذا التأصيل اللي هو يخرج على السردية الكلاسيكية ليؤسس إلى سردية منفلتة، إلى سيناريو مفتوح، إلى فضاءات مفتوحة خارج الاستوديو، عدم معنى الاعتماد كثير على تقنية المونتاج، كانت الواقعية أكثر في هذا الجانب، ولكن التشظي والمتاهة هي موجودة في مستوى الشكل، أي في مستوى العملية الإخراجية، كما هي موجودة كذلك في المضمون.
1: نعم دكتور سمير الزغبي، أعود إلى دكتور برهان ومسألة الفضاءات وما ذكره في هذا الكتاب أستاذ سمير الزغبي.
3: نعم هو
1: خاصة في الأفلام التونسية.
3: بداية تحدثتم عن الكتاب، ولكن أتحدث عن غياب فضاءات عرض السينما. أنا من خلال هذا الكتاب استرجعت فترات حضوري في قاعة السينما في مدينة صفاقس، فترة الشباب 24 سنة 25، وأفلام مفيدة تلاتلي وحضورها. كانت تجربة السينما هي تجربة حدثية، هو حدث هام في كل أسبوع نتنقل له، يسبقه حوار ويختتم بحوار، وتجربة الغمر، أن ندخل إلى قاعة السينما وتغمرنا الصورة والصوت لنخرج بتجربة،
1: وتكون القاعة ممتلئة.
3: أنا أتحدث عندما قرأت هذا الكتاب بذاكرة الشباب وذاكرة قاعة السينما، أقول كيف سيقرأ جيل الخوارزميات وجيل المقاطع الفيديو الكتابة السينمائية باختلاف تقبلها وشروط عرضها. إذن نحن منكبون في الكتاب وتسويقه وقراءته، وأيضا في قاعات السينما، ولربما كان العدو الأكبر هو الخوارزميات التي تلتهم وقت الجميع بأسلوب يجب أن ندرسه، لأنه الخوارزميات تتلاعب بالجمهور كما يجب مقاومتها بطرق مختلفة. هذه الخوارزميات يجب أن تقاوم. أعود إلى الكتاب ومسألة الفضاء. أنا بصراحة عندما قرأت كتابته حول الفضاء كانت كتابة ممتعة، لأنه أولا يميز بين الفضاء السكني الوظيفي وما بين فضاءات المعنى في الأعمال الفنية السينمائية التونسية في المدينة العتيقة، في الصحراء، في غيره، ليعيد لنا توجيه الذائقة الجمالية بطريقة لا وظيفية، لا ننظر إلى المكان باعتبار فضاء للسكن. المكان هو ليس أيضاً خلفية سينوغرافية لعرض العمل، بل هو مكون أساسي ويشير له.
1: خاصة تشاهد فيلم الهائمون لنصر خمير بتلك المشهد الصحراء وذلك الفضاء، أو طوق الحمام المفقود، يعني
3: في صمت القصور مثلاً الكاتب صفحة 61.
1: نعم. وتلك الفضاءات المغلقة.
3: نعم يميز بين صمت القصور ككدر ثابت وكفضاء مغلق في المدينة العتيقة، وريح الفرنان حين يتحرك العدسة تتحرك في المكان بتفاصيل مختلفة. أقول أنه أن يهتم بالمكان ككيان وبالموقع كموقعة أو مواقعة تحدث فيه، هذا ما يحسب لهذا الكتاب، لأنه يوقظ علاقتنا بالمكان. ليس من خلال الأفلام التونسية، معناتها أنا بصراحة عندما قرأت الكتاب حين تحدث عن صمت القصور والكدر الثابت والتأطير الثابت للمدينة العتيقة، وكيف يرسخ فكرة التأطير وفكرة الحدود، الحدود الأخلاقية والحدود اللغوية والحدود السينمائية. ثم عين يحدثنا في ريح الفرنان عن التحرك في التفاصيل. أعتقد الكاتب يكتب وهو وكأنه ينتج شريطا سينمائيا لغويا فلسفيا يجب أن نستمتع بقراءته. في الكتاب أيضا تحدث عن فكرة الاختراق، لا يوجد المكان إلا بنقيضه أن نخترق الأمكنة، وهنا يبين مسألة الحدود. المكان هو سجن للجسد، سجن للفكر، سجن للحدود الذهنية، والكاتب يفتح لنا آفاق قراءة المكان بالدعوة أو بالقراءة مجال اختراق هذا المكان. تحدث صفحة 68 على صيف حلق الواد واختراق الفضاء اللامادي، فيلم يا سلطان المدينة واختراق الفضاء اللغوي، وهذا ما كتبه. إذن الدعوة لأن نتحرر، هو هناك دعوة ضمنية أن نتحرر من حدود الأمكنة وحدود ما ينتج، وهذه هي القراءات، هو كما قال القراءات المفتوحة أذكرني بأوبرا أوبراتي العمل المفتوح لي. فهنا نتحدث عن بنية ما بعد المعاصرة أو بنية الفن المعاصر، لأنه وكأنه يذكرني بالفرق ما بين المنحوتة والتنصيبة. المنحوتة كتلة ثابتة واللوحة ذات إطار، بينما التنصيبة تدعونا إلى الحركة وتجاوز حدود حركة الجسد في المكان والتجول. هذا إذن هذا الكتاب يعيد لنا فكرة تأمل جماليات المكان في السينما التونسية، أن ننظر للمدينة العتيقة ولصحراء خمير بأنها فضاء تأملي، وأن ننظر للمدينة العتيقة باعتبار فضاء مشحونا مقتربا مثل بنية المدينة. الإشكالات الاجتماعية واللغوية في المدينة العتيقة هي إذن أدعو القراء والمستمعين لي متابعة هذا الكتاب، ليس من وجهة نظر أكاديمية بل أيضا من وجهة نظر ثقافية. على الأقل أنا في شبابي كنا متسيطر علينا فكرة هامة جدا، وهي أن السينما التونسية هي سينما مدعومة من الخارج، وكانت توظف الأموال الخارجية لتقديم الجسد باعتباره سلعة وتسليع المرأة التونسية. هنا هذا الكتاب في فترة ما يعطينا قراءة جمالية للسينما التونسية، ليس بمثل ما روج لها من كليشيات حول
1: في تغيير كل تقريب لتلك المفاهيم التي كنا نعتبرها أساسية في الأفلام التونسية،
3: وكأنها كانت حتمية وكأنه كانت
1: نهائية. وهو الأمر يختلف تماما،
3: وقد ربما جنت على بعض الانتاجات السينمائية لأنها أخرجتها بطريقة الكليشيات دائما والقوالب عادة ما تصدر أحكاما غير موضوعية. هذا الكتاب هو دعوة للتأمل الجمالي للأفلام التونسية، ليس بمنظور أخلاقي أو بمنظور خلينا نقول سوسيو مالي اجتماعي، ولكن بمنظور جمالي إبداعي فنيا يعطي للمخرج حقه فيك. وربما أردت أن أطرح سؤالا، وكأني أحسست أن الكاتب كان منحازا في كتابته لأفلام ناصر خمير، ربما هذا هو أعطى المسافة متواسية على مستوى النص، لكن ما سر هذه الكتابة الإبداعية عندما عالج أفلام الصحراء في أفلام ناصر خمير؟
1: أنا أحاول أجيبك على ذلك دكتور برهان، أنه في هذا الكتاب دكتور سمير الزغبي أعطى حق ناصر خمير، لأنه ناصر خمير نظر من أجل هذه الأفلام، لأنه أذكر عند عروض تلك الأفلام في تلك الفترة خلال السابق كان هناك الكثير لا يتقبلها، لكن الدكتور سمير الزغبي أعطى حق الرجل في هذا الكتاب. أعود سأطرق له الإجابة عن ذلك بعد قليل، بعد ما نستمع للدكتور وحيد اللجمي ليواصل الحديث عن هذا الكتاب، هذا الكتاب المتعة التي لا تضاهيها المتعة خاصة لمحبي السينما. دكتور وحيد
4: ولكن لا أننا نتحدث عن الثقافة ونتحدث عن الكتاب، وشكرت أنت منذ قليل جمهور الذي يتابع هذا البرنامج، وبودي أن أشكر بدوري كل هؤلاء الذين ذكرتهم أنت ويتابعون الثقافة من خلال
1: صدقا دكتور وحيد فيه من يتابع والكهرباء غير موجودة مع الضوء مطفي كما يقول،
4: وهذا
1: دليل على اهتمامه بالبرامج اللي تذاع في المذياع وخاصة إذاعة صفاقس. نعم تفضل.
4: من خلال يتابعون من خلال كل الثقافة، نعم. وكذلك من خلال هذا البرنامج، وهذا يدل على أن هنالك أناس يؤمنون بأن الثقافة فرصة لإثبات الوجود، وهذا بصيص من الأمل ومن النور يجعلنا نواصل، ويجعل أيضا سمير يواصل المشوار.
1: وأنت كذلك كاتب ومبدع، لابد أن تواصل المشوار في الكتابة والإصدارات. نعم تفضل.
4: هو المواصلة في الإبداع والكتابة والشعر والفن هو وجه من وجوه النضال، لابد علينا أن نواصله إلى آخر لما كنا
1: من الحياة.
4: وقلت أني أفهم الحشرة التي يشعر بها أخي وصديقي سامي، وهو يقدم كتابا في حجم هذا الكتاب، ولا يجد صدى لهذا المجهود الكبير في الفضاء الإعلامي. ونعرف أن دور الإعلام بالأساس هو دور مجتمعي ثقافي، وهو الدور الذي مع الأسف انسحب منه هذا الإعلام، إلا بطبيعة الحال ما ندر. ونتمنى أن يستفيق الإعلام وحتى أيضا المؤسسات التربوية بمستوياتها المختلفة في الحث على اقتناء الكتاب والعودة من جديد لتأسيس قاعات المطالعة في المدارس وفي المعاهد التي كنا نذهب إليها صباحا مساء عندما كنا في المدارس وكنا في المعاهد. اليوم على ما أعتقد هي تندثر شيئا فشيئا، ولا يبقى من الكتاب إلا الاسم مع الأسف. عندما نعود إلى كتاب الأستاذ سمير، بالنسبة لي وبعد قراءة مالية متمعنة لهذا الكتاب، وجدت أن هنالك العديد من الأسئلة الأساسية والمركزية التي يجب أن نقف عندها لفهم الإشكاليات الكبرى التي أراد سامي أن يقدمها وأن يحللها ويعرضها على الجمهور الواسع، إن كان الجامعيون أو المواطن العادي كذلك. ومن بين هذه الأسئلة التي أعتقد أنها أساسية ومركزية في هذا الكتاب، هو سؤال عن هذه المتاهة في السينما التونسية، باعتبار أنها مجال مقصود حد ذاته من طرف المخرجين، أم هي انعكاس لطبيعة الواقع نفسه، وهل تمثل المتاهة تشابكا وتشاغما في النص، أم هي شكل جديد من أشكال الحبكة والتي يشير إليها الثاني في العديد من صفحات هذا الكتاب. والنتيجة التي يصل إليها تقريبا الأستاذ سمير، ويمكن له أن يصحح لي هذه الفكرة، هي أن المتاهة في السينما التونسية ليست مجرد فوضى سردية، بل هي استراتيجية مؤكدة واستراتيجية جمالية وفكرية مؤكدة تسمح بتعدد المعاني ومقاومة القراءة الأحادية السردية. ومن خلال استقراء متاهات الجسد والفضاء مثلا، واللغة والحكاية الشعبية والتاريخ والهوية والتي ذكرتها منذ قليل من خلال العديد من الأفلام التونسية. يرى سمير أن السينما التونسية تستخدم متاهة من حيث أنها وسيلة للمقاومة ووسيلة للتفكيك ووسيلة لإعادة البناء من جديد، وهي بطبيعة الحال بذلك لا تقدم حلولا جاهزة، بل هي تطرح أسئلة وتكشف عن هشاشة المسارات والمسلمات، وتفتح بذلك النص على احتمالات متعددة.
1: نعم سيجيبك. نعم اقتربنا من نهاية المشوار لأن الوقت مر بسرعة دكتور وحيد النجمي سأعطي الكلمة بعد قليل يا دكتور سمير الزغبي وكذلك الدين مزريقي وزميلنا العالمي سفيان العرفاوي. قبل ذلك قصيدة أخيرة للأستاذة المبدعة فاطمة كاشا، وهل هناك جديد فاطمة قبل القصيدة؟
0: هذه الأوراق نعم
1: نعم هناك ديوان جديد عن
0: نعم
1: قريب.
0: نعم أعده أنا بصدد تنقيحه وتثقيف القصائد وإعادة قراءتها يعني وتعديل.
1: نعم في انتظار ذلك ماذا اخترت لنا؟
0: على باب الرشيدي.
1: نسلم.
0: مرني أطعك وأنحني كرمى جنابك، ذرني أمامك أو وراءك أو ببابك، لا فرق عندي، إنني مفتاح بيتك، خزنة الأسرار، زر في ثيابك، أن اتجهت تجد مذاق حلاوتي، إن صمت عني في طعامك أو شرابك، أنت الرشيد بلاطك العشق الذي أخفته خيل الروح في وقع السنابك، وأنا احتمال الموت فيك إذا النوى أرخى سدولك دون شوقي أو أتى بك. الورد يذبل والحياض تشققت وأنا سقيت الشوك في أرحام غابك، لك وسوس النسيان هل أغراك بي، إن تصغي يقتلني حضورك في غيابك. شكرا.
1: كل الشكر للأستاذة الشاعرة المبدعة فاطمة كاشا. أعود إلى الدكتور قبل ذلك سمير نور الدين الزغبي ليختم معنا هذا اللقاء الممتع حول كتابة أعود إلى الدكتور نور الدين المزريقي وحول كتاب المتاهة وسرديات المعنى في الأفلام التونسية. كيف نختم هذا اللقاء دكتور نور الدين؟
5: نعم أستاذ فيصل، إذا هناك نقطة مهمة لابد أن نشير إليها، وهي أن هذا الكتاب جاء بمثابة المنقذ للسينما التونسية من المتاجرة بالسينما.
1: نعم.
5: يعني عندما يضمن الكاتب كل هذه القضايا التي تحدثنا عنها في الأفلام التونسية، فحتما لن تكون هذه الأفلام ذات صبغة تجارية، وإنما هي إذا تنهم بقضايا الإنسان أينما كان، بدليل أن الأستاذ سمير الزغبي كان يتحدث للتوي عن السياق، عن السياق الذي ربما أنجز في هذا الكتاب. ولورون جيرفيرو في كتابه Voir comprendre يعني لزيل الزماج تكلم عن ثلاث عناصر مهمة لقراءة العمل الفني بشكل عام، وهي إذن الوصف، السياق، ثم التحليل. وفي علاقة إذن السياق، إذن تكلم إذن الأستاذ سمير الزغبي منذ حين عن أحداث غزة، إذن وتلك المشاهد التي ربما استوحى منها إذن الأستاذ سمير الزغبي بعض الفصول لهذا الكتاب. ولذلك إذن وهنا تكمن أهمية إذن الكتاب في علاقة بالسينما التونسية وانهمامها إذن بقضايا الإنسان أينما كان. إذن فالكتاب إذن يكتسي أهمية كبرى، ربما في علاقة أيضا, وربما أنا والأستاذ وحيد اللجمي والأستاذ سمير الزوبي ننتمي إلى مجال الفلسفة, وهنا لابد أن نشير إلى أهمية التناول الفلسفي للنص, وقد أصبح أيضا فيلما لربما نقف عند الفرق ما بين إذا النقد السينمائي الذي يقدمه الخبير إذا بالشأن السينمائي, والنقد الذي يقدمه إذا المتفلسف أو المهتم بالمجال الفلسفي أو بفلسفة الفن بشكل عام عندما يتناول إذا المجال السينمائي وفي علاقته بالفلسفة, فيصبح مجالا معرفيا منتجا إذا للمعنى. فإذا كان الخبير السينمائي يهتم بوضعية الصورة أو كيف تنتج الصورة, إذا يهتم ربما بموقع الصورة بما يسمى بالكادراج بالإضاءة بالمسائل التقنية بشكل عام,
1: بتلك التفاصيل
5: لشيء. نعم التفاصيل التقنية. إذن فإن الفلسفة إذن تسائل الصورة, إذن لا تبحث عن موقع الصورة بل تسائل الصورة, لماذا إذن لماذا الهنا والآن, لماذا إذن كل لماذا هذه الصورة, إذن في علاقة إذن بمحاولة إنتاج أو استكناه المعاني الكامنة وراء هذا الإنجاز. في خلاصة ربما أقول عن هذا الكتاب, قيمته تكمن في أنه إذن يفتح إمكانية الانتقال من النقد السينمائي إلى التفكير الفلسفي في السينما. فالكتاب لا يكتفي بالسؤال عن بناء الصورة, وإنما يجعلنا نسأل عن الإنسان الذي يظهر من خلالها أي من خلال الصورة, وعن العالم الذي تفترضه, وعن الذاكرة التي تعيد بناءه, وعن الهوية التي تبحث عنه. فإذا كان الناقد أو النقد السينمائي يسأل كيف تعمل الصورة, فإن القراءة الفلسفية تسأل ماذا تقول الصورة عن الإنسان وعن العالم. وإذا كتاب المتاهة وسرديات المعنى في الأفلام التونسية للأستاذ سمير الزغبي يفتح هذا الانتقال من الصورة إلى المفهوم, ومن المشهد إلى السؤال, ومن الحكاية إلى المعنى.
1: كل الشكر أستاذ نور الدين المزريقي. كلمة الختام سفيان العرفاوي.
6: لك ولكل الضيوف الكرام على هذه الحصة, على هذه المأدبة الفلسفية الفنية الهادفة والمهمة. ليس لما أضيف إلا بعض الأفكار, معنا بشكل عام أقول أن هذا الكتاب هو في متناول أي شخص, ويعتقد أنه في الدائرة الثقافية لأي شخص حتى ولو لم يكن يهتم بالصورة, حتى في مجال الموسيقى أو في مجال المسرح أو في الفنون التشكيلية. هذا الكتاب يمكن أن يزوده بأفكار ودروب حقيقية, بخارطة للمعنى, بخارطة لفهم العديد من الأشياء. أدعو من هذا المنبر المؤسسات, وخاصة المؤسسة التي ينتمي إليها الأستاذ الدكتور سمير الزغبي, نظام المعهد العالي لفنون الملتي ميديا, أن يقيم لقاء تعريفي لدى الطلبة اللي هم يستهدفهم هذا الكتاب, أيضا كلية الأداب والفنون أين يدرس سمير الزغبي, أيضا كلية أو معهد العالي ابن شرف في قسم الجماليات تحديدا. يعني عندما نريد أن نروج للكتاب,
1: هناك فضاءات تستحق ذلك,
6: هناك فضاءات تقليدية بسيطة. أعتقد أن جسر التواصل ما بين هذه الفضاءات وبين الكاتب والكتاب موجود. هي التي غير موجودة, هي مفقودة بالأساس. لو توفرت إمكانية اللقاء مع سمير الزغبي في ابن شرف في 9 أبريل, في العديد من المنابر, في ليبل المعهد العالي للفنون الجميلة في تونس, هنا في المعهد العالي للفنون الجميلة أيضا,
1: في سفاكس, نعم,
6: معنا مثل هذه اللقاءات يا سيدي ما يشريوش الكتاب, الله لا يجعل فيها الكتاب, ما بشوف يصور منه توه هو لدار مشك. أما أقل ما يمكن, هناك نافذة تفتح مع الكاتب, واعتقد أن الطالب أو الأستاذ الذي يبحث في هذا المجال ويلتقي مع سمير الزغبي ويترك له المجال مدة نص ساعة أو ساعة لإلقاء محاضرة, ولا أشك في كرمه وسخائه بمعنى مجانية بالأساس, أعتقد أنه ستفتح له الكثير من الدروب. يعني لنفكر بطريقة أخرى, ولكن يبدو أنه القطاع الوظيفي المتكلس قد مس الجامعة كما مس الإعلام كما مس العديد والعديد من القطاعات, الكلنا معنا نفكر بشكل أو بآخر في مسمار في حيط, ولا نفكر في مسائل استراتيجية. أختم وأقول أنه سمير برغم ألمه وحزنه كان شخصيا في أنه أنجز هذا الكتاب وله مشاريع قادمة. أعتقد أن كما انطلقنا منذ البداية في ذكرى الراحلة الكبيرة نعيم مريحي، أعتقد أن نعيم مريحي ستسكن حروف وكلمات سمير. لا أشك في ألمه الكبير وضعفه حتى الإنساني، دعني أقول ذلك، ولكن أيضا لا أشك في مدى حبه لنعيم مريحي، لأنه سيواصل المسيرة التي انطلقت من ميشيل فوكو ودولوز، معناه هو مع ميشيل فوكو وهي مع دولوز. نعم. أعتقد أن سمير الزغبي سيكون له هذا الكرم، ولا أشك في هذا الوفاء وفي هذا السخاء الذي ننتظره من خلال كتب قادمة. أخي وصديقي وعشيري الغالي فايز،
1: كل الشكر زميل الإعلامي القدير سفيان العرفاوي. كلمة الختام دكتور برهان في دقيقة للوقت، باش نحاول نعطيه وقت لدكتور سمير الزغبي.
3: باختصار أشكرك صديقي فيصل على هذه الدعوة الكريمة لأقترب أكثر من فكر الكاتب سمير الزغبي، والحقيقة أن هذه مصافحة هامة مع ما كتبه، وأعترف أن بتقصيري في معرفة كتاباته السابقة. إذن أشكرك على هذه الفرصة، دائما نحن مقصرون تجاه الكتاب، والدعوة لي ما أنا ما أشاطر أنه الكتاب يكتب للآخر، يجب أن يقع الاحتفاء به لأنه كتب للآخر، في سواء في الندوات العلمية أو البحثية أو الثقافية، فهذا واجب.
1: أصبح ملك القارئ
3: الكتاب. أصبح ملك القارئ. شكرا وأعزيه في زوجته، لأني أعرف معنى الفراغ وتأسيس المعنى بعد الفراغ. كل التعزية والدعم المعنوي لهذا الجلل الذي حل به.
1: رحم الله دكتورة نعيمة الرياحي، الأستاذة فاطمة عكاشة.
0: في ختام هذه الحصة وهذه الحلقة أشكرك كثيرا أستاذ فيصل على هذه الدعوة الكريمة، وهذا يعني الباب الذي والنافذ، لنقول إنه باب يعني فتحته على مصراعيه للشعر وللفن وللبحث الأكاديمي والعلمي، فرصة يعني اكتشفت فيها أو تعرفت فيها إلى فكر رجل له وزنه في الوطن. أنا فعلا يعني الكتاب وصلني اليوم مساء، ولكنني يعني الآن أصبحت مصرة أكثر على قراءته وعلى الاستمتاع بمحتواه بما بين دفتيه من كنوز ومن درر.
1: هدفنا. شكرا أمير الجموسي، شكرا طارق بكور في الإخراج المرئي. لك الكلمة دكتور سمير زغبي، ألتقيكم الأسبوع القادم في حبر الكلمات وكذلك في صدر أخيرا. لك الكلمة دكتور سمير زغبي.
2: شكرا فيصل، شكرا كل أصدقاء زملاء على هذه الكلمات، على هذا الدعم، ودعم يدفعنا إلى الأمام كما قال الأستاذ سفيان، رغم ما يحيط بي من حزن وألم، ولكن هذه مشيئة الله يعني، ونحن نؤمن بأن الموت حق، ولا يمكن إلا أن نمتثل إلى هذه المشيئة. بالنسبة لي هناك سؤال طرح، لماذا يعني وجد طرحه الأستاذ برهان، يعني عن قد أكون قد كانت هناك كثافة في تناول أفلام المخرج ناصر خمير. هو صحيح فما مخرجين يعني اشتغلت على اكثر من فيلم لهم، يعني سواء ناصر خمير او رجال عميري في افلامها اللي هي كانت حول الجسد، ثلاثه نعم. افلام، وناصر خمير كيف يعني في ثلاثه، يعني التركيز كان حول يعني الهائمون وبابا عزيز. هو الفيلم هو الذي يفرض نفسه على النص، يعني إذا ذلك أفلام كان من الضروري وبعوراءها المخرج بتاعها هو أن أذكرها وأن أهتم بها، لأنها تستجيب للمسألة التي أنا بصددها ومسألة المتاهة. هذه الأفلام التي يعني ناصر خمير كان يؤسس لطريقة أخرى للسينما، نعرف أن ناصر خمير
1: هو الوقت انتهى الوقت دكتور سمير الزغبي، لكن أعطيت الرجل حقه في هذا الكتاب ويستحق ذلك وأكثر، المخرج الكبير نصر الخمير رحمه الله. نعم
2: رحمه الله،
1: كل الشكر، نلتقي الأسبوع القادم. مسك الختام العزول محمد الجاموسي، ونعود ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.

عبر الكلمات برنامج يفتح أبواب الحوار مع الكتاب والمفكرين وصناع الثقافة.

0: فاقس فاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعين الكرام. وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالوسط آخر الليل، ثم يصبح الطقس قليل السحب بأغلب المناطق. تتواصل عملية البحث عن بقية المفقودين في حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس، وقد ارتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة أمس إلى 12 جثة. جرت أمس مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بأخيه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تم التأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب، وأكد الرئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. في العالم وفي الملف الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده ستبدأ فجر الاثنين هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق، من أجل قطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما وفق تعبيره، وأشار إلى أن البديل أمام الدول التي تربط مصيرها بطهران هو انغلاق أي مسار نحو الرخاء المستدام. هذا وقال وزير الخزانة الأمريكي أن أي عمل عسكري ضد قوات بلاده أو ضد دول الخليج سيرد عليه الرئيس ترامب بسرعة وحزم وفق قوله. نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية الانتقالية أن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السورية عقد اجتماعا مع وفد للكيان الصهيوني بوساطة أمريكية في الأردن. وأوضحت الوكالة أن اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في أعقاب القصف الصهيوني الأخير للأراضي السورية وتصاعد التوترات في جنوب سوريا، ومن أجل دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: أشرة ديمة.